0: إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعطي إشارة انطلاق أشغال بناء النواه الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج كراء الممالك، والذي تشرف على إنجازه شركة الوطنية العقارية لبلاد التونسية سنيت وشركة الهضي بالمساكن الاجتماعية سبرولس. ويتضمن البرنامج 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص موزعة على كامل تراب الجمهورية. وزارة التربية تنشر بداية من اليوم حتى 9 من جون عبر الموقع dnet.tn أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. بمشاركة أطباء وجراحين وخبراء في جراحة القلب والشرايين من مختلف دول العالم، تونس تحتضن بداية من اليوم على امتداد 3 أيام أعمال المؤتمر الثامن الجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين. وسيكون هذا الحدث الطبي فرصة لاستعراض أحدث الممارسات والتقنيات الطبية المعتمدة عالميا، والتي من شأنها الإسهام في الحد من المضاعفات الصحية وتحسين نتائج التدخلات الجراحية لمرضى القلب والشرايين. مركز الفنون والثقافة والأداب قصر السعيد بباردو يحتضن بداية من اليوم حتى 6 جوان الملتقى الدولي الأول حول التل الأعلى التونسي في العصور القديمة والقرون الوسطى المبكرة. هذا الحدث الذي ينتظم بإشراف وزارة الشؤون الثقافية يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ هذا الفضاء الجغرافي والثقافي الاستراتيجي من خلال مقاربات علمية متعددة الاختصاصات تجمع بين التاريخ والآثار والتراث. في العالم، اختتام الجولة الرابعة من المحادثات السياسية اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، وفي تصريحات للخارجية الأمريكية ذات صلة بالخصوص، الولايات المتحدة تعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية تمهيدا لاتفاق شامل للسلام والأمن مع إسرائيل، تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها، الرفض التام لأي مسار منفصل أو موازن للمفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب، واستئناف المفاوضات بين الجانبين في 22 جوان للتوصل إلى اتفاق شامل. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: جسور المحبة مع أنيس الحرزي.
1: ايه ده؟ مين الست دي يا خيالي؟
2: الست دي أم
1: ماشي يا عم.

جا تحية لكل الأحباب. الست دي أمي، أكيد كل منا سيتحدث عن أمي، وأردت أن أحيي كل الأصدقاء والصديقات. سنة النفتي، شكرا لك على صورة. مساء المحبة لكل محبي الجسور. وزين بعزيز تقول: ليس لدي كلمات عن أم، لأنه لا يمكن وصف قطعة من الجنة. تسألوني أيهما أجمل، أمك أم القمر؟ فأجبت بتواضع: إذا رأيت أمي نسيت القمر، وإذا رأيت القمر تذكرت أمي. اللهم أحفظ أمهات المسلمين وأرحم كل أم متوفية يا رب. كتبت لنا الأم: هي الاسم الذي نناديه حين يخذلنا كل شيء. وسنة النفط تقول: الأم هي نبع الحنان الذي لا ينضب، وأول وطن نحيا فيه. بالمحبة نلتقي، وبالأخلاق نرتقي، وفي سهرة مع محبي السكون. شكرا سنة النفتي، شكرا زين أبو عزيزي. سنة النفتي كتبت لنا العديد من المقولات، تعد مقولة أمير الشعراء أحمد شوقي: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أشهر ما قيل في الأم في الشعر العربي الحديث. والأم هي الطبيبة التي يداوي الذي يداوي جراحنا ويسهر على راحتنا. والأم هي الطباخة التي تصنع أشهى الوجبات بحب. هذا التشبيه يعبر عن مدى عطائها المتعدد الأوجه، فهي مصدر الرعاية والدفء الأسري الذي لا غنى عنه في كل منزل.

ملكة شمام قالت الأم هي من أعظم النعم التي هدانا الله إلى الإنسان. من القلب تحية حب واحترام لكل أمهاتنا. أتقدم بأسمى عبارة الشكر والامتنان لمن ولدتي أختي وقرة عيني ولمن كان سندي طيلة مسيرتي. كتبت لنا أيضا العديد من الكلمات عن الأم. الأم هي الملاذ الآمن والقلب الأحن خاصة في أحلك الأوقات وأصعبها، وهي الوطن الذي لا يخون.

0: نستقبل دفعة مكالمة الهاتفي. ألو، مرحبا. ألو،
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا،
1: عايشك.
0: أهلا أهلا أهلا، مرحبا. أو قلت مرحبا كوثر ذاكر، أهلا وسهلا بيك. مرحبا،
1: عايشك.
0: هالغيبة هالغيبة عندك مدة يعني كبيرة، يعني مدة طويلة غبت على البرنامج.
1: أي مدة طويلة، وفي المدة هذيك شاركت مرة.
0: نعم نعم،
1: والله حاسه اللي فات بون عيد، قلت امبوسيبل باش يخدم سامي سعيد، و
0: ما حبش يعطوني كونجي. طب قالوا لي اذا تخدم العيد هذا. نعم
1: نعم، مش مشكل، حتى واحد ما فاق بيه البرنامج نهارتها خساره.
0: نعم، وكانت برشا مشاركات للاصدقاء والصديقات، وحتى الناس اللي تبعت لنا ثاني ايام العيد. يعني ونحن دائما نعيش هذه الأعياد، يعني في حياتنا هو عندنا أعياد، عيد الأضحى وعيد الفطر، ولكن أعيادنا مستمرة، خاصة كل يوم جمعة، لأنه هو عيد كل
1: أعياد يا ربي.
0: نعم نعم، إن شاء الله. نعم نعم. الأم، وما أدرك ما الأم؟
1: الأم الأم هي امرأة تأدي دور تربطها في علاقة أمومة بأطفالها اللي يكونوا من نسلها البيولوجي.
0: نعم.
1: الأم هي المربية الأولى اللي تغرس فينا القيم والمبادئ والإخلاص، وتوفر البيئة الآمنة للاستقرار العاطفي والنفسي.
0: نعم.
1: الأم هي اللي تحمل، تولد وترضع، وتسهر الليل حتى ترى أبنائها يكبروا قدامها، وتعيش معهم كل لحظة من عمرهم بمحبة كبيرة، وتتمنى تراهم في أعلى المراتب.
0: نعم.
1: الأم الوحيدة اللي تتقبلك كما أنت، أخطائك وعيوبك ومحاسنك. صحيح ولا لا؟
0: نعم، وأكيد، لأنه هي الوحيدة تقريبا واللي تتغاضى حتى على كل. نعم.
1: أي والله. الأم الوحيدة اللي تكون سند ليك وقت الشدة. الأم الوحيدة اللي تخاف عليك من برد الشتاء ومن ظلمة الليل. الأم الوحيدة اللي تبكي عليك تمرض.
0: نعم.
1: الأم الوحيدة اللي تعطي من غير ما تنتظر منك مقابل.
0: نعم.
1: من الأم دي ما في دور الأم. الأم الوحيدة اللي تعطي كل شيء لأولادها، ما تنتظرش إنهم مش يرجعوا لها حتى شيء. فهمت؟ عكس. نعم. ما عكس الناس كل، سبحان الله، ما أنت ربي ما يزع علينا، ما يزع بك الصفة هذه، ما أنت الأمومة. ربي قالك، قالك في القرآن، ربي يقولك أمك ثم. نعم. أمك ثم أمك.
0: نعم.
1: ثم أبوك. ما أنت ديما شوفك الميزة اللي ميزة بها ربي سبحانه.
0: نعم.
1: معناتها دور عظيم برشا.
0: نعم.
1: والله يسمى كل حاجة اللي أمه ما زالت على قيد الحياة يحفظ عليها ويبوسها صباحا مساء ويوم الأحد كما قال الشاعر.
0: أكيد. نعم.
1: قلهم ردوا بيكم نهار تخلقوا من وجود أمكم معكم، وإلا من كلمة تقولها لكم عجبتكم، مش ردوا بالك ترد فعل، لأنه نهار آخر تندم عليها.
0: نعم.
1: كل حاجة لو العمر قصير برشا، مهما يطويل باقي قصير. الإنسان، كل إنسان يستغل كل ثانية مع أمه، لأنه الأم راهي الحياة، بعدها لا تعمل الحياة هذية ولا للفرحة. معناتها فرحة عمرها ما عادش تكون من القلب، والفرحة اللي في القلب معناتها اللي من القلب تتنحى والله.
0: نعم.
1: والضحكة تولي ضحكة صفراء.
0: نعم.
1: الإنسان من نجم يقولها كان الإنسان اللي أمه توفيته برسمي، ما عادش الضحكة من القلب كما قبل، ما عادش توفى أمه تولي ضحكة وكهو إنسان يضحك الفرحة ذيك تتنحى ولا. فهمت؟ لأن الأم هي الحياة بصراحة، الأم هي الجنة.
0: نعم.
1: فهمت؟ الإنسان يقولك خلي ما نحب أنا مذبية، كل إنسان يتمتع بوجود أمه معاه طويكة، والله ما تفلت حتى لحظة من وجود أمك، راه باش تكرمها وباش تبوسها باش تعلقها باش تحضنها، على خطر و نهار من نهارك تكون ما تلقاش أمك بحذاك.
0: نعم.
1: الدنيا توفى من بعد الأم صراحة، الدنيا توفى والله.
0: نعم.
1: حلو، نقول ربي يرحم كل أم توفية.
0: نعم، ربي يرحم.
1: وربي يفضل كل أمهاتنا اللي مازالوا حيين. وفي الآخر معناتها الأم كلمة سعيدة، كلمة الأم الحقيقة.
0: نعم.
1: نقولها وأنا موجوعة معناتها، فهمت؟
0: نعم.
1: الله غالب، ربي حب والقدر حب، وهذيك الحياة. أما أنا ننصح الناس الكل نقول لهم استغلوها، والله العظيم استغلوا وجود أمك، راهي الأم نعمة، وجود الأم نعمة. وقت تدخل الدار وتعيط أمي وتجاوبك نعمة كبيرة.
0: نعم،
1: دونك هذاك اش نجم نقول.
0: نعم، شكرا ليك، يعطيك صحة كوثر الذاكر، بارك الله فيك. حبيت نشير الى انه مهما تحدثنا عن الام ومهما كانت يعني، ونحن سنغادر هذه الدنيا يعني مهما، ولكن وتستمر الحياه، والافضل من هذا بكثير هو انك الانسان يبقى دائما في تواصل يعني دائم، سواء بالدعاء او بالصدقه، او لانه يبقى دائما وفي لتلك العلاقه الصادقه النقيه مع الوالدين وخاصه الام. ناخذ مكالمة ولي. ألو مرحبا. ألو
2: ألو مرحبا خويا أنيس.
0: عسام مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك.
2: جمال من قصر هلال.
0: مرحبا بيك سي جمال، أهلا وسهلا بيك. مرحبا سي جمال، مرحبا بقصر هلال.
2: شكرا بيك وبالمستمعين وكافة الفريق وكافة الإذاعة.
0: نعم مرحبا.
2: الأم يا خويا غالي.
0: نعم.
2: الأم يم من المحبة، اليم هو البحر.
0: نعم.
2: الكبير.
0: نعم نعم.
2: الأم هي الشمعة التي تضيء دربنا، تحترق لتضيء دربنا.
0: نعم.
2: دروبنا.
0: نعم.
2: الأم مهما عملنا معها ما نجموش نوفيو حقها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تربت يداه تربت يداه تربت يداه.
0: نعم.
2: قالوا الصحابة في معنى وما ما ما شنو يا رسول من قال الذي أدرك والديه أو كليهما. نعم. ولم يبرهما من البر.
0: نعم.
2: معناتها تعفر وجهه بالتراب لما يعمل شكا. والام هي الوحيده اللي نجموش نردوا لها نوفيها حقها. والام اللي حكيت عليها السيده عائشه رضي الله عنها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم عطات ثلاثه تمرات لامراه معها بنتين، عطاتهم تمره كلوها خاطر جياع فقراء، وهي جات بشكل التمره كل واحده تقول لها قسمتك التمر على شقين اي نصفين.
0: نعم.
2: ليس شقا على نصفين، واعطاتهم واعطاتهم. نعم. حكيت للرسول قال معناتها دخلت بك اتقوا النار ولو بشق تمر اي بنصف.
0: نعم.
2: تمر.
0: نعم.
2: كل قد ما نعمل معاها ما نجموش نردوا لها. وحتى المرحومه السيده نعمه الله يرحمها احسن غنيه في حياتي تعجبني هي محلاها
0: كلمة في فمي. نعم موجود.
2: مشكور يا أمي.
0: نعم.
2: راهو أسمع كلامها يا خويا باهي.
0: نعم.
2: علاش؟ خاطر كلامها كل باهي، عانات شقايا وهبالي. الأم تقوم في الليل باش تغطينا، احنا أم يا أم، احنا نقولوا أم، كل حد يقول أمي، الآخر يما، كل حد بلاش. احنا
0: نعم. نعم سي جمال. معايا انقطعت المكالمة؟ انقطعت المكالمة. سي جمال مزت معايا ولا مشيت المكالمة؟ باهي. وهو يتحدث عن لأنه مهما كانت التسمية ومهما كان كل واحد شنو يعيط لهم، تبقى دائما هي نبض المحبة، وتبقى دائما هي كما قالت هدى النور اللي هو الإنسان يمشي به في هذه الحياة، وهي الركن يعني الذي يأوي إليه الإنسان خصوصا أمام ما يعيشه حتى وهو قد بلغ من العمر يعطيه، يعني حتى وكان كبير يبقى ديما يرجع لأمه ويحضنها ويضع رأسي على يعني على صدرها. وخصوصا أن كما قلت الإنسان دائما نعود. يعطيك صحة رامي. نعود لسي جمال، تفضل سي جمال واصل. نعم نعم حتى أنا فقدناك. نعم.
2: بارك الله فيكم الكل.
0: نعم.
2: كامل الفريق.
0: نعم.
2: الأم يم من المحبة، الأم هي اللي تنحاها من فمها وتعطيها لك. الأم ما ترقد إلا ما تراك أنت راقد، وكي نمرض أحنا هي تمرض.
0: نعم نعم.
2: الأم ربي كرمها، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كرمها، قالوا من أحق بصحابتي أو من أحق بالبر، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قلناش لا، وربي سبحانه وتعالى وقت قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربي سبحانه وتعالى قرن اسمه بالوالدين، شوف نعم. ما قال نعم. ثم نعم. الوالدين. وحاجة أخرى، وربي يقول حاجة سبحانه وتعالى ومنزه عن تفسيرنا كل شيء، وقت يقول الوالدين يعني الأم والبر بها، وإذا قال الأبوين أي مسؤولية الأب قبل.
0: نعم.
2: إذا كان ربي الوالدين الأم، والأم ما نحن ربات عشرة قلت لك، وحده ومهندس ما شاء الله وكبر وتبارك الله وعايش فيه ومن عائلة باش ما نحرش باش ما نحرجوش، وإحنا كل حد شنو خرجته. الوالدة نتاعنا كانت برشا قلاء وموجودة وقت صغار ما نعرفوش، قلنا اقرا والدرس ساعات تشد الكراسة كتاب مقلوب وتقول اعرضوا عليا يترن تمت مهك ولا نوكوك وكتاتا، قول لا عاودها مش هذه عاودها مش هذه، وهي ما تعرفش. كان كي كبرنا ولا عرفناها اللي هي اميه
0: نعم.
2: اي لم تذهب الى المدرسه حرامك اللي يقول العزوزه، احنا كلنا باش نصيروا الشيوخ رجال والعجائز نساء، لكن العزيزه نبدلوها العزيزه
0: نعم.
2: الخطر ما فما حد في الدنيا يشفق عليك اكثر من الام، حتى الاب يشفق له ما بعدوش على الحياه ومحلاها يعيش بين الزوج، لكن الوالد تاعي ما هذا الوالد الله يرحمه توفى من عام 80 احنا دراري حتى ل 2006 وهي عايشه معانا، وهي الام وهي الاب وهي كذا وديما تجري لنا والحمد لله. ولذا الانسان اللي عنده امه كما قالت محلاها يقبلها من جبينها مساء صباحا وقبل المساء وبعد واليوم الاحد باش نقول لك كما نقول هربت عليه الخلق احفظها بالبيت عجبني وحب بلادي كما لا يحب البلاد احد مساء صباحا وقبل المساء
0: يوم
2: وبعد
0: الأحد.
2: وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ونقول أحب أمي، راهو الإنسان هكية ألا تعطيك من غير ما تستنى مقابل، ما عندهاش كالشونتاج كالمساومة. أعمل في أنيس الحقيقة قد ما نعمله من نجموش الردولة والله. الأم على خاطر شو سبحان الله كيفاش هي ترضع هي توكل وهي تحبل وكريت في الحبالة تبدأ حبلة ترقد ما ترتاحش أو من خاطر كذا أو كذا وما تاكلش كل حاجة خاطر الجنين من اللي احنا أجلنا في بطونها في بطونهن وإحنا ما تتعمل وبعد كي ما ناكلش الحر خاطر الرضع ولي راهو والله حاجات معناتها حتى ربي سبحانه وتعالى يقول معناتها الفترة نتاع الإرضاع للأم معناتها حولين كاملين ويقول 30 شهرا معناتها الحبالة والواحد باش ما ندخلوش في حاجة أكثر من هكا. لكن الأم راهو ما نجموش نردو لها، الأم الألف هي أمومة والميم محبة الحق بالله تحطوا. وأنا يعجبني الكلام برشا كل حد يقول حتى واحد ما قال كلمة عيب على الأم، الأم باية والأم هي التسهر والأم وحتى زاد فما حاجة شو نقولها بعد إذنك الأم هي التي ربت وليست الأم التي ولدت.
0: نعم
2: تكرم امرأة السيدة الحاجة بريكة إن شاء الله الكلمة هذه نكرمها معها الناس كل أن هي تربي في الأولاد في دارها ديما مليانة بالأولاد سبحان الله. هاك الأم قلوش الولدة ما هاشية أما فما بعض الأمهات ما تستاهل كلمة أم كان عند الأمومة بما فيها ويخلي لك أمك والأمهات الحياة الكل الموجودات يبارك لهم الأمهات المتوفيات الله يرحمهم والله يتقبلهم وإذا فما إمكانية أحسن غنية تعجبني كل باهين ست الحبايب وكذا لكن محلاها كلمة في فمي كنادي ونقول يا أمي.
0: نعم هي موجودة الأغنية موجودة يعني قريب بتسمع كل الأغاني بحول الله يعني موجودة الغناء ثم برشا أغاني مزيانة هاي محلاها كلمة في أمي لي نعمة ثم برشا أغاني خلين إن شاء الله تسمعهم تباعا إن شاء الله.
2: شكرا شكرا شكرا, شكرا لكم الكل وعفوا أن الله غالب وبارك الله فيك زميلك
0: نعم رامي يعطيك الصحة شكرا لك شكرا بارك الله فيك صديقنا رامي اللي أعاد الاتصال وانقطعت المكالمة الهاتفية ونبقى مع الأنغام ثم أمك لحسين عفريت.

أمك ثم أمك ثم أمك، هذه الصحبة اللي لابد أن تلتزمها. وحبيت، وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيت حي كل أصدقاء وصديقات يسمعوا فينا ويتابعوا فينا في هذه الجسور، وخاصة كل أحبابنا وكل من تواصل معنا. ملك شمام تقول: ستبقى أمك الحصن الوحيد الذي لا يذيق بك مهما أخطأت، والقلب الذي يسامحك قبل أن تعتذر، والعين التي تقلق عليك حتى وأنت بعيد عنها. الأم لا تنتظر منك مقابل، فهي فقط تريد أن تراك بخير. فإن كانت أمك ما زالت على قيد الحياة، فاعلم أن الله أعطاك نعمة لا تعوض. اللهم احفظ أمهاتنا وأطل في أعمالهن. سنة النفط تقول: حب الأم هو أصدق وأعمق شعور في الوجود، فهو حب نقي غير مشروط، لا ينتظر مقابلا ولا يعرف تعقيد، ويتجلى في التضحية والعطاء الدائم والرعاية التي تبنى أو تبني كيان الإنسان وتمنحه الأمان والثقة في حياته.

0: ناخذ دفعة مكالمة هاتفية. ألو مرحبا. ألو
1: ألو صباح النور.
0: أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك.
1: أحوالك لباس؟
0: شو أحوال سيدة منوبية؟ شو أحوال لباسة؟
1: كل عام وأنت بحي بخير.
0: وأنت زادة ربي يحييك الأمثال.
1: نعم تحية ليك وتحية لكل عاملين معك كل مستمعين الكل.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله كل عام والأموات الكل بخير
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
1: والأموات ربي يرحمه.
0: إن شاء الله يا ربي ربي يرحم كل موتانا وموت المسلمين
1: إن شاء الله. وش خاصه كان فقدت أمي حتى سرة في الركنة.
0: نعم
1: والله نتمنى فقدت لي حتى سرة في الركنة ننزها. أنا عشت يتيمة. أنا أمي وبابا ماتوا وخلوني صغير عمري 3 سنين.
0: نعم.
1: أما ما فقدتش الحنان خاطر ربطني جديتي أم.
0: نعم.
1: أمي.
0: نعم.
1: أم أمي عوضتني كل شيء معناها خلتنيش نحس حتى بشيء.
0: نعم.
1: كرست حياتها الكلية خدمت علي عملت علي كل شيء ما خلتنيش أسحق حتى شيء.
0: نعم.
1: علمتني في الصبر وعلمتني في الحكمة وعلمتني في القوة وعلمتني في كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تعلمته منها جديك الله
0: يرحمه.
1: والأخرى ربي خلها لي لأن معنا تزوجت وجبت زوج صغار بس ربي هز أمانته. معنا عندي زوج صغار تعنقني تقول لي إياهم لك الحنانة معنا اللي يعني كبر وولد أم حتى أنا فقط حري حنان من ما تصورش كيفاش وقت لي ندخلها كل ليل جمع عندها ويشلها تبدأ تدعي لي تقول لي بنيتي يا وجه خدامك من أحزام إن شاء الله وجهها اللي يشوفك يرضى بعد عليك الله من أدل أحرام وإن شاء الله يعطيك بالقبول بحبة الرسول. والله يا أخوي أنيسي الكل لقيتها دواك.
0: نعم.
1: لك الدعاء اللي عملتوا لي جديتي الله يرحمها الكل لقيتها الكل الكل بالحق خدامي من أحزامي وليداتي لقيتهم أنا أم وبناتي زادة ولوا أمات فهمت؟ وتوقع حتى بنتي قلت لها حسيتي توقع شفتي كذا تحبي صغارك أنا كيكيكة معناها الأم راهي تعطي وما تستناش للمقابل.
0: نعم.
1: تعطي وما تخذش ما تعدش ما تعدش وكما قلت كما يعني الأغاني الكل على الأم قد ما يقولوا لها ما شوي فيها شوي فهمت؟
0: نعم.
1: أخطر الأم كما قلت لأمها موجودة يلزم يستحفظ عليها.
0: نعم.
1: وزم يراعيها. سمعت قولة ما نعرفش أنا شكون قال واحد جال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمي راهي ولت تحطها في قفل تعريش تو ربي في عمرها ولت تماشى شوي معناها. قال لي خان ما نرقدش كان كي نرقلها ونعشها ونغطيها خلصت منها ولا ما خلصتش قال ما زلت علاش؟ قال لي خاطر أنت وقت اللي أنت صغير وتبدا تمرض ولا تصير لك حاجه تبدا تناجي في ربي تقول له يا ربي عني اشفي لي ولادي ان شاء الله نشوفها لباس وانت تو يعني تنظف وتقدم تقول ربي خفف عليه هذاك علاش مش كيف كيف.
0: نعم.
1: معناه مش كيف كنت كيف هي لوم ديما لوم يقول لك لوم تضم عليها الفم.
0: نعم.
1: لوم وحدها صراحه وربي يرحم ان شاء الله امات الكل وهدى نقول يا ربي ان شاء الله يطول في عمرك ويطول في عمر امامتك أثرت فيها برشا.

0: دحنينة تبدأ باهية. أنا أجيب بنتي نقولها ما أحلاها بنيتي روح قلبي روحي، تقول لي يرحب جدايتي قلعية جبتك أنت وأنت جبتي ماما وماما جبتني أنا. هذاك أنا جبت بنتي كأي تقول لي يعطيك الصحة، يعطي الصحة جدايتي جبتك أنت وأنت جبتي ماما وماما جبتني أنا. اي وخلي ولداتي نحبهم ياسر، نحبهم وربي ان شاء الله يعوضهم خير وربي يعطيهم ما يتمنوا ان شاء الله الكل، ولو ما تحب تحب كانوا ولدات على باسك اهو. والله تصدقني حتى كي نمر الضبده هزه روحي باش بناتي ما يحسوش ولادي نبدا في حاله راهوه، هم يجوا باش يزوروني في السبيطار نقعد بالقعده ونحكي ونتحدث ونضحك باش هم ما يحسوش، ما نحبش ولادي يحسوا انا بيا لان عرفتهم يحسوا عليا برشا ويحبوني برشا. ما تقولش فيا دقت شوكه تصدقني يا خويا نيس. تعرف يهزني كلمه شمو ماسك كلمه شمو. ربي يخليهم لي ويخلي كل ام ويخلي كل صغار ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه سيده منوبيه، شكرا الى اللقاء. نمشيو للمكالمه المواليه. الو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك.
2: عيدكم مبروك ولجميع الامه الاسلاميه وربي ينصركم ان شاء الله.
1: كل عام تحي بخير، مرحبا بك يا رسول الله.
2: وربي يرضى علينا والدينا حي الميتين.
1: امين ان شاء الله.
2: ان شاء الله نفهم معناتها كلمه الام، معناتها جاء كل يعني الازواج والابناء يفهموا كلمه الام، وبالمقابل زاد كيف الامهات يفهموا معنى كلمه ابن. يعني هناك معناتها ثم بعض الامهات تحسن وتربي كما ينبغي. هناك العكس، يعني كما لازم نقول ان كان مع اذا كان علاقته بوالديه طيبه ومعناتها تمام باهي، وكما نقول مع مية على العال زاد لازم هو بالمقابل اللي فما شكون علاقته بامه مش تمام باهي. ولذا احنا بشكل عام ندعو يجعلكم ولد ربي معناتها فهمت ولا يعني ان شاء الله اذا كان الانسان علاقته مش طيبه ندعو له باش تولي طيبه امه. مثلا يقولوا يحاولوا اذا كيف مش يكون من الاهل يصلح علاقه مش حتى اذا كان هو يحاول اذا كان ما تقول شكون من الاهل يلقى ما تقولوا شكون من الجيران او من الاهل كما قلت انا علاقه مصيبه يحاول يقرب. يعني نقول بشكل عام ديما نحاولوا نصلحوا بعضنا ننصحوا بعضنا مش ما تقولوا ننظروا من البعيد بعد ذيك وقت تحصل حاجه نقولوا للاسف لا نقول للاسف الوقت اللي احنا ما قدرناش الوقت اللي احنا كنا نجمو نعملو وما عملناش فهمت ولا مش مكتفوش يدينا. الو
1: نعم سامعي ليك.
2: واضح شكرا بيه. زاد بالمقال ماذا بينا تو المده التاليين نشوفوا اللي صحه الابناء مش كيما قبل معناتها هنا بعض الاولياء عندهم دخل في شيء معين للهوا ولينا نشوفوا يعني الام اللي كانت تستهلك مخدرات او يعني ما شابه ذلك او دخان او خمر فهمت هذايا يضعف لها مصحتها يضعف مصحه ابنها ولما تقول لك ما تكونش تغذيتها كما ينبغي لان ابنك هو امان عندك انت ما دام عندك هو امان عندك انت لازمك تحافظ عليه وقت تحافظ عليه حتى هي صحتك هي معك يعني تمثل الصحه اللي هو يعني انت تحافظ على نفسك باش ابنك يكون كما ينبغي. يعني اذا كنا نحكي مع بعض الاطباء هما يقولوا اللي يحصل معناتها مش كيما تو مش كيما قبل يعني الحاجه هذه كثرت ولذا ندعو الامهات وما غير ذلك يعني يحاولوا الحاجه هذه ما يعملوش لان هذه مضره اول حاجه بابنهم وهي حاجه مضره حتى بابنهم وانت ما هو الا ابنك تحافظ عليه. هو الانسان يحافظ على شخص ما يعرفوش.
1: نعم.
2: ما بالك ابنك اللي انت جبتوه من صلبك معناتها فهمت ولا وربي يوفقني كل ما هو خير ان شاء الله.
1: نعم
2: وعظي على الاطاله.
1: شكرا شكرا لك يعطيك الصحه بارك الله فيك.
2: شكرا
1: تحيه ليك وتحيه لكل الاصدقاء والصديقات اللي تابعوا فينا في السهرة هذه اللي حبيناها تكون سهر لكل الاحباب لكل الاصدقاء والصديقات. ان شاء الله دائما بيننا وان شاء الله تبقى دائما امهاتنا في وجداننا وفي قلوبنا وفي هذه الدنيا وحتى وان غادرت هي موجوده بيننا. ثم باش نغيروا شويه في الترتيب.

محلاها كلمة في فمي كنادي ونقول يا أمي. تحية لكل الأمهات، لكل السادة المستمعين يتابعوا فينا في سهرة الليلة، وأردت أن أحيي كل من يستمع إلينا في هذه المرافقة الليلية. سنفتقد وصانا يعني الإنسان بولديه إحسانا، ووصينا الإنسان بولديه إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي، وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني شوف الإنسان لو محظوظ وقت كما قلت يجد نفسه يعني قام بالدور نتاعه، وخاصة أن الأم اللي هي قضت حياتها الكل من أجل رعاية الأبناء، وكما قلت رغم كل يعني الوضعيات اللي عاشها الإنسان على مراحله، يعني من هو جنين إلى أن اشتد عوده، يعود الفضل لهذه المرأة العظيمة اللي هي لابد أن الإنسان أنه دائما يتذكر أن رول مهما أنجز مهما قام مهما فإنه لن يوفي الأم حقها، يعني لن يوفي حق أمه. لذلك ربما حتى الأغاني تكون معبرة جدا وقت تحدث عن الأم. استمعنا ربما أنا باش نبدل كيف باش نغير شوية في باش نمشيو لأمي لطيفة العرفاوي ثم محمد فؤاد في هذا النغم.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تتواصل اليوم اختبارات دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا وتتواصل حتى 10 جوان. وزير التربية نور الدين النوري شدد خلال متابعة ظروف انطلاق اختبارات الأمس على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عملية الإصلاح. في تصريح للإذاعة الوطنية، رئيس الجمعية التونسية للنباتات الطبية الدكتور شيد الشاملي يؤكد وجود عديد النباتات السامة في تونس والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان، داعيا إلى اتخاذ إجراءات للوقاية من التسممات الغذائية. في ندوة تقنية انتظمت بمدينة العلوم بالعاصمة، عرض مشروع المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى، وقد أطلق سنة 25 و2000 من قبل وكالة التعمير لمدينة تونس الكبرى بدعم تقني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. المشروع يمتد 3 سنوات ويهدف إلى تزويد الحاضر برؤية استراتيجية للتنقل الحضري في أفق سنة 40 و2000، تقوم على تحليل تحليل حاجية التنقل وحركية التوسع العمراني وآفاق تنمية حاضرة تونس. في العالم، 8 شهداء ومصابون في غارة جوية إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة الليلة حسب مصادر طبية فلسطينية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،
4: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

جد تحية لكل الأحباب وكل الأصدقاء والصديقات. قلت أتحدث عن أمهات خالدات، من بينها طبعا هذه الأمهات اللي كان لهم أثر كبير في تاريخ الإيمان، مش حتى في تاريخ الإسلام. فأم موسى تستجيب لوحي الله وإلهامه وتلقي ولدها وفلذت كبدها في اليم مطمئنة إلى وعد ربها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. أم مريم التي نذرت ما في بطنها محررا لله، خالصة من كل شرك وعبودية لغير الله، داعية الله أن يتقبل منها نذرها. هناك قلت مريم ابنة عمران أم المسيح عيسى، جعلها القرآن آية في الطهر والقنوط لله وتصديق بكلماته. يعني هذه أمهات خلدهم القرآن ولهم أثر ومكانة كما قلت في تاريخ الإسلام. الأم طبعا حتى وإن كانت مشركة، سبحان الله، يعني معجب ما جاء، يعني إنسان يعجب هالإسلام اللي جاء ذي بشي أمر ببر الأم وإن كانت مشركة. يعني شوف أنت يعني ساعات واحد تونسي على صباح ده مسيحية أو من الكتاب أو مشركة أو ملحدة أصلا، يعني مشركة تشرك بالله، فعليك أن تبرها، يعني تبقى تحسن ليها وتقفي لجنبها. وهنا بتشوف عظمة الإسلام، يعني رعاية الإسلام للأمومة وحقها، وأن جعل حتى يعني الأم العاصية والمشركة لها مكانتها عند أبنائها، وهذا هو الإسلام. حبيت نحيي كل أصدقاء والصديقات اللي تابعوا فينا واللي يسمعوا فينا واللي معانا دائما في جسور المحبة.

جد تحية لكل الأحباب، كل الأصدقاء والصديقات. تبقى دائما الأم منبع الحنان والتضحية، والأم هي دائما في القلب. كلمة خفيفة على لسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة بالله، كنز من كنوز الجنة، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، إنسان يعمل 1000 أكثر من مرة. نحن في الثلث الأخير من الليل، ونبقى دائما مع أنغام الأم، وتبقى دائما الأم في كل لحظة وحين، سواء كانت معنا في هذه الدنيا أو غادرتنا لها مكانتها، ونحن دائما نحن إليها وندعو إليها، وندعو دائما الله بأنه يمتعها بالصحة والعافية، الأم كل أم، أو أن يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. أحبابي في كل مكان، نتواصل معكم دائما في جسر المحبة.

0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم
0: وين ما كنتم.

ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا بابا للرزق إلا سكلته ولا بابا للخير إلا فتحته.

0: آمين.
1: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في إنجاز طبي نوعي، نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد في المستشفى الجامعي لهادي شاكر بصفاقس. ممثل القطاع البنكي يجددون خلال اجتماع رفع المستوى بمحافظة البنك المركزي فتح زهير النوري التزامهم بدعم كافة المتداخلين في قطاع الحبوب والإسهام بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم جهود إضفاء ديناميكية جديدة على الاستعمال والنمو، وذلك حسب بلاغ للبنك المركزي. تجميع حوالي 88,000 طن من الزيوت المستعملة في تونس سنويا معظمها من المهنيين، وسعي إلى تعميم عملية جمع هذه الزيوت من الأسر وانخراط المزيد من البلديات في هذه المبادرة وإعداد برنامج عالمي وتحسيسي يرسخ ثقافة المواطن البيئية. ذلك ما كشف خلال ورشة عمل خصصت لمنظومة تثمين الزيوت الغذائية المستعملة نظمتها وكالة التصرف في النفايات. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر اليوم في الفصول الخلافية لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. في العالم، مجلس النواب الأمريكي يقر للمرة الأولى قرارا يحد من صلاحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
5: أنا أحنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة طه.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة طه. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: معارضات الجد بالهزل.
1: حصة يعدها نوردين صمود.
0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من أشهر القصائد التي شاعت وذاعت في الآفاق معلقة عمرو بن كلثوم ابن مالك ابن عتاب، الذي ينتهي نسبه إلى نزار ابن معد ابن عدنان.
0: ومطلع هذه المعلقة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا.
1: وكان بنو تغلب من أشد الناس في الجاهلية، حتى قيل لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، كما روى أبو عمرو الشيباني.

0: أوشكت أن تنشب حرب ذروس بين بكر وتغلب، وخافوا أن تكون لها عواقب وخيمة، فتحاكموا إلى الملك عمرو بن هند ملك الحيرة. وجاء تغلب يقدمها الشاعر الشاب عمرو بن كلثوم، وأتى الحارث ابن حليزة اليشكري عن بكر، فألقى كل منهما قصيدة باسم قبيلته.
1: كانت قصيدة الحارث بن حليزة رصينة فيها منطق الحكماء والمحامين، ومطلعها: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء.
0: وكانت قصيدة عمرو بن كلثوم مندفعة اندفاع الشباب، فيها تهور وإعجاب بالنفس وبالقبيلة إلى درجة الغض من شأن الملك الذي حكم في القضية، وثمر ذلك في النماذج التي سنقدمها منها.

0: بدأ عمرو بن كلثوم معلقته بمقدمة خمرية تخلص منها إلى الغزل وذكريات الهوى وأيام الوصال ورحيل الأحباب وحزنه لذلك الفراق،
1: ومما قاله في عتاب الملك المتوسط في الخصام:
0: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا.
1: أي واقفة على أربع قوائم لفرط الراحة، ومما قاله فيها:
0: متى ننقل إلى قوم رحانا يكونوا في اللقاء لها طحينا ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا.
1: ومما جاء فيها قوله:
0: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا.
1: ويختم معلقته بذلك الفخر المبالغ فيه:
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينا ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين.
1: والملاحظ أن هذه المعلقة على البحر الوافر مفاعلات مفاعلات فعول في كل شطر، وأن قافيتها أو رويها على النون المفتوحة الممدودة المسبوقة بحرف لين هو الياء أو الواو، وهما يتناوبان.
0: أما عمرو بن كلثوم فقد اكتفينا بالإشارة إلى أنه شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات السبع،
1: وقد انصرف بنو تغلب إلى حفظ هذه القصيدة حتى قال فيهم الشاعر لشدة اهتمامهم بها:
0: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم.

0: لقد قام الشاعر العراقي المعاصر أحمد الصافي النجفي بمعارضة هذه المعلقة الجادة، فعارضها معارضة هازلة، ولكن هزله هذا لا يخلو من الألم والإيلام والنقد لفقراء بلاده الذين رأى كثرتهم وتهافتهم عليه كلما رأوه في أثوابه القومية العتيقة ظانين أنه أمير من الأمراء، والحقيقة أنه أمير الفقراء والمحتاجين.
1: وقد دار بين الشاعر وبين الشحاذين حوار طويل حول تكاثرهم ونشاطهم الملحوظ في هذا التكاثر وكسلهم عن العمل المثمر الذي يحفظ ماء وجوههم.
0: وهذا هو قصيد الشاعر العراقي المعاصر أحمد الصافي النجفي بعنوان
1: بيني وبين الشحاذين.

ومقهى قد جلست به وعقلي من الإفلاس قد بلغ الجنون. أجي الرزق من ربي ولكن أرش هذا نحوي مقبلين، أمد إلى الإله يدا وأخرى أرد بها جيوش السائلين. وكم من أحمق فيهم دعاني أميرا فامتلى قلبي شجونا، دعاني بالأمير وكنت أولى بأن أدعى أمير المفلسين. عجيب أنهم ياتون توا إلي ويتركون الموسرين، فهل من جنسهم أنا قد رأوني فجاءوني معا مستعطفين. يطوفون الأزقة دون عجز ويدعون ارأفوا بالعاجزين، وإني عاجز عن كل سعي فكيف أساعد المتعاجزين. وكم من جاهل فيهم أتاني يجر بناته تتلو البنين، ينادي قد عجزت فاطعموا لي صغاري إن تكونوا راحمين. فقلت عجزت عن شغل ولكن قويت على ولادتك المئينة. ومن ينسل كنسلك دون شك يصبه العجز أو يلقى المنون، فيا ليت تطيق شغلا في نهار وشغل الليل تعجز عنه حين. لك اللذات في إيجاد نسل ونحن بحفظ نسلك ملزمون.

0: ينتقل الشاعر إلى الحديث عن أنواع من المتسولين والمتسولات، فهذه تقود ضريرا وتلك تحمل صبيا، ودعت للشاعر بأن يرزقه الله أطفالا كثرا، فأجابها بأن هذا غير ممكن لأنه لم ولن يتزوج. ويوصل الشاعر واصفا أنواع المتسولات ووسائل التسول، قال أحمد الصافي النجفي:
1: وقائدة لأعمى وهي تدعو أعين العاجز الأعمى الحزينة، فقلت لها: لو أن بذلك عجزا لما أصبحت فيه تعتنين.
0: وهذا الخطأ يقع فيه كثير من أهل المشرق العربي، حيث يعدون فعل اعتنى بحرف الجر في، والصواب تعديته بالباء، ولولا الوزن لقال لما أصبحت به تعتنين، ولم يقل لما أصبحت فيه تعتنين. وواضح أن الوزن ألجأه إلى ذلك وليس هذا عذرا.
1: وسائلة أتت معها صبيا وقد حملت بأحشاها جنينة، فقلت لها: علام ولدت نسلا وأنت من التعاسة تشتكين. وقلت: الله عذبني بشوك وغرسك كنت فيه تعذبين، فلا تلقي بأرضك بذر شوك تراحي بل تريحي العالمين. ولست ألومكم فالجهل عذر لكم، لكن ألوم الحاكمين، فهم زادوا عليكم دون رحم ضرائب تكثر المتسولين، وهم ما فكروا لكم بشغل ولا مأوى إليه تلجؤون، فصرتم إن رآكم أجنبي يقول هذه بلاد السائلين، وإن نعتب على الحكام فيكم يحيل الذنب للمستعمرين، فمن منا المسيء قد بلين بكم وبليتم يا قوم فينا، رققت عليكم فطلبت مأوى لكم تحيون فيه ناعمين، ولكن صرت أخشى إن جمعتم بمأوى أن تموتوا أجمعين، فيصبح ذلك المأوى سريعا مقابر في فناها تدفنون، فقد جربت مستشفى بنوه لكم فيه غدوتم تسلخون، فعيشوا في الأزقة يبقى بعض ويلقى البعض في الطرق المنونة.

فقالت: أرسل الرحمن ولدا إلي فما وجدت لهم معينة. فقلت: الله لم يمنحك ولدا، لو أنك شئت لا تتزوجين. لماذا الله لم يبعث لي بولد إلي فأغتدي به مورهينة؟ فقالت: سوف يبعثهم تباعا إليك. فقلت: ذلك لن يكون. فهل ولد تجيء بلا زواج؟ وهل هم دون أم يولدون؟ بأرضك قد غرست بذور شوك ودمت بسقيها تتعهدين. فجاء البذر أشواكا فصارت تشوكك فاغتديت تتألمين.

ذلك هو قصيد أحمد الصافي النجفي، نقد فيه ظاهرة التسول في بلاده، وتعرض فيه بالنقد الساخر إلى كثرة النسل وفوضى التوالد دون تفكير في مصير الأبناء. ونأمل أن نلتقي مرة أخرى مع معارضة الجد بالهزل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوه. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.
2: الله.

0: حالتها تزداد سوءا يوما بعد يوم يا عبدة.
1: مسكينة هاجر، إنها لا تستحق هذا العذاب.
0: نامت الليلة نوما هادئا، ولكن الحمى ما زالت مرتفعة.
1: ومن تركت عندها؟
0: إسماعيل، طلبت أن تكون مع إسماعيل وحده.
1: لعلها توصيه.
0: إنها يائسة خائفة، ولم يعد عندها أمل بالحياة.
1: وأشد ما يؤلمها أن تموت دون أن ترى إبراهيم.
0: هذا صحيح.
1: لو عرف إبراهيم حالها لجاء فورا.
0: ومن يستطيع أن يوصل الخبر إلى إبراهيم؟
1: يجب أن نجد لها دواء. سأسأل سويدا في أمرها.
0: جزاك الله خيرا يا عبدة.
2: ما بكما؟ أراكما في حيرة.
1: جئت يا سويد وقت الحاجة إليك.
2: خير إن شاء الله.
1: هاجر،
2: أما زالت مريضة؟
1: بل إن مرضها يشتد يوما بعد يوم.
2: قيل لي إن في قبيلة العماليق رجلا يتعاطى الطب والأعشاب، سأذهب إليه وأستشيره.
1: خيرا ما تفعل يا سويد.
2: لا تفارقاها واعملا على تسليتها.
1: إننا نلازمها باستمرار.
2: أغيب يومين وأعود بالرجل أو بالدواء.
1: حسنا، رافقتك السلامة، لا تبطئ علينا.

0: الحمد لله الحمد لله على كل حال.
1: عارض ويزول يا أم إسماعيل إن شاء الله.
0: شكرا لمؤاساتك يا عبدت، الحمد لله.
1: لن تلبثي حتى تعود إليك صحتك ونشاطك.
0: أشعر أن منيتي تقترب يا عبدت.
1: لا تتشائمي يا أم إسماعيل، فالله قادر على كل شيء.
0: لست متشائمة، ولكني كنت أحس دائما أني سأموت ولن أرى إبراهيم.
1: لو عرف إبراهيم بمرضك لجاء حالا.
0: ومن يخبره؟ لن يعرف ولن أراه.
2: سيدتي، كيف حالك يا سيدتي؟
0: الحمد لله يا تمار، الحمد لله.
2: عيسو يريد أن يراك ويتحدث إليك.
0: ليدخل عيسو.
2: ادخل يا عيسو.
3: طاب يومك يا أم إسماعيل.
0: أهلا عيسو، كيف حالك؟
3: أتيت أستأذنك في السفر يا أم إسماعيل.
0: انتظر انتظر لتدفنني ثم تسافر يا عيسو.
3: لا لا تقولي ذلك، فالله قادر على إعادة صحتك إليك يا أم إسماعيل.
0: لعلها إرادة الله أن أموت ولا أرى إبراهيم.
3: أتيت أودعك وأستأذن في السفر إلى إبراهيم.
0: وماذا ستفعل هناك يا عيسو؟
3: سأرجو إبراهيم أن يأتي ليراك ويرى إسماعيل.
0: يا ليت.
3: إني ذاهب اليوم إلى ملتقى طريق القوافل، وعسى أن يوفقني الله بقافلة مسافرة، وبعد شهرين أو ثلاثة أكون هنا.
0: يا عيسو، لو استطعت إقناع إسماعيل لكان ذلك أفضل.
3: بماذا أقنع؟
0: قضيت الصباح كله أحاول إقناعه بأن يتزوج فلم يستمع إليه.
3: ولماذا لم يقتنع؟
0: لن يتزوج إسماعيل وأنا مريضة.
3: إنه على حق.
0: ولكني لن أشفى يا عيسو، لن أشفى.
3: ستشفين بإذن الله يا أم إسماعيل. إني ذاهب.
0: هل أنت مصر على السفر؟
3: سأسافر وأرجو أن تسمح لي.
0: إذا كنت مصرا فلن أمنعك.
3: سنراك سنراك إن شاء الله.
0: عيسو، قل لإبراهيم إن هاجر قد عاشت تنتظر أن تراك.
3: كفى كفى بالله عليك يا أم إسماعيل.
0: وقل له إنني ربيت إسماعيل تربية صالحة كما يريده إبراهيم.
3: أقول لك كف عن هذا الحديث الكئيب.
0: وقل له يا عيسو، قل لإبراهيم إني غفرت لسارة، وإني لا أضمر لها حقدا أو ضغينة.
3: ستقولين له ذلك بنفسك يا أم إسماعيل.
0: في هذه الدنيا لا، ولكني سأقول له كل ذلك أمام الخالق الديان. شربة ماء يا تمار.
3: هات ماء يا تمار.
0: وقل له يا عيسو، قل لإبراهيم إني أحب إسحاق كما أحب إسماعيل، وإني راضية بحكم الله وإرادته.
3: بالله عليك لا تزيدي يا أم إسماعيل، إني ذاهب.
0: رافقتك السلامة وداعا يا عيسو.
3: بل إلى اللقاء يا أم إسماعيل، إلى اللقاء.

0: تأخر سويدي عبدة.
1: لا يلبث أن يأتي.
0: سأذهب إلى هاجر، وعندما يصل خذيه فورا إلى هناك.
1: حسنا، أين إسماعيل؟
0: ذهب يفتش لها عن دواء.
1: كلهم ذهبوا، عسى أن لا يصيبها مكروه أثناء غيابهم.
0: إني ذاهبة إليها.

0: جاء سويد، هذا سويد.
1: كيف حالها الآن؟ لقد أتيت بالعقاقير التي تشفي الحمى.
0: هيا بنا إليها.
1: أين عيسو؟
0: سافر إلى أرض كنعان ليخبر إبراهيم بمرض هاجر.
1: وإسماعيل؟
0: إسماعيل ذهب يفتش عن دواء لأمه.
1: هيا بنا إذن.
2: عبدة سويد،
1: رجعت ومعي الدواء.
2: بعد فوات الأوان يا سويد.
0: ماذا؟
1: ماتت؟
2: ماتت، ماتت هاجر يا عبد.
1: متى؟ من كان عندها؟
2: ذهبت الآن إليها فوجدت إسماعيل قد عاد بالدواء، فلم تستطع أن تشربه.
1: لم تشرب الدواء؟
2: ضمت إسماعيل إلى صدرها وتمتمت بكلمات لم يفهمها أحد منا وأسلمت الروح.
1: سبحان الله، لا حيلة بأحكام الله. وأين إسماعيل؟
2: إنه عندها يبكيها.
1: رحمها الله، كانت سيدة عظيمة.
0: هيا بنا إليها نلقي عليها نظرة الوداع.
2: وعيسو؟
0: عيسو سافر صباح اليوم إلى ملتقى القوافل.
1: اذهبا أنتما إلى بيت هاجر، وسأرسل الحارث في أثر عيسو ليعيده إلى هنا.

0: ماذا ترى يا سويد؟
1: أرى أن على إسماعيل أن يتزوج.
0: ومن يقنعه؟
1: سأحدثه أنا.
0: عسى أن تتمكن من إقناعي.
1: انتهت أيام الحداد وخرج من بيت الأحزان،
0: يبدو زاهدا بالزواج.
1: ليتني أعرف لماذا رفض أن يتزوج وأمه على قيد الحياة.
0: أنا أعرف.
1: لماذا؟
0: لم يشأ أن يوزع اهتمامه بين أمه وزوجه، بل أحب أن يكون بكل عاطفته للأم التي فقدت كل شيء من أجله.
1: يا لقلبه الكبير! ولكن أثناء مرضها رفض كذلك إجابة طلبها.
0: أيفرح إسماعيل بزواجه وأمه في خطر الموت يا سويد؟
1: صدقت، صدقت يا عيسو.
0: أما الآن فمن يدري؟
1: إنه عاقل لبيب وقد أصبح وحيدا، فمن الطبيعي أن يتزوج، وسأقنعه
0: إن شاء الله.
1: طبعا إن شاء الله.
2: لا أكاد أرى إسماعيل يا تمار،
3: إنه كثير التغيب عن الحي.
2: أين تراه يذهب؟ وماذا يفعل؟
3: أخبرني عيسو أنه يراه عند المروة أو على جبل عرفات، يجلس وحيدا يتأمل، يكلمه أحيانا فلا يرد عليه، كأنه لا يسمع.
2: من يدري؟ إن حياة إسماعيل وحياة أمه هاجر تحمل سرا خطيرا يا تمار.
3: إن لله إرادة في مجيء هاجر وإسماعيل إلى هذه الديار يا عبدت، وفي نزوله بهذه الأرض، ولعل تحقيق هذه الإرادة قد اقترب وقته.
2: هذا سويد يبدو مستبشرا.
1: أتيت بخبر مفرح.
2: يبدو ذلك واضحا على وجهك.
1: قرر إسماعيل أن يتزوج.
3: صحيح، بشرت بالخير يا سويد.
1: حدثته فوجدت عنده قبولا.
3: وهل اختار زوجه؟
1: أجل، اختار سالمة بنت سعد الجرهمي.
2: فرحت بقبوله الزواج ولم أفرح باختياره.
1: ولماذا؟
2: إن بيت سعد الجرهمي ليس البيت اللائق بإسماعيل.
1: وماذا تعرفين عنه؟
2: إنه بيت شح وبخل، لا يحسنون استقبال الأضياف ولا يكرمونهم.
1: لا أستطيع معارضة إسماعيل فيما اختاره لنفسه.
3: لعله يستطيع أن يوجه زوجه كما يريد، فتصبح مثله كرما وتسامحا.
1: ندعو له بالتوفيق. إني ذاهب.
2: إلى أين؟
1: سأذهب أنا وعيسو لنخطبها من أبيها.
2: ومتى سيكون الزواج؟
1: بضعة أيام وينتهي الأمر.
3: ستعيش ذرية إسماعيل في هذه الأرض إذن، ولن يعود إلى أرض كنعان. إن لله إرادة في إسماعيل.

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء الممالك في منطقة المرناقية. وفي جويليا شرع في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي في منطقة الفجة. الوحدات الأمنية بسوسة تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تسهيل عملية الغش خلال امتحان البكالوريا بواسطة سماعات إلكترونية دقيقة، كما أسفرت العملية عن حجز عدد من معدات الغش الإلكترونية التي تم جلبها من ولاية المونستير وتتمثل في سماعات وأجهزة اتصال دقيقة كانت معدة للاستغلال خلال الامتحانات الوطنية. وزارة التربية تنشر بداية من اليوم حتى 9 من جوان عبر الموقع دونات.ان تنشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. بمشاركة خبراء تونسيين من مؤسسات أكاديمية وصناعية كبيرة مختصة وخبراء ومتحدثين دوليين يمثلون مؤسسات عالمية رائدة في مجالات تقنيات السيارات، تونس تحتضن اليوم يوم الابتكار الصناعي في قطاع صناعة السيارات 26 و2000، ويلتئم في إطار التعاون التونسي الألماني. ويهدف هذا الحدث إلى إطلاق حوار رفيع المستوى حول أبرز التوجهات التكنولوجية ذات الصلة، إضافة إلى تحديد الفرص الاستراتيجية والتحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع في تونس ورسم استراتيجيات مستقبلية للمجال وتعزيز التحول التكنولوجي ومناقشة تحديات الاستدامة في الغرض. اليوم بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل قافلة صحية مجانية مامولايف للفحص المبكر عن سرطان الثدي ينظمها ديوان الأسرة والعمران البشري، وتؤمن عيادات وفحوصا مجانية بواسطة الوحدة المتنقلة المجهزة بالماموغرافيا والتصوير بالصدى تحت إشراف إطارات طبية وشبه طبية مختصة. في العالم 9 شهداء ومصابون في غارة جوية إسرائيلية طالت شققا سكنية بمدينة غزة حسب مصادر طبية فلسطينية. مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري حزب ترامب يقر للمرة الأولى قرارا يحد من صلاحية الرئيس الأمريكي بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. وترامب يقول المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. في ختام جولة المفاوضات الأحدث اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، الخارجية الأمريكية تعلن توصل إلى اتفاق بين الجانبين على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية والتزامهما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة للتوصل إلى اتفاق شامل. وحسب بيان الخارجية الأمريكية أيضا، اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن إنشاء مناطق تجريبية ولا فيها الجيش اللبناني والسيطرة الحصرية، إضافة إلى تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

العالم. لغة العالم مع تشادي القرفي.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن على موجات إذاعة تونس في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لنصرة علي خان، وهو موسيقار باكستاني ومغني للقوالي، وهي موسيقى تعبدية خاصة بالمتصوفة. يعتبر نصرة علي خان واحد من أكبر الأصوات على الإطلاق، وكان يمتلك قدرة استثنائية، فبإمكانه الغناء بمستوى عالي من الحدة الصوتية لعدة ساعات. حافظ خان على تقليد غناء القوالي المستمرة في عائلته منذ 600 سنة، ويعود إليه الفضل في تقديم موسيقى القوالي إلى الجمهور الدولي، وهو معروف شعبيا بشهنشاه القوالي، أي ملك ملوك القوالي. نستمع لماست ماست مع نصرة علي خان.

ولد نصرة فتحعلي خان في عائلة بنجابية في مدينة فيصل أباد عام 1948. بعد فترة وجيزة من تقسيم الهند هاجرت عائلته على أثر ذلك من مدينتهم الأم جالندهار في البنجاب الشرقية. في البداية لم يكن والده يريد منه متابعة مهنة العائلة، بل أراد منه اختيار المسار الوظيفي الأكثر احتراما، ألا وهو الطب، لأنه شعر بأن الوضع الاجتماعي لمغني القوالي قد أصبح متدنيا. مع ذلك أظهر خان اهتماما كبيرا بفن القوالي مع الكثير من الموهبة والاستعداد، مما دفع بوالده إلى الرضوخ في النهاية.

كنا في الاستماع لموسيقى نصرت عدي خان في إعادة توزيع بمرافقة أوركسترا الحجرة الأسكتلندية في برنامج لغات العالم. سنة 1971 أصبح خان القائد الرسمي لمجموعة القوادي العائلية بعد وفاة عمه مبارك علي خان، وأول أداء عام له كقائد كان في استوديو تسجيل، حيث قام بالأداء كجزء من مهرجان موسيقي سنوي تنظمه إذاعة باكستان باسم جاه إيباران. كان خان يغني في الأساس باللغتين الأردية والبنجابية، وأحيانا باللغات الفارسية لغة البرج بهاشا والهندية. وكان أول نجاح كبير له في باكستان أغنية حق علي علي، والتي أداها بالنمط التقليدي والآلات الموسيقية التقليدية.

تعاون خان مع بيتر جابرييل على أغنية The Last Temptation of Christ في عام 1985 والتي سنستمع إليها.

يعدفن القوالي نمطا انشاديا وغناء صوفيا بارز في عدد من دول جنوب اسيا خاصه باكستان، وهو مزيج من التقاليد الفنيه واللغات الفارسيه والعربيه والتركيه والهنديه. واوصله الفنان الباكستاني نصرت فاتح علي خان للعالميه بادخال ادوات موسيقيه حديثه فيه. ويحظى القوالي الذي يوصف بالموسيقى الروحيه باهتمام جماهيري واسع. كما ذلك الفن في بداياته محصورا في المزارات الصوفية ومقتصرا على الرجال، لكنه ما لبث أن تحرر من قيوده وبات له جمهور نسوي.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لمان كانتو مولا ولموسيقى وتوشيح القوالي حضور قوي في المزارات حيث بات جزءا من الطقوس فيها كما تزايد الطلب على بعض فرق القوالي ويتوارث الأبناء هذا الفن عن الآباء ومع أن للقوالي قوانينه وكلماته وأنغامه وأدواته فإن بعض رواده أدخلوا فيه تعبيراتهم وألحانهم وأساليبهم ولجذب شريحة الشباب مزجت بعض فرق القوالي بين موسيقاه وأنواع أخرى من الموسيقى وهو ما أفقده بعض روحانيته حسب ما يرى البعض.

0: عنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. وزارة التربية تنشر بداية من اليوم أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا عبر الموقع www.edunet.tn. وتتواصل اليوم الخميس اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا إلى غاية 10 جوان الجاري. مجلس الجامعات يصادق على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. إعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك بالبرناكية. في منطقة الشرق الأوسط استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. على الجبهة اللبنانية لبنان وإسرائيل يعلنان موافقتهما على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وقال إنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. والذهب يرتفع مدعوما بضعف الدولار وتراجع النفط. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العربوبي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، إن الأدب الرفيع الممتع والنافع هو ذلك البيان الحلو والتصوير الصادق والبلاغة العالية والأساليب الناضجة والجاه الموهوب والمنزلة الرفيعة والغذاء الروحي والنتاج الإنساني الذي يجسد أسمى القيم وأنبل الشيم. وأدب كل أمة من الأمم هو نتاج عقولها الواعية ورؤوسها المفكرة وأذواقها الناضجة وثمرة إحساسها المرهف وشعورها الفياض ووجدانها الصادق وعواطفها المشبوبة. قال منصور الفقيه معرفا: ليس الأديب أخ الرواية للنوادر والغريب، ولشعر شيخ المحدثين أبي نواس أو حبيب، بل ذو التفضل والمروءة والعفاف هو الأديب.

من قيم الحياة الاعتماد على النفس. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، إن من أهم الفضائل الاعتماد على النفس، فلو أن الوالدين أفهما أطفالهما وجوب عنايتهم بأنفسهم في نظافة ملابسهم وانتظامها وترتيب أدواتهم ولعبهم، وأنهم هم المسؤولون عن ذلك، كان هذا بذرة للاعتماد على النفس. ويستطيع الوالدان أن ينمي هذه الفضيلة بالإصغاء إلى ما يبديه الطفل من الأسئلة والإجابة عليها، وإظهارهما احترام آرائه ومناقشتها وإبداء ملاحظات حولها في لطف مهما كانت الأسئلة والآراء. إذا سلك الوالدان هذا المسلك، شعر الطفل بأن له شخصية محترمة، فنما عنده حب السؤال وحب تكوين الآراء، ولا يصبح ببغاء يردد ما يسمع ويرى، وزاد عنده الشعور باحترام ما لغيره من شخصية، فهو يعامل أصدقاءه وزملاءه بالطريقة التي يعامله بها والداه، فيصغي للآراء المخالفة لرأيه وينقدها في أدب، فيزيد ذلك في نمو شخصيته واستقلاله. أحمد أمين.

الحياة شباب. إن الأمل الذي يتحرك في صدر كل وطن والأحلام التي تنسجها خيالات الشعوب، كل ذلك لا تفيد منه البشرية ما لم يسهم فيه الشباب بقوة ساعد وانتفاضة روح إلى غد ساع، إلى خير عابق بشذى المحبة، عامر بالازدهار، مثقل شجره بشهي الثمر وطيب الفاكهة. أعلى مراتب التفكير.

0: الحكمة صديقتي المستمعة صديقي المستمع هي أعلى مراتب التفكير، وحكمة الحياة تتألف على أي حال من القضاء على كل آفة اجتماعية وعلى كل التوافه، والتقليل من عدد مشاكل الحياة، والإحساس بنعمة العيش في البيت مع الزوجة والأطفال، والتمتع بمباهج الطبيعة وثراء الثقافة، واستبعاد كل ما هو غير مجد.
1: عيش عيش عيش عيش كل دقيقة وثانية، عيش عيش وكمان عيش وتمتع في الدنيا، عيش عيش عيش عيش كل دقيقة وثانية، عيش عيش وكمان عيش وتمتع في الدنيا، ابعد واهرب من الأحزان، اوعك تغضب عيش فرحان، ابعد واهرب من الأحزان، اوعك تغضب عيش فرحان، زي الفرح ما فيش، عيش عيش عيش، زي الفرح ما فيش، عيش عيش عيش.

من الهم وراك ولا تعمل له حساب، اجري من الشباك لو جالك من الباب. ارمي الهم وراك ولا تعمل له حساب، اجري من الشباك لو جالك من الباب. الايام بتمر اتمتع بالعمر، الايام بتمر اتمتع بالعمر، الايام بتمر اتمتع بالعمر، الايام بتمر اتمتع بالعمر. زي العمر ما فيش، عيش عيش عيش، زي العمر ما فيش، عيش.

اجري معنا وطير مع نسمة معدية، غني مع العصافير في ساعة الصبحية. اجري معنا وطير مع نسمة معدية، غني مع العصافير في ساعة الصبحية. فتح للأنوار واضحك للأزهار، فتح للأنوار واضحك للأزهار، فتح للأنوار واضحك للأزهار، فتح للأنوار واضحك للأزهار. اضحك ما تخبيش زي العمر ما فيش، اضحك ما تخبيش زي

ابعد واهرب من الاحزان اوعك تغضب عيش فرحان ابعد واهرب من الاحزان اوعك تغضب عيش فرحان زي الفرح ما فيش عيش عيش عيش اضحك ما تخبيش زي الحب ما

0: ابعد واهرب من الاحزان، اوعك تغضب عيش فرحان. ابعد واهرب من الاحزان، اوعك تغضب عيش فرحان. زي الفرح ما فيش، عيش عيش عيش. زي الحب ما فيش، عيش عيش عيش. عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش.
1: نصيحة. أنت تستطيع لو كنت تثق أنك تستطيع. صديقي المستمع، كم مرة عقت فيها نفسك بنفسك لأنك اعتقدت أنك لا تستطيع فعل شيء معين؟ إنما لا ندركه هو أن معظم مشاعر العجز والقصور يفرضها الشخص بنفسه على نفسه، لأننا نقول لأنفسنا إننا لا نستطيع بدلا من أن نقول لها إننا نستطيع. وكما قال جيمس ألان، كما يعتقد الإنسان فكذلك هو. إذن إذا كنت ترى أن بمقدورك أن تنجز هدفك بنجاح، فإنك قد قطعت نصف طريق النجاح. وإن لم تكن تتصور نفسك تنجز هدفك، فإنك لن تنجزه أبدا.

التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها. وقال أبو القاسم الشابي: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وقال نابليون هيل: ليست هناك أي قيود على عقولنا إلا تلك التي نعترف بوجودها. وقال حكيم: أن أغير رأيي وأنجح خير من أن أتشبث وأفشل. تحية المعلم. قال أحد الشعراء تحت عنوان يا مشعل النور: دنياك تعلو على الآفاق كالعلم، يا مشعل النور منصوبا على القمم، للرشد تدعو وفيك النفس زاخرة بالجود والبذل والأخلاق والقيم، وهبت قلبك للأجيال تقدمة حتى تعد شعاع الدرب بالهمم، بدونك الفكر لم تقرأ صحائفه، والكون لولاك أوتار بلا نغمي.

وحتى نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد، نتمناه لكم مشرقا سعيد، نودعكم عما قيل في خير الكلام. قال الصيرفي: خير الكلام ما نقدته عين البصيرة، واجلته يد الروية، ووزنته بمعيار الفصاحة، فلا نظر يزيفه ولا سماع يبهرجه. وقال ابن المعتز: البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول ومجلي الشبهة وموجب الحجة والحاكم عند اختصام الظنون والمفرق بين الشك واليقين، وخير البيان ما كان مصرحا عن المعنى ليسرع إلى الفهم تلقيه، أو موجزا ليخف على اللفظ تعاطيه. وقال علي بن بسام: رأيت لسان المرء رائد علمه وعنوانه فانظر بماذا تعنون، ولا تعد إصلاح اللسان فإنه يخير عما عنده ويبين، ولا خير في اللفظ الكريه استماعه ولا في قبيح اللحن والقصد أزين.

0: كنتم مع عنه الكلام.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نواصل مع أسماء الله الحسنى. الاسم الموالي هو الحق سبحانه وتعالى، وهو في مقابلة الباطل. إذن هناك معاني عندما نذكر اسم الحق سبحانه وتعالى. كل البشر عندما يتحدثون يريدون بلوغ الحق، هذا إن كان الصدق معهم، لابد من أن يكون الصدق، ولكن الحق هو نقيض الباطل. لذلك الباطل عادة ما يرتبط بالظلم، وأقصى أنواع العنف المسلطة على الإنسان هي المظالم، هي المظالم. لذلك يسعى الإنسان إلى دفع المظالم بحثا عن العدل تحقيقا للحق. فالحق تعالى دونه يمكن أن يكون باطلا أو حقا، يمكن أن يكون، وإما حق من وجه وباطل من وجه آخر. أما الواجب بذاته سبحانه وتعالى فهو الحق مطلقا، الذي منه يؤخذ كل حق حقيقته. لذلك فإن أحق الموجودات بأن تكون حقا هو الله تعالى، وأحق المعارف بأن تكون حقا هي معرفة الله عز وجل. معرفة الله عز وجل، إذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإن لم تعرف الله سبحانه وتعالى فاتك كل شيء، لأنك أيها الإنسان بضعة أيام، إذا انقضى منك يوم انقضى بضع. فلابد الإنسان أن يستغل وجوده وحياته. لذلك كما قلنا سابقا، من بين تعريفات الإنسان أنه يساوي وقت، فلابد أن تستثمر وقتك وأنت حي وأنت تفكر، تستثمره في معرفة الله والسير على صراطه المستقيم. وهو حق سبحانه وتعالى في نفسه، أي مطابق للمعلوم أزلا وأبدا، ومطابقته لذاته لا لغيره. وقد يطلق ذلك على الأقوال، فيقال قول حق وقول باطل. ولذلك تكون أحق الأقوال قولك لا إله إلا الله، لأنه صادق أزلا وأبدا لذاته لا لغيره. وحظ المؤمن أيها الإخوة الكرام من هذا الاسم العظيم أن يرى الإنسان نفسه باطلا ولا يرى غير الله تعالى حقا. والعبد إن كان حقا فليس بنفسه بل بالله عز وجل، لأن الحق أوجده، والحق هو الموجود حقيقة ثابتة لا يزول ولا يتغير، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قد قال لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، علما وأنه اسم الله الأعظم يكون وفق الوضعية التي أنت فيها. معنى أخذ مثال، تبحث عن الحق فتقول يا حق، تدعوه باسمه العظيم، يكون الاسم عظيما عندك عند حالتك هذا. تكون فقيرا مثلا، يا رزاق، إذن الاسم العظيم يكون وفق حالة المؤمن. إنه يحق الحق بكلماته ويثبته ويظهره عز وجل. فالحق هو الله تعالى، وأفعاله وعطاؤه عدل لا ظلم، وهو سبحانه الحق المبين والحق المعبود، إذ كل ما عبد دونه باطل قطعا. وحظ المؤمن أيها الإخوة الكرام من هذا الاسم الجليل معرفة أن كل ما وعد به الله تعالى من جنة ونار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وهي حق، وكل أفعاله وأقضيته حق. وعلى المؤمن اتباع الحق في الأقوال والأفعال، لأن الله تعالى هو الحق، فتعالى الله الملك الحق. إذن وعد الله سبحانه وتعالى حق، وهو سبحانه وتعالى حق، ما يفعله حق، ما يقسمه بين الناس حق. إذن هذه المعاني عظيمة، وهي مرتبطة أيها الأخوة الكرام بالحكمة العالية والحكمة المطلقة، لأن أسماءه الحسنى وأفعاله الفضلة إن هي إلا كمالات مطلقة، ولا نقص ولا عوز إلا في غيره ولغيره، والحمد لله رب العالمين.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. بداية من اليوم نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا عبر الموقع www.edunet.tn. وتتواصل اليوم الخميس اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا إلى غاية 10 جوان الحالية. نجاح أول عملية زراعة لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. إعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك بالمرنقية. الشروع في جويليا القادم في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفجة بولاية منوبة وفق وزارة التجهيز. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر اليوم في الفصول الخلافية لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. في منطقة الشرق الأوسط لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات برعاية أمريكية. مجلس النواب الأمريكي يقر للمرة الأولى قراراً يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. والجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع بالنيل الأزرق. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخيرات والبركات، صباح النور والسرور، صباحكم أحلى صباح ونهاركم أسعد يوم مستمعينا مستمعاتنا. إن شاء الله صباح جميل كجمال قلوبكم، وصباح نقي لكم الكل، صباح تحقيق الأمنيات، صباح الصحة والعافية والتبريكات، صباح النجاح خاصة في اليوم الثاني من امتحان البكالوريا. إن شاء الله يوم موفق لكم الكل، وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما يوصلكم صوتنا، صوت الإذاعة الوطنية التونسية داخل تونس ولا خارجها. هذه صبيحة الخميس 4 جوان 2026، 18 ذو الحجة 1447. منوعتنا التنشيطية الأولى يأمنها اليوم من قدام الكونسوليت حمزة سفار. مرحبا حمزة، معنا فاطمة عبارت نسق فقرات لقانا. أهلا فاطمة. سمية الزواوي توصل لكم صوتنا وصورتنا على صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي. مرحبا بسمية. رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، أمين شبلي في وضع قائمة الأغاني. أنتم أغلى مستمعين معنا، مرحبا بكم. بنا خليكم تسمعوا جلمام كالعادة، نبدأ به في الإنشاد الديني ونكملوا معكم إن شاء الله للتسعة متاع الصباح.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: إن شاء الله يومكم أسعد الأيام مستمعينا الكل، وين ما كنتوا مرحبا بكم. إن شاء الله من الأحوال أحسنها، ومن الأقوال أكرمها، ومن القلوب أتقاها، ومن الصدور أوسعها، ومن الظنون أخيرها، ومن الامتحانات أسهلها اليوم لكل تلاميذ البكالوريا. وكل واحد عنده امتحان، لأنه الفترة ذي زادة فترة مناقشة رسائل ومشاريع ختم الدروس الجامعية. أي امتحان إن شاء الله بالتوفيق لكم. شروق الشمس في تونس اليوم كان 5 متاع الصباح، وغروبها يكون 7:35، يعني تقريبا أكثر من 12 ساعة نهار، نهار طويل إن شاء الله يكون خفيف عليكم الناس الكل. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم الخميس 4 جوان، صلاة الصبح كانت في 3:11، الظهر نص نهار و 25 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:09، صلاة المغرب 7:37، وصلاة العشاء 9:25. ربي يتقبل منكم ومننا ومن الناس الكل. دعوتنا لكم كما كل صباح، هذه هي دعوة خير لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
2: دعوة خير،
3: إن شاء الله ربي ينجحك وربي يسترك وربي يوفقك ويجري قسمك ويكثر لك رزقك. إن شاء الله ربي يسترك بستره ويغطيك بغطاه،
4: وربي نجح جماعة الباك الكل يا رب العالمين، بنجح نسل الكل يا ربي، الفاك والباك والابتدائي والكل على بعض.
5: إن شاء الله ربي يفرحك، إن شاء الله ربي يفرحك، إن شاء الله ربي يفرحك ويدد معيونك.
2: دعي وتخير،

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من التسعة للحداش. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة
1: الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
0: تبعني.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. اذا ناويين تتابعونا للتسعة متاع الصباح ان شاء الله تكون متابعه طيبه وتحصل المتعه والفائده من خلال صبحيات الاذاعه الوطنيه التونسيه. تابعونا خاطر اليوم كالعاده وكما كل يوم برشا مواضيع وبرشا فقرات وبرشا ضيوف. اليوم كيف كيف مع بعضنا نواكبوا اليوم الثاني من امتحان البكالوريا مع تمنيتنا بكل النجاح للجميع. في فقرة السلامة المعلوماتية اللي تجينا بعد أخبار السبعة نحكيه مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ونحكيه كالعادة على مخاطر الانترنت اليوم، المواقع والصفحات المشبوهة اللي تنجم تغلطنا وتنجم زادة تهزنا الاثنية لا يحمد عقبها. 7:30 ناخذوا طقس وأحواله بالتفاصيل، ومن بعد نمشيوا لوزارة البيئة لأنه عنا اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار تحرك اليوم خلي الأثر يدوم. اليوم البيئة متاعنا في حاجة لينا الكل، مش فقط الأعوان البلدية والبلديات وإنما الكل تونسي وكل تونسية. الرياضة ما تفوتكمش في 8 غير درجين، أخبارها الكل تلقاوها في فلاش سبور. بعد 8 مش نتحدثوا على الكراء المملك في تونس، الموضوع هذايا اللي نسبة كبيرة من التوانسة تسأل عليه تتبع في أخباره. مؤخرا كنا قلنا على منصة خاصة وموقع خاص لتنظيم العملية هذايا جديد فيما يتعلق بالكراء المملك في تونس، تعرفوه بعد موجز 8 من خلال المديرة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان اللي تكون بحذينا هنا في الأستوديو، هي ضيفة الماتينال. باش نتحدثوا زيدا اليوم على مرأة تونسية هزت الراية عالي عالي عالي بالكدي بالكدي، لأنها أول امرأة في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربة فاش في مجال الطيران المدني. تكون بحذنا 8:30 متاع الصباح نزيدو نتعرفوا عليها أكثر. شمعنيها مرأة مدربة في مجال الطيران المدني وتونسية تكون هي الأولى على مستوى العالم في المجال متاعها. وما ننسيوش كما قلنا البكالوريا المواكبة والمتابعة، واليوم باش نهتموا أكثر بالأولياء أي الأولياء وفقرة موجهة اليوم خاصة للجانب النفسي. أنت الأم اللي تعدي صبحيتك خايفة كيفاش تنجم تجاري الخوف هذاك، أنت البو اللي نعرف البو ما يظهرش لكن فما أحاسيس الداخل ما تعيشها كان أنت، اليوم نحلوها ونناقشوها مع بعضنا ونعطيكم بعض نصائح ديما من خلال مختصين في علم النفس هذايا مع برشا أغاني. أنتم مرحبا بكم تعليقاتكم ملاحظاتكم وبكل ما تكتبوه لنا على صفحة تاع الإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك وإلا على صفحتنا على اليوتيوب وإلا على الخاص زيدا. مرحبا بملاحظاتكم الكل، يبقوا معنا نسمعوا أغنية ومن بعد فاطمة فاطمة عبار تطلب لنا المعهد الوطني للرز الجوي يعطيونا فكرة أولى على طقس اليوم. إن شاء الله تنخفض درجة الحرارة تتفرهد شوية الدنيا أقل على كل أقل من البارح حسب ما شفت في التوقعات، ومن بعد ناخذ التفاصيل.
3: قالت لي كلمة

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: حتى احنا من قلوبنا نحب ونتمنى لكم يوم سعيد ونرحبوا بكم مستمعينا الكل. طقس اليوم كيفاش مش يكون؟ هذا اللي مش يقوله لنا سيسليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرز الجوي. صباح النور.
3: صباح خير نبيلة وصباح خير كافة مستمعين الإذاعة الوطنية.
2: أهلا وسهلا بك. بشرنا أنت انخفاض في درجة الحرارة اليوم تتفرج شوية مقارنة بالبارح.
3: صحيح البارح سجلنا نحن 35 درجة في نص العاصمة، اليوم انخفاض في درجة الحرارة نتيجة هبوب رياح من القطاع الشرقي نسائم شرقية باش تلطف الأجواء. اليوم إن شاء الله في نص العاصمة سجلوا 30 درجة، بقيت مناطق باش تروح بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 32 و 37 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للريح قلنا من القطاع الشرقي أما تكون قوية نسبيا خاصة بالجنوب، بالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة مختلفة بقية المناطق. بالنسبة للحر والبحر اليوم باش يكون مضطرب وغدوة إن شاء الله كيقعد طقس كيف كيف كما اليوم مغيم جزئيا، والرياح بتقعد من قطاع الجنوب الشرقي كيف كيف تثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب، وغدوة إن شاء الله ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع طفيف.
2: وأكثر تفاصيل بعد ساعة من الآن. هذا هو توسط النص. نعود نتقابلوا 7:30. شكرا لك انت سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرز الجوي.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: بعد لسمعنا سيدة نعمة محال كان خليلتي ننساها، ذي الوفاء، الوفاء للأشخاص للمكان، فما عبيد تبقى هكا وفية للناس اللي استنست بيهم، حتى احنا ما ننساوش مستمعينا خاصة الأوفية منهم. ونرحبوا بيهم مرة أخرى توا 6:36 دقيقة مستمعينا اللي ماخذين قروضات، الخبر ذي يهمهم بما أنه البنك المركزي التونسي أعلن الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، يعني 7% خلال اجتماع مجلس الإدارة متاعه اللي صار البارح، مع استمرار بعض الضغوط متاع التضخم وأيضا الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي. أعطى البنك بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التونسي كما استقرار النمو الاقتصادي، كما تحسن أداء قطاع الخدمات والفلاحة وصمود بعض الأنشطة الصناعية، وفما تراجع في العجز التجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع احتياطي العملة الصعبة إلى ما يغطي 104 أيام توريد، وبعض المؤشرات الأخرى اللي تهم التضخم. أكيد نرجع نحن للتفاصيل وللتحليل، لكن اللي يهمنا ربما مباشرة هو الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون أي تغيير 7%. 6:37 دقيقة وهذه غنية أخرى.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: صباح الفن وصباح النشاط والحيوية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح النجاح واليقين أنه ديما القادم أفضل. صباح الرزق للناس اللي حلت حوانتها وبدأت تخدم. للقهاوي اللي يسمو فينا توا وهما في أي مكان من تونس، مرحبا بيهم. اللي في ثنية إن شاء الله يوصلوا الناس كل لباس. 6:43 دقيقة على موجاتنا. بعد شوية مش نخليكم مع صوتها فيروز، لكن قبل اليوم مجلس نواب الشعب يعقد اجتماعه انطلاقا من الساعة 11 صباحا. الاجتماع هذا اللي ينظر فيه في عدد من المشاريع والمقترحات متاع مشاريع القوانين اللي تقدموا بها عدد من النواب، ومش يتم إحالتها فيما بعد على اللجان المعنية والمختصة. مش الدار الزادة مجلس نواب الشعب ومكتب البرلمان اليوم تنظيم أيام دراسية ضمن الأكاديمية البرلمانية بخصوص عدد من مشاريع القوانين المقترحة والمطروحة قبل إحالتها على الجلسة العامة. هذا الجديد من بين برشا أخبار جديدة، بما أنه بداية من اليوم يتم نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، ديما عبر الموقع الخاص بوزارة التربية www.edunet.tn. اليوم تتواصل اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا إلى غاية 10 جوان، هذا يومها الثاني، وإن شاء الله يتعدى كما يلزم وكما تحبوا. نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد، هذا يسار في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، ونجاح طبي آخر، والعديد من الأخبار الأخرى اللي تهم تونس والعالم في نشرة أخبار السابعة مع شهاب الحجلاوي. وفي انتظار النشرة استمتعوا بصوتها، هذه فيروز توصلنا للأخبار.

0: الدكتور حكيم.
1: الصغير اللي يرضع من صدر أمه ما تحسبلوش قداش يزمه من رضعة في اليوم، هو اللي يعدل روحه بروحه. الأم تعطيه صدرها كل ما يطلب، وقت اللي صغيرها يسلم وحده في الثدي هذاك يعني اللي راهو كمل رضعته وشبع. وإذا كان حست بيه ما شبعش ما تعطيهش الثدي الآخر إلا كيف يفرغ الأول.
0: الدكتور حكيم.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдом.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني دالي عبرتي بقلبي على كل حالي.
0: الناصر صلوا.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
2: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك بالمرناقية. وفي جويليا المقبل الشروع في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفجة. وزارة التربية تنشر بداية من اليوم أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. وفي العالم، الخارجية الأمريكية تعلن تواصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية واشنطن. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعطى وزير التجهيز والإسكان نصلح الزواري أمس إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك الذي تشرف على إنجازه الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أسنيت وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولز. ويتضمن البرنامج بناء 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص موزعة على كامل جهات الجمهورية.
3: الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات وموزوز مقاولات لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. البداية هذه أول شيء نحترم فيها المواصفات والجودة باش المواطن تقعد عنده الثقة والطلبيات هذه موجودة. اثنين، يتم التسليم في الإبان وإن شاء الله قبل الأجال. برنامج يشمل كامل الولايات. في سنة 2026 عندنا تقريبا أكثر من 1000 مسكن. إن شاء الله هذه البداية، ومش تكون كل شهر فما انطلاق أشغال متاع مساكن في ولاية أخرى.
2: وأعلن وزير التجهيز والإسكان الشروع في جويليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية، وعددها 617 مسكنا لمستحقيها. تنشر وزارة التربية بداية من اليوم وإلى غاية التاسع من الشهر الجاري عبر الموقع www.edunet.tn أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. وتتواصل اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتمتد إلى العاشر من الشهر الجاري. وشدد وزير التربية نور الدين النوري خلال متابعته أمس لظروف انطلاق الاختبارات بعدد من مراكز الاختبارات على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عملية الإصلاح. شهد المستشفى الجامعي الهادي شكر بصفاقس نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد. عن خصوصية هذا الإنجاز الطبي تتحدث رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شكر ليلى عبيد.
4: زراعة أول نظمة لدقات القلب بدون أسلاك على المستوى الوطني هو يتسمى مكسب للمرضى وللجهة، وخاصة المرضى اللي عندهم ضعف في دقة القلب. نظمة هذه عندها خصوصياتها نفس العلاج متطور ليهم وفي برشا فائدة للمريض، لأن بدون أسلاك كي احنا نحطه بالاسلاك تجم تكون فما تعكرات جانبيه، زاد المده الصلاحيه اطول باكثر من الناظمات العاديه توصل ل 20 سنه، وزاد الناظمه هذه نجمو كي توفى مده الصلاحيه نتاعها نعاودوا ناخذوها من القلب، وبعد كان لازم نعاودوا ناظمه اخرى. احنا فرحانين لان اول حاله نعملوها في المستشفى، وان شاء الله يتمتعوا بها مرضى اخرين اللي حالتهم تستوجب النوعيه من الناظمه هذه اللي بدون اسلاك.
2: بمشاركة أطباء وجراحين وخبراء من جراحة القلب والشرايين في مختلف دول العالم، تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام أعمال المؤتمر 8 للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين، وسيكون هذا الحدث الطبي فرصة لاستعراض أحدث الممارسات والتقنيات الطبية المعتمدة عالميا والتي من شأنها المساهمة في الحد من المضاعفات الصحية وتحسين نتائج التدخلات الجراحية لمرضى القلب والشرايين. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية.
5: جندوبة فيها 3 معابر برية ومعبر جوي، كل فيهم نقاط صحية لأمنوا إطارات طبية وشبه طبية. نحن ديما في حالة تأهب مراقبة للجانب الصحي متاع الحدود متاعنا، ديما نحطهم على اتخاذ البروتوكولات الصحية اللازمة، خاصة النظافة والتباعد والإعلام بأي حالة مشكوك فيها للتكفل بها. الناس كل متأهبين ومتجندين. كذلك وزارة الصحة عن طريق وزارة الرعاية الصحة الأساسية وفرت تكوين الإطارات الطبية والشبه الطبية هذه لكيفية التعامل وأخذ الاحتياطات اللازمة.
2: أكد رئيس الجمعية التونسية للنباتات الطبية دكتور أرشيد الشملي على موجات الإذاعة الوطنية وجود العديد من النباتات السامة في تونس التي تشكل خطراً على صحة الإنسان، داعياً إلى اتخاذ إجراءات الوقاية من التسممات الغذائية.
6: مش أول مرة في تونس يحصل تسمم، وبالتالي حان الوقت لأخذ إجراءات بهذه التسممات في الغذاء. العديد من النباتات اللي موجودة في تونس اللي عندها شمية ومخاطر أكثر من النبتة اللي باش نحكيو عليها اليوم، بالتالي أعتقد من المفروض مسؤولين عن هذا القطاع في التربية ولا في الثقافة ولا في الصحة يجتمعوا وكما عاملين في أوروبا وفي بعض دول خلايا تحشيشية وتثقيفية، أولا للتوعية وثانيا دراسة والتعريف بالنباتات حتى مواطن يولي عنده الثقافة الوقائية يتجنب هذه النباتات.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية واشنطن، يلتزم بموجبه الطرفان بمواصلة المفاوضات المباشرة لتسوية الملفات العالقة. نص الاتفاق تضمن إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الأمنية الحصرية، مع الاستبعاد التام لكافة الفصائل والجهات المسلحة غير التابعة لمؤسسات الدولة الرسمية. وشددت واشنطن على أن تمكين الجيش اللبناني يمهد الطريق نحو اتفاق شامل للأمن والسلام، جازمة بأن مستقبل العلاقات تقرره الحكومتان حصراً. ورفضت الإدارة الأمريكية أي محاولات من أي طرف خارجي للتأثير على الموقف اللبناني، مؤكدة إعادة تشديد بيروت وتل أبيب المباشرة على خلو روابطهما المستقبلية من أي نوايا عدائية متبادلة. وفيما يتعلق بالحرب في إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الجانب الإيراني تسير بشكل جيد للغاية بمشاركة المرشد الأعلى فيها، مؤكدا أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، تصريح تزامن مع إقرار مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. في الأثناء نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين بالجيش الأمريكي قولهم إنهم يواجهون ضغوطا مالية بسبب حرب إيران وعملية الحدود وارتفاع سعر الوقود، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على خطط التدريب العسكري، ما دفع بالجيش الأمريكي إلى إصدار توجيهات للقيادات لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك بالمرناقية. وفي جويليا المقبل الشروع في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفجة. وزارة التربية تنشر بداية من اليوم أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. وفي العالم، الخارجية الأمريكية تعلن تواصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية واشنطن. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: يوم سعيد مع نبيل عبيد.

0: الخير مرة أخرى لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا 7:17 دقيقة. نهاركم طيب، نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، ومرحبا بكم في الوقت هذا نهار الخميس. وكل نهار خميس نتحثوا على السلامة السيبرنية، فقرة قارة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، ويكون معنا المهندس سي محمد علي بن مبروك، هو مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.
1: السلامة السيبرنية،
0: كي نقولوا سلامة سيبرنية نقولوا مواقع نردوا بالنا منها، نقولوا مخاطر موجودة على الانترنت. اليوم مش ركزوا على بعض المواقع والصفحات المشبوهة، بعد نقولوا له صباح النور سي محمد علي.
2: صباح الفل والياسمين لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بيك. شو معنى ساعة مواقع وصفحات مشبوهة؟ يعني مشبوهة
2: المشبوهة معناتها الهدف نتاعها هي تقديم خدمات أو برامج أو دورات مجانية، لكن في الواقع تستغل المستخدمين لسرقة معطياتهم أو إصابة الأجهزة الرقمية نتاعهم ببرامج خبيثة.
0: معناها الخطر الكبير أنه يسرقونا المعطيات نتاعنا، كيما ينجموا يعملوا معناها برمجة خبيثة كما تقول أنت اللي تدمر الأورديناتور ولا التليفون متاعك. هذه أبرز المخاطر بخلاف الاحتيال الإلكتروني.
2: الاحتيال الإلكتروني وقائم على الهندسة الاجتماعية، وخاطر كما تعرف يعملك صفحة على الفيسبوك ولا موقع ويب رسمي باش يأثر لك معناتها على العامل النفسي متاعك، معناتها الخدمة متاع الانفوغرافيز متاع الموقع ولا المحتوى اللي يتم نشره على صفحة المشبوهة تظهر لك كأنها معناتها بروفيسيونيل وتجلب لك الضرر متاعك وتأثر لك على نفسيتك، بالتالفاصون أنه المستخدم ينجم يغرق ويتفاعل مع المواقع هذه.
0: في الفترة الأخيرة في بلادنا تفطلنا المواقع من نوع هذه؟ وكنا ربطوها بامتحان البكالوريا زيدة، لأنه توا تظهر بعض الصفحات وبعض المواقع اللي تروج لبعض الوسائل للغش بالطبيعة.
2: أكيد جدا، معناتها في أي حاجة معناتها باش تكون الهدف نتاعها استهداف المعطيات الشخصية أو البنكية للمستخدمين باش تتعدد الوسائل، وهذا الخطورة تكمن في ذلك أنه الأساليب التحايل والتي متعدة، نقولوا احنا اللي فيكتور داتاك ولا معناتها ما عادش نجم تحصرها، تحاول انت معناتها الماكسيموم بوسيبل انك تتبعهم واحده ورا واحده وتحاول تعالجهم وتشوف معناتها نقولوا احنا شنو نقاط الضعف نتاعهم باش تنجم انت تتخلص منهم وتحمي المستخدمين.
0: انتم في الوكاله مؤخرا اكتشفتوا بعض صفحات من نوع هذه وبعض المواقع المشبوهه؟
2: الحقيقه جاتنا اشعارات من بعض مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي على مثل هذه المواقع، فيها نقولوا احنا برامج مجانية مجهولة المصدر، مثلا مجموعات تلقى على واتساب ولا تليجرام ولا فيسبوك تروج الأدوات اختراق أو كسر حماية الأنظمة، كيف كيف ما صفحات زادة ولت دولة تدعي تعليم قرصنة الحسابات أو اختراق الأجهزة الرقمية وكيف كيف تبش تلقى روابط زادة فيهم تطلب تنزيل ملفات مجهولة المصدر كما اللي نقولوا احنا السوفتوير APK ولا .exe برمجيات مجهولة ويدعوك انه يطلبوا منك انك نقولوا احنا تقوم بتثبيتها في جهازك.
0: باهي، تو شنو العلامات اللي يلزم نحن نردوا بالنا لها مش ما نكونوش ضحايا لهذه المواقع والصفحات المشبوهة باش نفيق بيه اللي هو موقع ماهوش مضمون؟
2: كي تتبع الموقع ذا باش تلقى ديما وعود غير واقعية، نقولك حمل البرنامج هذا ويعطيك السيطرة كلية على جهازك الرقمي، ولا يستخدم لك شعارات وتصاميم تشبه مواقع وشركات معروفة باش يعطي هو مصداقية للبرمجية اللي هو يقوم بنشرها في الموقع أو الصفحة المشبوهة. ينجم يضغط عليك معناتها العامل النفسي بعبارات يقول لك مثلا العرض هذا متاح لساعات محدودة فقط، أخلط قبل ما يفوتك العرض، ثم إغراء لهنا، ولا يدعي أنه الأدوات ولا البرمجيات لأغراض تعليمية فقط، ولا يطلب منك زاد تعطل برنامج حمايه قبل تثبيت البرنامج، معناتها يطلب منك انك تعطل الانتي فيروس بتاعك قبل ما تثبت البرنامج هذا. لان واحد يلزم يكون معناتها واعي وفايق، كل واحد فيجيلون قبل ما يتعامل مع المواقع دي، والا يقوم تنزيل وتثبيت برمجيات او يتبع المواقع هذه من اصل.
0: نردوا بالنا منهم، حكينا على المواقع الصفحات توا، الموقع بيتثبت بطريقة ذي، كي تلقى صفحة كيفاش تفهم اللي هي مشبوهة؟
2: الصفحة باش تلقى نقولوا احنا انه يعطي برمجيات نورمالمون تلقاهم في مصادر موثوقة، فانا نجي نقول لك نعطيك فيرسيون وورد ولا اكسل حاجة.
0: تو مؤخرا على الفيسبوك مثلا نلقاو برشا صفحات، الصفحات اللي تعطيك امتحانات مصلحة، صفحات اللي تعطيك كيفاش تستعمل برمجية الذكاء الاصطناعي مجانا، هذوما الكل مشبوهين، كيفاش نفيق بها اللي هي مشبوهة؟
2: مشبوهة تفيق بها مثلا ديما تلقى نقولوا احنا العباد تشكر فيهم في اللي كومنتير نتاعها.
0: اي
2: ينجموا العباد هذوك يكون مكريين ماهم شرير تلموت باش يأثر على الرأي العام، كي تلقى فما نقولوا احنا برشا تأثير وعامل جمهور معناتها الصفحة متاعه باش يجلب الناس، هذه تثير الشك والريبة. ومثلا كما قلت انت اذا فما امتحانات مصلحة وموجودة على الواحد، علاش ينجم الطالب ولا التلميذ يسأل الأستاذ متاعه ويقول له يا سيدي راه فما صفحة مشبوهة
0: ليه تو معاش يخلط يسأل هو في الفترة ذي متاع الامتحان؟
2: لا ينجم ينجم يطلب معناتها المساعدة متاع الأستاذ متاعه ويقول له يا سيدي راه فما الصفحة فلانية حتى تكزامة وفي الكوريكسيون، اسكو معناتها صحيحة ولا لا الحكاية؟ ينجم الأستاذ يعاونه لهنا يثبت معه، خاطر لهنا صحيح فما مشكلة متاع وقت عامل الوقت هذايا معناتها مهم ياسر.
0: اكتب لك هذا امتحان اليوم مع الإصلاح.
2: مع الإصلاح واخلط عليه قبل ما
0: بالضبط قبل ما يتفسخ، قبل ما يتفسخ
2: قبل ما يتنحى من الباس بالعاني باش يخليك نقول احنا تتفاعل وتستعمل المعلومة هذه، ألورك هي ضرك مش تنفعك. وهذا العامل اللي قاعدين يلعبوا عليه العالم نقول احنا السمع البصري وعامل التأثير مش تستعمل المعلومة هذيك اللي يتم نشرها على الصفحة أو الموقع المشبوه.
0: يعطيك صحة، شكرا لك سي محمد علي بن مبروك مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية في الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من 2 للخميس، من 9 لل 11.
0: من 9 لل 11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: إشهار.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة، أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
3: إشهار.
0: أحوال الطقس.
5: نهاركم مبروك سعيد، مرحبا بكم. أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومن جديد معنا سليم بن ميلاد. أهلا بك مرة أخرى سليم.
6: صباحين نبيلة وصباحين كيف مسمعين على الوطنية.
5: الكلمة ليك، الميكرو ليك، نحن نتبع فيك، نسمو فيك. طقس تونس اليوم.
6: اليوم طقس صافي لقليل السحب، الريح من قطاع الشرقي قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بمناطق الجنوب، وين تثير محلين رمال وأتربة وضعيفة معتدلة بقية المناطق. النسائم الشرقية هذه تساهم في انخفاض في درجات الحرارة، وين تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيري. اليوم شرف تونس العاصمة تسجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة للغدوة كيف الطقس يكون صباح مغيم جزئيا، أما العشية تظهر خلايا عادية تكون مصحوبة أمطار خاصة بالمناطق الغربية الوسط. بالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي وقوية بالجنوب، وين تثير محلين رمال والأدربة، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات، وتصل حتى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيري. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة تسجل 32 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لنهار السبت تقعد لها خلايا عادية بالمناطق الغربية الوسط، وبينما الحرارة تواصل في نسق تصاعدي تكون في ارتفاع طفيف سبت والأحد.
5: طقس صيفي هذا هو. شكرا لك، ما زلت مضيفة لنا حاجة سليمة؟
6: شكرا لك.
5: شكرا لك، نهارك طيب. في لمان وبسلامة، هذه نشرتنا الجوية المفصلة.

0: صباح الورد لكم الكل. هذا عدنان الشواشي سمعنا ريحانو. ريحانو شنو؟ ريحانو ريحانو صدرك أخضر إن شاء الله، خضرة قدامكم إن شاء الله مسهلة، إن شاء الله بالنجاح لكم الكل. 7:36 على موجتنا. نمشيو لفقرة أخرى من فقراتنا، فقرة نحكي فيها على البيئة والمحيط، لأنه بلادنا تحتفل وتحيي غدوة 5 جوان اليوم الوطني وأيضا العالمي للبيئة من خلال برنامج ثري أعلنت عليه وزارة البيئة. الهدف هو تعزيز الوعي البيئي ودعم الانتقال الإيكولوجي، مشاريع، مبادرات، لقاءات وأيضا برامج وأنشطة وفعاليات نتحدث فيها بعد لحظات.
1: متابعة
0: في متابعات نسلط الضوء على اليوم الوطني والعالمي للبيئة، معنا سي محمد ناصر جلجالي مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط. يومك سعيد.
2: صباح النور. صباح النور وأهلا وسهلا بكافة المستمعين ويذر لي زاد المشاهدين.
0: المستمعين والمشاهدين وهو كذلك. الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤسسة العمومية التونسية متاعنا اللي تأسست من عام 1988 تخضع بطبيعة لإشراف وزارة البيئة، عندكم انتوما القيادة وأيضا المشاركة في تنفيذ السياسة الوطنية للدولة في مجال حماية البيئة والمحيط اليوم، هكا ولا لا؟
2: صحيح.
0: ودوركم كبير. معك انت نرجع لأبرز الفعاليات واللي حضرتوه احتفالا باليوم الوطني والعالمي للبيئة سي محمد.
2: شكرا سيدة نبيلة. هو الحقيقة مواصلة مع الموجات الخضراء بعد الريحان الأخضر، ما زلنا في الفقرة الخضراء. تونس كما بقية بلدان العالم غدوة نهار 5 جوان إن شاء الله تحتفل باليوم العالمي واليوم الوطني للبيئة. السنة باش نحتفلوا به في مدينة الثقافة على يومين إن شاء الله، نهار 5 ونهار 6. المحور الحقيقة نتاع ربي هام جدا، باعتبار أن السياق نتاع التغيرات المناخية معناها أصبح ملموس من قبل الجميع تقريبا، مش كان الباحثين ولا الناس اللي معتنين بالبيئة يحسوا بالتغيرات المناخية،
0: كنا نحسوا بها
2: ولينا الناس كل السخانة هذه عمرها ما جد، الفيضانات هذه معناها الموضوع وأصبح موضوع حقيقي وملموس. المؤشرات، خلينا نكونوا من لول إيجابيين، المؤشرات العالمية تصنف تونس في رتبة 66 من ضمن 167 دولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يعني مرتبة فوق المتوسط باهية ما هيش. لكن المؤشرات هذه والدراسات الحقيقة وبكل وضوح المواطن التونسي ما يحسش بها. الأثر نتاع المؤشرات هذه غير ملموسة أصبحت لدى المواطن التونسي باعتبار بعض التحديات والإشكاليات، خاصة على مستوى النفايات، على مستوى التلوث بصفة عامة. فعلاش المواطن التونسي ما يحسش بينما المؤشرات والإنجازات والخدمة برشا؟ احنا السنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون مع الوزارة وتحت إشراف الوزارة خممنا قلنا خلينا نخزر الإشكال من بعد آخر اللي هو هل عدم معناها الحس بالمؤشرات الباهية ناتج على شنو؟ برشا خدمة، برشا مبادرات. فقلنا المسألة البيئية ساعة مسألة الجميع، الناس كل معنا، ما هيش كان وزارة البيئة وحدها أو الوكالة وحدها. والحقيقة وهذا شيء إيجابي جدا أن هناك مبادرات تقريبا في كل القطاعات، من وزارة التربية لوزارة التكوين، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي، وزارة السياحة، وزارة الفلاحة، يعني كل يعمل مبادرة ولكن ما فماش كالسيمان اللي يجمع، كالرابط اللي يجمع. سنة قلنا خلينا نسلط الضوء على المبادرات الحقيقية سير تيران باش الناس أول حاجة نعرفوا بها، اثنين إذا هي مبادرة ناجحة علاش ما نعاودوش

0: تتدخل. نحب نوجه استدعاء للجميع باش يجيوا ويشوفوا الموجات الخضراء، الموجات الإيجابية اللي موجودة في بلادنا، باش تشوفوا نشأة والله العظيم باللغة العامية تقدح. معناها فما شاب عمره 16 سنة، معناها شيء يعمل الكيف بأكل حس البيئي، أكل السلوك البيئي، واللي ترجم فيه على مستوى فكرة يحب يبعث شركة هو 16 سنة ويسهل فيها شكون ينجم ياخو هالمبادرة هذا، بابا ينجم يعوزني شيء يعمل الكيف.
1: شعمل الطفل هذية
0: هو عنده فكرة نتاع انتليجنس ارتيفيسيال للفرز. أي؟ يفرز يعني اللي يقول لي أنا عنا مشكلة فرز والزبلة كلها والنفايات كلها مخلطة، واحد كيفاش النجم ونفرزوها باش تقع التثمين نتاعها، باش يقع التثمين نتاعها. فعامل بتيت ابليكاسيون هو العبرة في السلوك والروح المبادرة اللي عنده الاسبري انتربرونيال في البيئة.
1: بالله انتر بارونتيز، هذوما الشباب اللي يقدح كما قلت انت بالحق، معناها ما شاء الله عليهم جيل هو ممتاز. فكل مره تجي فكره منه هذه، ماهوش الوحيد نتصور، هو اللي يخدم فما برشا ونحن عديناهم حتى في قصص النجاح هكايا حكينا عليهم، ومن بعد الفكره تقعد دوبها دوب صاحبها. ما نتبنيوش افكار شبابنا اليوم اللي ينجم يكونوا هما الحل؟ معناها
0: هذا هو احنا الهدف نتاعنا هو تسليط الضوء اولا على المبادرات. ما فماش كان باش يجي الشباب، باش تجي ناس صناعيين في الميدان، ممولين،
1: المتدخلين الكل في القطاع،
0: المتدخلين الكل في القطاع، باش نشوفوا كيفاش نجموا نسلط الضوء على المبادرات ولمزيد التربية البيئية والحس البيئي. الحقيقة دونك احنا الصغيرات نتاعنا مرحبا بهم. احنا بداية من الساعة التاسعة ونصف ثم طابق معناها ورشات خارقة للعادة في بشيقة فيها تنشيط تعتمد فيها الاسبري معناها
1: مسابقات
0: رياليتي فيرتويل، رياليتي اوغمونتي، معناها لي تكنولوجي دو كومونيكاسيون وليدات، معناها باش نشوفوا احنا كيفاش نترجم الحس البيئي نتاعهم حتى في الرسوم. فما ورشه نتاع قراءه بيئيه، ورشات تقليديه وورشات تعتمد على تقنيات حديثه. هذوما ماذا بينا يجيوا كغدوه، حتى كان ما نجموش نهار الجمعه ينجموا نهار السبت. معناها الأولياء تجيب من أطفال، معناها حتى
1: تحرك اليوم خلي الأثر يدوم،
0: هذا الشعار اللي اخترناه، تحرك اليوم خلي الأثر يدوم. ثم زاد مداخلات حلوة إن شاء الله، ومداخلات حتى علمية، ثم مبادرات نتاع بلديات حلوة، مبادرات نتاع رياض أطفال، مبادرات نتاع دور شباب، دور ثقافة، مبادرات خاصة. فما زادة أخرى طالبة في لبتي عملت الشركة دي ستارتاب تخدم إن شاء الله على البصمة الكربونية، ربي يجيبها في الصواب وإن شاء الله ستارتاب نتاعها تكبر. فما زادة مداخلات أخرى على مستوى بعض المتعاونين جيزاد واليونسيف والعديد. الحقيقة معناها احنا ملقينا كان التجاوب في هذا القطاع،
1: معناها نهارين في مدينة الثقافة غدوة وبعد غدوة نهار الجمعة ونهار السبت يكونوا مخصصين للمبادرات، للمشاريع، للأطفال، للشباب وللعائلات
0: وللكل. فما زادة حويجة أخرى نهار الجمعة،
1: سمحني تقول لنا عليها بعد الفاصل الإشهاري هذي. أنا جوست بيب ونرجع معك. إشهار
2: باش بنك، حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع باش بنك. اشهار

0: يوم سعيد لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. قبل الفصل الشهري كان معنا سي محمد ناصر الجرجلي، عطانا فكرة على تظاهرة تحرك اليوم خلي الأثر يدوم، تنطلق غدوة ودوم نهارين وغدوة بعد غدوة في مدينة الثقافة بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة. هو مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعنده ما يضيف لنا، تفضل سي محمد.
1: إذا غدوة إن شاء الله مستدعين العديد من الفنانين والصحفيين اللي معولين عليهم برشا في باش يكونوا سفراء البيئة. إن شاء الله باش يشرفونا العديد منهم، لأن عندنا مبادرة احنا بينا الوكالة الوطنية لحماية المحيط إن شاء الله في أواخر أكتوبر ديبي نوفمبر، اللي هي الجرين لاين، مبادرة جرين لاين. فما تشالنج، تحدي نتمناه على أرواحنا، أن باش نزرع تقريبا 100,000 نبتة، ناس كل معناها المواطنين وشركات ومدارس، باش نحضروا لها على ثلاثة شهر، وباش نعطي توب كرونو ساعتين باش تزرع فيها النباتات هذه. إن شاء الله هو تحدي تجربة، وإذا كان نجحها إن شاء الله ندخل فيه في معناها تحديات أخرى. الهدف هو جعل تونس خضراء
0: إن شاء الله. نحن نكون معكم إن شاء الله في تظاهرة غدوة وبعد غدوة، بقية المبادرات والتظاهرات وأيضا عمل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، نوجه لك الدعوة على موجات الإذاعة الوطنية إن شاء الله تكون بحذينا ونحكيه في كل التفاصيل، وخاصة طريقة العمل متاعكم وكيفاش نحن نجم نعاذ الجهود متاعكم مش تكون تونس ديما خضراء. أنا على قناعة اللي مدام التونسي مازال يحل شباك الكهرباء، مش يرمي بقايا كسكروت، ومازال يرمي كيك الكعبة حلوة الورقة في الشارع، ومازال ما يهتمش بتوقيت رفع الفضلات، يعني ما نجموش نحلو مشكلة البيئة، لأنه مش مشكلة مؤسسات، هي مشكلة عقلية، مشكلتنا الكل مع بعضنا. نشكرك برشا سي محمد ناصر جلجلي، مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم، شكري بوزيان.
3: مصابني مصاب مصابني عطول مصاب عندي جنان.
2: عبد الوهاب الحناشي.
3: تسأليني تعالي عبدتي بقلبي على كل حالي.
4: الناس صلوا.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu nëse jam në efri mje. Ishar.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بنا على بنا
0: إشهار
2: فلاش سبورت.
3: صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كل اخبارنا في مختلف النشرات، واحنا على بعد 7 أيام من المونديال ستكون بالتاكيد متعلقة بالمنتخب الوطني التونسي اللي يوصل لاخر استعداداته مع نهاية الاسبوع هذايا في المقابلة مبرمجة ان شاء الله في بروكسل ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي. منتخبنا وصل إلى بلجيكيا بتأخر نهارين، نعرفوا لأسباب متعلقة بالمطار البلجيكي، فما إضراب. المهم أنه منتخبنا البارح من البارح موجود في بلجيكيا ويستعد بتبيع للقاء الودي الثاني بعد ماتش النمسا والهزيمة في المقابلة الإعدادية. المهم أنه منتخبنا ياخذ بالتأكيد الإيجابيات والسلبيات من المقابلات الأخرانية هذية في انتظار مقابلة بلجيكيا على ملعب الملك بودوين ماضي ساعتين كما قلت نهار السبت بتحكيم من اليونان يقود سيديرو بولوس. مباشرة بعدها المنتخب الوطني التونسي سافر إلى المكسيك، يعني بعد بنهار نهار لحد، وينتظر بتبيعة وأنه يلعب مقابلته الأولانية في مدينة مونتيريا المكسيكي نهار 15، مقابلة هذه بتلعب بتبيعة في الفجر. منتخب سويدي منافسنا الأولاني عنده ماتش ضد اليونان اليوم 6 متاع العشية، نذكروا أنه كان لعب ماتش ضد المنتخب النرويجي وكان انهزم 3 أهداف مقابل هدف. ونعرف أنه المقابلة الثانية بتكون ضد اليابان والثالثة ضد المنتخب الهولندي، لكن صعوبة ممكن الماتش هذي إن شاء الله بطبيعة يمشي بظروف متميزة. المنتخب بعد زوز ماتشويت لولانين نعرف أنه مش سهل في كل ماتش، لكن الماتش الثالث الخصوصية متاعه أنه فما سفر وفما تنقل من مدينة مونتيري إلى كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية في ظرف 3 ولا 4 أيام. برشا ناس باش تسمعني باش تقولي المسافة قريبة، مسافة قريبة مكسيكو والولايات المتحدة، ما تقعد ديما تنقل، يقعد ديما سفر، يقعد ديما وجود طائرات، هذاك علاش لازم ياخذ بعين الاعتبار بطبيعة المقابلة الثالثة هذه ضد المنتخب الهولندي. وهولندا البارح لعبت ضد الجزائر، المنتخب الجزائري فاز في المقابلة هذه 1-0، هدف الخمسة دقائق الأخرانية. برشا ناس اعتبرت وأنه المنتخب الهولندي كما حكينا على السويد لقمة سائغة، ومدام الجزائر ربحته سابقا بطبيعة مصر والمغرب إذا كانوا ربحوه في مقابلة ودية، احنا نذكروا عملنا معاه ماتش كبير مع أجيال أخرى بطبيعة في مقابلة ودية، أما ديما تقعد الوديات حاجة والرسميات حاجة. المقابلة هذه كما قلت بتكون الثالثة ضد المنتخب الهولندي اللي مدربه البارح تقريبا عمل زوز تشكيلات وشارك الملاعبيه نتاعو الكل. هزيمة هولندا البارح جي بعد سلسلة من المقابلات، تقريبا 14 ماتش ما خسروش، 14 ماتش متتالي من هزيمته ضد المنتخب الألماني سنة 2024. نكمل مع الوديات. بالنسبة للمونديال البارح بنما ربحت جمهورية الدومينيكان بهدف 0، فوز كوريا الجنوبية على السلفادور 4-2، والكونغو الديمقراطية تعادلت مع الدنمارك دون أهداف. اليوم إيران تلعب ضد مالي، إسبانيا دون لامين يامال تلعب ضد العراق، فرنسا ضد الكوت ديفوار، غدوة مقابلة كبيرة زيدا البرازيل تلعب ضد المنتخب المصري، قطر ضد السلفادور، المغرب تلعب ضد النرويج هذا فجر لحد، النهار الأربعاء السعودية ضد السنغال، يجربوا بطبيعة منتخبات آسيوية ضد منتخبات إفريقية، السعودية في المجموعة متاحة فما الكاب فير والسنغال في المجموعة متاحة فما العراق. قولوا صورة اليوم ولا صورة الساعات الأخيرة، خروج المنتخب التركي من الأراضي التركية باتجاه مشاركته في المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط، هو باش يلعب صورة رائعة، موكب ضخم، الحافلة تسير بطبيعة بالنسبة للمنتخب التركي ومئات السيارات وراه من الجماهير أيضا موجودين على جانبي الطريق، والكل كل السيارات بالعلم التركي، صورة محلية بطبيعة، صورة تقول أنه نحن ننتمي للبلاد هذية، الفخر الإيمان، وزيد أيضا تشجيع المنتخب هذا اللي غايب من سنوات طويلة من سنة 2002. نقفل معكم الصفحة الخاصة بالمنتخب، لكن بالتأكيد الإذاعة الوطنية التونسية باش تخصص مواعيد هامة كما تعودتوا ديما في المواعيد الكبيرة، إن شاء الله تاخذوا عليها التفاصيل قريبا. في تونس مستقبل جيبس بعد نزوله للرابطة الثانية يعاني وضعية مالية خانقة جدا. يكفي فقط باش نعطيكم الأرقام وانتم تعملوا الاستنتاج. تطلب هي دعم السلطات المحلية لتجاوز الديون متاحة وضمان خلاص التعهدات. شنو التعهدات هذي؟ خلاص اللاعبين والديون أساسا هذي سابقة 600,000 دينار، الديون متاع اللاعبين اللي يلعبوا في الفترة هذه 400,000 دينار، أحكام بيتا صادرة عن الفيفا بقرابة 300,000 دينار، أرقام خيالية بتبيعة، وفما أيضا 300,000 دينار خاصة بالعقل. الهيئة متاع مستقبل جيبس طالب بالمستحقات متاحة من المجمع الكيميائي بتونس وأيضا منح الولاية والبلدية ووزارة الإشراف. في الاتحاد الرياضي المنسيري الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت فتح باب ترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028. ذكر الجلسة العامة الانتخابية محددة 30 جوان ومليون باش يتم قبول الترشحات. ملف الملعب التونسي والأولمبي البيجي مازال ما تسكرش، رغم أنه الملعب التونسي بتبيعة والأولمبي البيجي خذ نقاط. هو الأولمبي البيجي على الميدان ربح صحيح الملعب التونسي بعد تشريكه 5 ملاعبية أجنب، لكن الملعب التونسي مشي للتاس بتبيعة. ترتيبه يهمه في المشاركات الإفريقية والوضعية يلزم يحضر أموره بتبيعة فريق الأولمبي البيجي والدفعات متاعه الخاصة بالمقابلة هذية. في الترجي الرياضي التونسي التي جهل للتعاقد مع لاعب لوغان السويسري متوسط الميدان محمد الحاج محمود في انتظار الرسميات. ومع نهاية عقده بدأ الحديث على محمد أمين بن حميدة، 30 جوان يوفى العقد متاعه، هل سيغادر؟ لأنه فما انباء على أنه بش يكون في العربية السعودية، وانباء أخرى تقول أنه ترجي مازال بش يواصل مع لاعب بن حميدة. نذكر 3 أسماء خارج الترجي الرياضي التونسي: وائل الدربالي، غيث الوهابي، وزكريا العايب، وكان قبلهم بتبيعة يان ساس. في بطولة افريقيا المبارزة ميدالية فضية لتونس باسم ياسمين دغفوس في سلاح الصبر. في الباسكيت نهار 3 المنتخب التونسي كان دخل في تربص بالحمامات. المنتخب متاعنا يحضر لتصفية كأس العالم، كأس العالم اللي باش تكون العام الجاي في قطر، لكن التصفية باش تكون في أنغولا. عنده زوز وديات مبرمجين في تونس ضد الكوت ديفوار في الأسبوع الثاني من التربص، وزوز وديات باش يكونوا في قطر. من قطر المنتخب متاعنا وقتها يتحول إلى رواندا إن شاء الله التعويض في النافذة الثانية، لأنه نذكروا أنه ربحنا نيجيريا ورواندا، خسرنا ضد غينيا، وبعدها نجيو للنافذة الثالثة اللي باش تكون في تونس. بدورة رولان غاروس اللي تخسر في كل مرة اسم كبير، المرة هذه في الدور الربع نهائي ورقم 1 في العالم البيلاروسية رينا سابالينكا اللي تخرج أمام الروسية ديانا شنايدر. نذكركم بالمجموعة الثالثة 6-0 لشنايدر. باش نفهموا الصعوبات اللي كانت لأرينا سابالينكا، والحقيقة من التسعينات احنا الجيل اللي تفرجنا في رولان غاروس احنا من قبل بتبيعة، لكن جيل التسعينات يتذكر أنه في كل عام رولان غاروس فما جديد وفما اسم جديد يربح ديما واحد من المرشحين. هكذا وصلت معكم لختام موعد هذا من أخبار رياضة، إن شاء الله بإذن الله نتقابلوا في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى الطالبي. فلاش سبور.
2: صباح التوانسة. بطولة
4: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
2: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
4: من 2 للخميس من 9 للحداش.
2: من 9 للحداش.
4: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
4: تونسية 100%.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. إشهار.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار. جديدة بنا على بنا.
6: إشهار.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. بداية من اليوم نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا في المعاهد العمومية والخاصة على الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. وأكثر من 162 ألف تلميذ يواصلون اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا إلى 10 جوان الحالي. إعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك بالمرنقية وجويليا القادم، الشروع في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفجة بولاية منوبة. تونس تحتضن بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام أعمال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين بمشاركة أطباء وجراحين من مختلف دول العالم. إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية تحت راية كونكت وتوجه نحو تعزيز الحوكمة الجهوية للقطاع. جلسة مرتقبة اليوم بالبرلمان لمواصلة النظر في مقترح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. في منطقة الشرق الأوسط، لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف إطلاق النار، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتبر وقف إطلاق النار خطأ فادحا. ميدانيا، غارة إسرائيلية على طريق بلدتي كفر رمان وحبوش في قضاء النبطية جنوب لبنان. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد تواصل الاتصالات بين بلاده والولايات المتحدة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد لكل مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم على موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. كل يوم نستقبلكم من 6 ونكملوا معكم للتسعة متاع الصباح. ضيف الماتينال في الوقت هذا يجي ضيوفنا، نحكي في مواضيع تهمنا تهم التونسي، واليوم من أكثر المواضيع اللي تهم التوانسة موضوع السكن. العباد الكل تتمنى أنها تملك دار، اليوم مش نتحدثوا على الكراء المملك.
1: ضيف الماتينال،
0: ركزوا معنا، خليكم معنا، زيدوا شوي في الراديو. بحضنا مدام إشراق بن علي المديرة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان. نهارك زين ومرحبا بك.
2: عصيمة، شكرا على الدعوة. معناها صباح خير لكافة السادة المستمعين، وإحنا أوني لا باش نقدموا أي إفادات معناها وأي معلومات تتعلق بالمشروع الجديد هذا.
0: تحية لكم من خلالك إلى وزارة التجهيز، لأنه في كل مرة نطلبوا ضيوف ونطلبوا من معلومة تجينا وتجينا زادة في وقتها. البارح كانت الانطلاقة، برنامج رئاسي مهم، اليوم الناس تنجم تكري دار ما يخرجها حتى حد، لأنه الإيجار هذايا ينتهي بالتمليك. نعاودوا نذكروا بالبرنامج، الفكرة، الهدف والانطلاقة.
2: بالضبط، احنا معناها في اطار معاضدة مجهودات الدوله للنهوض بالفئات الاجتماعيه المحدوده ومتوسطه الدخل، وبطبيعه الحال تنفيذا للقرارات الرئاسيه المتعلقه بانجاز مشاريع سكنيه تندرج في صيغه معناها في اطار الكراء الممالك، وايضا معناها استعاده الدور الاجتماعي للباعثين العقاريين العموميين كما كان الشأن في السابق، اللي هما الشركه الوطنيه العقاريه للبلاد التونسيه سنيت، وفروعها الثلاث للشمال والوسط والجنوب، وشركه النهوض بالمساكن الاجتماعيه اسبرولز. الشركات هذوما معناها تم احداثهم منذ السبعينات والثمانينات، وكانوا اديوا معناها دور اجتماعي كبير معناها في المراحل هذيك، واحنا الهدف نتاعنا اليوم استعاده الدور هذا من خلال توفير معناها مساكن لكل الفئات الاجتماعيه، وبالاساس الفئات الاجتماعيه المحدوده والمتوسطه الدخل.
0: وهنا نوضحوا للناس، يعني راهي ماهيش الفئات الضعيفه والفئات الهشه، الفئات المستهدفه هما اساسا الاجراء في القطاعين العام والخاص.
2: بالضبط، هو البرنامج هذايا احنا معناها في اطار المخطط التنموي نتاع معناها اللي عملناه 2026-2030 بالتنسيق مع وزاره الاقتصاد والتخطيط، معناها تم برمجه انجاز 5000 مسكن في اطار الكراء الممالك لفائده الاجراء من القطاع العام والخاص، وايضا تم برمجه انجاز حوالي 4600 مسكن في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يعني الفئات الاجتماعيه الضعيفه والمحدوده والمتوسطه وسط الكل تم معناها اخذها بعين الاعتبار خلالها فتره المخطط التنموي هذه حتى سنه 2023. واحنا معناها هوني باش نحكيوا على البرمجه هذه، 5000 مسكن في اطار الكراء الممالك. البدايه ان شاء الله باش تكون ابتداء من سنه 2026، هذاك علاش الوزاره معناها وضعت خطه متكامله معناها يتم تنفيذها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين هذوما. تم توفير الاعتمادات الماليه، وايضا تم اعداد معناها جمله من الوثائق، خاصه منها مانيوال دو بروسيدور دليل إجراءات اللي هو موجه للباعثين العقاريين العموميين هذوما في إطار توحيد التمشي متاعهم. معناها الدليل هذا يوضح كافة المراحل بداية منذ التفكير معناها في الطلب بالتفويت في الأرض من وزارة أملاك الدولة بالدينار الرمزي، حتى إتمام معناها المراحل الكل وتسليم معناها المساكن هذوما للمنتفعين متاعهم، وفيما بعد حتى معناها استخلاص معاليم الكراء لمدة تنجم توصل حتى 25 سنة، وبعد معناها إتمام كامل هالمعينات هذوما يتم إبرام عقود تملك بعد انتهاء معناها بعد خلاص هالمبالغ هذوما الكل.
0: نمشي معك بالخطوه بالخطوه مدام اشراف. قبل الاشاره نتاع الانطلاق تعطات البارح اعطى السيد وزير التجهيز والاسكان سي سلاح الزواري اشاره انطلاق بناء المساكن هذيا بمنطقه المرنقيه من ولايه منوبه. المشروع الاولاني يضم 162 مسكن، باش يكونوا من صنف اس بلس 2، سالة مع غرفتين ولا سالة مع ثلاثة غرف، وفما استوديو زادة سالة مع غرفة. المدة متاع الأشغال 570 يوم، عمارات سكنية من 4 طوابق، والإشراف للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. بدينا بالمرنقية في خطة العمل متاعنا، شنو المناطق اللي مش تكون فيها المساكن هذية، مساكن الكراء المملك.
2: بالضبط، هو البارح السيد وزير التجهيز والإسكان أعطى إشارة انطلاق أولى نواة برنامج الكراء الممالك تتمثل في زوز مشاريع. المشاريع هذوما المرناقية من ولاية منوبة، تنجزهم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الأم، الشركة الأم سنيت، زوز مشاريع، إقامتين، إقامة فاطمة وإقامة نادرة، إقامة فاطمة 80 مسكن وإقامة نادرة 82 مسكن.
0: شكون تسميهم؟
2: الشركات.
0: الشركات.
2: الشركة هي تسمي الإقامات. المساكن هذوما أونير بلس 4، معناها طابق أرضي وأربع طوابق علوية، فيهم معناها كافة المرافق معناها الضرورية، دو كاليتي، دو ستاندينغ، بلاسانسور، وهذا نحرصوا باش تكون معناها الكاليتي نتاعهم تكون معناها عالية جدا. إن شاء الله الإنجاز معناها قاعدين ننسقوا مع الشركة ودعوة هون للمقاولات باش معناها يسرعوا في الإنجاز، وإحنا معناها سنعمل على احترام الأجيال وماذا بينا معناها نكملوا هالمشاريع هذوما حتى قبل الأجيال.
0: باهي، ال 162 شقة هذوما اللي موجودين في إقامة فاطمة ونادرة، واللي البارح تعطات إشارة الانطلاق متاعهم، واللي تدخلت كنت لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وفقا لصيغة الكراء المملك، البارح إشارة الانطلاق، وقتاش حسب البرنامج يكونوا حاضرين؟
2: في البرنامج ان شاء الله موفى سنه 2027 يكونوا المساكن هذوما حاضرين. وانتروتون احنا معناها في اطار الخطه اللي كنت نحكي لك عليها، راهو اون باراليل فما اجراءات معناها ستتم معناها في الاثناء، اللي منهم وضع المنصه الاعلاميه اللي هي سيتم اترافيرها هي تسجيل مطالب معناها الترشحات للانتفاع بالمساكن هذوما. المنصه هذه ان شاء الله تكون حاضره اخر سنه 2026. الوزاره قاعده تنسق مع المركز الوطني الاعلاميه سياني وقاعدين نخدموا فيها معناها تويكا، ان شاء الله تكون حاضرة وستمر بتاتر في شهر أكتوبر بفترة تجريبية باش نجربوها. الهدف متاعنا هو رقمنة عملية إسناد هالمساكن هذوما وضمان أقصى درجات الشفافية. المنصة هذه تمكننا من الترابط البيني للمعلومات مع عديد المنصات الوطنية الأخرى، مثلا على غرار منصة مدنية اللي تابع وزارة الداخلية، على غرار منصة رفيق اللي تابع وزارة المالية، منصة الأمن الاجتماعي تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. هالمعطيات هذوما الكليكة باش ناخذوهم أترافير هالترابط البيني هذوما باش المنصة في الأخر تخرج لنا قائمة في أسماء معناها أسماء المترشحين المنتفعين بالمساكن هذوما. فيما بعد إذا كان فما معناها اعتراضات سيتم معناها النظر فيها بطبيعة الحال، وفيما بعد سيتم ضبط معناها القائمات النهائية ودعوة معناها المنتفعين هذوما اللي وارد أسمائهم في القائمة النهائية، دعوتهم لإبرام عقود الكراء الممالك إن شاء الله.
0: باي، المنصة تكون حاضرة آخر 2026 الناس ما تنجم تنتفع كان ما تسجل عن طريق المنصة، وهكذا نضمن الشفافية لها ومن طرف فلان ومن طرف
2: هذا هو الهدف.
0: شكون العباد اللي تنجم تسجل تو؟ أبرز الشروط نعود نذكروا
2: بها إن شاء الله. اون فوا تحضر المنصة بطبيعة الحال اللي هما البرنامج هذا موجه لفائدة الأجراء في القطاع العام والخاص، ينجموا يدخلوا يسجلوا أترافير المنصة، معناها فما انترفاس، فما بعض المعطيات سيتم معناها تكون ديكلاراتيف.
0: لازمهم يكونوا شهارة
2: بطبيعة الحال، شهارة في القطاع العام والقطاع الخاص.
0: ما حتيناش
2: بريفي وبيبليك،
0: ما حتيناش مثلا قد يزم تكون شهريتهم من فما فوق.
2: هو الدخل الشهري الخام يجب اللي يتجاوز 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، 6 مرات سميق، بطبيعة الحال لازم تكون جنسية تونسية، بطبيعة الحال لازم السن الأقصى لسداد هالمعينات الكراء هذوما حتى 75 سنة، بطبيعة الحال لازم يكون المستفيد والقرين إن وجد إذا كانوا متزوج لازم الزوز يكونوا لا يمتلكين مسكن. هذوما شروط الانتفاع بهالبرنامج هذي.
0: لو كي تتحل المنصة آخر 2026 الناس هذوما ينجموا يسجلوا عنا في المشروع هذا 5000 مسكن من هنا 2030. بالنسبة لهذه السنة 1200 مسكن،
2: 1213 مسكن معنا سنة 2016 2026. إن شاء الله معناها البداية كانت البارح بمشروعين زوز متاع المرنقية وفما ولايات أخرى. احنا البرنامج راهو نأكد ونعود البرنامج سيشمل كل الولايات، يعني 24 ولاية معنية بهذا البرنامج. البداية سنة 26 عنا 11 ولاية، البارح بدينا بولاية منوبة زوز مشاريع المرنقية، إن شاء الله باش يجي ولاية أخرى كما ولاية صفاقس، ولاية القيروان، ولاية سوسة، ولاية توزر، ولاية نابل، عديد الولايات. هذو 11 ولايه لسنه 2026. ان شاء الله الهدف نتاعنا شهريا فما ديماراج دي ترافو نتاع مشروع جديد. هذا الهدف اللي نحبوا معناها نمشيو فيه لتنفيذ هالخطه نتاعنا.
0: المنازل هذيه كيفاش مش تكون؟
2: بطبيعة الحال هي منزل معناها تتوفر فيه كل الشروط، معناها كل معناها التجهيزات والمرافق والكونفور نيسيسير، وبدون الكاليتي بطبيعة الحال الجودة لا نتغاضى عليها، وهذه لازم تكون موجودة أكيد. هذه باش نواصلوا أنه معناها يكون فما ثقة بينا وما بين معناها بين المواطن اللي يتعود عليه. احنا كي نقولوا سنيت راهي بنيت في فترة ما بنيت معناها المساكن، بنيت المساكن التوانسة الكل على الربوع الجمهورية التونسية كاملة
0: كلها في شكل عمارات،
2: فما الفردي وفما الجامعي، فما الزوز هذية يقعد راهين توفر بطبيعة الحال الأراضي. وهوني دعوة ماذا بينا إن شاء الله، احنا قاعدين ننسق مع وزارة معناها أملاك الدولة والشؤون العقارية باش يفوتونا في أكثر أراضي. إلى حد الآن تم توفيد في 10.2 هكتار موزعة معناها على عدد من الولايات، والنسق هذا إن شاء الله معناها سيرتفع معناها تباعا. زيدا نأكدوا على ماذا بينا معناها يكونوا السادة الولايات زيدا يتابعوا معنا معناها تنفيذ البرنامج هذا، وخاصة البحث على أراضي دولية ذات صبغة سكنية اللي هذية يمكننا معناها من انه نبرمجوا مشاريع جديده لسنه 27 والسنوات معناها فيما بعد 2027.
0: قد ما يكون عندنا اراضي قد ما نجموا نعملوا مشاريع،
2: بطبيعة هو اكيد
0: اللي يسمعوا فينا اكيد يسالوا قداش مش يكون الكري بالنسبه للمشروع هذا.
2: بطبيعه الحال هو الكلفه معناها كلفه المشروع معناها يتم تحفيم كلفه تقديريه، وفيما بعد انجاز المشروع يتم ضبط الكلفه النهائيه لكل مشروع. الكلفه النهائيه هذيك يتم معناها تقسيمها على عدد المساكن لكل مشروع، ويتم معناها استخراج الكلفه النهائيه لكل مسكن، وهذيك نقسموها على 300 شهر ويتم معناها خلاصها من قبل المنتفع بدون ربحي. نأكد راه المشروع هذا ماهوش ربحي، يعني الشركات
0: هو اجتماعي أساساً.
2: هو اجتماعي اساسا، يعني الكلفة المشروع سيتم تقسيم معناها ثمن المسكن هذيك على المدة الزمنية لخلاص الثمن هذيك.
0: شكون يحدد الثمن؟ انتم الشركات اللي تابعة لكم، وإلا القرار تاخذوه بينكم وبين المواطن فيما بعد؟
2: يعني قلت لك هو تحديد الثمن يبقى رهين كلفة المشروع، هو يختلف حسب المنطقة، حسب خصوصيات كل منطقة، حسب كل مشروع الكلفة تقعد رهين الكلفة النهائية لكل مشروع. أما تقديريا بين سور عنا تقديراتنا احنا، تقديريا معناها من 650 700 800 دينار بطبيعة الحال راهو يقعد كيرا مملك، يعني كيرا لبعد مدة ينتهي بالتمليك، يعني كي تقول 600 ولا 700 دينار وبعد يصبح اللوبيان هذاك يصبح ملكي، أكيد معناها يتسمى معناها حاجة
0: كبيرة،
2: حاجة باهية بطبيعة.
0: معناها واحد يبدأ ساكن ومخلص كريه ويجيه مولى الدار يقول له حاجتي بداري، اليوم أنت تسكن وكيري حتى للي دار هذيك تولي ملكك.
2: احنا الهدف متاعنا راهو التمليك معناها اكثر ما يمكن من العائلات التونسيه باش انها تقطن في مساكن على ملكها. احنا اليوم كي نرجعوا للاحصائيات الوطنيه اللي تم معناها صدرت عن المعهد الوطني للاحصاء سنه 2024 نلقاو عنا 24.9% من العائلات التونسيه لا تمتلك المساكن التي تقطنها. وان باراليل احنا كي نشوفوا معناها الشريحه واسعه من التونسيين اليات التمويل الكلاسيكيه عند اترافير البنوك، نلقاو راهو تقعد معناها التسديد معناها القروض هذه شهريا تقعد في حدود 40% من الدخل الشهري للمنتفع. يعني فما المنظومه التمويل اللي توفرها البنوك المنظومه الكلاسيكيه لا تغطي كل الفئات الاجتماعيه، دونك يعني الفئه احنا نتاعنا دونك فكره الكراء المملك تستهدف هالفئات هذوما، هما ماهمش قادرين على التملك المباشر لكنهم قادرين على التملك بعد انتهاء مدة معينة أترافير معناها عن طريق استخلاص معينات كيرا لمدة زمنية معينة.
0: المدة تحدوها كيف مع المواطن وإلا محددينها
2: هي مسبقا؟ المدة تصل إلى مدة أقصى 25 سنة، وهذا يقعد رهين دخل المنتفع هو حسب قدرته التسديدية حسب الكاباسيتي متاعه. إذا كان الدخل متاعه يسمح له باش يخلص في مدة أقل أكيد ما فماش إشكال.
0: باهي ديما نحط فرضيات، انا مش نفهموا المشروع الكل والفكره الكل وبرنامج العمل وخطه عمل الوزاره. فرضا عائله عندها كل الشروط وفرت فيها، قيدت في المنصه اللي نعاود نذكر تكون جاهزه اخر 2026، بعد في عمليه التثبت تمكنت انها تحصل على المسكن هذية في الاثناء مع ديت العام الاول الثاني، في الاثناء ورثت دار، تقعد في دارها هذيك اللي ديجا عطات معاليم الكراء متاعها ولا؟
2: أكيد هو معناها احنا بالنسبة لنا احنا شروط الانتفاع انه لا يمتلك المستفيد له ولا القرين متاعه مسكن في تاريخ الاسناد، هذه واضح معناها اكيد ما نيش باش نحيلو دار على خاطر جيتو ارث ربي يتكرم على الناس الكل، معناها بالعكس كل حاجة في طريقها، ما فماش علاش باش نحيلو دار وقت اللي هو يخلص في معاناة الكراء متاعه. هو قائم معناه فما عقد كراء مملك ما بينه وبين الشركات، فيه معناه التزامات الشركه والتزاماته هو كمستفيد يخلص معناه الكريم تاعو بطريقه منتظمه، ما فماش علاش باش يخرجوه.
0: المشروع هذايا هو في تنسيق ما بين الوزارة، الشركات نتاعنا معني الشركه العقاريه
2: سنيت وسبرولس.
0: وسبرولس ما فماش وسطاء، يعني ما يلزمنيش تعدل على والي لا على معتمد لا على حتى شيء.
2: لا الشركات نتاعنا هما مكلفين من قبل الوزاره، علاش قلت انا فما اتفاقيه ما بين الوزاره وما بين الشركات هذوما. الاتفاقيه هي اتفاقيه انجاز وتمويل، يعني الوزاره تمول عمليه الانجاز من صندوق نهوض بن مسكر لفئه الاجاره الفوبرولوس بتمويل 0% على مده استرجاع 25 سنه. يعني اوليو هوني البعث العقاري العمومي اوليو باش يمشي للبنك باش ياخذ قرض باش يبني بيه، هوني الدوله توفر له صندوق الفوبرولوس يوفر له الفلوس هذوكم باش يبني بيهم هالمساكن هذوما معناها، و اون كونتر بارتي هو يقوم بانجاز و معناها تسويغ هالمساكن هذوما.
0: في الاثناء شكون يقوم بعمليات الصيانه نتاع المساكن هذه تبعها حتى للي تولي ملك المواطن؟
2: بالضبط احنا قلنا كما قلت لك في الخطه نتاع الوزاره تم احداث لجنه قياده ممثله معناها من كل المتدخلين وكل الهياكل والوزارات المعنيه. اللجنه هذه قامت معناها على وضع دليل اجراءات معناها يوضح كل المراحل هذوما بما فيهم مرحله ما بعد تسليم هالمساكن واستخلاص معينات الكراء ومنهم الصيانه. دونك هذه كل خذيناها بعين الاعتبار، فما شركات تامين معناها باش تدخل على الخط، فما ليسانديك زاده للمده الاولى السنه الاولى معناها باش تكون الشركات هي في ذمتها سنيت وسبرلز هما اللي يتولوا معناها الصيانه في السنه الاولى السنديك، وما بعد سيتم احداث معناها نقابه متساكنين للمشاريع هذوما، وهذا كله تم ضبطه في الخطه نتاعنا في دليل الاجراءات اللي حكينا عليه.
0: برنامج واعد
2: هو برنامج حاولنا معناها نشوفوا المراحل الكل والاشكاليات الكل، وفي كل اشكال حاولنا نلقاو اون سوليوشن باش نحاولوا نكونوا معناها نوصلوا للاهداف نتاعنا ان شاء الله.
0: توا سيد الوزير وانت زاده تو في كلامك قلت المنصه تكون حاضره اخر 2026، بديتوا تحضروا فيها؟
2: اكيد بدينا نحضروا فيها مع المركز الوطني الاعلاميه مشكورين، فما معنا اتفاقيه في الغرض، وان شاء الله ان شاء الله المرحله التجريبيه بريفيو ان شاء الله شهر اكتوبر سيتم تجربه هالمنصه هذه وتكون حاضره اخر سنه 2026. الهدف نتاعنا انه يكون لكل مواطن عنده لوجين معناها مود باس يدخل بها ويتابع بها عمليه المطلب نتاعو، يعني اتو مومون نجم يدخل يشوف المطلب نتاعو في انا مرحله وين وصل، اسكو خرج في القائمه الاوليه، اسكو خرج في القائمه النهائيه. الهدف نتاعنا رقمنه عمليه الاسناد وضمان اقصى درجه الشفافية. الهدف نتاع المنصة شنو باش تخرج لنا؟ المنصة باش تخرج لنا القائمة الأولية بدون أي تدخل بشري، يعني الترتيب نتاع المترشحين للانتفاع باش يكون حسب مقاييس تاخذ فيها بعد اجتماعي معناها الوضعيات الاجتماعيه، تاخذ بعين الاعتبار الدخل المترشح، عدد افراد العائله، منطقه معناها القرب من المشروع، ماذا بينا احنا نسكنوا المواطنين في القراب للمشروع هذاك، يعني عديد عدد مثلا بار اكزومبل الجوانب الاجتماعيه كيما عدد افراد العائله ذوي الاعاقه حابين معناها نعطيهم ان بونوس بارابور معناها للعائلات الاخرين. المقاييس هذوما الكل فما سكورينغ، كل مستفيد وكل مترشح باش يبدا عنده سكار. المنصه باش ترتب هالمواطنين هذوما والمترشحين هذوما معناها تنازلين حسب سكار، باش تخرج لنا قائمه اوليه بدون اي تدخل بشري. فيما بعد اذا كان فما معناها اعتراضات من مواطنين لسبب او لاخر ما خرجش في القائمه، بوتيتر معطى ما خرج له ماهوش صحيح او غيره، فما لجنه ستنظر في معناها في الاعتراضات هذوما، وفيما بعد سيتم ضبط معناها القائمه النهائيه ودعوه معناها الاسماء الوارده بالقائمه النهائية لإبرام عقود الكراء الممالك.
0: أول مشروع مش يحضر أكيد مشروع المرنجة
2: إن شاء الله
0: 2027
2: إن شاء الله
0: سلموا الناس وقت
2: المساكن بإذن الله إن شاء الله. وانترتون وقت الأشغال قاعدة تمشي احنا قاعدين نخدموا على المنصة وعلى غيره، يعني اون باراليل فما عديد الإجراءات قاعدين نقوموا بها.
0: كيف شنا؟
2: كما سورتو ابار المنصه، سورتو المنصه واللي في وسط المنصه، من بعد مثلا فما مشاريع مستقبليه اخرى زاد افيرو ميزور، احنا قلنا اول نويت هذوما المشاريع هذوما زوز، الهدف نتاعنا مشاريع اخرى مانيش باش نقفوا في 11 ولايه نتاع سنه 2026، لازمنا نخموا في برنامج ما بعد سنه 27 والسنوات القادمه باش نجموا ننجزوا، خاطر احنا كي قلنا 5000 مسكن يعني بمعدل 1000 مسكن سنويا. احنا قلنا البدايه ب 2000 سنه 2026 ب 1213 مسكن، لكن زاده لازمنا نخدموا على مشاريع مستقبليه اخرى، والدعوه هوني موجهه ماذا بيا للمقاولات التونسيه، ماذا بينا تكون معناها يشاركوا نعطيهم تطمين، راهو التمويلات رانا نخلصوهم اتون، الاعتمادات الماليه متوفره، مشكوره وزاره الماليه وفرت لنا التمويلات تعهدا ودفعا، يعني ان شاء الله بالنسبه حتى للمشاريع المستقبليه باش يشاركوا في طلبه العروض التي تصدر معناها تباعا لكل مشروع، وهذا كل معناها سيتم اون باراليل.
0: هذا البرنامج برنامج الكراء المملك مش نفهمه أهميته قد يتكلف على الدولة؟
2: بالضبط احنا الكلفه نتاعنا قلنا 5000 مسكن حتى معناها سنه 2030 بكلفه في حدود 750 الف دينار. هذه الكلفه الجمليه اللي هي 5000 مسكن، وهذه ما تم برمجته في مخطط التنميه 2026-2030.
0: واكيد كما قلت في كلامك المشاريع مربوطه بالاراضي، الاراضي اللي تسلم هنا الوزاره، لكن في نفس الوقت تعمل مع الخواص هكا ولا فما شراكه بيبليك
2: بالنسبه خيزي. جوست ما بالنسبه للاراضي احنا الهدف نتاعنا هو الضغط على الكلفه، يعني وقت تكون الارض مخذينها من املاك الدوله بالدينار الرمزي اكيد الكلفه المشروع باش تكون اقل. هذاك علاش ماذا بينا توفير ما اقصى ما يمكن، معناها التنسيق مع سد الولايات والتنسيق مع الادارات الجهويه لاملاك الدوله باش نبحثوا على اراضي جديده، اراضي من ميناء الدوله بالدينار الرمزي باش نضغطوا على الكلفه هذه دوا. وهذا ما ينفيش اللي انه حتى الشركات العموميه الوطنيه نتاعنا راهم مساهمين بعدد من الاراضي اللي هما مقتنين هم معناها اراضي على ملك الشركات وليس اراضي من بالدينار الرمزي.
0: كلمه الختام عندك مدام اشراق بن علي المديره العامه للاسكان بوزاره التجهيز والاسكان حول هذا البرنامج، برنامج كراء المملك اللي انطلق البارح مشروعه الاول.
2: بالضبط احنا البارح السيد الوزير اعطى اشاره الانطلاق نتاع النواه الاولى المشاريع الزوز الاولانيين ان شاء الله تباعا كل شهر معناها سيتم معناها انطلاق اشغال مشروع جديد. هذا الهدف نتاعنا، نعرفوا اللي هذا مشروع واحد وعديد معناها شريحه واسعه من التونسيين يستناو فيها لخاطر يحل مشكله كبيره لعديد من العائلات التونسيه المحدوده ومتوسط الدخل. ان شاء الله نعم معناها نوصلوا نحقوا الهدف نتاعنا ونخدموا كافه الاطراف كل الوزارات كل الهيكل يد في اليد لتحقيق هذا الهدف.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه، ان شاء الله نهارك اسعد الايام وبالتوفيق والنجاح لكم.
2: شكرا. اشهار
3: شارك وربح مع مايونيز جديده، باش تدخل في القرعه ابوني جديده، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديده وبارطاجي تصويره في كومونتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديده وربح 500 دينار جديده بن على بن. اشهار

0: نجاحات نجاحات أحسن فقرة أنا نحبها في البرنامج النجاحات. نتمنى النجاح للناس كل اللي عادي باك، اللي عادي سيديم، اللي عادي نوفيام، اللي عادي حتى البرمي. ربي نشحوا اليوم أي خطوة من خطواتكم إن شاء الله تكون ناجحة وموفقة. اليوم نحكيوا على تونسية، وين كي نحكي على تونسية ناجحة برشا فخر واعتزاز، لأنها أول مرأة مش فقط في تونس ومش فقط في العالم العربي، هي أول مرأة في العالم تعتمد كمدربة طيران مدني. ألف مبروك للسيدة عزيزة صديق.
1: شكرا شكرا سيدة نبيلة، محلها الدخلة ومحلى كلامك ومحلى العبارات ذي الحق الجميلة إيه. وراهي المرأة التونسية وين ما تمشي الحقيقة تترك أثر طيب وتترك بصمتها في جميع الميادين وفي جميع المجالات. المرأة التونسية ما نحبوش ننساو اللي هي المرأة الأولى الطبيبة، المرأة الأولى قائدة طائرة، حتى لو كان هي ما هيش قارية راهي هي المرأة اللي تقوم الصباح، المرأة الكاتحة، المرأة اللي تخدم، المرأة اللي تجيب قوتها من عرق جبينها. الحقيقة المرأة التونسية راهي متألقة من قديم الزمان، وهذا يا رو مش نحن اليوم مش نحكيوا عليه، رو هذا حقيقة. الحقيقة
0: أنت في الأساس مهندسة؟
1: لا لست مهندسة، أنا في الأساس قارية حقوق.
0: أي؟
1: أنا مجازة في القانون العام ودارسة للطيران المدني في المدرسة الوطنية الفرنسية، وفي 2018 تلقيت شهادة الخبرة في أمن الطيران لكي أصبح أول مدربة في أمن الطيران لكي ألقي دروس لدى الأمم المتحدة منظمة الطيران المدني الدولي.
0: كي تصدرت تصويرتك الأخبار الإقليمية والعالمية قدموك على أنك المهندسة التونسية عزيزة صديق.
1: نعم. فهمنا
0: اليوم اللي في الأصل خريجة حقوق ومن بعد دخلت للتدريب هذية، أنك اليوم تكون مدربة في مجال الطيران المدني. شو معنى؟
1: نعم. مدربة في مجال الطيران المدني، أنا الحقيقة متحصلة على زوز اعتمادات في الطيران المدني. أول اعتماد تلقيته في 2018 واستدعاني زميلكم اللي توفى الله يرحمه السيد نبيل بن زكري. كنا عملنا بالحق نذكره، كان بالرحمة، كان رجل طيب، وقديش فرح بيا وقديش

0: كان الحوار محليه الحقيقة معاه، تلقيت هذا الاعتماد باش نكون أول مدربة في اختصاص أمن الطيران المدني ومدربة وخبيرة دولية. لكن اليوم نرجع لكم باعتماد جديد وهو التدريب في مجال الطيران المدني الكل إجمالا. شو معناها التدريب في مجال الطيران المدني؟ أنا اليوم ندرب بارشة فئات مستهدفة، والفئة المستهدفة هم المهنيين في مجال الطيران المدني، يعني لأنه هو المجال مقنن. ما نجمش مثلا أنا نقبل شخص حتى لو كان هو متحصل على شهادة هندسة ولا دكتوراه، نقبله ونقول له إيجا خذ عندي تدريب، لأنه المجال راهو مقنن. نستقبل كان أو عندي الحق نقبل كان المهنيين في مجال الطيران المدني. من هم المهنيين في مجال الطيران المدني؟ ينجموا يكون هم سلطة الطيران المدني، ينجموا يكونوا هم من الشركات الناقلة وإلا المطارات وأطراف أخرى متداخلة في منظومة الطيران المدني. شركة الناقلة نقبل أنا القادة الطيارين، كذلك الطاقم التقني، الكوادر العليا والمسؤولين في شركات الناقلة، وسلطات الطيران المدني كذلك كبار المسؤولين والمدراء.
1: أنت أول مرة في العالم؟
0: أنا أول مرة في العالم. نحب نقول لكم اللي متحصلين على شهادة التدريب في مجال الطيران المدني، نحن 6 من الناس، فما 4 قادة طيارين من المغرب وهم أصدقائي ونوجه لهم تحية، وهم قدوة لي وعلموني برشا، وهنالك كذلك شخص آخر يمثل سلطة الطيار المدني من إفريقيا، وين نجي معهم في الليستة.
1: وانت تجي معهم في الليستة على رأس الليستة كأول امرأة. كيف جيك التتويج هذي؟ عملوا اختيار؟ عملوا
0: نعم.
1: كيفش صارت العملية؟
0: كيفش صارت العملية؟ أنا الحقيقة قمت بمطلب للتأهيل، ويتم قبول المطلب للتأهيل إلا لما تكون تعبي شروط، يفو رمبلير سيرتين كونديسيون. أنا تم قبول ملفي اللي أنا بعثته يمكن في 2023، في أواخر 2023. ما عنديش شهر التالي راسلتني منظمة الطيران المدني الدولي. الجماعة اللي ما يعرفوش منظمة الطيران المدني الدولي هي منظمة أممية من شأنها أنها تضع الإطار القانوني للنقل الجوي وتسن التشريعات والقوانين الدولية وتضع القواعد والتوصيات التي يجب تطبيقها من قبل الدول الأعضاء أو الدول المتعاقدة التي أمضت على اتفاقية شيكاغو أو اتفاقية الطيران المدني. فراسلوني، قمنا باجتماع افتراضي، راسلوني قالوا لي هل أنت جاهزة للتأهيل؟ لو تم قبولك، تصور أنت من 2023، قلت لك آخر 2023، قالوا لي أنت جاهزة ولا؟ وأنا الحقيقة راني ما نشتغلش كان مدربة، أنا بالأساس راني مديرة المركز الإقليمي لأمن للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني، وهو عضو كامل لبرنامج التدريب المتقدم ترينر بلاس الذي يشتغل تحت مظلة التدريب العالمي. فقلت لهم نعم أنا جاهزة. Vraiment j'étais courageuse.
1: وانت وقتها ماك جاهزة 100%.
0: مانيش الحقيقة.
1: خاطر جاتك على غفلة.
0: جاتني على غفلة. قلت خليني أنا نقول جاهزة. خاطر مرات تونسية راهي مقدامة وكوراجوز.
1: وديما جاهزة.
0: وديما جاهزة. ما فلتش عليا الفرصة. خليني نقول راني جاهزة. جاهزة. فبعثوا لي خبير دولي اللي هو من المغرب ومتعود أنه يقوم بزيارات لتونس ليقوم بعملية التدقيق والتفتيش على المطارات والمصادقة على المطارات، وتم امتحاني وتأهيلي. من ثم هو كتب تقريره وبعثوا للمنظمة، وتم مراسلتي بعد التأهيل بعد الكاليفيكاسيون، والحمد لله نتائج التقرير كانت إيجابية جدا وبعثوا لي شهادة التأهيل وتهنئة. الحمد لله.
1: الحمد لله ومبروك ليك ولينا ولتونس. اليوم معناها شنو يزيد تزيد الأهمية متاعك تولي تدرب على المستوى العالمي بخلف الوطني؟ شنو اللي يضيف
0: أنا من قبل ندرب على المستوى العالمي. أنا ساهمت والحمد لله بكل فخر واعتزاز في تدريب الآلاف من الفئات المستهدفة ومن العاملين المهنيين في مجال الطيران المدني في تونس وخارج تونس وفي جميع القارات، في مجال خاصة أمن الطيران المدني. وبالتأهيل هذايا جديد أنا اليوم باش نصبح كأول امرأة في العالم العربي نكون ناس في ونعطيهم التقنيات الحديثة فيما يخص التدريب، في كذلك في إلقاء وتصميم الدروس، الى اخره. وبعد انا يجيوني فئات هذوما المستهدفه وكلهم في اختصاصه. لو انت اختصاصك البيئه مثلا، وسمعت وانا صباح جايه في سيارتي سمعت على فقره تحكي على البيئه، حتى نحن راهو في مجال الطيران المدني نعيروا اهتمام كبير راهو للبيئه.
1: اكيد
0: نعم. الطائرات الموجوده حاليا للاسف ما همش اصدقاء مع البيئه، لانه الطائرات كما ما نحبش نجبد المصنعين معروفين، هما فما زوج مصنعين ايرباص والمنافسه
1: ما همش يستعملوا في ديكاربيغون صديقه للبيئه، هذا هو يلوثوا معناها
0: يلوثوا بنسبه 2.5% فما ايميسيون دو غاز سي او 2، وهذا نعرفوا اللي يساهم في البوليسيون في التلوث نتاع البيئه. فنحن منظمه الطيران المدني الدولي وضعت دروس وفقا لمقاييس ومعايير ومنهج خاص باش تعاون في تحقيق الهدف الاستراتيجي اللي وضعته هي في 2050، باش نحطوا منهج ونموذج تدريبي للتخفيف من التلوث من الغاز سي او 2 و ريدوير اوسي لو كاربورون. مهم جدا،
1: خدمة كبيرة وتعرف في المستقبل.
0: وتعرف زاد باش ما نظلموش الشركات هذيا المصنعين نتاع طائرات الايربوس ولا والبوينغ، نسمعوا فما البوينغ ماكس اليوم ونسمعوا الايرباس نيو.
1: هذه صديقة للبيئة،
0: صديقة اكثر مع البيئة واقل تلوث، والموتور مور سايلنت يعني اقل حتى صوت،
1: اقل حس،
0: اقل حس المحرك واقل صوت. وهذا الكل نحن مع هذه مثلا مجال البيئه، خاطر كي نحن نجبدوا على الطائره المدني الحقيقه نقولوا كان قائد طائره كان مراقب جوي، لا لا لا مش كان هذا، فما برشا اطراف متداخله باش انت الطياره توصل للديستيناسيون فينال، راهو تتعدى باجراءات امنيه واجراءات سلامه وتحترم برشا متداخلين، هذوكم جنود الخفاء اللي ما يحكي عليهم حد. فماش كان مع احترامي طبعا لقائد الطائره ومع احترامي مع المراقب الجوي، لكن كذلك راهو فما عناصر متداخله في منظومه الطيران المدني، وفما اجراءات تطبق وفما تشريعات الى اخره. مهم جدا.
1: امن الطيران اليوم؟
0: الحمد لله. طوارا نحكي ونحن على الأحداث التي هزت العالم 11 سبتمبر 2001، تدخلت منظمة الطيران المدني بعد الأحداث هذوما ووضعت قوانين وإجراءات صارمة للتصدي لأفعال التدخل الغير مشروع، اللي هي أفعال باش نوضحوا للمستمع اللي هي الأفعال الإجرامية والأفعال الإرهابية والأفعال المقصودة. مقارنة بالسنوات الماضية نعم الطيران المدني يعتبر طيران آمن، لكن ما فماش 100% آمن للأسف،
1: ديما فما لي ريسك معناها طبعا. وكا ليش يجي التدريب هو اليوم؟
0: طبعا يا با دو زيرو ريسك، فهمت؟ ما فماش اون بو با نحن نقولوا اون بو با ايفيتي او ايكارتي لو ريسك، مي اون اي اون تران دو ريدوير لو ريسك ا ان نيفو اكسبتابل، المستوى مقبول. حتى للأسف الإرهابي هو يشتغل في منظومة متطورة، ونحن نتغذيو من الأفعال الإجرامية ونتداخلوا كل مرة باش نقحوا في الإجراءات والقوانين إلى آخره.
1: توا نجيو شوية لعزيزة، عزيزة بعيدة على التدريب والتتويج هذية، تحس روحك مرتاحة أكثر وانت في الطيارة ولا وانت على الأرض؟
0: الطائرة تعتبر النقل، مقارنة نحن عندنا النقل البري نقل الجوي إلى آخره، الوسيلة نتاع النقل الأكثر أمان. راهي والله كي نبدا انا في الطياره، انك نبدا نسوق في كرهبتي ولا كي نبدا نمشي على، طبعا كي نبدا نمشي على ساقيه نحس روحي اكثر امن، اما نحس روحي مرتاحه في الطياره. نعم
1: تلقى راحتك في الطياره.
0: تلقى راحتي في الطياره.
1: كانت هذه حلمتك وانت صغيره ولا مع الوقت جات الحلم هذايا؟
0: الحقيقه لا، انا طول عمري كنت نحب نطلع محاميه، وذاك علاش انا قلت لك راني دارسه حقوق، لكن مع الوقت جاء امن الطيران وجاء المركز، واشتغلت أنا في المركز الإقليمي للتدريب في أمن وسلامة الطيران، وتم اقتراح علي منصب في 2000 باش نكون صادقة معاكم والله العظيم في 2017، قالوا لي خذيت بارشا دي سيرتيفيكاسيون في الطيران المدني وعندي حضور مكثف في الاجتماعات في جميع أنحاء العالم وعندي فكرة عن المنظومة وكل شيء، اقترحوا علي المنصب. قالوا لي عزيزة اش قولك كان تتولى إدارة المركز الإقليمي وتصبح مديرة المركز الإقليمي؟ فأنا وافقت الحقيقة، المنصب مهم، البوزيشن مهمة، هذه باش تعلي من شأني ومن مكانتي، لكن ما كنتش مقتنعة 100%.
1: معناها كان ترجع بيك سنوات التالي تو وترجع عزيزة مرة 18 سنة ما تختارش نفس الباركور؟
0: ما نختارش كما تمشي محامية. ساعات راهو الانسان ساعات توا كنت تسالني انت توا نقول لك انا 100% عندي ولاء واعتزاز ونحب الطيران المدني.
1: قداش من ساعه خدمه قدام من لغه تحكي التدريب باللونجلي؟
0: اي نعم انا نحكي ثلاثه لغات، ندرب باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه وباللغه الانجليزيه.
1: نعم. كي يقولوا لك شكون تهدي النجاح نتاعك معناها شكون ضحى معاك كي تغيب انت على الدار وتدرب وتعدي سويعة وسويعة، شكون اللي هز عليك المسؤولية؟
0: شكون اللي هز علي المسؤولية؟ عزيزة راهي هي أم زادة. عزيزة هي أم. نحب نقدم تحية لعائلتي المصغرة وعلى راسها والدي سيد حسن الصديق، الحقيقة هو مضحي برشا وهو زادة كان فما اليوم عزيزة الصديق واسم عزيزة الصديق سي غراس ا لوي الحقيقة. هو اللي كان لي حافز للتألق وللنجاح، وراه هو على فكرة هو رئيس المدير العام للمركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران المدني.
1: هكا هو مالا جيت من غادي وفهمنا كل شيء.
0: جيت من غادي نقدم له تحية كبيرة كبيرة، هو رجل عظيم بصراحة ورجل بأتم معنى الكلمة، وهو كان لي بصراحة اللي شجعني في مسيرتي واللي خلاني نقدم وخلى اسم عزيزة صديق يلمع بأتم معنى الكلمة.
1: تحية ديما يلمع تحية وربي يفضلك الوالد توا ما بعد العالمية
0: وقبل من زيد نكمل مع الوالد. ونحب زيد الرحم على والدتي الله يرحمها وينعمها زيد، لولا دعواتها ولولا رضاها ما تنجمش تكون عزيزة الصديق. زيد
1: حلمة عزيزة اليوم بعد لو وصلت للعالمية ما بعد العالمية شنو الحلم؟
0: ما بعد العالمية إن شاء الله اللي ربي يعطاهونا من علم ومعرفة نزيد نطوروا فيها ونطوروا من مهاراتنا إلى آخره ونفيدوا غيرنا مهم جدا، ونفيدوا هالمنظومة هذه وهالقطاع الحيوي الحساس مهم جدا
1: إن شاء الله. ديما ناجحة مرة أخرى، ألف مبروك عزيزة صديق، أول امرأة في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربة في مجال الطيران المدني. إن شاء الله ديما ناجحة.
0: يعيشك يا لله، ربي فضلك سيدي.
1: وعالم تونس إن شاء الله ديما عالي، وأنتم مستمعين إن شاء الله ديما معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
0: إن شاء الله
1: نهاركم زين، نهاركم كله توفيق ونجاح، في الأمان وبسلامة الناس الكل.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: يحدث في تونس،
4: يحدث في تونس،
5: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
6: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
5: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
2: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
4: تونسية 100%،
2: تونسية 100%.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: التاسعة صباحا هنا في تونس، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. جلسة مرتقبة اليوم بالبرلمان لمواصلة النظر في مقترح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. بداية من اليوم نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا في المعاهد العمومية والخاصة على الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. وأكثر من 162 ألف تلميذ يواصلون اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا إلى 10 جوان الجاري. تونس تحتضن بداية من اليوم على امتداد 3 أيام أعمال المؤتمر 8 للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين بمشاركة أطباء وجراحين من مختلف دول العالم. في الشأن الدولي، الولايات المتحدة تعلن أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف إطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن وسط جدل داخلي إسرائيلي بشأن الاتفاق. والخارجية الأمريكية تفيد بأن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. وكالة الأنباء الكويتية تنشر اليوم مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لاستهداف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي في هجوم وصفته الهيئة العامة للطيران المدنية بالاعتداء الإيراني الغاشم باستخدام طائرات مسيرة معادية، مما أسفر عن قتيل وعدد كبير من الجرحى وأضرار مادية جسيمة. ووزارة الخارجية الباكستانية تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجمات التي تعرضت لها الكويت والبحرين. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. المسألة مسألة ذوق.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان. اللقاء يتواصل على أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية، وبعد يوم سعيد مع نبيل عبيد ترافقكم كريمة وسلاتي في تقديم صباح التوانسة من توا حتى للحديش. تحية الفريق اللي معانا اليوم صباح، عوض في شابي في الإعداد، فاطمة عبار في التنسيق العام، وسمية زواوي في ستريمينج لايف. مرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا 105.3 في متابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتيك توك وغيره. الفقرة الأولى مفتح الدنيا مع الكوتش سوسن بالخيرية. اليوم مش نحكيه على العلاقات السامة في حياتنا اليومية. يلزمنا نعرفوا العلاقات السامة ويلزمنا نتفطنوا لها ونلزمنا نحسنوا تصرف مع هذه الكل بعد شوية في فقرتنا الأولى. أسعار السوق اليوم من بنعروس، حسون الدريدي الكاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في بنعروس باش يعطينا أسعار السوق اليوم. الشيف فؤاد الفريني كالعادة من قعر الخابية ومن دباراتنا الزمنية باش نعرفوا معاه كيفاش نحضروا الكبكابو. كون لباس الدكتورة سمية عايشة بنت طاهر مختصة في طب العائلة باش تحكي لنا على الشهادة الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج. دونك مهمة برشا الحكاية هذه، والأهم أنه تتعمل بالحق مش مجرد ورقة على عينين الناس. يلزم الشهادة تتعمل ويلزم تكون زادة معناتها فيها برشا تفاصيل، وكي ما نعملوهاش على قاعده صحيحه نجمو بعد تصير لنا حكايات اللي نندموا عليها. التفاصيل الكل تكون مع سمية عايشه بن طاهر. بر وبحر الضيفه اليوم السيده نعيمه محفوظي المديره العامه للصحه النباتيه، ومعها هي باش نحكيو على الحشره القرمزيه. اقرا تربح اليوم سنسعد باستقبال الكاتبه ريم علوان باش نحكيو معها على اصدارها الجديد عن منشورات دار العربي شكون قتل تفاحه. في الجهات جندوبة اليوم مع الزميل هشام صغيري باش نحكيو وناخذوا فكرة على أخبار ولاية جندوبة. نختموا بهكا أحلى أمال هدى الهمامي مصممة الأزياء اللي باش تحكينا على أنواع الفساتين الدارجة والخاصة بالأعراس والمناسبات في صيفة 2026. مواضيعنا تخلينا نحسوا اللي نحن قربنا للصيف مع سخانة مع الجو مع فترة الامتحانات. نستعد كذلك لشبكة جديدة صيفية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:08. حمزة الصفار طبعا في الهندسة الصوتية، الكلمة ليك.

0: هذه ليلة بصوت نجاة عطية بدينا بها حصتنا اليوم في صباح التوانسة 9:14 دقيقة. نجدد لكم التحية أينما كنتم أنتم في الاستماع إلى أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: مفاتح الدنيا.
0: كوتش سوسن بالخيرية، سعيدة جدا باستقبالك في مفاتح الدنيا، أهلا وسهلا.
2: شكرا، صباح النور.
0: مرحبا. العلاقات السامة في حياتي اليومية، تعريفها وكيف يمكن التفطن إليها والتصرف معها، نجم رواحنا في 10-12 دقيقة
2: إن شاء الله. نحاولوا نعطيه فكرة عامة على الأقل باش بعد كما كنا نحكيه يعني قبيلة في الأوف، من بعد واحد يولي يلوج ويثبت.
0: لكن خلينا نشدوا الأمور من بدايتها. الساعة العلاقات السامة، التعريف بصفة عامة،
2: التعريف بتاع العلاقات السامة هي علاقات نحس روحي فيها متقلقة، مستنزفة، مانيش على راحتي، مانيش متوازنة، قاعدة نعطي برشا أكثر
0: من اللي
2: ناخذ، ساعات ما ناخوش، نعطي وما ناخوش. العلاقات السامة ما نحسش فيها بالأمان
0: بكل بساطة. من بديت تحس في الحكاية هذوما، راهو المقابلك سواء صديق، زوج، رفيق، رفيقة، زميل، راك أنت قاعدة تستنزف، والأجدر بك أو بك
2: التصرف
0: والانسحاب بهدوء،
2: خاطر مش نفس الطريقه اللي نتعاملوا بها مع جميع العلاقات.
0: دونك وقت اللي احنا عرفنا توا والنجم انا
2: نسينا ديتاي مهم برشا برشا في التعريف هذا، وقت اللي حكيتهم هذا يكونوا متكررين،
0: صفه
2: متكرره ومتواصله وعلى مدى طويل، خاطر نجم انا الحاجات هذا نعيشهم لكن ظرفيا لسبب ما، لضغط نفسي، لغضب، لغيره، لي تلك مانيش نبرو اكيد، لكن فقط نوصفه في الوضع باش ما نسميوش الحاجات طريقة غلطة.
0: بالضبط، باهي، خاطر فما برشا مصطلحات قاعدة تطلع، وكل شيء كل ما يكون فما سلوك مش سوي أو يقلق نمشيو للنرجسية والمنحرف النرجسي سواء في الرجل أو في المرأة أو غيره. لكن العلاقات السامة حاجة أخرى مختلفة
2: فيها تصنيف، هي زادة مهم أكيد، خاطر وقت نحكيو على علاقات سامة فما زوز أنواع.
0: هذيك علاش نمشي نقول لك دونك كيف نتفطن لها. أعطينا تو،
2: فما السلوك السام، السلوك المؤذي، يعني شخصية عادية، شخص عادي في حياتي يعني مهما كانت العلاقة معاه، لكن تصرفاته سامة، تصرفاته مؤذية. فلهنا فما طريقة محددة باش نتعامل معاه، لهنا باش نتعامل مع السلوك مش مع الشخصية، مش مع الشخص. وعندنا علاقات سامة ناتجة عن شخصيات سام، يعني الشخصية في حد ذاتها، نمط الشخصية متاعه سام. فما برشا أنواع من الشخصيات هذه من نجم نسميه يعني بعض الشخصيات، كما الشخصية اللوامة، الشخص اللي ديما يلوم، أنت تقول له ألو عسلامة، توا تذكرتني، توا تكلمني، توا أنت شو. الشخص اللوام اللي ديما يحسك بالذنب، اللي ديما يحسك بالتقصير. عندنا الشخصية المتحكمة اللي رأيه هو الصحيح، واي اختيار غير الاختيار نتاعو راهو غير صائب، والنتائج نتاعو كارثيه، وتو تشوف شنو باش يصير لك، وتو تشوفوا اكل يعني
0: الجو ذاك الكل.
2: بالضبط، يعني
0: اي شخصيه لوامه والشخصيه المتحكمه.
2: هلا عندنا زاد الشخصيه الضحيه، اكل ديما مسكين
0: يلعب دور الضحيه،
2: اكل ديما مسكين، اللي تعب في جرتك، واللي حزين من جرتك، واللي منبوز من جرتك، واللي متقلق من جرتك، واللي يعني كل شيء انت سبب فيه. ولهنا هذا
0: او الظروف، خاطر كي تقابل معاك وتتقابل معاها ديما يشكي ويبكي.
2: وقتها نمشيو للشخصيه الشكيه،
0: اوكي،
2: اللي ديما تشكي، تبدا تعرف اللي انت اموره باهيه، اللي هو معناتها جو باهي، يعني كيما الناس الكلها في الظروف تاع الناس الكلها، لكن يبالغ في الشكوى، وحاجة صغيرة يهولها، حاجة يعني تنجم تكون تسبب قلق بسيط لكن هو يهولها. وهذيهم الحقيقة معناتها موجودين برشا في
0: دونك هذوما هما النجم نتفطنوا.
2: إذا الشخصية النرجسية اللي يصير خلط كبير ما بينها وما بين التخوبل، يعني ما بين
0: الاضطراب
2: بتاع الشخصية النرجسية، اللي احنا شخص عادي ماهوش مخول باش يقول اللي شخص هذا راهو عنده اضطراب نرجسي، لا راهو الشخص
0: مختصين هوني
2: اكيد اكيد فما يعني ديجنستيك وفما ما احنا للاسف الناس كلها نحطوها في شكاره النرجسي ونتصرفوا معاهم على الاساس هذا.
0: اما مهم جدا هو حتى كي طلع المصطلح زاد فما استفاقه للعباد، فما
2: أكيد.
0: درجه الوعي ارتفعت ولينا أكيد. حتى لو كان ميزنا بالغلط انت فهمت انه الشخص اللي امامك ماهوش سوي
2: على الاقل، أدركت اللي فما حاجة مش واضحة.
0: تعمل الانسحاب بأقل الأضرار
2: الشخصية النرجسية هي الشخصية اللي ديما تعطي أهمية كبيرة للروحة. يعني عندها تهويل للذات وتحب التقدير.
0: والأنام متضخمة.
2: يعني تحب يسر التقدير وتحب القيادة. يعني فيها وراو كي نحكيوا على الشخصيات هذه ما ينجم يكون شخص عنده معناتها يشمل اكثر من شخصيه يعني ينجم يكون متحكم ونرجسي والكل متحكم وضحيه
0: تخيل انت هذوما الكل في شخص واحد
2: ينجم
0: الله يعين اللي حواليه قال
2: ينجم يكون
0: دونك كيفاش نتصرفوا احنا في الحالات هذه بعد ما تفطنا عرفناها وتفطنا
2: وتاكدنا بالتكرار وبالتواصل
0: كيفاش ننقذ انفسنا وكيفاش هل كنقولوا التصرف معناته وكأني أنا مش نفسح المجال باش نحكي أو باش نحاول نغير هل أحسن الانسحاب ولا نحاول نصلح إذا الأمر يعنيني مباشرة دون كيف نتصرف مع هذه الشخصيات
2: إذا كان العلاقات قرابة درجة أولى يعني اللي لا مجال باش
0: نحيو
2: أخ زوج
0: من وجوهنا
2: لا مجال لهنا أول حاجة نحيو فكرة أنا باش نغيروا الشخصية هذه حتى لهنا باش ندخل في حرب وباش نزيد نتعب روحي اكثر وباش نزيد نستنزف اكثر من الاستنزاف فما نحاولش نغير الشخصيه
0: لكن
2: نحاول ننقص التعامل معاها نخليه في حدود الواجب في حدود البر اذا كان والدين في حدود اللي مسموح به اللي مطالب به مع اني نضع حدود واضحه للعلاقه هذه نوضح اللي نسمح به اللي نقبله ما نرفض الاهانات مثلا نرفض تسميع الكلام مثلا
0: التنمر التقليل من شاني
2: بالضبط من غير ما ندخل في كونفرونتاسيون في مواجهه مع الشخصيه من غير ما انت بيك ولا انت عليك ولا انت تعمل لي ولا انت خاطر لهنا مش نخرج
0: من الدوامه هذه
2: دونك نعبر على رفضي كليرمون بوضوح للتصرف هذية ولا للطريقة هذية
0: نعبره بوضوح وبهدوء
2: أكيد
0: دونك هوني الوعي يلزم يكون موجود في الطرف اللي هو قاعد يعاني من الشخصية
2: اللي بيخدم على روحه قبل ما يوصل للمرحلة هذية
0: ولا دونك هوني مهم جدا أكيد. انت سلوكك انا لن انجح في تغييره ولست مطالبة بتغييره لكن
2: ولا استطيع الابتعاد عنك
0: ولا يا اما امي بويا زوجي بو أولادي اللي هو معناتها
2: قرابة درجة أولى
0: عمي
2: قرابة درجة أولى
0: في العائلة وكل دونك تكون ذكي وذكية
2: تخدم على روحك تخدم على توازنك النفسي باش نجم تقبل هذاك الضغط ولا تقبل يعني الاستنزاف هذاك تخدم على توازنك النفسي تخدم على ثقتك في نفسك باش ما تتمسش
0: أي ما هذا ما يتعبنيش أنا في النهاية
2: باش يتعبك شوية من الأول في أنك باش تخدم على روحك وتكتسب
0: وبعد تولي عادية سلوك عادي ولا
2: حتى كان باش يتعبك ماهوش باش يكون متواصل التعب هذا
0: ظرفي حتى تتمكن من الآليات
2: حتى في وقتها نعود روحي أني ما ناخوش مثلا ثقتي ما ناخذ هيش من الأشخاص هذي ولو القرابة احنا يهمنا يعني باش نسمعوا آراء ولا باش نسمعوا فكرة الأشخاص القريبة منا على رواحنا أكيد مهمة لكن كان تواجدت مع أشخاص أو مع شخصيات سامة نحاول أني ما ناخذش ما نستمدش ثقتي أو ما نستمدش معرفتي بروحي من خلالهم
0: فما حاجة مهمة هوني نحن بعلاقتنا بالأباء والأمهات والإخوة والأزواج ورفاق الدرب ماذا عن علاقة الأم والأب بأبنائهم اللي يكونوا عندهم العلاقات السامة كأم وأب كيفاش نتصرفوا مع الأبناء اللي هما
2: في وسط علاقات سامة
0: لا مش في وسط اللي هما نفسهم
2: هم كيف نفس المعاملة كيف نفس
0: وكي نلقاهم في وسط علاقات سامة كيف ننقذهم شو نقولوا لهم
2: نوعيهم نفهموهم نكونوا احنا اللي باش نحقوا لهم التوازن النفسي نكونوا احنا سند ليهم نكونوا احنا اللي نوفروا لهم الدعائم اللي باش تسندهم في وسط علاقاتهم السامة ونخليوهم اذا كانهم علاقات سامة اللي يمكن الاستغناء عنها يستغنوا عليها
0: اليافعين هذه فئة تعتبر مهمشة شوية
2: وهشة نفسانيا
0: معناتها ديما نلقاو حديث عن الأطفال ونلقاو حديث عن الشباب واللي في الوسط هذوم الكل ربي معاهم كلمة لليافعين في الحكاية هذه وللأولياء اللي يسمعوا فينا وعندهم يافعين شنو نقولوا له
2: نخدموا لهم على مهاراتهم مهاراتهم بما فيها ثقتهم بنفسهم بما فيهم تقديرهم لذاتهم بما فيها اهتمامهم بصحتهم النفسية احنا هذيك ديما مخلينها على جنب رغم هي راهي مهمة برش اليافعين الدنيا قدامهم معناتها
0: اللي ما بداو يحسوا بها من توا صعيبه راه مشكله انه على صغار سنهم يقول لك انا تعبت
2: خاطر فاقد هو للسند
0: مشكله بالحق
2: هو فاقد للسند هو مستنزف هو خارج للشارع للكوليج ولا للمعهد ولا للشارع ديجا مستنزف هو. فعلى قد ما احنا نبنيه معاهم، على قد ما احنا نعطيوهم، على قد ما احنا نعبيوهم، على قد ما هما باش يستغناو على الحاجات اللي باش ياخذوهم من البر.
0: تخي بيان، واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحه.
2: ما حكيناش على العلاقات اللي بعيده شوي،
0: يعني بعيده شوي
2: قرابه من الدرجه الاولى،
0: حلقه واحده
2: هذيكم اذا كان ثم امكانيه الاستغناء عليهم نستغنيو.
0: نستغنيو اه فوالا، نرتاحوا بكل بساطه،
2: قد ما نقص
0: ايه؟
2: قد ما
0: انا افرز غربل، حط اصحابك في الغربال، قالت نجوى كرم يذكرها بالخير.
2: بالضبط.
0: شكرا ليك، يعطيك صحة، سوسن بالخيرية كوتش، كنتي معنا في مفتح الدنيا وحكينا على العلاقات السامة في حياتنا اليومية، كيفاش نعرفوها، كيفاش نتفطنوا لها، وكيفاش نتصرفوا معها. وإذا خلطتوا على الفيديو في آخر الفقرة تنجموا ترجعوا تلقاوها كامل على صفحتنا على الفيسبوك.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: الصغير اللي يرضع من صدر أمه ما تحسبلوش قداش يزمو من رضعة في اليوم، هو اللي يعدل روحه بروحه. الأم تعطيه صدرها كل ما يطلب، وقت اللي صغيرها يسلم وحده في الثدي هذاك يعني اللي راهو كمل رضعته وشبع. وإذا كان حست بيه ما شبعش ما تعطيهش الثدي الآخر إلا كيف يفرغ الأول.
1: الدكتور حكيم.
3: صباحنا تونسي، منوعة صباحية مع كريمة الوسليتي.
4: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا بعد دكتور حكيم. نواصلوا اكيد في الصباح التوينس المشوار حتى لل11، موجودين كالعاده على صفحتنا على الفيسبوك، تتابعوا المباشر. من بعد شويه باش نمشيوا للسوق، ومن بعد الكبكابو كيفاش نحضروه مع الشيف فؤاد الفريني. ايه اللي ما يعرفش الكبكابو شنو مكوناته وكيفاش نعملوه يبقى معنا ويتواصل معنا حتى الموعد البنة والمنفعه. توا نمشيوا البن عروس.
5: قديه اليوم؟
4: قديش اليوم؟ سي حسونة الدريدي كاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في بن عروس معنا عن طريق الهاتف. صباح الخير سي حسونة.
6: صباح النور، أهلا وسهلا.
4: إيش نحوالك؟
6: إيش نحوالكم كل لباس؟
4: إحنا لباس، وقت اللي تكون الأسعار مستقرة وتنخفض شوية سينو ما نش لباس.
6: لا لباس الحمد لله.
4: زعما لباس هي هات نشوفه تنقول لك لباس ولا مش لباس. يلا نبداو بالخضر شوية. فما شنو شويه
6: شويه انفراج
4: على شكون؟ ما هو هذيك هي المشكل. نبداو مع
6: المستهلك، احنا ندافعوا على المستهلك.
4: المستهلك وبالحق انتم تدافعوا ولا شويه شويه؟
6: لا ندافعوا ليش؟
4: نسال هنا نسال
6: مكرسين وقتنا وجهدنا
4: والامور الكل باهي في بن عروس باعتبارك انت الكاتب العام الجهوي لبن عروس والمنظمة في بن عروس. كيفاش الأمور؟ فما تجاوب مع سلطة المشرفة؟ فما نتائج فعلية ملموسة على امتداد سنوات بعلاقة بالمستهلك سي حسونة بصفة عامة؟ يعني نحكي وإحنا دخلنا حديث في حديث.
6: بالنسبة للمستهلك علاقتنا معها ممتازة، دخلوا في تقريبا في الأسبوع 4-5 مرات.
4: باي
6: بالنسبة للسلطة ما سماش حاجة معناها
4: خطيرة
6: إلا مع وزارة التجارة يعني نتواصلوا معها، معنا الهاتف متاحهم نبلغوهم ثم حاجات يدخلوا زادة يستجيبوا، ثم تعاون
4: به. نمشيوا للسوق توا للواقع متاعنا في بن عروس الأسعار ونبدأوا بالخضر والغلال. تفضل.
6: الخضر البطاطا مازالت 18% حتى للفين
4: باهي تسمى في بن عروس اقل من البارح. احنا كنا في سوق رواد البارح يظهر في رواد وكانت توصل 2300. اي
6: بالنسبه للفلفل من الفين حتى ل 4000 الكيلو ب 4000 وال 2000 العادي
4: باهي.
6: الطماطم من 15% لل 2300 حسب الكاليتي. بالنسبة للولد القمرة 2000،
4: أي
6: بالنسبة للقرع الأخضر دينارين زادة، السفنارية 2000 حتى 2300 السفنارية. بالنسبة للخضر الورقية رجعت بعد العيد رجعت 500. بالنسبة للغلال، الغلال مازالت محافظة على شوية غالية
4: غالية. وشوما الغلال المتوفرة به دلاع؟
6: الدلاع يشهد حالة من الركود.
4: يظهر لي البطيخ يظهر لي خذي عليه الجو
6: البطيخ
4: الكل.
6: البطيخ هو اللي متصدر
4: المشهد.
6: دونك البطيخ من 2000 لل 2500 البطيخ.
4: باهي، والدلاع بقداش موجود؟
6: الدلاع من الدينار للدينار 300.
4: اي الاشاعات الاخيره ساهمت في انه تبعد عليه الانظار.
6: اي ساهمت، واحنا ماذا بينا التوضيح لان في مذره الفلاح والفلاح ما ولا مزر الانتاج.
4: شكون اللي يلزم يوضح هوني سي حسونه حسب رايك؟
6: السلطة عامة ووزارة الصحة تعطينا الصحيح.
4: تعطينا صحيح. بنكملوا بعد الدليع والبطيخ شنو عنا؟
6: المشماش من 4000 ل 6000 حسب النوع. الفريز هبط لأربع دينارات الكيلو. بالنسبة للبنان كالعادة ذاك غالي برشا.
4: موجود موجود
6: هذا نادر.
4: قديش توا في صورة مال قيناه؟
6: من 17 لل 20.
4: من 17 لل 20 باه. شنو اخر؟ احنا ما يعرضونك الوصفات هكا وما فهمتش علاش هكاك كلهم فيهم بنان نبداو نخزروا هكا باه نكمل معاك.
6: هذا هو تم التوت يتباع التوت حتى ل 4000 كيلو.
4: اي والتوت شنو وضعيته معناتها باهي كيكا وبرا لذيذ ولا مش لذيذ؟
6: لا بن غلة بالنسبة لي غلة. هو التوت
4: تخي بيان هو التوت. باهي نمشيو للحوم توا.
6: اللحوم بحكم بعد العيد ثم شوية مازالت الجزارة مسكرة. الدجاج موجود ب 8500، السكالوب 18 17 كل واحد كيفاش يبيع. بالنسبة للاستهلاك يعني توا مسكرين الجزارة بحكم العيد. ثم هذا. وبالنسبة
4: للحوت،
6: الحوت موجود من 7000 الورقة ب 22
4: المربع
6: قاروس حتى ل 30 27 25 موجود متوفر.
4: موجود عمل دورة صباح سي حسونة متأكد
6: بتبيع
4: باهي اوكي ليه نسأل خاطر عطيتني بين بين من إلي فهمت هكا حسيت
6: كل الكاليتي تفرق
4: تفرق. اي اي اي في السمك فما لوراتا والقاروسة كهو فما شوية سردينة شوية
6: السردينة تخدم من 7000 5000 أنت والكاليتي
4: أنت والكاليتي. باهي شكرا لك يعطيك الصحة يا سي حسونة فرحنا برشا بسماع صوتك. شكرا لك حسونة الدريدي الكاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في بن عروس. شوية أخرى بعد ما نسمعوا الأغنية ونمشي ونستقبل مع بعضنا سي فؤاد الفريني الشيف اليوم باش يحضر لنا الكبكابو. يا عيني على الكبكابو.

0: فتومة، ملا فتومة عملت بعمايلها محمد الفرشيشي كنا نسمعوا فيه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:38 دقيقة. وبالفعل الأغاني تؤرخ راهو للزمن اللي نعيشوه كل ذي معروف جدا. 9:38 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، المساند الرسمي للغناية وللكلمة وللحن التونسي. مرحبا بكم الناس الكل، وتوا باش نمشيو للأكلة الزمنية اللي باش نجبدوها من قعر الخابية.
1: بنا ومنفعة،
0: بنا ومنفعة. سعيدة جدا هذا صباح باستقبال الشيف فؤاد الفريني. أهلا وسهلا، نورتنا.
2: أهلا وسهلا كريمة،
0: شحويلة،
2: توحشناك يا لولا.
0: والله حتى أنا عايشك. الشعور متبادل يا شيف.
2: عايشك عايشك،
0: ديما تجينا بحكايات محليهم. اليوم الكبكبو، أنا نذكر أنه الكلمة في حد ذاتها ينجم مش منتشرة جدا وما يعرفوهاش برشا. شنية الكبكبو هذا بالضبط؟
2: يلا شوف، ولو هي ما هيش منتشرة لكن تصور أنه الكبكبو موجود تقريبا في الشريط الساحلي التونسي الكل،
0: الكل
2: مش شمال للجنوب،
0: دونك على البحر. الشيء الكله هكا مربوط بالبحر،
2: الكله مربوط بالبحر. مربوط بحاجه اخرى اللي هي هامه جدا، فهمت؟ اللي هي الطماطم الوقت الصيف.
0: هاي سي فري، خطري
2: تري امبورطونت، فهمت؟
0: صوص تاعو عاقد.
2: ابسوليمون مربوط بالحوت. الحوت قلنا الساحل، لكن حوت معين ماهوش نيمبورت لو كي،
0: مش الكل.
2: مش الكل.
0: التونه وما ادراك ما التونه.
2: بالعكس
0: بالعكس.
2: علاش التونه؟ لا، على خاطر التونه هي معناها حوت ازرق. شوف رانا التوانسه قاع الخابيه، راهو عندنا معناها قواعد نتاعنا في يعني في الاكل اللي ماهيش موجوده في العالم.
0: دونك علاش اكلنا تون فقط؟
2: ماهوش التون لا لا لا لا مش ماهوش التون فقط. السؤال ماهوش التون جمله،
0: بالكل
2: بالكل. هو الحوت هو الحوت الابيض.
0: ابسوليمون. فهمت علاش عملوا فيه برشا بالتون؟
2: الوغ لا باش نفسرلك ونقول لك علاش. علاش التون لا والحوت الازرق لا؟ على خاطر فيه المراره نتاع الدم نتاعو. هذا علاش كل ما هو معناه حوت ازرق ما يمشيش في الكبكبو، يلزم حوت ابيض.
0: هذه معلومه
2: اللي هو دونك اللي هو موجود. نبداو من الشمال باش نلقاو المناني وهو اللي باش تلقاه معناها بيان سور حتى في من الناحيه الاقتصاديه باش تلقاه غالي. داكور، وتهبط على الجهات الاخرين تلقى حتى حلوف البحر ميسالش، تلقى كلب البحر ميسالش. اما المفيد حوت ابيض
0: مش ازرق. هذه معلومه أبيض. مهمه. هذا Absolument. الاساس نتاع الكبكبو،
2: هذا الاساس على خاطر باش يعطينا اللحم وباش يعطينا زاده شويه سمين اللي هو باهي نتاع الحوت. عرفت كيفاش؟ اللي بشي طعم
0: لحمه الخشينه،
2: لحمه الخشينه وحتى السمين كما قلت لك. معناها سي دو غرا لو ميرو في دو غرا، فهمت؟ الجغالي، فهمت؟
0: باهي خليني نتفاعل معاك شويه. بالاسماك فقط البيضه واللي نجم يكون باللحم والدجاج كبكبو؟
2: ليه عاد؟
0: ليه ماني باش نزيد نفسر اكثر؟
2: ليه عاد؟ ليه عاد؟ دونك لا لا ولا مرقه عاد، سامحني عاد، فهمت؟
0: دونك هوني احنا في السمك الابيض.
2: شوف احنا في السمك الابيض، واحنا لهنا نرجع القاع الخابيه. رانا عندنا معناها ايكيليبر في التوازن في المذاق، حاجه مرعبه.
0: ندخلوا طريقه التحضير.
2: هاني باش نجيك طريقه التحضير. دونك علاش

0: ونزيدوه الطماطم. الطماطم راهي ما تقلاش قاعدة قاعدة. الطماطم الطماطم الخضراء الطماطم الكعب عمرها ما تقلى على خاطر إذا باش تقلى راهي باش تتسكر ما عادش تخرج الماء نتاعها. احنا نحبوها تخرج الماء داكورا. يعني وقت اللي نحط الطماطم شوية نضر عليها شوية ملح مع البصل باش تخرج الماء نتاعها ونزيد نسقيها شوية وقتها نفوح.
1: بون
0: نجمو
1: باش نفوح وقتها.
0: نجمو نعاونو بطماطم معجونة نجمو.
1: أما مش هي
0: نجمو أما ماذا بينا لا ماذا بينا لا ماذا بينا طماطم كعب فهمت. وبالعكس نحب أنا أكل السكر هذاك نتاع الطماطم الحلو
1: وحتى قشرتها تبقى موجودة مثالش
0: مثالش مثالش مثالش وتبدأ بالسكر نتاعها وبزرعتها وماها وكل شيء ونزيدها نجم حتى توماتسوريز وهذايا معناها سيتيناستوس من عندي أنا باش تزيدوا تكثروا من الحلاوة معناها فهمت تزيدوا في السكر. قلت لي فاش باش نفوحها ملح فلك حل ملح فلك حل داكوغ. الحوت الكبير جينيرالمون في تونس يفوحوا بالتابل في تونس العاصمه. كي نمشيو لجيت الساحل وصفاقس وكذا باش نلقاو الكمون فهمت. بون المفيد ما نكثروش
1: اي شوي شوي
0: ما نكثروش باش ما نغلبوش المطعم
1: نتاع السمك
0: نتاع السمك فهمت. واللي يعرف الحوت راهو ما يفوحش يحط الملح وكهو ومن با ساعات الملح على خاطر فهمتي طيبوا حتى بقشوره الحوت راهو فهمت.
1: دونك احنا شنو نقسموهم لحمات هذيك وبعد وقتاش مسقتوها لحمه الحوت.
0: دونك احنا قلينا مو هكا ولا مرقنا وفوحنا الوغ اون فا بوشي. اش معناها بوشي؟ يعني باش نغلي فك الصوص هذاك نرمي الحوت نرميهم ترونش نسميهم دي دارن فهمت. ترونش تبدا خشينه داكور درج من زمان وانا والخشن خمسة دقائق
1: والماء يغلي بطبيعة خطر ماء
0: انتي والدنيا. دونك اما اسمع دقائق. مش يغلي يغلي
1: لا لا لا لا ما تسخون
0: ماذا بينا يرف قد ما يرف قد ما خير.
1: دونك خمسة دقائق
0: خمسة دقائق. شوف انا واللي بيسور باش نقول لك خمسة دقائق وانت قصيتها اسكالوب باش تموت ما عاد يبقى لك فيها شيء
1: حسب الغلو والخشن
0: حسب الخشن فهمتني به. الور وقبل لك الخمسة دقائق هذيك نجم نزيد نرمي أشتار طماطم باش نزيد نفوح بهم ونجم معناها نشطر الفلفل نحطوا أشتار أشتار يزيا في الاخر بالكل أكاو فهمت.
1: والكبار والليمون
0: الكبار والليمون
1: هذيك احنا نمشوا للكبكب وعلى الكبار والليمون
0: على الكبار والليمون هذه هامه جدا به بربي نختاروا كبار جيد
1: عايش جويد مش الخشين
0: فهمت. الليمون نختاروا ديما اصفر وقت اللي ندور في المرشي وكذا ريتك اللي يبدا يعطي على الجري هذاك هذاك ما ناخذوش
1: نبعدوا عليه. الليمون ملحه ديجا
0: بيان سور ملحه ومريقله في الخل نتاعها وكل شيء لكن تبدا مستصفره تبدا فريشك معناها تبدا جديده فهمتني كيفاش. قبل ما ناكل بشوي باش نفخو في الماء نفخو في الماء قبل ما نستعمل فهمت. حكايه حتى دقيقه يكفي هكا هو فهمت. نفخته في الماء شللته مليح باش نحي الاكسيدون دو سيل ونردوا بالنا راهو حتى كي نحي الاكسيدون دو سيل اللي عنده مشاكل صحيه في معناها فهمت ليبرتونسيون وكل شيء ماذا بهم ما يكثروش راهو من
1: دونك نحينا الملوحيه نتاعو وسقطناه
0: وسقطناه في الاخر في الاخر بالكل في الاخر بالكل ابسوليومون. ونزيد الزيتون نزيد الزيتون ما نساوش زيت الزيتونه وفي الساحل الحاجة الحلوة برشا أنه يحط لك زيت الشمالي اللي هو حلو معناه زيت يحلي وكل فيلي دو دولي في الأخر الوسلاتي هذاك
1: هذاك
0: بين المرارة وبين الحلاوة في القروان هذاك القروان هذاك إكيليبري برشا دونك ريتك ضربة زيت زيتونة في الأخر وعصرة القارص في الأخر ورش عليها بصل ومعدنوس
1: وتاكل بصحة بشفاء. وزيت الشمالي هذا هو اللي قال عليه توا الشيف الفريني. شكرا لك يا سي فؤاد يعطيك صحة على الاختيار
0: نتاعك. مرحبا يا كريم.
1: وقف لفايات اللي متوحش الكبكاب ويسأل على رستوران رمزي هوني في الحومة يعمل كبكاب ومش نورمال ومستمع وفي للإذاعة الوطنية. حمزة الكلمة ليك.
2: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: 71 844 404. 71 844 404. ماهوش مجرد رقم، هو حكاية، فرحة
3: فرحة،
2: نجاح
3: نجاح،
2: تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
4: صباحنا تونسي، منوعة صباحية مع كريمة الوسليتي.
5: ويتواصل لقانا معكم في آخر فقراتنا في ساعتنا الأولى كالعادة. انتوما في صباحة وينسا وهكا الغنيات والجو والمعلومات المفيدة، هذا هو صباح توينسا. توينسا نحبوا انفيدوهم بكل ما يمكن أن يؤثر إيجابا في حياتهم. المقبلين على الزواج تبعونا مليح بالقدي، لأنه الدكتورة سمية عايشة بن طاهر بعد شوية باش تعطينا تفاصيل خاصة بالشهادة الطبية. كون لباس، نحبكم تكونوا لباس. الصحة حاجة مهمة برشا، وفما حاجات نجمو نعملوهم احنا اكيد باش نكونوا لباس. دكتورة سمية عايشة بن طاهر، اهلا وسهلا، نورتنا اليوم في الإذاعة الوطنية التونسية. انت طبيبة في الصحة العمومية مختصة في طب العائلة بمركز رعاية الأم والطفل في الملاسين. وقديش مهم الاختصاص هذا، طب العائلة، شو محليها الاسم ومحليها العائلة وقت اللي تكون متماسكة ومتوازنة وفي حالة صحية. الشهادة الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج، شنو هي الإجراءات اللي لازم نتبعوها وأهميتها؟ نبدأ معك، أنت حضرت الأهمية بتاع الشهادة من الأولى.
6: يلا. صباح النور، صباح الفل، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك مدام كريمة عايشة، كنحب نحكي عليها خاطر ياسر.
5: أنا مش في الملاسين راهو، أنت هوني بحذيت. حسيت كأنك في مركز رعاية الأم والطفل في الملاسين.
6: تحطينا دون لا سيتياسيون.
5: ويسال شاي احسبني أنا توا مقبلة على الزواج باش تنصحني. يا لالا،
6: بالنسبة أول حاجة ساعة شهادة طبية قبل الزواج راهي ماهيش مجرد وثيقة، راهي شهادة طبية مهمة جدا. ديجا هي خاضعة لقانون مقننة، تخضع القانون عدد 46 لسنة 1964، وقد وقع تحيينه واستكمله لسنة 1995، ومكنت التوينسة من أنه تكون عندهم شهادة طبية مجانية في القطاع العمومي مع بعض التحاليل المجانية وبعض التحاليل التكميلية الأخرى اللي كان يستحق يطلبها الطبيب.
5: به هذايا توا بصفة عامة الشهادة والأهمية متاحها راهي مقننة. وفما سؤال هوني مش وقته توا ومكش أنت مطالبة بالإجابة عليه، في صورة ما وقع التزوير وإلا الإخلال فما عقاب ولا لا، ذاك موضوع آخر. خلينا توا في الإجراءات اللي يجب أن يتبعها المقبلين على الزواج. الشهادة راهو مش مجرد ورقة تأخذها من الطبيب، وربي يهديهم زيادة الأطباء اللي نجموا يعطيه شهادة مغير فحص، هذيك موضوع آخر. شنو يلزم يعمل المقبل على الزواج؟
6: المقبل على الزواج لازم يخليش الشهادة لآخر لحظة، لازم يمشي بكري للطبيب متاعو ديكو يبدأ يقرر في قرار الزواج. يمشي للطبيب شنو يفهم، يغاين كونسولتاسيون، فحص طبي. شنو يصير فيه الفحص الطبي هذا؟ باش يصير فيه، باش نسألو كطبيب، باش نسألو على التاريخ الطبي نتاع العبد، تاريخ الأمراض اللي عنده، الجراحة، الأمراض اللي موجودة في العائلة، الأمراض الوراثية. ومن بعد نعملو فحص سريري كامل عام، معناها اون في كونسولتاسيون جينيرال، نعديو على الشخص هذاك. ومن بعد شنو نكملو تحاليل كيما لو جروب سانغان، فصيلة الدم اللي هي نستحقوها برشا للمرأة الحامل. من بعد لا راديوغرافي دو توراكس والا صوره الاشعه للصدر، علاش؟ على خاطر نتقصاو على الامراض المعديه كما مرض السل. باهي الحاجه الاخرى، التحاليل الاخرى اللي نجمو نكملوا بها اذا كان سحقينا، هي تحليل التهاب الكبد الفيروسي بيوجي، اللي هو بيوجيم، اللي هو برمي الامراض المنقوله جنسيا اللي لازم نعملوه باش للوقايه من انه يتعدى المرض للقارين والا للابناء.
5: باهي دونك هذوما هما تقريبا التحاليل اللي يلزم يتعاملوا قبل الزواج. دونك الحكايه مش تفادليك في صوره ما، وهذا الكل هو في اطار برنامج الوطني لصحه الام والوليد، خاطر احنا باش ناسسوا هالاسره هذه اللي باش تتزوج واللي من بعد اذا قررت الانجاب باش تنجب في ظروف طيبه، خاصه بالنسبه للانجاب وبالنسبه لصحتهم هما الاثنين مع بعضهم. في انت توا في مركز رعايه الام والطفل في الملاسين، باش تاخذ شويه من تجربتك. معناتها الفتره هذه نتصور احنا قادمين على الصيف، دونك فما برشا لي كوبل قاعدين يجوكم، يجوكم مع بعضهم كل واحد منفرد بالضبط. اعطيني اليوميات نتاعك في المركز.
6: هي اي صحيح توا مع دخول الصيف وموسم الاعراس اكيد شهاده طبيه توا ياسر مطلوبه، اما هي العادي انه الكونسلتاسيون تكون مع كل واحد، مع كل شخص وحده، حتى من بعد كي نعطيو المعلومات راهو ما نعطيو المعلومات كان للشخص هذاك
5: المعني بالامر،
6: المعني بالامر. واذا كان هو عطانا لوكي باش نحكيو قدام الشخص الاخر نحكيو، ما عطانيش لوكي معناش الحق نحكيو، هذا احتراما للسر الطبي.
5: هذا مهم جدا. الانسان العادي الشباب توا اللي هو زاد يحب يطمن على روحه وناوي خاطر شريك الحياه نجم الصدف تخلينا مثلا في 3 شهور تعرفنا وباش نتزوج، هل تسمحوا انتم انه انسان عادي مقبل في مقتبل العمر ينجم يخضع للاجراءات هذه باش يفهم اموره زاد مش بالضروره مقبل على الزواج؟ فما الامكانيه هذه ولا
6: تحاليل اكيد نجم نعملو في لا كونسلتاسيون، اكيد نجم نعملو لو غروباج سانغان عربي نجم نعملو في راديوتوراكس نجم نعملو. باغ كونتر فما ان ديلي راهو معناها اذا كان معناها عادين على شخص بابا بروندر ان سيرتيفيكا لو ديلي نتاعها ما يفوتش 3 mois خاطر بعد ما تكونش كوثيقه صالحه لابراهيم.
5: دونك لا ما هو باش يطمن زاد ينجم بصفه مدوله، وهذه احنا ندعو زاد المستمعين نتاعنا باش يقوموا بالشيء هذا ديما. به الشهادة الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج هذه تقريبا أهم الإجراءات. تخرج هي في وقت معين، دونك مدة صلاحيتها
6: 3 شهور.
5: في في في اليوم متاعكم زادة تصير حاجات اللي يلزم يعرفوا، يلزم نتصرفوا، هل تنجموا تمنعوا زواج وإلا ليه، أو تعطيوا التحذيرات لما قد يقعوا؟
6: دور الطبيب ليس المنع. نحن لا نمنع الزواج، نحن موجودون جست للنصح والإرشاد. نحن كي نلقاو مرض ننصحوه، نقولوا له لازمك تعمل هكا وهكا، لازم يعرفوا اللي كيما الأمراض المتنقلة جنسيا ماهوش أوبجيكتيفنا أن نخوفوا العبيد، أن نوعيهم اللي فما أمراض توا كي نفيقوا بها مبكرا على بكري نجموا نتفاديوها، نجموا نسيطروا عليها. إذا كان لقينا المرض موجود نجموا نسيطروا عليه في الحالات المبكرة، هذاك علاش لازم يعرفوه ونحكيه معاه باش هو يحكي مع القارين. دونك نحن نوعيوه، نحن اوبجيكتيفنا الوحيد هو التوعيه والنصح والارشاد، لكن لا نمنع الزواج.
5: اي لكن فما حالات علميه تنجم كي باش يتزوجوا زوز بعينهم عندهم حاجات معينه تنجم تصير حكايات
6: كما الامراض الوراثيه، كما توا عن الزواج الاقارب. اذا كان فما امراض وراثيه ولا خلقيه موجوده في العائله نحن نعلموهم، نقول لهم اللي راهو لازم استشاره مختصه اذا كان سحقوا باش يعرفوا اسكو صغير فما خطر انه يكون عنده هالمرض هذايا ولا لي، والقرار يبقى لهم،
5: يبقى هما ليهم هما ويتحملوا بعد مسؤوليه القرار هذاك. يعطيك صحه، شكرا ليك. الدكتوره سميه عايشه بنت طاهر طبيبه المختصه في طب العائله بمركز رعايه الام والطفل في الملاسين، شكرا ليك. وشكرا لكل اهالي ملاسين اللي اكيد كي راوا الوجه الحسن هذا يطمنوا زاد، ما هو الاستقبال على اعلى مستوى فمش قلق، المواطنين فرحانين بيهم
6: الحمد لله.
5: كان فما اي ملاحظه الصفحه موجوده على الباج فيسبوك، اعطيونا ملاحظاتكم على الاداء في مركز رعايه الام والطفل في الملاسين. حكينا على الشهاده الطبيه الخاصه بالمقبلين على الزواج، الفيديو موجود على صفحتنا على الفيسبوك، تابعونا لحظات ودقائق معدودات، ونستقبل زملائنا في قسم الاخبار، وبعد 10 نواصل بقيه التفاصيل. صباح التوين.

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة
1: فرحة،
0: نجاح
1: نجاح،
0: تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: العاشرة صباحا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي تفيد اليوم بأن منصة التسجيل للمساكن الاجتماعية ضمن برنامج الكراء المملك ستكون جاهزة موفى سنة 2026. وأفادت بن علي برمجة إنجاز 5000 مسكن في إطار هذا البرنامج لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص. مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يحدد 30 من جوان كآخر أجل لمنظوره لتقديم المقترحات لمشروع قانون المالية لسنة 2027. والمجمع يصدر بلاغا موجها إلى كافة منخرطيها، يدعوهم فيه للمشاركة الفعالة في صياغة التوجهات الاقتصادية والمالية القادمة للبلاد. تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما شفاك يكون أسهل، وفي إطار دعم الطب الوقائي وتقريب خدمات الفحص الطبي والكشف المبكر لفائدة النساء في المناطق الداخلية والجهات ذات الكثافة السكانية، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم اليوم تحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية مامولايف للفحص المبكر عن سرطان الثدي بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. في الشأن الدولي، وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية تقول نقلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لم يحدث أي تقدم ملموس في المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام مؤقت، فيما القتال مستمر في لبنان رغم إعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن مسيرة لحزب الله أصابت سيارة قائد القيادة الشمالية بالجيش في جنوب لبنان دون إصابات. القتال متواصل في جنوب لبنان ومستمر مع مواصلة استهداف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مشددة أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان وألاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية تقدم
3: صباح التوانسة.

0: يا مرحبا بأولاد سيدي، طلوا جماعة وسلوا سيوفهم لماعة، وعليش دلالي وبحظة حبيبتي وبرشا جو تونسي بصوت شافية رشدي. رجعنا بيه بعد موجز العاشرة صباحا. الأجواء هذه تحيلنا مباشرة على الجو الصيف والجحفة والعروسات، وإن شاء الله الناس الكل اللي توا ناوية ومقبلة على الزواج نقولها مبروك من توا، وإن شاء الله الصيف يتعدى كيما تحبوا تشتيوا. أحلى مستمعين مستمعي أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بر وبحر،
0: بر وبحر. اليوم الفقرة متاعنا اللي تهزنا للبر والبحر، ونفهموا منها برشا حكايات عندها علاقة بالفلاحة والصيد البحري. ضيفتنا اليوم نسعد باستقبالها السيدة نعيمة محفوظي، المديرة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، نورتنا. باش نحويلك سيدة نعيمة، أهلا وسهلا. اليوم باش نحكيو على الحشرة القرمزية، الخطورة متاعها، إذا فما أضرار اقتصادية أكيد، وطرق الوقاية والحد من انتشارها. هات نبداو من الأول كالعادة بالتفسير، الحشرة القرمزية ما المقصود بها وشنية هي بالضبط؟ مرحبا.
2: مرحبا بيك مدام كريمة، شكرا على الاستضافة، شكرا للإذاعة الوطنية، إذاعة التوانسة الكل.
0: ميلا.
2: الحشرة القرمزية، الحشرة القرمزية ساعة قبل كل شيء نحب
0: ساعة هي قرمزية مش قرمزية.
2: هو اللون القرمزي أو القرمزي، كل واحد كيفاش ينطقها.
0: أوكي، أنا ملا إيمان صورتي أمام أساتذة العربية، دونك نجم نقولوا قرمزية أو قرمزية. أوكي،
2: أنا مشني متضلعة في اللغة العربية، لكن الحشرة القرمزية قبل كل شيء نحب نسعى نصبها على التوانسة الكل، خاصة على الفلاحين والفلاحات اللي هما هذوكم
0: رأس المال،
2: رأس المال والأمن الغذائي الوطني من الفلاحة. الحشرة القرمزية هي حشرة غازية، وكون نقولوا حشرة غازية جاية من كلمة غزو. دونك الحشرة هذيك تبدا مش متواجدة في بلاد، وهي حشرة متاع حجر زراعي، كي تدخل البلاد باش تلقى الفضاء الكل مواتي لها هي، وما عندهاش الأعداء الطبيعية متاعها. داك علاش تعمل هي تعمل أضرار كبيرة. الحشرة القرمزية دخلت في تونس 2021 في شيرة المهدية، وقتها فاقوا بها اللي هي موجودة. هي
0: يعني أولا في المهدية، بديت
2: في المهدية
0: سنة 2021 دونك عمرنا ما جات،
2: لا ما كانش موجودة هي في تونس، وهي دخلت في المغرب 2014.
0: دونك المغرب العربي،
2: المغرب الشقيق.
0: المغرب الشقيق، أوكي.
2: دونك احنا كي جات هي وهي تضرب كان الهندي، راهي ما تضربش حتى نوع اخر من النباتات، كان الهندي اللي عندها ضرار لا على الانسان لا على الحيوان لا على النباتات الاخرى، تضرب كان الهندي. هي وقت اللي دخلت ولقيت كل شيء مفتوح قدام الكونديسيون كليماتيك، ولقيت
0: الهندي.
2: والهندي وللاسف نحن 99% من الهندي نتاعنا هو هندي سنسيبل، معناها هو حساس جدا للحشره، والحشره هذيا ما هيش تتغذى وهي تقتل الهندي.
0: انت مش نقف شوية، قلت لي للأسف حساس، كان نجم يعترضها هندي ما هوش حساس
2: وتوجهها لحكاية الهندي المقاوم.
0: فوالا،
2: هندي المقاوم. هي وقت اللي دخلت في منطقة، والحمد لله ما دخلتش أول ما دخلت في منطقة الانتاج متاع زلفين والحجر، كانت الكافة أكثر من هكا. دخلت في منطقة في مناطق اللي هو الهندي عنا طويبي نستعملوه باش نسيجوا به الفلاحة متاعنا والسويني، وهندي مشوك. حتى في التدخلات في الهندي المشوك، وحتى القيمة عند الفلاح ما عندوش قيمة كبيرة برشا الهندي المشوك. دونك ما كانش أكل
0: تأثير الاقتصادي الكبير،
2: التأثير، لكن هي سرعة انتشار كبيرة برشا، خطر هزها الريح، شزها كل وسائل الإنسان كل شيء. دونك انتشرت. حاليا الحشرة القرمزية راهي في تونس منتشرة في كامل تراب الجمهورية التونسية،
0: من وقت اللي دخلت من 2021، نحن تو في 2026
2: نحكي حاليا،
0: حاليا 2026
2: راهي موجوده في كل
0: بلاصه. قداش ماسه من الطويبي نتاع الهندي
2: راهو هو النسبة. لانه احنا في تونس الهندي يقولوا عن 600,000 هكتار، لكن هي 600,000 هكتار راهي طويبي، معناها هي الاف الكيلومترات نتاع الطويبي، ولكن عندنا مناطق انتاج كيما بوعرقوب والقسري اللي هي خاصه
0: تنتج
2: تنتج الهندي،
0: مزروع عادي مش طويبي،
2: معناها فلاحه زارعين الهندي
0: يزرعوا الهندي
2: ويبيعوا فيه كما اي غله كما الخوخ ولا
0: ويخرجوا زيوت
2: وبعدين ولا فيه ترانسفورماسيون ويتصدروا، وعنده قيمه مضافه عاليه جدا جدا جدا. هذاك علاش احنا وقت اللي هي بدات تتوسع واحنا ركزنا على مناطق الانتاج. دونك احنا التدخلات نتاعنا كانت هي باش نوخروها ما تخلطش الى حين احنا ايجاد الحلول المستدامه.
0: دونك هذا توا بصفه عامه الوضع. وتاريخيا دخلت 2021 في المهديه وانتشرت وهي تضرب مباشره الهندي فقط, باش نبداو واضحين. دونك كي بديتوا تحميوا تحاولوا تحميوا مناطق الانتاج, شنو الاجراءات اللي اتخذتوها للحمايه؟
2: هي الاجراءات اللي قضيناها ساعه نعملوا عليهم كالسنتور احنا الكسرين وبوع رقوب وديما بروسبكسيون ديما التقصي, اي بؤره نلقوها نحوها ونردموها في بوع رقوب
0: في الابان.
2: وتكونت فرق راهي من مش كان من وزاره الفلاحه راه حقق الحق حتى السلطه الجهويه الكل تكونت فرق
0: فما تجنيد الناس كل مجنده
2: باش كلها مجنده لان هذه افه وطنيه ماهيش افه تخص كان حاجه. دونك تجندت حقق الحق كل السلطه جهوية وخاصة وزارة الفلاحة بتبيع
0: لأنها هي المعنية الأولى,
2: دونك هي اللي كيشابوت البروغرام. والتعمل وقتها احنا عملنا الخطة الوطنية, احنا عرفنا اللي راهي هذه الحشرة مش باش نقضوا عليها معناها باش نكونوا احنا رانا نمشوا بالعلم ومد البلاد ما تتقدم كان بالعلم, راهي الحشرة مش باش نقضوا عليها.
0: لكن
2: احنا يلزمنا كيفاش نقولها حلول باش احنا نسيطروا عليها وتولي هي متواجدة لكن احنا وياها متعايشين
0: فوالا وما تعملش الضرر. كيف اعطيني توا السؤال المحوري.
2: السؤال المحوري في الاصناف الحساسه اللي هي حتى بو عرقوب والقسرين اصناف حساسه,
0: نحكيو على الهندي هون,
2: نحكيو على الهندي للثمار الهندي اللي ريح ديما الهندي راه دونك هي اصناف حساسه كلها موجوده. شنو هو كيفاش نجمو نكافحوها ونقاوموها الحشره هذيا, هي كيفاش لقيت هاك البيئه نتاعها, لانه الهندي احنا لا نزبروه لا نتلهو به مهمه. دونك الهندي يزمو ينضاف, الهندي يزمو زبيره كالشجره باش حتى الفلاح كيدور يشوف هالحشره يتدخل في ساعه يفيق بها وهيك تلقاك الهواء وتلقاك الوحده كلها ما تنجمش تلقي يلزمك البيئه الواحد. دونك اول وحده هي التقنيات الزراعيه الزبيره والتنظيف, ولله الحمد من الاول ما كانوش مقتنعين الفلاحه تو اقتنعوا وبداوا يمشوا فيها في جهه القسرين
0: وفي بعرقو. وهندي تالا يا وكيله اش عملنا فيه,
2: هو هذاك هو زلفين وما ادراك ما زلفين, هو هذاك هو خاطر هو حربوط زلفين فيه عده معتمديات منها تالا. دونك هندي تالا يا وكيله احنا نحاولوا نحموا الهندي تالا بالتقنيات الزراعيه و بالطبيعة بالمكافحة البيولوجية اللي احنا دخلنا الدعسوقة.
0: الدعسوقة دونك عندك التقنية الزراعية اللي اقتنع بها الفلاح زبيرة وما الى ذلك, وثم بالبيولوجيا
2: بالدعسوقة.
0: الدعسوقة
2: الدعسوقة المكسيكية
0: جبناهاش,
2: جبناها من البر,
0: وصلتش
2: وصلت
0: وش عملنا
2: وصلت وعملنا احنا كثرناها خاطر يلزم شنيا كتجي باش دخلناها وعديناها بالطبيعه بالحجر الصحي وبكثرناها. عندنا زوز مراكز لاكثار الدعسوقه, عندنا المركز الفني للقوارص في غرومبيليا هذايا اللي عنده يكثر في الدعسوقه, واللي هو هذاك متلهي بالنصر في المناطق نتاع نابل وتونس وزغوين المناطق هذيا. وعندنا المعهد العالي للعلوم الفلاحيه بشط مريم, عندنا مركز الاكثار غديكا اللي هو متلهي
0: بالجهه هذيك
2: بالقسرين وسيدي بوزيد والقروين هذيكا, ونعملوا في النصر نتاع الدعسوقه
0: في الأماكن اللي قلنا احنا أماكن الإنتاج هي الأولوية,
2: احنا بدينا بالأولويات بصراحة
0: باش نحميو الإنتاج لأنه فما تصدير وفما برشا حكايات أخرى.
2: احنا بدينا في النصر في مناطق الإنتاج
0: ولا
2: هذيك, وهي راهي كما تعرفوا عدو حيوي جاي لقى كما نقولوا جيش كامل وهو مازال دونك هو بدا يتكاثر. هي راهي الحاجه الباهيه فيها الاولى اللي هي تاقلمت مع مناخ تونس,
0: هذه يعني الدعسوقه المكسيكيه
2: تاقلمت وتعدى الشتاء رغم البرد والشيخ في الربيع نلقاها وبدات تتكاثر, ولينا احنا ننثروا حتى من مناطق البر, هي تتكاثر في الهندي ناخذوا من الهندي هذاك ونزيدوا ننثروها. وعندنا العنصر الاخر
0: اللي هو
2: الاصناف المقاومه.
0: ما المقصود بها هذه؟
2: هذه أصناف متاع هندي
0: اللي تقاوم الحشرة القرمزية.
2: الحشرة ما تنجمش تعيش عليها واللي هي الهندي
0: ماهوش حساس دونك مقاوم.
2: مقاوم هو مقاومة معناها راهي هكا الحشرة ما تنجم تعمل لها حتى شيء. هذه زادة في البحث العلمي عندنا المعهد الوطني للبحوث الزراعية وعندنا المركز الجهوي للبحوث في الفلاح والبسنة.
0: أنت قلت عندنا احنا الهندي حساس, توا وليتوا تعملوا في صنف آخر هو مقاوم ولا قويتوا الحساس؟
2: البحث لا الحساس البحث عن الأصناف المقاومة باش احنا نكثروها، وفي إعادة الزراعات احنا باش نزرعوا بالأصناف المقاومة
0: باهي برشا،
2: لكن في نفس الوقت باش نحاول ونحافظوا على الأصناف اللي هي موجودة في مناطق الإنتاج، باش هذيك نحافظوا عليها لأنها عندها جودة عالية متاع الهندي متاعها. انا جست نحب حاجة واحدة، المواطنين العبيد خاطر هما توا صيف، وانا باش نجبدهم باش يبدو يتشكوا بالذكر اللي يطير على العبيد، هو الذكر متاع الحشرة هذه يطير يقلق لانه هو يبدا يطير بكميه كبيره، لكن راهو هو الاكل الهندي اللي مات ولا في طور الامتئام تاع التوابي هذيك ما فيها باس، واحد كتب ذبح له طابية ولا كرمه نتاع هندي ومضروبه وفيها ذكر النحا راهي ضربت معاش فيها
0: علاش شكل المشهد هذاك اللي محزن جدا تبدا تمشي كله ابيض
2: وكل كوزاره فلاحه امكانياتنا حاطينها احنا باش نمنعوا
0: الانتاج. دونك التوابي المواطنين راهو هذا مهم جدا، ايها المواطن قلت لي الطابية تمشي كلها بالحشره القرمزيه نحيها،
2: راهي ما عادش فيها باش عاش باش ترجع لك هي هذيك نحاها باش هو يقلقك هكا الذكر هذيك، هو راه ما يقدمش وما يعمل حاجه، ما يقلق بك الكثره نتاعها نحاها. وزاد المجتمع المدني يعني نقول ثم راهو ثم جمعيات وثم كل شيء نعاونوا بلادنا ننظفوها، راهو مشهد باقي خايب برشا،
0: لكن هو الطابيه عملها باش تحميله سانيته ودنيته، كيفاش نعملوا البديل اذا انا باش نحي الطابيه؟
2: احنا تو رفت في الاصناف اللي نلوجوا فيها راهي باش تاخذ شويه وقت، وتعرفوا البحث العلمي كل شيء ياخذ برشا وقت، راهي الدول انا ديما نجبد المثال دول تدمر تبقى نابل وقامت مع اقوى. دونك احنا تو باش نرجعوا الهندي لكنه مو هيك هذا يصلح للزيت، هذا يصلح للغله، هذا يصلح عندنا لقينا انواع واصناف اللي هي تصلح للطويبي باش نرجعوا، لكن شوي بشوي راهي ما ثماش حاجه تو.
0: دونك الناس كل يقفوا مع بعضنا، هذا هو راهو تو المهم. دونك النتائج في الاجيال تقريبا بوجود الدعسوقه وبوجود الدنيا الكل وبحث العلم وتضافر الجهود، انا كمواطن وقتاش نشوف نتيجة عملية قدامي واللي تحكي فيه الكل يتحقق؟
2: المواطن اللي باش يشوف النتائج هو هما في مناطق الانتاج باش يشوفوا النتائج نتاع التقنيات الزراعية كيفاش عطات نتائج. تو المواطن ولا يطالب بالزبيرة اللي احنا عملناه وعملنا زبيرة على وزارة الفلاحة عملتها والمواطنين كانوا رافضين. تو المواطن ولا يطالب بها لانه شاف النتائج، راه مش باش نشوف النتائج على التويبي في الكياسات،
0: لا لا التويبي ذيك حكاية،
2: رانا باش نشوفوا النتائج في مناطق الانتاج.
0: وقتاش وقتاش
2: شنو وقت
0: يعني قاعدين نشوفوا احنا تحسن الشيء؟
2: هاي نمشوا نصوروا في القصر
0: هذيك باش نقول لك، حتى
2: انا نحب نمشي نصوروا في العلاء،
0: انا نحب نمشي ونصور، وخاصه في التكاثر بتاع الدعسوقة عجبتني هكا محطوطين الكلهم في بلاصه يتكاثرون من اجل حمايه
2: هذيك في المخاب في لي سونتر، لكن نجموا نمشوا وقت التو هي تو تتكاثر نجموا نمشوا في الهندي ونشوفوها هي
0: بيدو. الهندي بيدو
2: احنا نشوفوا هندي كيفاش كان مضروب ابيض وكيفاش بالدعسوقة نظاف
0: نظاف، هذا هو اذا
2: حاجه بربي نحب
0: نختموا بها.
2: نختموا بها هو راهو الافيت ما يدخلوش وحدهم،
0: اي
2: راهم يدخلهم العبيد، راهي كما دخلت اللفحه الناريه وقضت على النجاس ودخلت هذه وقضت باش تقضي على الهندي. انا خطر توا المواطنين بالخارج ما
0: طول
2: العودة
0: كونوا حذرين
2: ما تدخلوا حتى شيء، راهو نجموا ندخلوا حتى غلة كعبة غلة تدخل لنا كارثة للبلاد، ثم برشا آفات البرة محيطة بنا اللي تنجم تعملنا مشاكل على الزيتون، وتعرف قيمة قطاع الزيتون ولا عن خلوا تعرف قيمة قطاع، راهي الآفات هذية نردوا بالنا منها، كتشوفوا الآفة كي تدخل شنو تعمل.
0: دونك نكونوا واعيين الناس الكل وكل واحد يعمل اللي عليه، راهي الكلمة سحرية هي. كل مواطن يعمل اللي عليه وكل مسؤول يعمل اللي عليه. شكرا ليك على خاطر متمكنة جدا من موضوعك، على خاطر عرفت كيفاش تبلغ، وأنتم قلة الحقيقة. شكرا ليك السيدة نعيمة محفوظي المديرة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية، كنت معنا في إطار بر وبحر وحكينا على الحشرة القرمزية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مواصلة لفقرات برامج صباح التوانسة، واللي متعودين بينا يعرفوا أنه توا عنا فقرة أقرأ تربح.
1: أقرأ تربح.
0: أقرأ تربح اليوم سعداء جدا باستقبال ريم علوين. مرحبا، منورتنا اليوم في الإذاعة الوطنية التونسية وفي الصباح التوانسة. باش نقدموا شكون قتل تفاحة، هذا العنوان بالدارجة، مغري تفاحة مقدومة، حكايات تشويق ظاهر، فما جريمة فما حكايات. دونك ريم نرحبوا بك ساعة،
2: عايشك
0: جدا.
2: عايشك، شكرا على الاستضافة.
0: من توزر
2: وي
0: للإذاعة الوطنية، يعطيك الصحة.
2: عايشك.
0: دونك هات نبداو من الغلاف، هات نبداو من الغلاف، والكتاب باين من عنوانه ومن غلافه.
2: أي.
0: نبداو الحكاية معاك. يلا
2: عنا من الغلاف، هو ظاهر جريمة قتل.
0: أي ظاهر.
2: عنا الغلاف شكون قتل التفاحة، ديجا لو تيتر ظاهر العنوان تاع عنا جريمة قتل، عنا تفاحة مقدومة اللي هي لو بيرسوناج مي هنا سينا سامبوليك تاع التفاحة، عنا سكينة بدمها، عنا حومة شعبية. دونك هذوما هما لي زينيمون، معناها عنا هنا وسلاتي اللي خدمت لنا معناها
0: الغلاف
2: زين برشا برشا برشا، يعطيها الصحة جو لا ريميرسي. وعندنا كرينغ لايت هذاك نتاع لي ريزو سوسيو. دونك علاش؟ على خاطر لو بيرسوناج برينسيبال اللي هي تفاحة هي سي اون انستغراموس، عايشة في حومة شعبية، كانت عايشة حياة بسيطة جدا، تربي في صغارها وكهو، معناها فامو فويي. ضربة حظ دخلت الانستغرام، تشهرت مع معناها شريحة معينة من النساء اللي في الدار اللي كيفها، ولات تقدم لهم في النصائح لي روسيت دو كويزين، كيفاش قري وصغارهم اكسترا، معناها العالم الموندو نتاعهم هذاك. وبشويه بشويه عملت اسم، دي كولابوراسيون، دخلوا لها فلوس واصبحت نشاز في الحومه الشعبيه اللي فيها.
0: هذا توا بصفه عامه وتقديم عام. انا سريعا سريعا، الكل ادمن منصات وشبكات تواصل اللي اصبحوا جزء من اليوم نتاعنا، واللي عمره ما عطى راي وكتب تعليق والخواف في الدنيا، سيد بوغلي دورات تليفون، واللي ما تخرجش من دارها ولات مشهوره وعندها الاف المشاهدين، وتفاحه ولا اسمها فتي سلطانة في عالم الافتراضي، وضحية في عمارة قديمة خايخة في حومة شعبية. وقت تطفى أضواء الشهرة تظهر بشاعة الحقائق المجردة. جريمة قتل فتي الانستغرام مش مجرد لغز بوليسي، رحلة في أعماق النفس التونسية المقطعة بين الحلم والواقع، بين جيل الديجيتال والمخبي على الحباب عذاب، وجيل السترة والمسمار في حيط. وعلى طول الحكاية الحومة الكل تسأل شكون قتل تفاحة، شكون قتل فتي. تحبوا تعرفوا شكون قتل؟ تابعونا وتنجموا تربحوا نسخة من الكتاب هذا إذا باش تجاوبوا على السؤال التالي، شكون اللي صمم غلاف، شكون قتل تفاحة؟ الإجابة موجودة في الفيديو، تابعونا وتجاوبوا على الاسم متاع مصمم أو مصممة الغلاف. والرواية صادرة عن منشورات ابن
2: العربي.
0: ابن العربي. العربي. دوافع كتابة هذه الرواية يا أستاذة. الدوافع الذاتية والموضوعية، عرفت؟
2: الذاتية هو أني أنا إنسانة مغرومة ياسر باللي بوليسي، معناها لي بولا نحب ياسر النوع البوليسي، معناها ملي انا صغيرة
0: مغرومة
2: نقرا بنهم، معناها نقرا برشا حاجات اخرى، اما النوع ذاك نقرا بنهم.
0: شكون قريت وانت صغيرة لشكون؟
2: نبداو من الاول من المغامرين الخمس لاغاتا كريستي للكل، معناها
0: تحت خلوذة وعاطفة.
2: اي واحنا ماشيين واحنا طالعين، معناها
0: كنت تهزهم معاك في القرايه وتحطهم في الدرجه.
2: ونحل لك زمزم نتبع بدا نقرا.
0: كنا مرينا بهذه المرحله نتاع الالغاز.
2: امي تمت قالت رقت فيا في القايله ونبدا حتى تحت الواحد.
0: الاغرام بالمطالعه والقراءه اللي ان شاء الله يبقى ديما موجود عند اليافعين، خاصه خاطر هما الناشئه نتاعنا. دونك تغرمت
2: وي انا مغرومه ياسر معناها بالبوليسي. ومن بعديك هنا انا من الاول راهو بصراحه ما كنتش ياسر ماشيه في المنحة البوليسي.
0: فين كنت ماشيه اكثر؟
2: كنت ماشيه في الاجتماعي، دي سيكسيون سوسيال نتاع الحومه الشعبيه.
0: معناها انا باش تعمل لنا تستيره
2: صح، باش نشرحها باش نشرح. دونك سيتي سا من الاول باش نعملوا تشريح للحومه الشعبيه بالمكونات نتاعها بالتناقضات نتاعها. وزاد عندي حاجه اخرى ساكنه فيه المده اللي فاتت الكل، هي الافتراضي، العالم الافتراضي. معناها سابوز بوكو دو كيستيون، حبيت ياسر نحكي عليه. لقيت روحي بشويه بشويه البوليسي ما حبش سيبني
0: ما حبش دونك البوليسي هو زاد كان وسيله للحديث عن المجتمع التونسي في النهايه.
2: وي برشا برشا برشا على خاطر انا عملت من الاول الشخصيات اللي مشتبه فيهم الكل كل واحد عطيت عملت كيما الزوم على حياته ودونك حطيت عريته بالكدا ومن بعد حطيت الجريمه ومن بعد بدا البحث على الجريمه دونك التمشي هذاك خليني نشيخ عرفتك اللي نسرح مليح مليح في المجتمع التونسي. عملت كيف بالكدا
0: عملت كيف وسرحت في المجتمع التونسي بلهجه المجتمع التونسي دونك هوني استعملت الدارجه الاختيار هذا مصر عليه
2: لا مصر الحاح لما حالة ممكن نبدل ما نعرفش خاطر احنا عش على روحه
0: اما علاش ما نعرفوش على روحنا شبيك ما تخططش ولا مخططة وما تحبش تقول
2: مخططة وما تحبش تقول
0: واضح
2: عندي حاجة أخرى في مخي دونك أما نحب
0: الدرجة
2: نحبها كريمة نعمل عليها جو ونعمل كيف على اللهجة ونقعد ياسر نكتب معنا ونقعد ياسر نعمل نعاود
0: دونك هو خيار فني متاع كنت ولا موقف
2: والله ما نعرفش اسكو سي موقف لا ما نتصورش موقف هو خيار فني وهو كي نكتب بدرجة ديجا نبدا عاملة جو نحس روحي فما حيوية أكثر في الكتيبة نحسها أقرب لي دونك ماهوش موقف بحد ذاته ولكن بالنسبه لي انا الحاجه اللي انا نعمل عليها كيف
0: مرتاحه فيها أيوة وانتهى الموضوع
2: انتهى الموضوع
0: ذاتي العزيزه الغاليه مرتاحه
2: صحيح مرتاحه وانا بالنسبه لي الكتيبه كيف يعني أي قبل كل شيء كيف
0: اي اما صعيبه الدارجه زاده خاطر معناتها احنا مع اللي يكتبوا في تاريخنا احنا التونسي بالدارجه معروفين وعليهم جدل القدم القامات وجدد فيهم وعليهم دونك انت التصنيف يزعجك ما يزعجك تصنفت ولا ما تصنفتش
2: انا من الاول كان يزعجني ياسر انه لعبت علاش تكتب بالدارجه والدارجه راهي ترشوا من بعديك لقيت روحي لا انا نكتب في دارجه جميله انا دارجه معبره دارجه توصل المعنى دارجه فيها برشا تصاور دارجه اللي انا نخدم فيها ماهيش الدارجه المنطوقه انا تعديت من الدارجه المنطوقه للدارجه المكتوبه اللي هي حمينا برشا للجمال
0: معناها وصعيبه
2: ونطعمها بكلمه الحون نطعمها بالامثال الشعبيه نتاعنا معناها جو في انت خفاي انورم يعني بالحق
0: ما تستسهلش الدارجه جملة تخدم
2: لا
0: عليها
2: لا نخدم ونعمل دي ريشيرش على برشا كلمات وعلى العبارات وعلى كل وسخت نخدم ياسر على الريتم دونك بالنسبه لي نقول انا نخدم في خدمه في المستوى ونحترم في العبد اللي باش يقرا لي دونك علاش باش نتقلق سوري با ما غير
0: فوالا مش حربك هي لكن انا شو اللي تمنحك ما الذي تمنحه الدارجه لريم وما تلقاش في العربيه الفصحى
2: القرب القرب جدا جدا نحسها ياسر الكلمه كي خرجها بالدارجه معناها
0: هي قريبه منك وتحب انت تقرب زاد القراء بها هي
2: اي دو باري دو تري مش شرطين اما انا كي نكتب بالدارجه نبدا منفرده معناها ما نحسش فمك البراج نتاع اللغه ما نحسش فمك
0: الحد
2: نتاع اللغه لا نحس مني فيها عرفت
0: به منك فيها وريم علوان في شكون قتل تفاحه صادره كما قلنا عن دار ابن عربي وسؤالنا للساده المستمعين اللي يحبوا تحصلوا على نسخة شكون اللي صمم غلاف الرواية الإجابة موجودة في أول الفيديو الطبعة الأولى 2026 قديش من طبعة تحب هكا حتى تنتشير
2: حتى الإيجو بتاعي يطلع والله ما نعرفش إن الحق معناها
0: أما طبعة طبعة متاع الألف نسخة مش نعمل
2: 200
0: نسخة ونقول طبعة
2: لأنا وفيت ألف نسخة أقول لك الحق أنا هذا كتابي الثاني
0: أي
2: والحق نتاع ربي معناها انا نتسمى محظوظه جدا خاطر العباد عرفتني فيسا خاطر حبت القلم نتاعي خاطر فما ناس قراو الاول وجاو خذاو الثاني دونك باش نقول لك ما نحبش طبعة ثانية نكذب عليك مش واحد ما يحبش ولكن حتى الان انا الحمد لله جو سوي ساتيسفيت
0: توا انت سافا ماشيه الامور دونك قلت كلمه سحريه انت عرفوك فيسا وحبوك وتواصلوا معاك دونك المشترك بين الاولى والثانيه شنو الإصدار الأول والثاني هو إذا فما مشترك
2: أي فما طبعة الاجتماعية هذيك الشخصيات تونسية ياسر اللي يقرأ الأول والثاني يعرف يلقى قالوا هذي برشا ما نعرفش باش ما واحد ما يحكيش على روحه بالباهي ولا أما قالوا لي برشا قالوا لي نعرفوك اللي أنت معناها من الصفحات الأولى سايب
0: دينا عرفنا حتى لو كان مش مكتوب بالكاتب أو هكا
2: فما ستيل معين
0: ستيل اللي بدا ياخذ في مكانه دونك أنت مطالبة بالتوا باش نطلبوا راهو ديما معناتها إن شاء الله ربي قد قدرك
2: حتى انا تغرمت حتى انا عجبتني الحكايه
0: بسك الحكايه وباش نواصلوا فيها. وانت شكون قتل التفاحه والرينج لايت والاضاءات والسوشيال ميديا وكل، وقلت كلمه نعرفوك في ساعه ما تراش انه السوشيال ميديا زاد ساهمت في الانتشار السريع؟
2: اه فعلا، لا ما
0: لا ننكر ذلك،
2: لا ننكر ذلك، لا لا انا الحق عندي فيسبوك ما عنديش مثلا انستغرام. انستغرام عملته
0: في بالك تسمى في الجيل الجديد قديمه شويه،
2: بومر على الاخر، بومر على الاخر. انا عملت انستغرام لشخصيتي التفاحه، عملت لها انستغرام السلطانه فاتي وعندها تو يكون 400 ولا قداش
0: ونجموا يكثروا وتنجم توصل حتى تعمل الشخصيه كارمون وتولي تصنعها انت بالذكاء الاصطناعي.
2: نهار عملت حتى تصورها بالذكاء الاصطناعي ونهبط في روساتات، ونهار اللي باش نخرج الكتاب قلت راهي صاحبه هذا الحساب تقتلت، شكون قتلته فيها،
0: شكون قتلته فيها،
2: كنت تخبي شخصا. اما هو الحق نتاع ربي انا اللي ريزو سوسيو عاونوني ياسر، خاطر انا من الاول بديت ننشر في نصوص ونصر فيهم كان الاصحابي نتاع الفيسبوك، معناها مش حتى بيبليك، معناها الكونت نتاعي. بعديك عندنا بيان سور جروب ايفيليمو
0: حواء
2: والكلمات،
0: تحيه لهم،
2: ميرسي ان غران ميرسي، معناها بالحق تحس عطاو جوانح لكلامي، عرفتك الكلمه نتاعك توصل. نعرفش انا اصلا انا راني متحيزه جدا للنساء دونك ونحس انه
0: تحيه لهم القارئات في حواء والكلمات،
2: القارئات كي يلقاو حاجه في المستوى يلونكوراج برشا ويجيوك بالذمه ويتبعوك وينقدوك ويقولوا لك الباهي والخايب دونك يعطيهم الصحه،
0: يعطيهم الصحه. واحنا عندنا فرصه زاده باش نربحوا الكتاب اذا جاوبوا شكون اللي صمم او صممت الغلاف، غلاف ريم علوان، شكون قتل تفاحه. اخر سؤال، تفاحه موجوده على السوشيال ميديا فتي، شنو الرسائل اللي يلزم تعديهم تفاحه في السوشيال ميديا من وجهه نظرك؟
2: هي تفاحة كانت تمثل الاختلاف، الاختلاف بجميع أنواعه، معناها هي من اللي كانت منصهرة في كل المجتمع اللي عايشة فيه ولات نشاز. ودونك هنا شنو المساج علاش تقتلت؟ هي قتل معنوي زاد قبل كل شيء، قتلت خاطر هي كانت ولات فكر جديد، ولات طموح، ولات نجاح
0: ضد المجموعة، ولات ضد المجتمع،
2: ولات عندها كل القدرة بتاع المرونة اللي خلتها تنجم تتأقلم مع لي ريزو سوسيو. ودونك لهنا وزاد شنو حاجة أخرى تنجم تمثلها؟ الواقع حاجة والمواقع حاجة، والمواقع أخرى
0: الواقع حاجة والمواقع حاجة. كونوا حذرين ويعطيكم الصحة يا ربي، وردوا بالكم على خاطر زادة ما نتسيبوش تسيب الله أعلم شنية العواقب متاحة في غياب، في غياب تنظيم واضح بالنسبة للي يطلعوا علينا ويبدأوا يفتيوا فتي تفتي خي جات براسها الحكاية. يعطيك الصحة، شكرا لك ريم علوان، شكون قتل تفاحة؟ وتنجموا تجاوبوا على السؤال وتربحوا جوائز.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نواصل معاكم اللقاء في صباح التوانسة ونمشيو لفقرتنا الموالية.
1: في الجهات،
0: في الجهات الآن معانا من جندوبة هشام الصغيري. أهلا وسهلا بيك زميلنا هشام.
2: طبعا نور كريمة، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك يعيشك. أخبار الجهة من عندك أنت يا هشام كالعادة؟
2: أي اليوم حابين نركز شوية على موسم الاصطياف، مستوى القطب السياحي تبرق عند رهم. تعرف كريمة أنه في الأيام هذه تم استعدادات بالجملة من كل الأطراف لحسن انطلاق الموسم السياحي الصيفي، ومن بين هذه الاستعدادات هو تنشيط مطار تبرق عند رهم الدولي من خلال الرحلة اللي كانت منذ أيام وصلت إلى هذه المحطة الجوية من دولة بولونيا على متنها تقريبا 190 سائح للتعرف على الخصائص السياحية بجهة تبرق عند رهم والمناطق المجاورة كذلك، وفي انتظار أن تكون ثم رحلة أخرى من دولة تشيكيا كذلك في الأيام القادمة في إطار استقطاب السياحة من دول أوروبا وخاصة أوروبا الشرقية. نعرف أنه منذ عقود كانت هناك عدد كبيرة من السياح من أوروبا الشرقية في مدينة تبرقة. استعدادات بالجملة كذلك الحماية المدنية، أعلنوا أنه تم تركيز الخيام نتاع سباحين المنقذين الحماية المدنية لرواد الشواطئ والمصطفين، وطالبت المصطفين بالسباحة في يعني في الشواطئ المحروسة اللي فيها الحماية المدنية وفيها سباحين المنقذين والابتعاد على يعني الشواطئ غير المحروسة، وكذلك دعوة إلى عدم مراقبة الأطفال خاصة كريمة في هذه الفترة في علاقة بالسدود والبحيرات الجبلية حتى نتفادي ربما حالات الغرق اللي في كل مرة تصير. إن شاء الله الأولياء خاصة يراقبوا أولادهم في هذه المناطق بالقرب من السدود من البحيرات الجبلية لتفادي حالات الغرق. هذا تقريبا شنو حابين نحكي اليوم على مستوى الاستعدادات لموسم الاصطياف بجهة برقة عند رحم.
0: نعم يعطيك صحة. نعم. شكرا لك هشام، كنت معنا من جندوبة، ونواصل معاكم بعد شوية. نستقبلوا مصممة الأزياء أمال هدى همامي باش نحكيو معاها على أنواع الفساتين الدارجة والخاصة بالأعراس في صيف 2026.

0: رحلة تونسي منوعة صباحية مع كريمة الوسليتي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان. 10:48 والفقرة الأخيرة في صباح تونس في آخر يوم في الأسبوع في صباح تونس. شفت الإحساس محليه، خاطر يزمنا هكا نتجدد بنشاطنا مرة أخرى حتى نستقبل الأسبوع القادم بكل نشاط وحيوية. كريم مرحبا والكلمة ليك. مرحبا من قبيل لما نسيت ما رحبتش بيك. هكا أحلى. أميل الهداء الهمامي، مرحبا. أهلا وسهلا،
1: صباح الخير،
0: صباح الفل والياسمين. مصممة الأزياء والفترة هذه يكثر الاهتمام أكثر من قبل. جاينا الصيف، العدد متاع العروسات، شو نلبس منا، شنية الموضة، الحديث ذي الكل وتوره. دونك ذك عليش معك أنت باش نحكيه على أنواع الفساتين الخاصة بالأعراس والمناسبات واللي باش تكون دارجة في 2016.
1: أي، وإحنا تبارك الله التوانسة عنا برشا مناسبات، عنا برشا عروسات، عنا برشا بلديات. حتى البلديات تبدلت شوية، ولينا نلبسوا أكثر أبيي، أكثر سواغي شوية.
0: أي
1: واللي وعنا لي ريسبسيون زيدا. دونك هذا الكل يلزمنا
0: نقراو له حسابه
1: بالطبيعة.
0: شو يستنى فينا في
1: كيف أبروبو دو لا مود، فما فماش فرق كبير ياسر الحقيقة ما بين عاملين والوزني. ما نلقاوش فرق كبير، معناها 25-26 نفس الحكاية، معناتها سورتو عاملين فما برشا درابي هكا لي جو بار لجنب. نقصت شوية كمام التريزة، تخل أكثر القماش على الخط، والألوان براتيكمون السنة تبدلت شوية. فما جون بور اللي هو تاريك الأصفر البارد ليدي، فما الأورانجي، فما الفير، فما البلو سيال، فما الغوز بال اللي نقولوا له الغوز بيبي، فما دو تون دو فير ديفيرون، مش الفير الحشيش، زوز ألوان فير أهدى شوية مزيانين. وبيان سور أنا ديما نقول كولور اللي تحبو راهو يواتيك، فهمت؟ وكيما قلت لك برشا ساتان، برشا فما لي كاب.
0: ديما اللي نحبوه يواتينا نو ساعات الالوان،
1: لي كولور، لي كولور ماكش مربوطه. بون الموديل الحقيقه تبدا شويه ديفازي، وكان ما تبداش هكا برونشي اجور في لي موديل والكل. شنو هو اللي يقعد؟ يقعد السامبل. سامبل تنجم تلبسو لها ريتها لا روب هذيك كلي دوات وسامبل ان بو ايفازي للمتحجبه ولا اللي مش متحجبه. تبدا فيها هكا سانتور لي اكسسوار والكل، راهي تقعد ديما مانش 3 كار ولا 100 مانش، راهي هذيك تنجم تمشي بها المناسبات الكل. وتقعد على مود ديما هذيك سي لو بازيك سي لو كلاسيك اللي تقعد لك ديما. بدل لي اكسسوار.
0: حكيت على النساء، الرجال واليافعين والجو ذاك الكل، اسكو عندهم حاجات زادة خاصة بيهم ولا يمشيوا مع السائد؟
1: يمشيوا هما. شوف الراجل ديما جينيرالمون يا كوستوم يا تونو قمراية شوميزيي وبنطالون، يكونوا بلون ولا يكونوا منعرف شينا كولور مزيانه بلو سيال. توا بارك الله ولاو الرجال يلبسوا راهو لي كولور الكل اللي نلبسوا فيهم احنا، دونك هذوما يمشيوا.
0: هذا هو، دونك هذوما هما. يعطيك صحة، شكرا لك أمال الهدى الهمامي مصممة الأزياء اللي كنت معنا في هكا أحلى، وحكينا شوية على الدارج بعلاقة بالمناسبات في صيف 2026. شكرا لكم الناس الكل. باش نختموا بغنية باش توصلنا للأخبار كريم، أكيد بعد ما نشكر كل الزملاء اللي ساهموا معنا منذ بداية صباح التوانسة، كريمة، عواطف، فاطمة، سمية، حمزة وكريم. أكيد مواصلين معاكم مع بقية البرامج، نادي المستمعين بعد شوية مع عواطف وذيه ونواصلوا في بقية برامجنا. شكر كبير لكم الكل أحلى مستمعين لأولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. نختم بصوت نبيها كراولي.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: يحدث في تونس،
2: يحدث في تونس،
3: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
1: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
3: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
5: شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
2: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي مديري لي
0: يا يوسف التميمي. الإذاعة الوطنية تونسية 100%. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: أحمد حمزة.
1: هي هي مولات الخلة الخمرية، هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز 11 صباحاً. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعلن عن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لدخول سلك المهندسين الأولين والسلك التقني المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وذلك لإسناد 43 خطة وظيفية شاغرة موزعة على عدة اختصاصات حيوية وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 جوان 2026. اليوم اليوم الثاني من اختبارات الدورة الرئيسية للامتحانات البكالوريا، ووزير التربية نور الدين النوري يقوم بزيارة ميدانية لمركزي الاختبارات الكتابية المفتوحين بمعهد خير الدين باشا ومعهد حنا بعل بأريانا في إطار متابعته الميدانية المباشرة لسير الامتحانات. مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي تؤكد اليوم أن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية قامت بالتفويت في 10.2 هكتار لفائدة الباحثين العقاريين العموميين لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الكراء المملك. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو تعقد في 8 جوان الجاري بتونس العاصمة وبالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل. هذا الملتقى الإقليمي يهدف إلى عرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة والتعريف بفلسفته وأبعاده ومجالاته المختلفة. زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريشتر يضرب ولاية باتنا شمال شرق الجزائر. والمركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية يؤكد أنه لا تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. إسرائيل تكثف من غاراتها على بلدات الجنوب اللبناني رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار. والرئيس اللبناني جوزيف عون يفيد بأن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة، وبأن الاتفاق قد يكون الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim the Mom.
1: Tali, tali, tali, tali, ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حالي
0: الناصر صمود.

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: أحلى وأرق تحية من الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من نادي المستمعين. مدة تسويعة من زمان نرافقكم ونقدموا لكم مجموعة من الفقرات. البداية باش تكون مع فقرة وصل صوتك، ثم البلاغات ومجموعة من الأخبار اللي تفيدكم وتهمكم، ونختموا بالإهداءات والاقتراحات الغنائية. والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ويقدموا الإهداءات ينجموا يتصلوا بنا على الرقم 71 844 404، وكامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية لأسعد شبيك، في الهندسة الصوتية كريم المدب، في التنسيق العام للحصة فاطمة عبار، في الإخراج الرقمي سمية زواوي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، وفي الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي الجلولي. نقول لكم متابعة طيبة للجميع، وين نصبح على ضياء، نقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك ضياء.
2: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لكل من يسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية من الشمال للجنوب. نحييو اللي يسمع فينا في الطريق، نحييو اللي تسمع فينا في الكوجينة، نحييو اللي تابعوا فينا زيد على الفيسبوك. إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم في سويعة من زمان هذه في حصة نادي المستمعين، واللي باش نبداوها طبعا بفقرة وصل صوتك.
1: الأكيد في فقرة وصل صوتك ديما فما موضوع جديد نترقول ونسمعوا الآراء نتاع المواطنين واللي قاعدين يشاركوا معنا، وديما الناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا يتسائلوا كيفاش نشاركوا كيفاش نعملوا. هذه دورك انت ضياء باش تذكرهم كل مرة كيفاش يعملوا باش يوصلوا صوتهم.
2: زوز طرق ينجموا يتواصلوا بها مع فقرة وصل صوتك ونعديوا أصواتهم في الفقرة هذه اللي هي تعنى بالشأن العام عموما في معترك الحياة اليومية للتونسي، في علاقته بالإدارة، في علاقته بالطريق، في علاقته بالنقل، في علاقته بالتعليم، ومع الأكتواليتي زادا كيف الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم تو نحكيو عليه. دونك ينجموا يبعثوا لنا على الرقم 94 294 839، هذا رقم واتساب، يبعثوا لنا فيه تسجيل صوتي. نعاود الرقم اللي حبي قايد 94 294 839، يبعثونا على الواتساب تسجيل صوتي يقترحوا فيه اقتراح، يعلقوا فيه على الموضوع اللي باش نحكيوا فيه، كيف ما ينجموا يتسألوا، وإن شاء الله نكونوا احنا خير حامل لهذه الرسالة بأمانة ونعدوا لهم صوتهم هوني.
1: باهي برشا. نعرفوا احنا ضياء اللي من أكثر الوسائل اللي تأثر في حياتنا اليومية هي مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم الفوائد الكبيرة متاحة في التواصل والتعلم، لأنه فما برشا مخاطر اللي تأثر على الأفراد وعلى المجتمع. واليوم موضوعنا في الاتجاه هذا.
2: في الاتجاه هذا ونذكروا زادة ببلاغ اللي هي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني نهار 27 مايو 2029، نشرت بلاغ تحذر فيه من تنامي التهديدات الإرهابية، وخاصة عبر منصة التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. برشا يومين يتعاملوا معنا في يتعاملوا بالفيسبوك، بالانستغرام، بوسائل التواصل الاجتماعي مهما كانت، حتى بالواتساب بغيره. سمحني في الكلمة، ثم سذاجة رقمية عندهم بعض، معناتها خاصة عند الأطفال، ربما عند كبار السن يكونوا ضحايا في تصرفات وأخطاء عادية ما يفيقوش بها. دونك تسألنا عدد متوانسة تعرضت قبل الاختراق ولا كيفاش كانت لك التجربة هذه، خرجت منها سلامات ولا كيفاش تتعامل مع معطياتك الشخصية. دونك تحدثنا في الموضوع هذا، إجا نسمع شهادة المواطنين ونرجع نعلق عليهم.
1: نسمعوا مع بعضنا وهنا راجعين.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: شخصيا ما صار ليش الحمد لله بيراتاج، ما زاد في انا ماخذ حذري معناها بالكدا، يمكن بحكم طبيعه خدمتي اختصاصي وكل، اما لاحظ في تونس ان توكا اون جينيرال ما فماش هكل بيراتاج على فلوس ولا ياخذوا دي دوني امبورطونت ولا حاجه، معناش بطبيعتنا معاملات ماليه معناتها رقميه الى اخره، حد ادنى بالبيمون بار كارت اكسيتيرا. اما لاحظت اللي بالاساس هما عباد شبيراتيو باش يعرفوا اخبار، شوف تبع راجلها اذا كان عنده شكون، بتشوف ليكس نتاع خطيبها إلى آخره، معني حاجات بالشكل هذا باش تراسي مرته ويعرفها وين على جي بي اس وكل شيء، يحل الواتساب نتاعها على الويب إلى آخره، مش حتى بيراتاج.
3: وصل صوتك.
5: انا شخصيا صار لي بيراتاج للكونت فيسبوك نتاعي، ما كنتش حاجه ما كنتش نصورها جمله، ما كنتش الحقيقه ماخذه حذري بفاصون معناها نتاع خايفه لا بيراتوني ولا حاجه، ولا عامله حاجه نتاع سيكوريتي، حاجه ما تصورتهاش وما خامتش فيها حتى نهار، معناها ما نراش روحي البروفيل نتاع واحده ينجموا يبيراتيوها.
3: وصل صوتك.
5: دونك فمن نهار قاعده على روحي خلاص نحاوس انا امي وبابا كلمتني اختي قالت لي شبيك تبعث لي في ميساجات هكاك التفت نلقى روحي ما عنديش اكسي للكونت حاولت بتليفوني معناها باش نفهم شنو هي السيتواسيون وكل جي با كومبري من بعد كلمني خويا يقول مانيش قاعد نفهم شبيك تبعث ميساجات كيما هكاك روحت للدار بعد كشفت معناها شنو قاعد يبعثوا لعائلتي كلام خايب حطوني في سيتواسيون خايبه قدام عائلتي مي الحمد لله من بعد نجمت معناها نخرج منها من البيغاتاج في فتره في وقت وجيز معناها نحكي الكل ما دامتش ساعه الحمد لله معناها كفما في تونس كفاءات وعبيد معناها للحاجات هذوما ان شاء الله ربي يهزي انا ما شكيتش ما خممت باش نشكي ونعرف شكون وكل شيء من بعد وقتها معناها نتاع قلت فوق عليا وكل شيء من بعد توا
3: وصل صوتك
6: ما معناتها تكون يعني مروية معناتها تقولي فترة شخصون وما بتقعد فيسبوك ولا ما بتشي معناتها شوف نقاط ساوة وياه نساء معناها معي عائدات معي
7: وماذا عمل شكور وقت هنا طول وقت الحكاية وقت الحكاية
8: وتباسك سهل
7: دادني صوص متاع
8: تحلو قدام العبيد ولا تخبي
7: تليفون
8: هذا واحدة معناتها بعد ما رجعت الكونت
6: بدلت معناتها المتباس متاع عملت فيه معناتها نواب الوحرو
8: مباشرة
6: انا نتوقع كل شيء ناس اخويا جنيات في مخيخ فهمتي نجموا يخدموا بيه حاجة اخرين ولا يعملوا بيه حاجة اخرين قد يكون ما يعرفونيش معناها عندي صغيرات
8: كبار ولا صغار؟
6: كبار وصغار
8: عندهم تليفونات؟
6: بيصير عندي
8: عنده كونت فيسبوك؟
6: الولاد الكبير اي
8: وصيت وحكيت معاه نهار في الموضوع ولا عمرك
6: ما
8: حكيت؟
6: لا ما حكيتش معاه في الحكاية هذه جملة معناها
3: وصل صوتك
9: كل ما نزيدوا نقدموا في استعمال التقنيات والليمود باس ونزيدوا نمشيوا للالكترونيك بطبيعه الحال باش يولي فهمني معناها فما بيراتاج كل ما نزيدوا نقدموا قدام ونزيدوا نقدموا في التطور العلمي كل ما العرضه باش نوليو معرضين اكثر للبيراتاج ولا لسرقه المحتويات
3: وصل صوتك
10: الحق دي انا عمري ما الحمد لله ما تعرضت لها الفازه يمكن نجم نكون متعرضة لها ما انا ما في باليش خاطر مانيش يسر سوشيال ميديا ومواقع التواصل وحتى الايميل نتاعي بون اما انا نصيحتي حسب اني قاعده نشوف توا للصغيرات معناها الاولياء نتاعهم انهم بما انه التليفون والانترنت والسوشيال ميديا والمواقع وكل شيء ولات حاجات حياتيه انه ما فيه بس اللي من الصغرى حتى كان معناتها ما توفرهمش المدرسه يمشيو يعملوا دي فورماسيون لصغارهم بالحق خاطر ولا طريق معناتها ولا حاجة obligatoire في الحياة كسوسوا التليفون الاورديناتور ادريس ايميل انا جو بريفير انه من الصغرى الاولياء يحاولوا انهم ينتجريو صغارهم في العالم هذايا
3: وصل صوتك
4: زادة حاجة أخرى اللي ثم اختلاف بين الأجيال الأباء متاعنا وأمهاتنا أسهل في أنهم يتم قرصنتهم باعتبار أنهم مش الكل طبعاً أما الأغلبية 60 فما فوق الأغلبية يكليكيو معناها على اليانات كيكابيل ميل ما يثبتوش المود باس ما ينسيوها ولا يسجلوها يخليوه باغ ديفو محطوط كي تسرق تليفون يتحل معناتها معناتها ما فماش هكا السيكوريتي كافية باش يحميو تليفوناتهم ولي كونت متاعهم
3: وصل صوتك
9: الكبيرة لازمنا معناها نلقاو حل ان نستعملوا ديفيرسيون معناها ديفيرسيون اللي هما اوريجينال باش نجم نكونوا معناها حماية فهمني لمعطياتنا الشخصية وحماية المعطيات البنكية والمالية المواطن فهمني التونسي بصفة عامة البيراتاج موجود في العالم موجود في أرقى دول اللي عندها تكنولوجيا متوفرة والأهداف نتاعو ديما تكون معناها أهداف مالية وسرقة معلومات وجوسة صناعية واقتصادية وهذه ظاهرة موجودة
3: وصل صوتك
5: لو ندمت معناها نحب نعرف شكون تجرأ وانه يدخل ومعطياتي الشخصيه واخواتي وعائلتي ومساجاتي مع صحابي يعني هذوما حاجات تخليك تحس انه فما عبد اون ديغي دخلك لدارك حلك خزينتك ولا حاجه كيما كيكا وانت العبد هذاك ما تعرفوش لذا الحقيقه لازم ناخذ حذرنا من الحاجات هذوما ما نخليوش الماتباس نتاع سيستماتيك على تليفوناتنا وكاو تليفونات يتسرقوا ولا حاجه ديما ما تنجمش معناها فما حاجات نتاع سيكوريتي تعملوا ما نجم حتى حد يدخل بوكك ولا البوات ميل نتاعك اترافير دي كود يجيو لتليفونك دونك هذوما حاجات بالرسمي انا ننصح الي العبيد تركز فيهم وتعملهم وترد بالها على رواحها وراو معناها الانترنت ولي ريزو سوسيو على قد ما فيهم حاجات باهيه وكل مي الهاكرز هذوما والبيغاتاج راو حاجه ياسر خايبه واكسبيريونس ياسر خايبه
3: وصل صوتك
9: المشكل في تونس انه مع اغلبيه الوسائل الالكترونيه اللي نستعملوا فيها كل يوم براتيكمون ماهيش خالصه، لانا مخلصين اش بي، لانا مخلصين كذا، ديما نخدموا بالفيرسيون كراكي والفيرسيون هذوما نتاع اللي ناخذوهم معناها من بلايص معينه معروفه في العاصمه. مني هذا مشكل حتى في الادارات، ساعات ادارات تبقى معناها تلقى يخدم بفيرسيون ويندوز مضروبه ولا كراكي، وبالتالي معناها فما خطر على المعلومه انها تتسرب.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
1: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. احنا مواصلين حديثنا في فقرة وصل صوتك، وكنا نسمع في المواطنين اش قالوا في الموضوع اللي حبينا نحكي عليه اليوم، ودي الحقيقة من أهم المخاطر لشبكة التواصل الاجتماعي، هي أنه تم سرقة الخصوصية متاع البيانات متاع الناس، استغلالها بشكل يكون خاطئ ومسيء وبدون إذن سحبها بالطبيعة. هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى الابتزاز وإلا سرقة الهوية وإلا الاحتيال الإلكتروني، وهذه مشاكل قاعدة صايرة كبيرة برشا. ربما معناتها الناس اللي قاعدين يستعملوا في هالوسائل هذية ما عندهمش دراية كبيرة لحماية معطيات الشخصية متاعهم.
2: وذاك اللي حز في نفسي أنا برشا، خاصة نشوف في بعض تذكر الحلقة اللي عملناها وقتها في رمضان، الناس تحط في نمر تليفوناتها في الفيسبوك ونحب الطاي سانكونت ونحب الطاي كذا، طلبناهم احنا طلبناهم في التليفون بالوعد بالوعد، قلنا لهم راك نشرت رقم تليفونك ولقينا الرقم تليفون في الفيسبوك، قلت صحيح وكذا وشنو مش يعملوا لي،
1: ومن بعد حاجة عادية.
2: ومن بعد كي واجهتهم قلت لهم ها تصاور، ما وريتهم التصاور، ثم شكون حاطة الادريسة نتاع الدار نتاعو اصلا. دونك هذا المصطلح اللي حبيت نقول به ان شاء الله تصح له، السذاجة الرقمية حابة ذيك هوش نسميه. زاد في نفس الوقت اي واحد يسمع فينا نجم يحل فيسبوك يتفرج في الريلز، يعادي الفيديو الاول الثاني الثالث الرابع يلقاه سبونسوريزي، وسبونسوريزي هذاك تلقى مثلا كما وريتك بكري يا الشيخ عمر عبد الكافي يبيع في دوان مفاصل نصر للتلفزه الوطنيه، معناتها تحكي على اضحيه العيد، ومعناتها كلها مضروبه، معناتها فيديوهات هذا اي واحد ينجم يحصل في فيديوهات كما هذه راهو معناتها
1: نسميه. والمشكل تلقى الصوت والصوره نتاع الشخص اللي انت تعطي فيه ثقه كمثل،
2: علاش على خاطر الصوت مبدل بالذكاء الاصطناعي، الفيديو اصلا بالذكاء الاصطناعي، وهنا يصعب على عدد من المستخدمين فئه كبيره مالوروزمون معناتها انها تحصل. مثلا انا توقع في المباشر هاو واحد يبيع في كونت جوجل نوت بوك الام، منصه نوت بوك الام مجانيه من عند جوجل، هو يعملها ب 40 دينار وتلقى العباد معناتها مئات متشاركين ومئات عجبهم معناتها في التعليقات معناتها دونك يسالوا على البري وكذا. هذا باش يكون عرضه سهله للشبكات الاحتيال اللي هي قاعده راهي تلم فيش تويكا الحرب. تويكا شنو هي حرب بيانات؟ تلم في لي باز دوني، اذا كان باش ياخذ لك الايميل نتاعك ويزيد يقول لك اكتب لي مود باس، تزيد انت تحصل تعطي المود باس نتاعك معناتها. دونك غاديك باش تولي انت ثم اكيد تعرجتك عواطف الشركه الفلانيه تحتفل بعيد ميلاد نتاعها، اضغط على الرابط الفلاني وابعث خمسه بالواتساب. دونك انت عطيتو لاكسي النمر التليفون نتاعك وعطيتو لاكسي للجيميل نتاعك وشبكت معناتها الشبكه نتاع المحيط نتاعك معناتها اصحابك باش تقدر تبعث لهم معناتها خمسه
1: ولا يبعث لك في المساج انه صديقك معناتها قاعد يستغيث هات الرقم نتاعك راهو باش
2: الشبكات هذوكم تفرجنا فيهم برشا في التحقيقات وخاصه عند الزملاء في برنامج الحقائق الاربعه، شبكات تخدم وتنشط معناتها مهيكله ومنظمه فيها شكون ويجبدوا حتى الفلوس ببطاقات تعريف مسروقه ولا بطاقات تعريف معناتها نتاع ناس ما في بالها بحد شيء، مشات جدت بطاقات تعريف وتعيش على روحها عادي، لانه بعد يلقى روحه ريشيرشي في عدد من المبالغ معناتها تبعث بحسابه مش تجبدت بحسابه مناش من بعض من السذاجه الرقميه، تلقى واحد نزل على اليا ولا يتحدث مع عبد ما يعرفوش ولا حاط النمر نتاعو، ومن بين الطرق راهو البسيطه جدا في انه يعني واحد يفك لك في كونت فيسبوك نتاعك مثلا ميتا، شركه ميتا عامله من بين الشروط لاسترجاع اي حساب معناتها ضيعته انك تبعث يبعثوا لك ديكود للعدد من المقربين منك وتحكي معاهم. فهمت كيفاش؟ مثلا انا ضيعت انا بنحب البيراتي عواطف، نمشي نبعث للفيسبوك نقول هذا الكونت نتاعي راهو معناتها تتبيرات، يبعثوا هما الخمسه من المقربين للعواطف اللي هو نجم نكون الكونت هذاك نبعث لك منه نعمل خمسه كونتوات اخرين ونمشي نحكي مع عواطف، من بعد نفك لك الكونت نتاعك هذا لمجرد اني تحدثت مع بعد ما نعرفهمش، فما بالك من غيره.
1: هي عمليه بسيطه راوضية انه وقت اللي انسان معناتها ما يعرفش يتعامل مع حاجه، يما يسال وإلا ما يجاوبش أصلا ما تعطيش معطياتك الشخصية، لخاطر أنت حتى باش يبيعوا حاجة على الانترنت تلقاها كما قلت احنا شفناها المرة اللي فاتت كل واحد يعطي الادريسة متاعه ويزيد يعطي الرقم،
2: ويزيد يعطي الرقم متاعه، حتى تلقى في تصاوره هو في البروفيل متاعه ناشر معناتها صغار وولاده وأفراد عائلته الكل معناتها موجودين مع الادريسة متاعه مع نمر التليفون أيضا. دونك أنت هكاك حليت الباب باش تكون لقمة سائغة لشبكات التحايل هذه. اش حابين نقولوا معناتها عموما في لو حابين نفهموا ايضا من شهادات المواطنين انه هذا الخطر خطر يومي نعيش فيه يوميا، لازم وجب الانتباه، على خاطر قبل كان السارق ينجم يسرق لك دارك، ينجم يسرق لك الكهرباء نتاعك، اسطوشك كذا، تويك راهو معناتها باش يسرق لك الحسابات نتاعك اللي موجوده في الفضاء الرقمي
1: وانت تعطيهم
2: له، وانت تعطيهم لك حاجه في لحظه غفله ما تفيقش بروحك انت راك تنجم تكون سبب. دونك اكبر سبب
1: وهذاك علاش ضياء تم اصدار البلاغ مؤخرا،
2: البلاغ مؤخرا من الشركه من الوكاله الوطنيه للامن السيبراني، كان تدخل تشوف الباج البروفيل نتاعهم يقول لك راهو هذه عدد من الشركات اللي تم اختراقها وتم سرقة البيانات نتاعها. من بين أكبر الشركات هذه مايكروسوفت مثلا، معناتها آلاف مئات الآلاف اللي تسرقت البيانات نتاعهم للشركة هذيك من السيرفر نتاع الشركة هذيك موجودين تو عدد عند عدد من القراصنة. هذاك علاش ماذا بيك ديما غير من المتباس نتاعك، غير معناتها طريقة المتباس، مش بالضرورة لازم يكون زاد أرقام فقط معناتها، دونك لازم تكون حذر. ثم
1: نجم
2: نجم تدخل بالكود كيير مع التليفون نتاعك، نجم تدخل بزوز خطوات معناتها الأول تحط المتباس ومن بعد الاس ام اس دو فاليداسيون. أي واحد زاد باش يطلب منك SMS تبعث لك من الشركة من البلاتفورم معينة يقول لك بربي راه الاس ام اس جاك بالغلطة، بعث لك الكود اللي جاك، عارف راك راهو معناتها يستبلى فيك اصلا معناتها مش يحب يخترقك معناتها. دونك هذوما ثم سلوكيات يومية ماذا بينا ننبهوا فيهم، كبار السن كل واحد يسمع فيه يزيد يحكي مع امه ومع ابوه مع خالته وما يحكي زاده مع الاطفال خاصه وينبههم من الخطر هذا.
1: هذا هو، والحقيقه انا سمعت قبيله من الدخل يقول انه ولده الكبير هو اللي يستعمل كان في الفيسبوك، ولكن في المقابل ما حكيش معاه، معناتها هذه مشكله كبيره،
2: قال لك ما جاتش لباله اصلا باش يحل الموضوع هذاك.
1: يلزم توعية وليداتنا الصغار، وأحنا زيدا يلزمنا نكون واعين ومقتنعين أنه راهو هذية راهي تشكل خطورة اللي أحنا منفقوش بها ونعطيه، كما قلت أنت عبارة واحد باش يسرقك تقوله لا تفضل هاتا ونعاونك على سرقتي.
2: بالضبط، دونك حذاري وحذاري ويواجب الانتباه، خطر تويكا راهو خاصة مع الذكاء الاصطناعي قاعد يخدم، راهو على قد ما الشركات تطور في نفسها وتطور في البرمجيات، على قد ما المتحايلين والقراصنة والشبكات هذوما يطوروا زاد الطرق وأساليب الاختراق، وأنت الحلقة الأضعف.
1: هذا هو، وفي الختام نجم نقولوا أنه مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، كما ينجم يكون وسيلة نستفيدوا منها وتفيدنا إذا تم استخدامها بوعي واعتدال، وتنجم أيضا تكون اختيرة إذا ما عرفناش نحميه ومعطياتنا الشخصية، فردوا بينا في الموضوع هذية.
2: سلاح ذو حدين، وأيضا في نفس الوقت هي الضرورة أصبحت شؤون، ثم شركات رأي قائمة وعباد تسمع فيها وتخدم بالمواقع التواصل الاجتماعي فقط معناتها، دونك هي ضرورة حياتية. إدارة شؤون المالية المهنية العائلية رأي مربوطة ولات معناتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
1: بالضبط، هذا هو. يعطيك الصحة ضياء على المجهودات اللي قاعد تقوم بها،
2: نشكر المستمعين اللي
1: قاعد انت زاده تخرج للشارع وتاخذ في اراء المستمعين، وقاعد تسمع فك اللي التسجيل معناتها الصوتيه
2: الشهادات
1: الحيه من الناس باش نعديهم في فقره توصل صوتك. ان شاء الله نتقابلوا نهار الاثنين في موضوع جديد، لكن ديما في الختام نذكروا كيفاش نجموا نوصلوا صوتنا.
2: بتنجموا تواصلوا معنا مع فقرة وصل صوتك، تبعثونا تسجيل صوتي على الرقم الواتساب اللي هو 94-294-839، تقترحوا فيها مواضيع الحصص القادمة، تبعوا فيها الاكتواليتي ونعلقوا على الأحداث المعنية بالحياة المواطن في علاقته اليومية بالشارع التونسي، يبعثونا على 94-294-839 أو على باج الفيسبوك زادة صفحة وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
1: هذا هو، شكرا لك ضياء. احنا مواصلين معكم في نادي المستقبل سامعين، بعد شوية نقدم لكم مجموعة من الأخبار والمسابقات في فقرة البلاغات، ثم نختم بالإهداءات والاقتراحات الغنائية، والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ينجموا يتصلوا بنا على 71-844-404 تودمشي والاستراحة غنائية، وهنا راجعين.

بلغات. نجدد التحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية وتوقيع تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم. نبدأ بأول بلاغ حيث ركزت فرقة الحماية المدنية بتبرقة ولاية جندوبة بشواطئ المهيري وواجهة البحر وشاطئ الجزيرة ثلاثة مراكز نجدة وإسعاف في انتظار أن تستكمل بقية الشواطئ وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالجهة. وحضرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية المصطفين من السباحة في الأماكن غير المحروسة وخاصة الصخرية منها ودعتهم إلى التقيد بتوجيه السباحين المنقذين. وأكدت الكاتبة العامة لبلدية عين الصبح الناظور بمعتمدية تبرقة من جهتها جاهزية شاطئ بركوكش اللي يعد أحد الشواطئ الجاهزة والجاذبة للسياح والمصطفين لما يتميز به من موقع مطل على جهة تبرقة ومحاط بالغابات خاصة بعد ما يتم تعبيد الطريق الموصل إليه. كما تتواصل مجهودات تنظيف الشواطئ واستكمال تهيئتها بما يتلائم وحاجة المصطفين. أفادت مصالح الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها لنوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمدية تينجا ومنزل بورقيبة وماطر وبعض المناطق الأخرى هي من نوع كيرونوميدا الشبيهة بالناموس، وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير السامة باعتبارها لا تلسع ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة. وقد تم اتخاذ إجراءات جهوية ومحلية لمقاومة انتشارها. ويذكر أن المصالح البلدية للمعتمدية الثلاث توليت إصدار بلاغات في الغرض موجهة لعموم المتساكنين ودعت فيها إلى غلق المحلات العمومية مؤقتا أثناء مرور شاحنات التطبيب الحراري بكافة الأنهج والتقيد بتوصيات المصالح الأمنية والبلدية والصحية عن تنفيذ التدخلات مع طمأنة الجميع بأن عملية التطبيب الحراري لا تكتسي أي خطورة على الصحة العامة باستثناء القضاء على الحشرة المذكورة. أعلنت لجنة تنظيم النسخة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون عن فتح باب المشاركة أمام مختلف المتدخلين في قطاع زيت الزيتون من منتجين ومصدرين وأصحاب معاصر وتعاونيات وعلامات تجارية للمنافسة على جوائز المسابقة، وهذه في الفترة الممتدة حتى اليوم 19 جوان الجاري. وتهدف هذه التظاهرة الدولية إلى دعم جودة زيت الزيتون وتعزيز تنافسية المنتجين من خلال توفير تقييم احترافي للعينات المشاركة من قبل خبراء ومتذوقين دوليين مختصين، إلى جانب المساهمة في الترويج للمنتجات المتوجة بالأسواق المحلية. وأكدت اللجنة المنظمة أن المسابقة تمثل فرصة للمنتجين والمهنيين لإبراز جودة زيت الزيتون التونسي وتعزيز الإشعاع متاعه على المستوى الدولي، داعية الراغبين في المشاركة باش يتصلوا بنقاط الاستقبال وبالمتذوقين المعتمدين للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بشروط المشاركة وإجراءات إيداع العينات. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، فليرغبوا في الترشح للمناظرة هذه ما عليهم كان يقوموا بسحب استمارة الترشح وجوبا من موقع الويب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية recrutement dggn.interieur.gov.tn. ويتم تقديمها مع ملف يحتوي على الوثائق المطلوبة إلى مركز الحرس أو الأمن الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنة حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للتأشير عليها، وإرفاقها مع مطلب ترشح على ورق عادي باسم وزير الداخلية مع ذكر عنوان الإقامة الحالية بكل دقة ورقم الهاتف المتاح. تدع ملفة الترشح بمركز الحرس والأمن الوطنيين مرجع السكنة بداية من اليوم الخميس
الخميس 4 جوان وتم تحديد آخر أجل لإيداع الملفات ليوم 15 جوان الجاري. لمزيد من الإرشادات حول شروط الترشح والوثائق المطلوبة نجم تدخلوا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. تجرى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية بداية من يوم 27 جويلية والأيام الموالية، ويقع إعلام المترشحين المقبولين لإجراء الاختبارات عبر إرسالية قصيرة SMS على رقم النداء الشخصي وإجراء الاختبارات، وذلك من موقع وزارة الداخلية. تلقوا في الـSMS طبعا تاريخ ومكان إجراء الاختبارات. تذكر وزارة التربية أنه تم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وتم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن تجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 أوت 2026 بالمعهد الصادق بتونس واحد. يتعلق اختبار علم النفس بالمحور الأول من برنامج المناظرة والمتمثل في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي حسب ما جاء في قرار الوزارة المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى إيداع الملفات متاعهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة تكون مضمونة الوصول مع تحديد يوم 3 أوت كآخر أجل لقبول الترشحات. وجاء هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية. تنظم جمعية التوجيه السياحي بعندرام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة الدورة السابعة من مهرجان سينما الجبل من 11 إلى 14 جوان الجاري بمدينة عندرام ولاية جندوبة. شكرا على حسن المتابعة والانتباه. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين، وبعد شوية نستقبل مكالمتكم الهاتفية والناس اللي يحبوا يشاركوا معنا ويقدموا الاهداءات والاقتراحات الغنائية نجموا يطلبونا على 71-844-404. نمشي ونغم وهنا راجعين ونواصلوا معكم في نادي المستمعين.

عشقت وقلنا ما هو عيب ولا حرام تعشق بشرع الله ما فيها ملام عشقت وقلنا ما هو عيب ولا حرام تعشق

مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. الخط مفتوح لكم باش تقدموا الاهداءات والاقتراحات الغنائيه وتطلبونا على رقم 71 844 404. وفي البدايه حبيت نقول لكم اللي فاتن احتفلت بعيد ميلادها وبالمناسبه هذه والعيد ميلاد نتاعها كان يوم 31 مايو، فاتصلت بنا والدتها اللي هي مستمعة وفية سالمة وولدها عبد العزيز واخواتها البنات والأولاد يهنيوها بعيد ميلادها عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية ويقولوا لها كل عام وانت بألف خير وصحة وعافية يا فاتن، إن شاء الله بطول العمر يا رب.

0: مواصلين معكم مرة أخرى في هذا اللقاء ونستقبل معنا بالهاتف سي الحبيب، نقول له صباح النور سي الحبيب ونهارك أسعد ليا.
1: مسيك بالخير أخت عواطف.
0: مرحبا بك، منين تكلم فينا سي الحبيب؟
1: من قربة ولاية نابل.
0: نوجه لك تحية وتحية لأهالي نابل الكل.
1: ربي يحفظك يا مدام، ربي يخليك، وش أحوال الصغيرات لاباس؟
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد.
1: صحتك لاباس، العيد مبروك.
0: علينا وعليك. يعيشك ربي يفضلك.
1: انت الاخوان اللي يعملوا معاك الكل في اذاعه الوطنيه وكل الاذاعات.
0: يعيشك ربي يفضلك.
1: ونطلب الله عز وجل ان تكوني في صحه جيده انت وكل الاخوان.
0: يعيشك، الصحه تاج على الراس راهي.
1: يا الحمد لله يا ربي يفضلك قصتك يخليك.
0: ربي يفضلك ويشدك في صحه بدنك.
1: ربي
0: يفضلك. قول لي سي الحبيب، ليش كنت تحب تهدي اغاني الحصي؟
1: يعني كل الاخوان اللي يعملوا معك كله ما فيهم انت معناها من البدايه والمنطلق.
0: يا ربي يفضلك.
1: وبقيت الاخوان والاخوات.
0: ايوه، وشكون اخر؟
1: ولك هو العائله وكل هو وكل الى افراد العائله. وانا طلبت والله من الاخت بعد عبد العليم عبد العليم حافظ.
0: باه، شكون شنو هي الاغنيه نتاع عبد الحليم حافظ؟
1: بعدي ايه؟
0: بعد ايه ان شاء الله نبرمجوها. الحقيقة ما نوعدكش لليوم، ما خطر تقريبا قريب يوفى الوقت، ما ان شاء الله من الاثنين الخميس قديمة معدل على موجات الاذاعة الوطنية التونسية، وتو نبرمجوها وتسمعها وتدلل يا سي الحبيب.
1: العزيزة شاهية طيبة وربي وفقك.
0: ربي فضلك وشكرا على اتصالك، واحنا نمشي والمكالمة اخرى معنا بالهاتف. الو
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه
2: هيا عواطف. انا
0: مرحبا بيك.
2: اوكي عايشك.
0: عواطف الاسم على الاسم، ربي يجيب القسم.
2: هكا
0: مرحبا بيك يا عواطف.
2: وفي انا بإذاعة تونس،
0: الاذاعه الوطنيه التونسيه اللي هي الاذاعه الاولى الام.
2: نسلم عليكم الكلكم برشا.
0: ربي فضلك. قل لي منين تكلم فينا يا عواطف؟
2: من تونس.
0: من تونس، تحيه ليك وتحيه لاهالي تونس الكل. قال لي ليش كنت تحب تهدي أغاني الحصة؟
2: نحب نهدي أغاني الحصة لأمي
0: أي؟
2: وبنات عمي فردا
0: أيوة،
2: وأخواتي فاطمة وضوحة وروضة، وقلها راني نحبك برشا أختي العزيزة الكبيرة زي روضة.
0: أي ربي يفضلكم لبعضكم.
2: أولادها عربي وعبد الله.
0: أي
2: وضوحة أختي أولادها محمد ودعاء.
0: هي.
2: فاطمة نقولها إن شاء الله ربي يرزقك بصغير، عندها 7 سنين معرسة وما عندهاش صغار.
0: إن شاء الله ربي يرزقك.
2: إن شاء الله. ونهدي لأمي خاصة.
0: شنو اسمها الوالدة؟
2: فرجانية.
0: نوجه تحية للفرجانية العزيزة الغالية ونقولوا لها ربي فضلك وربي يدوم عشرتكم ومحبتكم.
2: ربي يشفيها يا أمين. ربي يا راي تاج راسي.
0: أكيد أكيد.
2: بعد هين كنا ما نعرفش، استغفر الله وكاهو.
0: اللطف عليك وربي يطول في عمرها ويشد لها في صحة بدنها، ونعرف وإحنا قيمة الأم عند كل واحد، الأم عزيزة برشا راه.
2: والله ويرحم الأمهات اللي توفي، مرت خالي مرت عمي الله يرحمهم. أول عيد مش معانا
0: إن شاء الله، يا ربي يرحمهم ويفضل الموجودين
2: آمين.
0: ويعطيك
2: عايشك عايشك مدام.
0: شكرا على اتصالك يا العواطف، نشكروك نورتنا. وتوا نمشيو لآخر مكالمة معانا سي محمد.
3: أهلا عسلام أختي عواطف.
0: صباح النور
3: وصباح الفل والياسمين، وبارك الله فيك وبارك الله في الإذاعة الكل.
0: هذا واجبنا، الإذاعة الوطنية التونسية هي في خدمتكم، والخط مفتوح ليكم باش تتصلوا بنا ونسمعوا أصواتكم.
3: وأختي فاطمة الغالية يرحم والديها وبارك الله فيها.
0: هاي نوجه لها تحية كبيرة برشا، فاطمة الغالية زميلتنا العزيزة علينا. قولي ليش كنت تحب تهدي اغاني الحس؟
3: نهدي الاغاني الحس لولدي مروان في ايطاليا.
0: اي
3: وولدي وبنتي منال وامنت.
0: ايوه نوجه لهم تحيه حتى احنا للاذاعه الوطنيه. ربي فضل
3: عايشك ويرحم والديك، وتحيه خاصه لكمال بن غزيل وفتح.
0: ان شاء الله يكونوا في الاستماع، وقعد ديما انت زاده معدل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، نورتنا باتصالك ونشكرك برشا. ان شاء الله ان شاء الله نهارك مبروك وإن شاء الله في مكالمة أخرى، علاش لا تتصلوا بينا إن شاء الله في النجاحات، في الأعياد الميلاد، في الفروحات. الخط مفتوح ليكم ديما على 71 844 404. شكرا ليك مرة أخرى، وإحنا هكا نكون وصلنا تقريبا لختام هذا اللقاء. يتجدد اللقاء معكم من الاثنين حتى للخميس من 11 حتى النصف النهار. فقط حبيت باش نختم ب هذا الإهداء. اتصل بينا مستمع وفي من فرنسا، أبو وسام، ويهني ولد وسام، ونقول له إن شاء الله يا ربي عيد سعيد وعمر مديد، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله تلقى وليدك في أعلى المراتب يا رب.

حبيت نوجه تحية كبيرة وشكر خاص للتونسيين المقيمين في الخارج في كامل أنحاء العالم، نوجه لهم تحية كبيرة. إن شاء الله نشوفكم في الصيف بحدينا، تزوروا تونس بلادكم العزيزة. احنا هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء، نتقابل إن شاء الله نهار الاثنين. ما بقانا كان باش نقولوا لكم مع أجمل تحيات كامل الفريق في القاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الهندسة الصوتية كريم المد، في التنسيق العام للحصة فاطمة عبار، في الإخراج الرقمي سمية زواوي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، في الإعداد والتقديم معكم كان ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نقول لكم شهية طيبة للجميع، بعد شوية نختم بنغم ثم الأخبار وبرنامج يحدث في تونس مع ليليا الحسيني وكامل الفريق. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: منتصف النهار هنا في تونس. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تنظر اليوم في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. بداية من اليوم نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا في المعاهد العمومية والخاصة على الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. وتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا إلى 10 من جوان الجاري. أعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك بالمرنوقية. وجويليا القادم مشروع في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفجة بولاية منوبة. تونس تحتضن بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام أعمال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين بمشاركة أطباء وجراحين من مختلف دول العالم. إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية تحت راية كونكت وتوجه نحو تعزيز الحوكمة الجهوية للقطاع. شأن الدولي، لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف إطلاق النار، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يعتبر وقف إطلاق النار خطأ فادحا. ورغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، إسرائيل تكثف اليوم من غاراتها على بلدات جنوب لبنان. والرئيس اللبناني يرحب برغبة دول أوروبية في إبقاء قواتها بجنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وكالة تسنيم تنقل عن قائد فيلق القدس الإيراني قوله إن دعم المقاومة في لبنان واجب على الجميع، وإخراج إسرائيل من المنطقة هدف يمكن تحقيقه. مؤتمر العمل الدولي يجدد في أشغال دورته 14 بعد 100 المنعقدة في جنيف دعمه لفلسطين ورفضه لمحاولات إلغاء مكانتها داخل منظمة العمل الدولية عقب رفض أغلبية الدول الأعضاء الطلب الذي تقدم به الكيان الصهيوني لإلغاء القرار الذي يمنحها صلاحيات داخل المنظمة. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slindam.
1: Tali, tali, tali, tali, ولا تسأليني تالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناس الصمود.

0: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. موعد جديد من يحدث في تونس، نصف نهار وستة دقائق. سلام عليكم كامل الفريق، كريم المدب في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، كامل فريق الأعداد، حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي، واليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا، مرحبا عبد الرحمن.
2: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: الحقيقة اليوم كالعادة باش نبداو تبعاتنا بجولة سريعة من الأخبار الوطنية، ثم سنفتح ملف نتحدث فيه على إشكاليات الهجرة غير النظامية في تونس، شنو اللي قاعد يصير في علاقة بآلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء اللي موجودين، بين المقاربة الإنسانية، بين المقاربة القانونية، بين المقاربة الأمنية، وأيضا ما هو مطروح ماهوش على مستوى تونس فقط، على مستوى شمال إفريقيا، على مستوى استراتيجيات الاتحاد الأوروبي الجديد في التوطين والتهجير وفرز المهاجرين. باش نحاولوا ان نمشيو البرشة محاور في السياق هذايا، باش نسمعوا علم الاجتماع، باش نسمعوا الامنيين، باش نسمعوا الهلال الاحمر، باش نسمعوا قراءتك ايضا في الابعاد السياسيه للاشكاليات هذه. نقولوا اليوم عنا ازمه، والا فما تضخيم واستعمال لهذه الوضعيه. تو نشوفوا بعد شنو باش يقولوا مجمل ضيوفنا. تو باش نهزك لجوله سريعه في الاخبار الوطنيه.
3: يحدث في تونس.
1: خلينا نبدأ باللي صار البارح، يعطى إشارة انطلاق بناء 162 مسكن للكراء المملك من قبل وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري. الانطلاقة كانت من المرنقية، نعرف الوزارة حطت سقف 1000 مسكن اجتماعي مع نهاية 2026. عبد الرحمن،
2: الخطوة هذه بطبيعة الحال الناس ما لازمنا كان نحن نشجعوها، وديما نقولوا انه المحاذير في الزمن ديما، خاطر نلقاو شفنا قداش المشروع بهذه القيمة الاجتماعية، بهذه يعني الحلول اللي تصورها جزء من الحلول لأزمة السكن، كنا البارح تحدثنا عليها معناها مع ضيوفنا على الأسعار تقريبا المشطة جدا اللي وليت، حتى انه ناس من الموظفين يعني برشا يعني حتى اطارات ماهوش قادر انه يخس سكن يعني يشري دار بالاسعار اللي البارح حكينا عليهم، تخلط حتى ال 4000 دينار للمتر المربع المبني، وهذا رقم ضخم جدا. وفي سياق اخر انه ثم نوع من الغموض، لانه الحقيقه اللي تحدثنا عليه احنا منذ وين السيد رئيس الجمهوريه كان تحدث على فكره السكن المملك وعلى فكره المساكن الاجتماعيه، ما كانش هناك وضوح خاصه في شروط اللي يتمكن يعني غير من المعني بهذه المساكن طبيعه السكن الكراء المملك. على كل حال هو جزء من حلول متوفرة، هي ثم حتى خبراء تحدثوا عليها أنه الدولة تعود إلى دورها الاجتماعي على مستوى السكن كما كانت في السبعينات الثمانينات التسعينات، الدولة الاجتماعية كما كان ثم صندوق النهوض بالأجراء كما كانت السنين قبل إلى غير ذلك. هذا مهم. الأهم واللي نتصور الناس طالبته أنه العدد 1000 عدد يعني صغير متواضع وسط حجم الطلبات.
1: حاجيات
2: البارح البارح في المنصة قال انه 200 تقريبا
1: 196 هي نقطة البداية.
2: لا نقطة البداية، لكن الان مس تحدث خبير قال انه ثم 280 الف طلب على على المنصة. نعم. الناس تحب تشري ديار،
1: تحب تشري ديار.
2: فوالا نتصوروا ثم مراعاة زادة للمناطق، مش كما تعرف تونس الكبرى اللي هي جاذبة اكثر، ولا يعني نراعيه حتى التحول يعني الديموغرافي بتاع الوافدين والقادمين في بعض الولايات. ما نعرفوا احنا ثم ولايات تعيش معنى انفجار حضري، وثم ولايات قادة تعيش للأسف الشديد.
1: نعم. يعني مربوطين بأماكن الخدمات والخدمات الإدارية والحركة الاقتصادية والصناعية والصحية، دونك طبيعي الإنسان بشي فركس يسكن في بلاصة قريبة لخدمته. احنا قبل قلنا مشروع للسكن الاجتماعي، ولكن ديما نقولوا التفاصيل غايبة، بدأت بعض التفاصيل تتوضح، لأنه في تصريحات وزير التجهيز يقول أنه برنامج للأجراء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في القطاعين العام والخدمات الخاص المقاييس باش تحطها لجنة. اللجنة هذه ممثلة من وزارة المالية التجهيز والشؤون الاجتماعية. دونك باش نفهموا اللي فما شروط في علاقة بالدخل هنا إذا كان وزارة المالية والشؤون الاجتماعية موجودين.
2: باش معناها دخل محدود؟ ما نسأل كما يسألوا الناس. دونك يقول له دخل محدود ومتوسط، معناها سلون شنو؟ معناها كيفاش نحسبه محدود؟ هل انه نحسبه على السميق مثلا، او نعتبره مثلا معلم بدا يخدم توا ياخذ في 1430 دينار، يعني نعتبروه هو متوسط او ضعيف، او نعتبروه خارج اصلا التصنيف هذايا؟ دونك لازم او حتى التصنيف او المعايير هذه لازم تاخذ بعين الاعتبار جزء من الغلاء من التضخم. صحيح التضخم رجع نحكيه توا على 4.9، ولكن زاد معناها ثم مراجعة لازم. شنية إيش معناها نحكيه على إنسان؟ هل إنه عائلة مدخول عائلة عندها زوز صغار، بو يخدم والأم يخدم وكارين، يعني نحكيه هذوما توا مبدئيا قبل ما تجي الدار، ويدخلوا مع بعضهم في 3000 دينار أو 3200 دينار، هل هذم غير معناها مش معنيين بالسكن ذي المملك، أو أنه نجموا يستأنسوا مثلا بالكريتير اللي تستعمل فيه وزارة التجارة في علاقة بالسيارة الشعبية؟ اللي تقريبا مازال الكريتير هذايا يعتبر أنا في تقديري مازال يعني فيه نوع من العدالة
1: منطقي
2: وفيه إنصاف إلى الناس. فهذا يعني معناها نحب نفهمه إيش معناها، على الأقل يوضحونا النقطة متاع المحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.
1: أكيد وين ما تتوضح تفاصيل جديدة باش نرجعوا له الموضوع هذا. باش نرجع للبكالوريا، البارح انطلقت هالامتحانات الوطنية، قلنا موعد مجتمعي مهم جدا للعائلة التونسية، والرهان على مستوى السلطة كان السنة هو الحد من نسبة الغش اللي كانت 0.6 في 2025. ولكن البارح للأسف لقينا حالات غش، صحيح عددها محدود جدا، ولكن تم تسجيل بعض الحالات في سوسة، تم رصد صفحات فيسبوك متورطة في ترويج وسائل الغش، تمت إحالتهم مباشرة على المحاسبة. وشفنا كالعادة تجهيزات جديدة سنة يحكيوا على شرائح إلكترونية مربوطة بالكيت هذاك بالنسبة لطريقة الغش الإلكتروني.
2: هو ثم واحد البارح هزول المستشفى باش نحاولوا الكيت من أذنه، معناه أفهم أنت كيفاش العملية صارت. هو الحقيقة شوف ليلي، مسألة الغش يعني تفاقمت بعد 2011، وتفاقمت لزوز أسباب. فما سبب زيادة ما نعرف التطور التكنولوجي اللي مرات على الأهمية الجانب الباهي فيه، ما ديما ثم الجوانب السيئة والسلبيات به، وثم نوع من الانحلال الحقيقة. وما يعني ما تابع ما تعرف، كان ثم استقرار حكومي كبير من 2011 إلى حدود تقريبا 2015-16، يعني يمكن بعد حكومة الشاهد اللي قادت مدة 3 سنين، لكن الباقي الكل معناها كانت حكومات معناها كل نهار وزير. وثم أنا نذكر طرفة أنا نعس في الليسي في سنة 2017، وقت جيبوا فما وزير وقت قاروا يجيبوا أجهزة كبيرة تشوش على الاتصالات.
1: نعم،
2: واحنا ممنوع ندخلوا التليفون معانا. دونك انا تفكرت اللي انا التليفون هو سيلونسي لكن في جيبي، فانا خارج بيه باش نحطه في المكتب البرة في التليفون نوقز تحت الاله هذيك، يعني الاله اللي من المفترض اللي هي تشوش
1: تكشف التليفون تشوش عليه،
2: هو نوقز تحتها معناها
1: ما شوشتش
2: حتى شيء. وهذيك هذه موضوع اخر. الوزير وديجا بعدها تقريبا بعام صارت مشكلة أنه صفقة كنت فيها برشة فلوس وفيها صفقة فساد، معناها على كل فيها شبهة فساد.
1: نحكيه على النجاعة
2: على النجاعة. حاجة الأخرى لو سمحني ليلي، أنت إذا نبسطوها للمواطنين، شنية عملية الغش؟ يعني إيش تتطلب؟ تتطلب مثلا الآلة هذه الكيت إلى غير ذلك، تتطلب شكون يصور الامتحان، واللي يصور الامتحان هذي باش يخرجوا الشخص البرة. للأسف الشديد دي ما تعرف أنت كل بلاصة فيها الباهي وفيها الخايب، مرات يكون أستاذ للأسف هو كما اللي تم ضبطه في سوسة، هو أستاذ ويكون البرة يخدم امتحان ويخدمه وبعديك عاود يبعثوا بالتليفون وبالكيت معناه والأخريقة به. العملية هذه تتطلب أموال، فمستحيل يكون تلميذ وحده يفكر أنه يشتري التجهيزات هذوما وينسق مع أستاذ ومعاه وسيط في العملية، يعني التكلفة أنا نتصورها على الأقل، على الأقل تحب
1: ثم عائلات متورطة وتعمل عمليات الغش. وأنا سمعت شهادات من أولياء يقولوا لي فما أمهات تشجع تقول لك أعطيته باش يشري وأعطيته باش يلقى حل، نحب ولدي ينجح كيما الناس الكل.
2: راه قبل يقول له أعطيني باش نمشي نطبع كور مثلا لقيته في ليسي كذا، بعد ولا أعطيني باش نقرا يتود عند بروف هذا راهو به، تو اللي تعطيني باش نغش. أعطيني راهو لقيت ثنية كيفاش نجم نعمل الكيت وننجح. والأولياء يشجعوا اللي هذي أن نعتبروا معناها الظاهرة مش في حد ذاتها في الغش، لأنه قبل الغش راهو واحد نعرف كلاسيكي اللي يبدأ في الامتحانات وسط العام ولا حتى في البكالوريا يعمل فوسكا الكلاسيكيه في
1: اشتر ورقه
2: اشتر ورقه وترى شنو ويكتب ورقه بالفارغه بالابيض، هذه الطرق الكلاسيكيه. لكن للاسف الان تتحول العائله
1: تجارة
2: الى شريك في هذه الجريمه، معني انت ولدك ترضاه ياخذ شهاده البكالوريا وتستقبل التهاني من الناس ومبروك ولدك يعطي الصحه وش مش يمشي يقرا توجيه وانت مغششه في البكالوريا، هذه مسألة الحقيقة معناها مخجلة جدا. حاجة ثانية، وزارة التربية زادة ثم تقنية جديدة، ثم التقنية كالكسوارة في التكنولوجيا وكالكسوارة زادة ثم على مستوى التوعية التوعوي. وانا والله ثم حاجة أحب نقول أمس، إن كان ثم حملة كبيرة للأسف تاع تنمر على السبوت اللي عملته
1: الومضة متاع وزارة التربية،
2: الومضة متاع وزارة التربية به، فلقيت بصفحة مهبطين تصويرة المسلسل كأخوة وزمان وقت عصام كطفل نسيت الممثل اللي هو شدوه بالفوسكة وقتها، فقال والله التصويرة هذه كان يخرجوها وزارة التربية ويحطوها تكون أكثر نجاعة، لأنه في المسلسل بعديك تحكم خمس سنين ولا معني ما يعديش ولا الطرق، فتكون أكثر نجاعة. وسامحني وزارة التربية راكم تتوجهون إلى جيل آخر،
1: جيل
2: مختلف.
1: آخر نحكيه على جينيراسيون يعيشوا في التكنولوجيا مصباح لليل، معناها
2: الخطابات
1: لازم تشبهلهم لسينا
2: من صفحة لسينا
1: ينجم يعطي حلول أكثر واقعية.
2: تقولوا له بالله عملنا ومضة إشهارية ضد الغش، والله يعمل حاجة بيه. دونك نتفهم أنه ثم متغيرات، عنا التقني عنا الزجري أنه عقوبات صار ما في علاقة بالغش، لكن عنا التوعوي التحسيسي بالزيادة
1: يكون فيه أكثر سوبليس ويوصل أكثر
2: ويوصل
1: للأجيال هذه. هات نختمو جولة أخبارنا من جيبس، غدوة 5 جوان اليوم العالمي والوطني لحماية البيئة. في الموعد هذي التحركات الاحتجاجية باش ترجع في جيبس تنديدا بالتلوث البيئي. النشطاء قاعدين يستعرضوا في فيديوهات توري بحر جيبس قديش مسخ قديش متلوث. صحيح فما مناطق يعني قابلة للسباحة وهذا قالوه بحذنا الخبراء ونظيفة النقاط هذه بالتحاليل، ولكن فما شطوط في جيبس تحولت كليا إلى بؤرة متاع تلوث.
2: بطبيعة الحال وإحنا في كل حالات ما نجم نكون وكان مع أهالينا في جيبس من أجل حقهم في البيئة السليمة وهذا طبيعي، وإنه زيدا ننتظروا مخرجات اللجنة اللي كلفها السيد رئيس الجمهورية بإيجاد حلول للأزمة الصحية الأزمة البيئية في جيبس. بطبيعة الحال راهو نعرف أن المواطنين يقول لك احنا سمعنا وتفهمنا أنه رئيس الجمهورية يعني معناها وصلته رسائلنا، وهم عملوا وقت إضراب عام معناها يدرس في مجال الاحتجاج البيئي. الناس عملت ولاية كاملة خرجت ووصلت صوتهم بطريقة متحذرة بطريقة ذكية جدا، وقالوا يجب أن يتوقف هذا التلوث. في الأخر أنه فكوا الوحدات ما نفكوش، هذه مسألة مرتبطة بمخرجات اللجنة، ولكن زاد الناس الآن تقول لك احنا عندنا مدة طويلة ما تسمعنيش حاجات، يعني ما فماش وكأنه تقدم في الموضوع،
1: فماش جديد،
2: ما فماش جديد. دونك يحبوا يعبروا مره
1: جاي صيف والصيف نحكيوا على يعني التضرر كبير اذا كان فما ناموس، اذا كان فما يعني استنشاق
2: ذكر ويهبط السخان هذه. دونك ان شاء الله تكون لجنه تقدم على الاقل قريبا على الأقل جزء من مقترحاتها باش تمشي الأمور نحو الحال حالة، لأنه زادة مش
1: واضح.
2: طبيعي الناس
1: نعم هذا هو احنا من جيبس باش نمشيوا بعد شوية المنزل بورقيبة وتينجا. في بداية الأسبوع كنا تحدثنا على أزمة الوشواشة هذية الظاهرة الكبيرة متاع الناموس لظهر في المناطق هذية. خلينا نشوف وين وصلت عملية المداوات بعد الفاصل. تلتحق بنا حنان بوربيع وعدد من المصادر تحلت المشكلة ما زالت موجودة، خلينا نعرف الفكرة والتفاصيل.
3: يحدث في تونس عن قرب.
4: الناموس، الناموس اللي تعاني منه توانسة كل عام، معناه الحشرة اللي مش منجمين يسيطروا عليها. توا ولينا ما عادش صيف صيفة كهوة، على خاطر فما فترات نتاع اللي هي حرارة وجفاف وطهات الأمطار نظرا للتغيرات المناخية. دوك نجم نلقاو الناموس حتى في الشتاء ساعات وفي ربيع. نحكيو على الصيف على اشتكاسة الحشرة هذية. كما قلنا عنا ليزكستريم هذوما اللي حرارة مرتفعة جدا، بعد ذيك تجينا أمطار ومن بعد نعاودو نرجعو للحرارة. والعوامل هذية معناها هما يخليو الناموس يتكاثر، يلقى الماء وين باش يبيض، والتفقيس نتاعو سريع جدا. معناها الحشرات راهو التفقيس نتاعهم بيذو برشا ويفقسوا بأعداد هائلة. المواطن هي المياه الراكدة بصفة عامة. توا احنا ديما في مخاخنا انه السباخين مثلا هي اكثر البلايص اللي يكون فيها متواجد الناموس، لكن الناموس ينجم يكون اقرب لنا من هذا برشا في ديارنا في حومنا وين عنا قلت انت عمي وين عنا ماء راكد. يكون عندك محدث اللي فيه الماء راكد راه ينجم يكون بلاصه يبيض فيها الناموس ويفقس ويتكاثر باعداد كبيره. المداوات راهي باستعمال المبيدات الحشريه الكيميائية خاصة اللي هي معناها تترش في الهواء، لكن المبيدات هذية راهي تقضي كان على الناموس البالغ، معناها الناموس اللي هو ديجا فقس وكبر تقضي على الناموس بصفة سريعة، لكن راهو يرجع ينجم يعاود يرجع يتكاثر. معناها هي مش طريقة ناجعة المداوات هذيك، علاش فيسع فيسع يرجع الناموس. الرش العادي هذية معناها المبيد يترش ديريكتومون، التطبيب الحراري راهو بيدو هو مبيدات راهو تترش على الناموس وين هو موجود. هي تقضي على الناموس البارق، لكن الناموس راه يعاود يتكاثر. خاطر قلت لك السيكل دو في نتاعو معناها دورة الحياتية نتاع الناموس راهي سريعة جدا. في جمعة معناها أيامات يعاود يرجع الناموس. ماهيش طريقة ناجعة، ماهيش طريقة ناجعة. هي نورمالمون المداوات تصير وقت يكون في ستاد نتاع بيضة أو يرقة، معناها قبل ما يفقس الناموس. معناها يلزم من أول ما يبدأ يبيض هو الناموس يمارس هكاكة. وحتى في العالم راهو فما برشا تقنيات طبيعية، معناها ما نستعملوش المبيدات. فما برشا جمعيات بيئية حتى في تونس جربت طرق بيولوجية أو إيكولوجية وكانت ياسر ناجعة. منها تقنية اسمها البام بورن أنتي موستيك اللي هي عبارة على أجهزة ضخ ثاني أكسيد الكربون والفيرومون اللي هي نوع من البرفان اللي هو يخرج الناموس باش يسجب به الناموس الاخر بطريقه ايكولوجيه وبيئيه وناجعه على الاخر. اما يزمنا ديما ندخلوا بل ما يوصل الناموس كما قلنا الاستاد هذيا جل راهو صعيب ياسر معناه باش نقضيو عليه. وزيد راهي المبيدات ما تقضيش كان على الناموس، معناها تصور الحشرات النافعه كما مثلا النحل ينجم يتضرر في عمليه المداواة وغير مكلفة. معناها أنت كي تعمل حل إيكولوجي راهو يكلفك أقل برشا والحل أنجع. معناها في العالم الكل يستعملوا فيهم التقنيات هذوما في مناطق فيهم برشا ناموس أكثر منا. معناها صاروا مشاريع قبل مع بلدية في تونس وعرفنا معناها بالحلول هذية.
1: هذه دكتورة إيمان العبيدي حنان. دكتورة إيمان العبيدي أستاذة جامعية في علم البيئة والحشرات، سمعناها كأول مصادرنا واليوم مصادرنا كلها علمية. طرحنا سؤال هل رش المبيدات على الأشجار والحشيش في الطرقات وأيضا تقنية التطبيب الحراري قادر يقضي على الناموس اللي شفناه بالشكل الهائل والكبير في المناطق السكنية المحيطة ببحيرة إشكل، أم أنه تأخر كثيرا التدخل والموضوع خرج عن السيطرة؟ سمعنا إجابتها تنصح أكثر بالحلول البيولوجية بأنه التدخل يكون في توقيت تفقيس الحشرة هذه لأنه من بعد باش تولي النتائج ضعيفة ومحدودة. هو ليليا من هالاثنين بدأ تدخل البلديات في مناطق تينجا ومنزل بورقيبة اللي هما الأكثر تضررا، أما زاد غزالة وأم هاني وعوسجة وكل المناطق وماطر زاد خاصة تضرت من انتشار الناموس. وكي نقول انتشار وانتشار بشكل رهيب وكثيف أكداس أكداس المواطنين يصوروا فيهم في الفيديوهات اللي شفناهم الأيامات اللي فاتوا. اعتماد التطبيب الحراري كان بمساعدة من بلدية بنزرت ثم التحقت بلدية تونس، ولكن بعد فورا ما تتعدى الشاحنة نلقاو المواطنين يهبطوا في الفيديوهات يقول لك شوف كيفاش ما فماش حتى نتيجة وباقي الناموس متكاثر رغم أنه المداوات متواصلة كل ليلة. هو من أول شهر ماي انتشر الناموس هذايا.
5: حنينو باش نرجعوا الموضوع هذايا لأنه احنا باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومشاورها.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عن قرب.
1: تقبل الله صلاة الجميع. باش نرجع معاك حنان بربيع في عن قرب موضوع الناموس الوشويشة، ولو انه الخبراء قالوا اسمها شيرونوميد اللي هي حشرة لهي ناموسة ولهي وشويشة وما تلدغش وما تنقلش الامراض، تجي في المياه الراكدة موجودة في محيط بحيرة اشكل، ولكن مع ذلك هي مزعجة وعملت برشا قلق للاهالي والسكان.
2: واللي هي كل عام الناموس في المنطقة هذيك معروفة بالناموس، ولكن السنة بشكل رهيب وغير مسبوق. الحكاية بدات من اول ماي ليليا مش من توا، خاصة أيامات العيد زادت كثر، وحتى في الصفحة الرسمية البلدية تينشا بدت ترش معناها في الحشرات بشكل بدائي. كان من نهار 20 ماي ثم 1 جوان التضبيب الحراري بعد ما تفاقم أكثر ويبدو خرج عن السيطرة، وهو ما يؤكده مصدرنا العلم الثاني الأستاذ المبرز في علوم الطفيليات في المدرسة الوطنية للطب البيطري سمو عز المهذبي، يأكد على الحلول البيولوجية لمقاومة الناموس واللي التوقيت متاحها مهم، يا فيفري يا أول مارس. بعد كيكا معاشنا نجم تحكي على معالجة للظاهرة.
3: تكاثر وموجة البعوض اللي تشهدها بعض المدن التونسية، نعرفوا الناس الكل اللي تعدى علينا شتاء هطلت فيه كميات معتبرة من الأمطار، اللي خلى توسع في المناطق الرطبة وتجمعات المياه، السباخ، البحيرات، هما المناطق اللي حبذها الناموس ولا الوشواشة، كل واحد كيفاش يسمها. مقاومة آفة البعوض يلزمها تبدأ مبكرا قبل ما تبدأ تسخن الدنيا، بداية من شهر فيفري لازم نقوم بعملية استباقية في تقصي المناطق اللي تنجم تكون بؤرة لتكاثر البعوض. تبدأ عملية المداوات في شهر مارس أساسا عن طريق رش مبيدات اللي تقتل اليرقات، باش وقت اللي تسخن الدنيا في الربيع وفي الشتاء ما توصلش تعمل هالموجات متاع الناموس اللي تنجم تقلق المواطن في حياته وتنجم حتى تنقله بعض الأمراض الفيروسية المخترة. المداوات تكون عن طريق مضادات حشرية ذات طبيعة كيميائية، وإلا من الأحسن وأنه تكون زادة معالجة بيولوجية، أي باستعمال مواد بيولوجية كما أنواع من البكتيريا اللي تقتل اليرقات، وإلا مستخلصات نباتية اللي ما يكونش عندها تأثير سلبي على المحيط وإلا على صحة الإنسان. هذا الكل في إطار نظرية الصحة الواحدة اللي ماشيين فيها في سنين هذوما. رش المضادات الحشرية في الشوارع والأنهج والمناطق الأهلة في الوقت هذا بالذات ما ينجمش يكون عنده فاعلية كبيرة، ينجم ينقص شوية من عدد الحشرات، لكن ما هوش هو الحل الجذري والأكثر نجاعة.
1: نعم، شكرا لحنان بوربي. عبد الرحمن، المسألة اللي صارت في منزل بورقيبة في تينجا برشا مناطق زادة حتى بالنسبة للناموس والمداوات، اليوم لازم خدمة أكثر على مستوى البلديات.
4: احنا كنا وقت استضفنا المدير النظافة بالنيابة البلدية تونس، كيف كانت حدث أنه بداية المداوات تكون ديما وقت اللي هو مازال ما فقصش نقولوا احنا. دونك الحقيقة تولي تروتار، معناه شفنا حتى في بارد وزادك المشاهد بتاع عاملين ترومبا في الكياس، ما عادش اسكو العملية ذي حتى صحيا تكون ولا ما تكونش، لكن معليش ديما كان كتصير الكارثة. معناه أنا الحقيقة شفت يمكن اللي صار في منزل بورقيبة هو اللي يعني كان الأكثر وضوح، لأنه تقريبا هجوم كان خايب ياسر، الناس تشكيت منه. لكن زادة حتى نحب نقول بلدية سكرة وبلدية مثلا أريانة زادة مطالبين، لأنه الناس تتشكى غاديكا وفي بلايس الكل، وفي شفت زادة في الساحل وشفت في صفاقس في القروين. دوك من المفترض أن يكون معروف الموسم تاعه عند الناس الكل، دوك كون ثم استعدادات قبل إن شاء الله العملية هذه ما توصلش معناها الوضعية هذه تاع انتشار الحشرات بالشكل هذايا في بقية يعني من هنا يتحلش الاخر جوان الموضوع. نعم. وما يعملوا مجهوداتهم، لانه بالحق مش نحكيوا على حاله كما هيك مع توقعات بتاع ارتفاع حراره كبيره مش يكون الصيف هذايا خلال شهر جويليا اوت، فالوضعيه الناس مش تكون وضعيتها سيئه. نعم. مش يتذمروا.
1: شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان. بعد الفاصل نمشيوا لضيوفنا في يحدث في تونس، باش نحكيوا على اشكاليات مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء في تونس بين التحديات الانسانيه، الجدل الاجتماعي والسياسي. يلتحقوا بنا مجموعه من الضيوف.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
0: الاذاعه الوطنيه التونسيه.
6: اخبار على راس الساعه،
0: رياضه،
6: ثقافه،
0: موسيقى.
6: 24 ساعه على 24،
0: مش من عام
6: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا برامج الاذاعه الوطنيه في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
6: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس اليوم حديثنا على المهاجرين اللي من دول إفريقيا جنوب الصحراء. نحكيه على إشكاليات، نحكيه على أزمة اتبذية باش نفهموه مع ضيوفنا، نحكيه على الآلاف معناش تقديرات رسمية للأسف اليوم، ويبدو أنه في كل فترة يصير جدل كبير حول الموضوع هذية كما الأيامات هذية. ضيفي الأول هو الدكتور بالعيدة أولاد عبد الله، أستاذ في علم الاجتماع. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: ما نعرفش نحكيه ظاهرة، نحكيه أزمة، نحكيه على إشكاليات، شنية المصطلح اللي تراه أنسب لهذا الموضوع اليوم؟
7: أول حاجة تحية لي كل العاملين معاك والسادة والسيدات المستمعين والمستمعات. إذا كان نحكو علميا دون توظيف يعني لا سياسي ولا إيديولوجي ولا فكري ولا أي من أي رؤية تجب تأخذها، نعم لابد من الإقرار بأنها تحولت إلى ظاهرة في حاجة إلى مزيد الدرس من كل الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية، الثقافية، السوسيو ديموغرافية. دونك الأزمة، نعم هناك أزمة مطروحة تحولت من مشكلة صغيرة لاحظناها بشوي بشوية، ولكن اللي دارس خاصة الدارسين زملائنا الدارسين في علم الاجتماع عندهم عين أخرى وعندهم رؤية أخرى. لما نتنقلوا من الشمال إلى الجنوب نشوفوا، لما نتحدث مع المواطنين وندرس السلوك التوانسة ولو يتضمروا من هذه الظاهرة الموجودة، وبعد كده نحكوا باش ما نعموش احنا. نعم. ونولوا كلنا عنصريين ونولوا عنا. نعم. بعض الأطلاع.
1: الظاهرة هي وجودهم وانتشارهم بأعداد كبيرة، الظاهرة هي الخوف من توطينهم، وإلا الظاهرة هي الجدل اللي عملوه في المجتمع بين اللي مع وجودهم وبين اللي راه انه مهاجمتهم عنصرية، وبين اللي راه انهم غير طبيعي انهم يكونوا بالأعداد هذه موجودين بشكل غير قانوني.
7: باش نتكلموا دائما من منظور علمي.
1: علمي طبعا.
7: من منظور علمي، ونعاود نأكد انتباه برشا برشا برشا، لأنه ثم برشا توظيف لهذه الظاهرة. ثم تصير حاجة يتم تضخيمها ويتم يعني ويتم توظيفها، وهذا يتنجم تكون من الناحية العلمية حق. على سبيل المثال أجهزة الدولة تحاول تخفف وتقول ما عندناش برشا إشكاليات كبيرة، المعارضة اللي تنجم تعتمدها وتقول لك الأجهزة الحاكمة حاليا في هذه الفترة غير قادرة على إدارة هذه الأزمة، وهذا تنجم تقول في عالم السياسة في علم اجتماع السياسة يعتبر منطقي. أنت تحكم وانا نعارض، نحكم أنت تعارض، وهذه أصلا من ثوابت وأسس الديمقراطية. هذا صحيح. واختاش أن ولينا نحن نتحدثوا على المشكلة، تحدثوا على أن المشكلة لما تكون ثمة يعني ظاهرة اللي كي تمشي تشوفهم موجودين في الشوارع، يتنقلوا بمجموعات كبيرة وكبيرة جدا، موجودين في الأحياء الشعبية، موجودين في المفترقات الطرق، موجودين في برشا بلايس. دونك هنا باش نكونوا احنا واضحين. وعلى فكرة في علم الاجتماع الثقافي والمجتمع التونسي بعيد كل البعد على أن يكون هذا التونسي ماهوش منفتح عن الآخر، حتى بحكم تعاقب الحضارات. السلوك الإنساني ينجم أنا كنت أتكلم بالقاثة مش كون ميقبلنيش، خلينا نكون واضحين. بحكم تنشئته الاجتماعية وأحيانا يعطيني أحكام قيمة من الأول، وربما بعد كي يعرفني يتواصل معايا يقول مع انا اطلعت غلط. دونك عندنا تنشئه اجتماعيه تنجم تكون، حتى وانا نتذكر في روضه من رياض الاطفال كان وليد جاء البو يحكي له على اساس لون البشره نتاع وليد معاه في اللح. المراوضه تقول انه يلعب معاهم بنفس الاسعه ساعات يمد يديه باش يمسوا. هذاك احنا نقولوا انه التوانسه عندنا الاسمر عندنا توانسه سمر، وهنا راهو كيقولوا سمر ماهوش نعط عنصري أي. يعني مانيش عليه خضر
1: حتى كيقولوا سوس زيدة هو التوصيف. نعم
7: اذا كان مو ثم التوظيف نتاع الكلم
1: صحيح،
7: وقت نقولوا يلي بيك وقت تولي حاجه اخرى او عندي حتى هبطهم حتى على الهاتف نتاعي، ثم دي باج فيسبوك وننتبهوا، ثم دي باج فيسبوك وراها متواس، ثم دي باج فيسبوك باسم توانسة ماهمش توانسة، باش الناس حتى الناس اخرى تسمع فينا وتنجم ترجم النص هذايا ولا تعديه للوسائل الاعلام اخرى، راو كل واحد يتحمل مسؤوليته في الحكم اللي هو يصدره بحكم تنشئته الاجتماعية. نعم. بحكم برشا
1: واضح دكتور خليد. فعلا معنا عبد الرحمن. عبد الرحمن باش نحكيو على صفاقس في المزارع في الأملاك الخاصة للمواطنين، شفنا زادة اقتحام لمنازل، شفنا حوادث عنف واعتداءات، وللأسف ولينا زادة نشوفه في ردود فعل من التوانسة بنفس العنف المادي وإلا المعنوي، وخطابات توصف بالعنصرية، وفما بالفعل وصم وفما خطابات عنصرية. اليوم العنف ورد العنف بالعنف كيفاش تقراه؟
4: شوف انا ليليا ولن اتفق مع الاستاذ يعطي الصحه، معناها لانه هذاك هو معناها ثم مجال تنشئه، معناها ما نحكيوش على تو يمكن تحل انت في الانترنت ولا يعني في جيل اللي قبلنا ينجم يكون هو في منطقه لم يلتقي، معناها انت تجم توصم طفل صغير عمره 4 سنين ولا 3 سنين انه شاف شخص بيلون ماهوش السائد يعني عند يعني مش موجود ياسر، فينجم مرات يوصف يقول يعمل يجم يعمل وصف راهو بريء لكنه خايب ياسر. لكن انت تفهم وتقول له راهو لو الناس كيما ثم الرغو ثم النوار ثم البرون ثم الالوان هذو ما تفهموا الناس كل متعدد الالوان به. انا مش تحكي على صفاقس باعتبار اللي انا على الاقل تابعت من الاول، انا اصيل صفاقس وفي حي البحري نحن حومة شعبية، وصفاقس اشتهرت بالهجرة الغير نظامية، فالمهاجرين اللانظاميين اللي جاءوا من جنوب الصحراء بنية الذهاب إلى إيطاليا في هجرة غير نظامية تمركزوا تقريبا في صفاقس، وتحولت أنا نتذكر معناها ثم ناس ولد حومتي كي نروح في الواحد يقول لي راهي تعبيت بالناس هذوما، هما توصيفاتهم عندهم توصيفات معينه، ثم مشاكل امنيه انا خلطت عليها انه مثلا مرات يتعاركوا مع التوانسه المنظمين للحرقه تصير مشكله، دوك تولي هما مجموعات والتوانسه اللي تحايلوا عليهم في الحرقه مجموعات، وهذه اللي بديت من الاول. المشكل الكبير اللي صار هو مشكله بين ظفرين يسميوها هذه مستعمره ما نحبش نقولها العامره.
7: العامره
4: وجبنيانه. شو اللي صار؟ صار انه ثم ناس الزيتون ما جمعوش عنده 4 ولا 5 سنين، لا بل وتم تخريب يعني الارض هذيك وتحولت. الحقيقه انا مشيت كنت عضو في الهيئه الوطنيه للاحصاء شفنا معناها يعني ثم نوع بتاع هيكلة مخيفة شوية، ثم زعيم ثم تلقى وسطه كل شيء منظمين يعني عملوا دولة، ثم كده ثم مسجد ثم كنيسة ثم مطعم ثم حانات ثم عطارة ثم سينما وخلقوا هذا المجال به، هذي خلقوا بعيدا على الدولة، لأنه نهارت اللي جوا يحصيوا فيهم في المخيم هذي رفضوا دخول حتى الحرس الوطني، قال مش يدخلوا كان أعوان الإحصاء بضمانات زادة. يعني المشكلة هذه أنا نقول لك مثلا أكبر إشكالته هو موجود في صفاقس، لأنه أنا مانيش الحقيقة أنا نروح لدارنا بحكم العمل هنا، لكن اللي نسمعوا من الناس وراهم ما نسمعوش ثم عباد الحقيقة كما قالوا أستاذنا يا أخي فيهم بعض الناس فيهم النزعة العنصرية، لكن مش ولاية كاملة
1: واضح
4: بالجهة كاملة
1: واضح. خلينا نسمع رأي آخر من صفاقس، من داخل صفاقس النائبة فاطمة المسدي اللي هي حكيت برشا زادة في الملف هذية، هات نسمعوها شنو قالت البرنامج يحدث في تونس
8: في 2024 وفي 2025 نتحدث عن 20,000 مهاجر غير نظامي فقط في العامرة وجبنيانة، هذا حسب تصريح أحد ممثلي وزارة الداخلية. أنا أعتقد أنه رقم أكثر بكثير ويصل إلى 50,000 أو 60,000. الشيء الغريب بعض المهاجرين غير نظاميين عندما أسألهم لماذا أتيتم إلى صفاقس يقولون أنه منذ الحدود يتم معناها توجيههم إلى صفاقس، حتى أنهم يعتقدوا أنه صفاقس كانت هي العاصمة لتونس، وهذا يدل على أنه هناك بعض تجار البشر يخططون ويعملون من أجل أنه إغراق مدينة صفاقس بالمهاجرين غير النظاميين. لكن نجد أيضا العديد من المهاجرين غير النظاميين في العديد من الولايات، هنا في آخر زيارة ميدانية البحر الأزرق في المركز لاحظت أنه هناك معناها تجمع كبير ياسر. اليوم بكل صراحة مسألة الأرقام والتثبت من الهوية هو المعضلة الكبيرة، سوى مسألة الولادات زدرت حبيت ناخذ أكثر أرقام من عند السيد وزير الصحة. مستشفى الهادي شاكر في صفاقس في سنة 2024 وصلت 458 ولادة، إذا كان حسبنا احنا منذ 2020 إلى حد الآن في مستشفى برك في الهادي شاكر في صفاقس عندنا 1405 ولادة في الجمهورية التونسية، نتصور أنه نجمو نوصلوا حتى 14 ولادة. طلعت على

0: تونس هي موجود شعوب أجنبية على التراب التونسي وفي أراضي التوانسة في تحدي فارق القوانين التونسية قانون حالة الأجانب، وإن نعتبر أنه زاد جزء من معركة التحرير الوطنية هي فرض السيادة الوطنية على أراضينا.
1: نعم، هذه النائبة فاطمة المسد اللي كانت زادة قالت أنه الولادات متاع المهاجرات من دول جنوب أفريقيا أفريقيا جنوب الصحراء أكثر 3 مرات من خصوبة التونسيات، وهذا اطرح إشكالية متاع تغيير التركيبة الديموغرافية اللي السوسيولوج مختلفين فيها. دكتور بلعيد،
2: بالطبيعة إذا كان أنت ثم مبدأ ساحة، ثم حاجة قانونية ثم حاجة إنسانية، ما نقولنا للرأي العلمي ساعة برشا ناس ما تحبوش، لأنه ثم إنسان استجار بيك وانت مطالب باش تقدم له خدمات الاعاشه والصحه، وما تنساوش عنا توانسه موجودين في وضعيات غير قانونيه في بلدان اخرى، ونريد داخلا واللي ناشط في مجال حقوق الانسان يعرف جيدا هذا المعطى. نعم قلتها وقاعد نزيد نعاود ناكدها، نعم وجودهم اصبح ظاهره، ونزيد نعاود نعطيك سبق اعلامي سبق بحثي ينزعون الى العنف اكثر، وهي داخلة في استراتيجية الضغط للسماح لهم للانتقال نحو أوروبا.
1: يغيروا التركيبة الديموغرافية للمجتمع التونسي؟
2: إذا كان خذاو كما مشات بعض المبادرات فترة زمنية معينة أنه إكسابوا الجنسية أو منحوا الجنسية بمقتضى الولادة، ومن بين الناس اللي ندينا قلنا لا نعطوهم جاوا استجاروا بالتوانسة نعم نعطوهم الصحة نعالجوهم كما أي واحد في تمشي بعض البلدان مريض يهزوه صحة يدوه، مش نقول ليه انت شنية الجنسية انتاك ولا عندك بطاقة تعريف ولا ما عندكش بطاقة تعريف. برشا توانسة عايشين في إيطاليا في فرنسا، وأنا زرت ومشيت برشا ملاجة وشفتهم ياخذوا كل الخدمات. إذا كان باش تخليهم انت لهنا وما عندكش رؤية وما عندكش استراتيجية معهم، نعم ديموغرافيين هم ينجموا ينجبوا أكثر.
1: واضح دكتور.
2: مسألة واحدة أنه ردوا بينا مليح من تحرير والسيادة الوطنية وكذا، بعض المصطلحات قد تكون عندها أبعاد أخرى. نعرف اللي سيدة فاطمة نائبة محترمة وتخدم على صفاقس بالكدا بالكدا، واسألني خويا بالنسبة لصفاقس، صفاقس ما تنساوش حب من حب وكره من كره هي عاصمة اقتصادية لمجتمع التونسي. سيتام موديل إيكونوميتريك اكونوميك يعني باي الناس تحكي على ثقافة العمل، وهنا نحب نهار من نهارات نحكو على تراجع قيمة وثقافة العمل عند التونسي من 2011 ل 2026.
1: نعم اللي خلى التونسي ولا الموضوع هذا. دونك تقول اليوم لابد من مقاربة وطنية، جزء من المقاربة هذه عبد الرحمن اليوم هي مقاربة أمنية. المقاربة الأمنية فيها زوز جوانب، أول حاجة نحكيه على نجاح واضح في صد موجات الهجرة عبر المتوسط، ولكن هالنجاح هذية انعكس على الداخل التونسي، لأنه كل ما ترجع هالموجات هذية يكون الخطر أكثر والإشكاليات متاع انتشار العنف وغيرها من المظاهر في داخل الدولة التونسية.
3: خلينا نتفقوا المسألة الأمنية سيدي، كما مهاجر غير نظامي في تونس كما مهاجر غير نظامي في إسبانيا ولا نعم. مكسيكي حرق الأمريكا بنفس المشاكل، مش تكون متعلقة بالعنف والمخدرات، يعمل يخلقوا مجموعات يعني مجموعات أنداد يشبهوا لبعضهم ذوكم كيد كما يعني مجموعات كلهم يبدوا يشتركوا في نقطة اللي هم مهاجرين ما غير أوراق، ثم أولاد حومة ثم مرد بلاد إلى غير ذلك به، ويخلق البعد هذا. أما أنا نقول لك يا ليليا أنه مثلا في المخيم تاع العامرة ثم مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء الذين كانوا ينتمون إلى بوكو حرام اللي هي مجموعة إرهابية مصنفة في مالي. واضح. ثم نقطة أخرى، أنت تحب تضغط، أنت أوروبا الدول الأوروبية الغير معنية مباشرة بالهجرة، مش إيطاليا ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا اللي ما عنديش أكسي مباشر حتى اللي يحرقوا لها وكيخذ فيزا واحد على 1000 بشهر. أنت هو أولا يدعو أنه يسمحوا للهجرة، خليهم يعبروا إلى شمال المتوسط، ولكن هم ما نقبلوش كما تقبل سيدي. أنا ندعو من هنا المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الغير نظاميين اللي يحبوا يهاجروا إلى أوروبا يتوجهوا إلى سفارة ألمانيا وسفارة بلجيكا وسفارة فرنسا وسفارة هولندا في تونس، ويصبوا دوموند بتاع هجرة بباسبوراتهم الأصلية وخلي وفقوا.
1: هل أنه اليوم التجاذبات السياسية وضغط المجتمع المدني بعد المقاربة العقلانية على الملف هذية وليت محل مزايدات سياسية عبد الرحمن؟
3: شوف هي الأصل في الشيء، مزايدة سياسية، أصل في الشيء ثم خطة نسقله خطة التوطين ماهيش مؤامره. السيد كامل الفقي وزير الداخليه السابق ثم مره في مساءله في مجلس النواب

0: قال انا قال حرفيا وقت اللي توليت انا الوزاره وشفت الملف نلقى الخدمه مخدومه والطبخه مطبوخه ومحضرين في فكره الاستيطان. دونك فكره الاستيطان ماهيش بالمنطق معناها ماهيش هلاميه راهي. انت من حق الدوله تحمي حدودها. الضغط يتحدث عليه الاستاذ طبعا مش يضغطه لانه ثم نجاحات امنيه على مستوى حمايه الحدود. وهناش نقطه اخرى، انا سمعت على الحادثه اللي صارت البارح تو بعد اكدوا منها لان كالفيديو كالعنف ثم ناس يعني محسوبين على حقوق الانسان وعلى حقوق المهاجرين قالوا الدوله علاش ما تحللهمش البحر. اي الدوله كي تحل شنوش يعني انت تطالب الدوله انها تحل بحر ما لا حتى احنا نفرغوا الحدود الليبيه ونفرغوا الحدود الجزائريه ونسيبوها كيكه.
1: واضح احنا باش نمشيو في الحلول خاطر لازمنا زاده نحكيو في الحلول، وبعد شويه ضيوفنا من صفاقس باش يلتحقوا بينا عبر الهاتف، ولكن باش نتوقف شويه مع الشارع التونسي. الشارع التونسي اللي زاده هو فيه اراء مختلفه حول هذا الملف، رصد بعض منها سامي العرفاوي نسمعوهم.
2: صوت الشارع.
3: تجنب الصحراء في تونس، كيفاش يلزمنا نتعامل معاهم ولا الدولة كيفاش يلزمنا نتعامل معاهم؟
4: نورمال احنا لازم يمشوا على روحهم هذوما ما يقعدوش، اللي بوراقهم رجلو كي مش بوراق يمشي على روحه. مرحبا بهم، ما عندنا معاهم عندنا مشكلة، واحنا الأغلبية فينا سمر، احنا الجنوب الكل سمر عليه، ما عندناش راسيزم واحد، أما ما عندوش أوراق يا خويا يمشي على روحه.
5: بالنسبة للأفارقة في تونس فيهم الباهين ويخدموا على نفسهم وفيهم متربين بهم إلا هما ناس كيفنا كيفهم ويلوجوا في العمل ويلوجوا بشكل خبزة فيهم باهين. راهو وخدامه
6: وخرجوهم مره اغتصابها ومره يسرقوها ومره داخلين لدير لعبيه نشنر مال حتى طال
7: ديزافريكا. فما منهم مستوى اثنين وفما منهم اللي يحبوا يحرقوا، اما الاكثر يلعبوا يعملوا العنف ويحبوا مشاكل ويحبوا يقعدوا في البلاد وفكوا الخدمه في تونس ما عادش خادمين معاهم، يروحوا بينا من اوروبا يروحوا بهم هما زاد البلدان كل واحد شد بلاد يروحوا بينا يروحوا بهم ولا يخليوهم يخليهم.
5: المجتمع التونسي من الاول قبلهم كيف ولاوا يعملوا في المشاكل والعنف ولاوا يفكوا ولاوا يبراكيوا، الشعب التونسي فد.
8: يرجع منين جاو يلزم، كان جينا نحن مترفين نورمال يعني، اما اللي اموره مش مريقله يروح يلزم من غير بيع وشراء، ما نسميهمش راسيست. عندنا نحن الاختلاف في البشره في تونس يعني هذه حكايه نتاع الاوروبيان يحبوا يخليوهم لهنا، اللي اموره مش مريقله قانون وكاهو يروح، يحبوا يسقطوهم علينا.
9: يولي ما تعمل شيء ما قلت حتى واحد كان تونسي تونسي تونسي، وراق هذاك مقبول على راسنا عينينا، بالقانون مرحبا به هو ولا غيره، اللي تصوروا في بالك يعملوا فيه، خلوا بلادنا نظيفه، سايبنا راح نمشيو لبلاد اخرى بلاش، نحن ممنوع علينا. وزيد يضايقك في مكلتك وفي معيشتك وزيد باندي عليك من عام.
2: صوت الشارع.
1: هذه مخاوف التوينسة باش نتعدى مباشرة للحلول، فما خدمة كبيرة قاعدة تتخدم على مستوى العودة التوعية، ولكن مازالوا برشا ناس يشوفوها غير كافية، منها مخيم كيلومتر 21 في صفاقس في العامرة اللي تعمل في إطار برنامج العودة التوعية. باش نسمعوا من صفاقس مصدر أمني مطلع، خلينا ناخذوا التفاصيل على هذا المخيم، شنو الأعداد اللي توصلوا يوميا. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية.
10: مرحبا بكم.
1: مرحبا. شنو وفما توا في مخيم كيلومتر 21، الأعداد الموجودة على الأقل في المخيم، ووقتاش تبدأ رحلة عودتهم توعيا؟
10: باهي، هو المخيم كيلومتر 21 هذا برنامج العودة التوعية أذن به السيد رئيس الجمهورية في جويلية 2025. باهي، المخيم هذا مجعول للناس اللي تحب تروح. دونك لحد الآن في ما عدنا قرابة 10 أشهر محيين في 4500، كل يوم عدنا نداءات متاع أفارقة جنوب الصحراء يحبوا يروحوا توعيا.
1: يحبوا يروحوا توعيا، ولكن أعداد مش كبيرة.
10: لا طول في الفترة الأخرى كثرت الأعداد. دونك اليوم مثال بار اكزامبل، اليوم عدنا لحد الساعة 130 شخص معناتها هزيناهم من تونس العاصمة، عاد نقاط تجمع في اللاك وفي نابل وفي سوسة الولايات اللي فيها برشا أفارقة. دونك عدنا نقاط اتصال غديك يوميا قاعدين نهزوا بالحافلات يوصل المخيم هذايا للمخيم 21. دونك الناس غديك قاعدين نفرزوا العبيد اللي عندها لي باسبور، معناتها تبقى المدة بين 24 و72 ساعة أكثر مدة، نقصوا له ديريكت مو يروح. الناس اللي ما عندهاش جوازات سفر دونك عنده يلزم اوبليغاتوار مو معناتها اجباريا عنده وثيقه تثبت الهويه نتاعو وتثبت البلد المنتمي اليه. نحضروا له ملف اللي فيها الصوره الشمسيه والوثيقه هذه ونرسلوها للسفارات بالتنسيق مع زملائنا من الاداره العامه للحدود والاجانب. عاده بطاقه العبور هذه تبقى بين اسبوع و10 ايام. دونك ديريكتومون وقت اللي نتحصلوا على بطاقه العبور اننا نقصوا له التذكره نتاعو. الفتره هذيك بين اسبوع و10 ايام نحن معناتها نخليهم في المخيم معنا لانه في كل لحظه تجم السفارة تتصل بينا تطلب مثال تدقيق في الهوية أو كذا. دونك في الفترة هذيك معناتها الجانب الصحي اللي هو متكفل به الهلال الأحمر من تغطية صحية وإنسانية والأكل والشرب. دونك هذيك كلها
1: شنو عندنا في مخيم كيلومتر 21؟ فما عائلات، فما رضع، فما أطفال، فما نساء، فما أعمار مختلفة يخرجوا من المخيم وإلا ما يخرجوش؟ وصف لنا، من أعطينا المشهد الكل.
10: المخيم فيه الانواع الكل، احنا الاكثر نساء واطفال في الفتره الاخرى. معناتها فما شكون اللي بيبي معناتها 3 شهور حتى في 5 سنين. الحاجه الباهيه اللي السفارات متعاونه معنا في الـ في الـ في الناء من الناحيه هذه، معناتها تقول قائد
1: سفارات البلدان الافريقيه
10: بالطبيعة. كنت نسمع معناتها يقولوا مثالي تولد لهنا شنو المشكل. لا معناتها حتى بالكارنيه نتاع الفاكسان نستظهروا به ينجم ياخذ بطاقة العبور نتاعو.
1: وفما فما مهاجرين ما عندهمش هوية مثلا يرفض الإفصاح عن بلده ولا عن هويته؟
10: لا لا، هو احنا اسمه مخيم العودة الطوعية.
1: دونك اللي جايين الكل عندهم الاستعداد.
10: هو عنده الاستعداد، فما شكون ما عندوش حتى وثيقه نستقبلوه، لكن شريطه معناتها بعد ينسق مع عائلته ويبعث لنا الهويه نتاعو، بطاقه التعريف نتاعو ولا الاقامه ولا اي نوع حال تثبت اللي هو تابع للبلد.
1: دونك انت اليوم كمصدر امني مطلع ان نجم نحاورك كان في مخيم كيلومتر 21، ما نجموش نحكيو بصفه عامه على العامره وصفاقس.
10: لا نحكي لك بصفه عامه على العامره. هو الهدف هو المخيم، انشاء المخيم كان خصيصا للعامره لانه في الفتره ذيك وصلت لاعداد كبيره معناتها في 2023 في الفترات في السنوات الاولى وصلت معناتها ب 30,000 موجودين في العامره. الان الحمد لله ما نعرفش معناتها كان شفتوا المخيمات. دونك بالنسبه لي انا معناتها باش نعطي برسنتاج نتاع بين العامره وجبنيانه ما يفوتوش حتى 2500 المخيمات. وفات عدد قبال يومي من شخص يوميا فما في ال 15 ل 20 شخص يحب يرجع. كي نشحت احنا نشحت في شاقس وفي العامره ولينا وسعنا النطاق نتاعنا على كامل تراب الجمهوريه. عندنا تو اربع اشهر الاربع اشهر ولينا نخدموا على تونس الكبرى، نخدموا على ولايه نابل ولايه اريانا يوميا. احنا كانت عندنا ثلاثه معناتها رحلتين في الاسبوع الثلاثة والسبت نهزوا الكيران. الفترة هذه معناتها مع الحملة الإعلامية اللي قاعدة والتحسيسية اللي قاعدة سايرة وحيننا معناتها وصلنا اليوم زادة نعملوا يوميا رحلات بمعدل 100.
1: حبيت نتأكد من بعض المعطيات. هل صحيح أنه اليوم يجرم من يؤجر للمهاجرين بشكل غير نظامي وإلا يخدمهم؟ هذا قانونيا اليوم موجود؟
10: لا
1: مش موجود. ما عندكش المعلومة؟
10: ما عنديش المعلومة. أنا سمعت أنا حصري على رحلة المخيم 21 والعودة الطوعية.
1: واضح، شكرا، بارك الله فيك. باش ناخذ تعليق سريع من عند ضيوفي وباش نكملوا الحوار بعد نشرة الظهر للأخبار. نبدأ معك دكتور بالعيد.
11: قانونيا بعد التحية لخونا يجرم قانون الشغل تشغيل الأجانب إلا وكنت قبل ما نجي خذيت المعلومة من ناس تخدم مليح في الاسبكشن ترافاي باش يكون واضح المعلومة تكون سليمة. يمنع منعا باتا تشغيل الاجانب الا بعد الحصول على موافقه وزاره التكوين والتشغيل. هذا واحد. اثنين، ثم عقوبات بالنسبه للناس اللي تشغلها. وهذا اشكالي باش نحن نقول عاجه اخرى رانا انساني، يعني بمعنى اني احنا ماناش اللي احنا نحب نسكر عليه. المساله بالنسبه للحلول تونس وحدها غير قادر على ايجاد الحل.
1: نعم، باش نحكيو فيها النقطة نتاع الاتحاد الأوروبي نتاع المقترحات الجديدة للبلدان الثالثة. نعم، بلدان المصدر. نعم، بلدان المصدر للمهاجرين وموضوع البلد الثالث وإلى الوجهة الثالثة. برشا نقاط باش نرجعوا لها بعد نشرة الظهر للأخبار.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
13: الدكتور حكيم.
14: الصغير اللي يرضع من صدر أمه ما تحسبلوش قداش يزمه من رضعة في اليوم، هو اللي يعدل روحه بروحه. الأم تعطيه صدرها كل ما يطلب، وقت اللي صغيرها يسلم وحده في الثدي هذاك يعني اللي راهو كمل رضعته وشبع. وإذا كان حست بيه ما شبعش ما تعطيهش الثدي الآخر إلا كيف يفرغ الأول.
12: الدكتور حكيم.
13: نبض المجتمع. نبض المجتمع. صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك. برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول. كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
15: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
16: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: تواصل اختبارات البكالوريا، وفي النشرة نسلط الضوء على نموذج من المبادرات التطوعية لمساعدة تلاميذ البكالوريا والإحاطة بهم. إنجاز 5000 مسكن في إطار برنامج الكراء المملك، ودخول المنصة الخاصة بالتسجيل في البرنامج حيز الاستغلال موفى السنة الجارية. 120 ألف موطن شغل مباشر في قطاع مكونات السيارات في تونس، ومساعا للبحث عن أسواق جديدة. وفي العالم، غدا الاتفاق على وقف مشروط لإطلاق النار. الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان. التفاصيل. في إطار متابعة سير اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا، أدى وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم زيارة ميدانية لمركزي الاختبارات الكتابية بمعهد خير الدين باشا ومعهد حنا بعل بأريانا. وأعرب وزير التربية عن تقديره لجميع المشرفين والمراقبين والإداريين على ما يبذلونه من جهد واحترافية عالية في خدمة هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدا أن نجاح هذه الامتحانات ثمرة عمل جماعية. والتقى وزير التربية عددا من الأولياء أمام مركزي الامتحانات، مؤكدا أن التلاميذ يجتازون اختباراتهم في ظروف طيبة ومناخ تربوي ملائم، داعيا الأولياء إلى الإحاطة النفسية بأبنائهم. وتنشر وزارة التربية بداية من اليوم وإلى غاية 9 من الشهر الجاري عبر الموقع www.edunet.an أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. ومع انطلاق الدورة الرئيسية لاختبارات البكالوريا، برزت عديد المبادرات التطوعية لدعم وتشجيع تلاميذ البكالوريا. أحلام الجسمي.
17: على وقع امتحان البكالوريا يعيش المجتمع التونسي هذه الأيام، وتبرز مبادرات للإحاطة والتشجيع من كثيرين، أولياء وأساتذة ومجتمع مدني ومواطنون عاديون، كل من جهته يحاول أن يكون سنداً وداعماً لتلاميذ البكالوريا. فاخر القشوري صاحب سيارة تاكسي اختار أن يتطوع لنقل تلاميذ الباك مجاناً طيلة فترة الامتحان.
18: نزل ندور مع الليسيات بتاعهم نسمعهم كملوا تعديل وقت الريفيزيون كلموني 24 ساعة لزمتهم.
17: ويتذكر محدثنا كيف انطلقت فكرة هذه المبادرة التي يواظب عليها منذ 12 سنة.
18: أنا معبي كورسة مرأة معايا وبارك الله فيها ومشكورة هي جدا. نارتها بريس 7:30 بديت قلت ماتي وقت بالتاكسيات خلت ما كنتوا ما باك ماشين تعديوا قالوا لي قلت ما يساش ما دام نهز دم هم أربع وليدات. قلت المرأة بارك الله فيها ومشكورة هي تنزل على الكورسة بتاعها وصلتهم بأقل تراجي وأقل وقت سيطة ما خدمش كونتير تلمو اللي أنا وليت مخي معهم قدم سيبون مريكل من عندي أنا سيجارات لي فرحوا قالوا لي بارك الله فيك قيتهم أنا فرحوا أكيد قلت علش لا نولي نهز تنبتنا.
17: ولا يكتفي محدثنا بتأميل نقل تلاميذ البكالوريا مجانا، بل يحرص على تشجيعهم ودعمهم نفسيا طيلة الطريق إلى الامتحان.
18: نعم ما جو في التاكسي ويبدأوا شيخين والأغلب يغلقوا في أغلقات عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه ما لقيش فرحا في الدنيا زي فرحا بنجاحه نحي وستريس وراي عادي جدا كما دفورك العاديين.
17: بادرة يعتبرها فاخر القشوري مساهمة بسيطة منه لدعم تلاميذ البكالوريا، ولكنها ذات بعد رمزي.
18: حاجة سمبوليك ربي نجاحهم كلنا كل احنا نحب تونس ديما منورة كما جيلنا صار مهم اللي مش نعمل عليهم نهار آخر.
17: والبكالوريا البكالوريا في تونس ليست فقط مجرد امتحان للتلاميذ، بل حدثا عائليا واجتماعيا، فكل الأماني بالنجاح والأفراح.
16: أكدت مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي أن منصة تسجيل للمساكن الاجتماعية ضمن برنامج الكراء المملك ستكون جاهزة موافى السنة الحالية، مشددة على إجبارية تسجيل الراغبين في الانتفاع بهذا البرنامج عبر المنصة الإلكترونية. وكشفت خلال استضافتها اليوم في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية عن برمجة إنجاز 5000 مسكن في إطار هذا البرنامج لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص.
12: برمجت إنجاز 5000 مسكن في إطار الكراء الممالك لفائدة الأجراء من القطاع العام والخاص. 5000 مسكن حتى سنة 2030 بكلفة في حدود 750,000 دينار. البداية إن شاء الله ابتداء من سنة 2026. هذاك علاش الوزارة معناها وضعت خطة متكاملة حتى إتمام معناها المراحل الكل وتسليم هالمساكن هذوما للمنتفعين متاعها. فما إجراءات ستتم معناها في الأثناء، اللي منهم وضع هالمنصة الإعلامية اللي هي سيتم أترافيرها هي تسجيل مطالب الترشحات للانتفاع بالمساكن هذوما. إن شاء الله تكون حاضرة آخر سنة 2026، ستمر في شهر أكتوبر بفترة تجريبية. الهدف متاعنا هو رقمنة عملية إسناد هالمساكن هذوما وضمان أقصى درجات الشفافية باش المنصة في الأخر تخرج لنا القائمة الأولية بدون أي تدخل بشري.
16: نظمت اليوم الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات النسخة الرابعة من يوم الصناعة والابتكار في قطاع صناعة السيارات. هذا اليوم يهدف إلى عرض أبرز التطورات التكنولوجية التي تشهدها هذه الصناعة وإلى البحث عن أسواق عالمية جديدة، خاصة لما يوفره القطاع من طاقة تشغيلية هامة في تونس. رئيس الغرفة إبراهيم دباش يوضح في تصريح لمها الفرشيشي.
19: ميدان تصنيع المكونات السيارة عنده أهمية كبيرة في سوق تونس ويمثل جزء كبير من اقتصاد تونس، كذلك في خلق مواطن شغل. اليوم نشغلوا أكثر من 120 مواطن شغل مباشر. إن شاء الله بالفرص هذه قاعدة تتقدم لتونس. اليوم تونس عندها الكفاءات اللازمة، عندها بنية تحتية. اليوم عندها عديد الشركات اللي موجودين في مكونات سيارات كابل في البلاستيكي. اليوم شوفوا كيفاش تونس تجم تقبل هالتحديات التكنولوجيات الجدد وتجاوب الطلبات الجديدة، سواء من أوروبا اللي على خاطر نعرفوا اللي احنا سوق أوروبا يقعد معنا من أساس معنا وأهم سوق بالنسبة لتونس اللي يمثل أكثر من 80% من الصادرات متاعنا. بتبقى اليوم نعرفوا اللي آسيا عندها دور كبير، سواء كوريا، الصين، اليابان، وبالأخص الصين. وما فماش أسبوع ما غير من نستقبلوا مستثمرين جدد اللي قاعدين يشوفوا كيفاش يجموا معنا يستثمروا في تونس. هذا ما فما القارة الإفريقية، نشوفوا كيفاش نجموا نشاركوا مع بلدان أخرين سواء شمال أفريقيا، جنوب أفريقيا، بلدان أخرين كما السنغال، غانا. وحاجة اللي هامة ياسر، ما فما اليوم شركات صغار دي ستارت اب باش يقدموا زادة ويعرضوا الابتكارات اللي قاموا بهم.
16: بمشاركة أطباء وجراحيين واستشفائيين مختصين في جراحة القلب والشرايين يمثلون تونس وعددا من الدول، تحتضن بلادنا بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المؤتمر 8 للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين. هذا الحدث الطبي يشكل فرصة لاستعراض التطورات في مجال جراحة القلب والشرايين وتبادل الخبرات. رئيس الجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين رؤوف دنجير ومزيد من التفاصيل.
20: في المؤتمر الوطني الثامن للجمعية استدعينا أخصائيين في جراحة القلب والأوعية الدموية من أوروبا، من عمان، من السعودية، من الجزائر، من المغرب، من تونس، من أفريقيا جنوب الصحراء. والمؤتمر هذا مش يتعرض لبرشة مواضيع تخص جراحة القلب عند الكبار، جراحة القلب عند الطفل، جراحة القلب عند الرضيع، كيف جراحة زرع القلب، زرع مضخة القلب، الجراحة بالمنظار والأوعية الدموية. وفما مواضيع مش يقوموا بهم الممرضين والفنيين الساميين. مش يصير برشا نقاش، تبادل خبرات. والمؤتمر هذا مش يجسد التقدم العلمي في ميدان الطب وخاصة في ميدان جراحة القلب والأوعية الدموية في تونس. المؤتمر هذا زاد فيه ورشات عمل بالمحاكاة وورشات عمل للأطباء الشبان اللي بش يقوموا بزرع صمام في قلب حيوان. هذه حاجة هامة جدا للأطباء الشبان بش يتمرسوا على التقدم في جراحة القلب وإلا في جراحة الأوعية.
16: وفي شأن وطني آخر، نظرت لجنة العلاقات الخارجية وتعاون الدول وشؤون تونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. وقررت لجنة استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن كيفية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، وفق ما صرح به نائب رئيس اللجنة كمال الكرعاني لزميل وجه النمر.
0: اقترحنا في الجلسة هذه في اللجنة أنه حضور ليزي هي تعطينها رأي فيما يخص التركيبة وكيفية انتخاب أعضاء هذا المجلس الوطني التونسي بالخارج. ما تنجمش واحد يعطي صوته وهو في كندا ولا خوي في فرنسا ولا كيف. احنا اقترحنا كأعضاء مجلس الوطني بخونا علاش ما تكونش آليا، ولكن ارتأينا أن تكون استشارة هيئة انتخابات إن شاء الله، ومشينا بعثوا لها مراسلة رسمية بعد الجلسة متاعنا هذه. اقتراحاتنا كلجنة مشينا في هذه الاقتراحات معنا ثلاث سنوات، قلنا كيفاش نجم يكون مواطن تونسي اللي يعيش برا تكون عنده تسهيلات التونسية تكون منخفضة، نجم تكون حتى جراتوي مع ستيان كيف كيف الباتوات، نجم تكون منخفضة عنده السيارة كيف كيف عنده برشا مروحش لتونس، نجم كيف كيف نعاونوه في البيت. بعد هالتطورات الإقليمية دولت الأثمان كبيرة برشا في البيت سيرتو في الطيران والوحدة بارتورة ومشكلة احنا.
15: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
16: وفي العالم، حذر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم مجددا اللبنانيين من التوجه إلى قراهم في الجنوب اللبناني حتى إشعار آخر. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان والبقاع ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. يأتي ذلك بعد ساعات على انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، والتي أعلن إثرها الاتفاق على تنفيذ وقف مشروط لإطلاق النار. ويشترط لسريان الاتفاق أن يوقف حزب الله هجمته على شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ويسحب عناصره من جنوب نهر الليطاني لتحل محلها القوات المسلحة اللبنانية. وهدد وزير الحرب الإسرائيلية اليوم بأن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الجانب اللبناني يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله مستوطنات إسرائيلية، مشددا على أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستتواصل مع الاستمرار في تفكيك ما وصفها بالبنية التحتية لحزب الله. وفي الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن المحادثات قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. في المقابل، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إحراز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق سلام يهدف إلى تمديد الهدنة لمدة 2 شهر وإعادة فتح مضيق هرمز. من جهته، أقر مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. وفي قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال اليوم مجزرة جديدة في مدينة غزة بعدما استهدف الطيران الحربي شقة سكنية شمال غربي المدينة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات القطاع استقبلت 11 شهيدا و22 مصابا خلال الساعات 24 الماضية جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل اختبارات البكالوريا، وفي النشرة سلطنا الضوء على نموذج من المبادرات التطوعية لمساعدة تلاميذ البكالوريا والإحاطة بهم. إنجاز 5000 مسكن في إطار برنامج الكراء المملك، ودخول المنصة الخاصة بالتسجيل في البرنامج حيز الاستغلال موفى السنة الجارية. 120,000 موطن شغل في قطاع مكونات السيارات في تونس، ومساها للبحث عن أسواق جديدة. غدا الاتفاق على وقف مشروط لإطلاق النار، الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع ليليا الحسيني وكامل فريق يحدث في تونس وفي العالم. إلى اللقاء.
3: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
21: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim'den
1: bahsediyorum.
0: Nasılsın?

0: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
1: من عام 96 يقرا وهنا ولا باس، تو خويا بدلت الحكايه حسب ما نشوف. تو انا تو يلزم يمشيو، خاطر خويا تو ولوا يعملوا في البركاجات والقتل. وخويا صراحه شوفوا حل معهم. احنا شعب وسالم، احنا شعب قبل تونس ما مسمي علينا. احنا السياسه نتبعهم شوي، شوفوا الدوله تاع تشوف عام حل.
2: كل شيء على الفيسبوك خرجوهم علينا، انا نعاونوا فيهم ونعطيو فيهم ونمكلو فيهم اكثر فيهم. انا واحده من الناس ما عندي حتى كونتاكت بهم، ماذا بيا يخرج من الاخ
3: فيهم. عباد ما يحبوش يخدموا، يحبوا يبيعوا الدروب، يحبوا يدلسوا العمله، يشوفوا لهم حل يخرجوهم يبعثوهم بلدانهم، وزاد في طريق حقوق الانسان.
4: يحدث في تونس.
5: مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد نشرة الظهر للأخبار. مواصلين في نفس الموضوع، نحكيوا على وضعية مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء. نحاولوا نمشيوا لزوايا مختلفة للموضوع اللي سمعناها عينة أخرى من حديث التوينسة. بالطبيعة هي ما هي إلا عينة تمثيلية. نحكي مع ضيوفي طبعا دكتور بالعيدة وليد عبد الله، أستاذ في علم الاجتماع، أنس الحكيم مدير عام الهلال الأحمر صفاقس باش يكون معنا على الخط، الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. التونسي في اللي سمعناه عنصري، ينجم يسقط في تعبيرات عنصرية تمييزية وإلا وصم من غير ما يقصد، ينجم يسيء الناس في وضع الهشاشة، وإلا من حقه أنه يعبر على المخاوف هذه اليوم.
6: ثم أصل الشيء وثم الاستثناء. أصل الشيء هي حرية التعبير، أنه إنسان يعبر، أما الاستثناء هو أنه من التعبير متاعه يجرع غيره. وذاك علاش يقولوا كي دي ليبرتي دي ريسبونسابيليتي، اللي يحب يتحدث على حريه ثم جانب من المسؤوليه. وعلاش التوانسه حتى في التيمونياج اللي عديتوه خطفت شويه بعض الكلمات، يقول لك نحن التوانسه قلنا بقاله منفتحين، نحبوا الاخر، حتى تمشي للعالم التونسي ديما محبوب وما شاء الله عليه، ما عندناش اشكاليه مع الاختلاف من الشمال للجنوب عن اللهجات الكل. ولكن ساعات إذا كان شيء إذا بلغ حده انقلب إلى ضده. إذا كان إنسان يولي ممسوس في رزقه، ممسوس ما ينجمش يدخل الهنشير متاعه، ممسوس في داره، ما ينجمش يخلي داره وحدها، ما ينجمش يقول لك ثم ناس يقول لك أنا قابلت ناس في بعض البلايس يقول لك ما ينجمش نرقدوا مرتاحين. وهنا لازم نفهموا مليح وعلاش هالسلوك هذا، اللي احنا نقوله أيضا هذا السلوك الانحرافي أو السلوك اللي فيه بعد متاع عنف وبعد جريمة عنده علاقة بما همش الكلهم الأفارقة اللي موجودين في تونس يمشوا إلى العنف. ثم شكون يمشي للتسول، ثم شكون يعرض الخدمات متاعه بأسعار زهيدة وعني طايحة برشا، والأخر يقاه من الجنة والناس يدوك عني فرصة يعني باش إنه يستغل هذه الوضعية. وبرشا ناس ما فكرتش إن الظاهرة باش تتفاقم بهذه الدرجة. الباب الحدود مسكرة، وهنا نجاحات أمنية على غيرها على حساب نجاحات أخرى ناقصة. خطة العمل بالنسبة للدولة التونسية في هذا المجال خطة ضعيفة، نقولوها بكل صدق. يعني ما نعرفوش اللي احنا مثلا العودة الطوعية هذه إلى أي أجل. الناس اللي تحب تقعد في تونس، برسا الناس باش تتفاجأ يقعد في تونس إذا كان عنده وضعية قانونية باش يقرأ باش يعمل فورم. عنا دي سونتر دي فورماسيون باهين، عنا انفتاح، عنا جامعات خاصة، عنا جامعات عمومية. اللي عنده يحب يتعلم صنعة بالقانون التونسي يقدم في إجراءاته ويدخل ويشارك. اللي قاعد يحب هو يعتملها كأسلوب باش الارتزاق والاحتطاب كما يقولوا جماعة الأخرين، بمعنى أنه هو يولي باش يابط يبراكي ويبدي يفك باش أن يقول لك أنا باش نعيش. أما نحب نأكد لك أنه برشا من الناس منهم يستعملوا هذا الأسلوب لسببين، باش يضغطوا على الدولة التونسية ويلا يخلوا الصراع شعبي إداري بين قوسين ما بين السلطة وما بين المواطنين. يا ما تو الدولة باش تلقى روحها في مأزق، الناس اللي هابطة باش تشوفها وتهبط في لي فيديو وتترا كل شيء، إيه نخليها يرتع هكاكا يعمل اللي يحب.
5: واضح دكتور بالعيد، أنت جبت على المقاربة الأمنية، كان جاوب وزير الداخلية خالد النوري أحكي تحت قبة البرلمان شنو نوعية المقاربات اللي مشات فيهم تونس مع الحرص على احترام الجانب الحقوقي.
7: ملف هذا ملف معقد جدا ومركب. عدد السكان القارة الإفريقية فاق 1.5 مليار ساكن، يعني 60% من السكان هذوما ما فاتوش 25 سنة. طاقة ديموغرافية وقوة بشرية عظيمة. كلهم يحبوا يخرجوا من بلدانهم يلتحقوا بالفضاء الأوروبي، وكانوا يعتبروا اللي تونس هي منطقة عبور. احنا واعيين بالمخاطر هذه، واعيين بالمخططات الكل، وقلت لي اتفاقية ما فماش حتى اتفاقية، مذكرات تفاهم، ارجع حتى القانون الدولي واتفاقية فيينا. نعرف اللي ممكن ولاية صفاقس وخاصة جبنيانة والعامر البحر الغديكية راكح، يعني يمشي بغديكية يبدأ يستمتع. تشوف هم توا الحقيقة تبدلت برشة معطيات في العام ونص الاخرانيين، وراني سافرت لبرا وشفت التجارب، ونلقاو اللي ممكن تونس من الدول الوحيدة في العالم اللي نجحت في إدارة الملف هذايا المعقد، برغم راهو الكو البيئي، برغم الكو الصحي، برغم الكو الأمني، هما بيدهم ولاو حبوا نرجع. يوميا يتقدمون بما طالب اللي يقول لك رجعني لبلادي، ما عادش حاجتي. وراهو حتى التداول في الموضوع هذايا والطريقة راهو يلزمنا نخدموه زادة في حساسية. شفت تنزل منه يتحركوا لك من هكا، يبدأوا يكتبوا في الصحافة العالمية هاي تونس، هاو الأمن التونسي، هم اغتصبوا أفريقية، هم عملوا، هم عملوا ضغوطات أخرى. والحمد لله احنا نخدموا متحملين الضغط، جبال من الضغط.
5: طبعا الإذاعة الوطنية لا تبرر أعمال العنف ولا العنصرية من أي جانب من الجوانب. عبد الرحمن أحكى وزير الداخلية على مذكرات التفاهم، أحكى أيضا على طريقة التدخل اللي مشيت فيها الدولة التونسية. فما زوز نقاط باش نحكي فيهم معاك، اللي هو النقطة الأولى هي شبهة التدخل الخارجي اليوم مطروحة في برشا قراءات، في برشا تحاليل، علاش الناس هذوما هل جاوا بالصدفة، هل فما جهات خارجية ربما تدفع نحو إغراق تونس بموجات المهاجرين غير النظاميين. لأن نشوفوا زادة فما أوركستراسيون، نشوفوا فما صفحات ظهرت، فما توجه إعلامي كبير للضغط في هذا الملف، فما تزييف، فما أخبار زائفة، فما فيديوهات ما نعرفوش جديدة قديمة صحيحة ليه. هذا الكل كيفاش تقراه اليوم؟
8: شوف احنا تعنا تو شهرين تقريبا، شهر ونص، وأنا وليت نستعمل في التدريس فيه كل مرة نقوله دخلنا في محور جديد. نحن كنا في محور العلوش، بعدك دخلنا في محور مرض رئيس إشاعة مرض رئيس الجمهورية وشال ألمانيا، كملنا ذيك خرجنا في محور المسرحية الإعلامية اللي قدمها المدير العام السابق المصالح المختصة كمال الجيزاني، واليوم أنا خلطنا المحور العنصري. أنا عندي تقييم أبعد شوية، تو نرجع لك، يعني هو في صلب الموضوع لكن تحليل شوي. أوروبا والدول المتقدمة وأمريكا يعتقدوا أنهم هذا الشعور بالذنب اللي عملوه هم يحبوا يخلصوها لحسابنا نحن. يا أخي نحن هزينا 30 مليون إفريقي في التجارة المثلثة، هزينهم يخدموا عبيد في أمريكا، هزينهمش. يا أخي نحن اقمعنا المثليين كما كانوا يعدموا فيهم في أوروبا، بعمل لهمش لا في الحضارة العربية الإسلامية، وعنا من نموذج أبو نواس وغيرهم وش اسمه حتى بديع الزمالها مثلي كان يحكي على طرائف أصحاب الميولات هذو. هل نحن سلخنا النساء بالطريقة اللي تحدثوا فيهم هما، وطردنا الساحرات اللي شعرهم روس وقتلناهم؟ فشين المشكل؟ المشكل انه هما اقروا بعد ما عملوا ذي الكل، قروا انه العالم لازم يتولي كيفه. فانت اذا قلت راه والله عندنا وضع داخلي في علاقة بهالمهاجرين هذوما، راي فما مسألة أمنية، ولكن نحن راو في الاخر موش يخوفوا فينا هما ببلاغ ولا باجتماع برلمان اوروبي باش يحكي على حقوق الانسان. نحن شنو التوانسة ما نعرفوش التسامح، وما نعرفوش انه الجار يقف مع الجار، وما نعرفوش نقفوا مع البراني، وبراني كان الشيطان نقولوها نعرفوهم. لكن انت تملي عليا انت في بلادك في بيروك في جمعيتك عامل اجتماع وتقول والله قرروا انه هذا السلوك، هذا الخطاب اللي يعمل فيه رئيس الجمهورية هذا خطاب عنصري، وهي برا نعملوا بالغ، وإلا ان نجيو نتهموا التوانسة الكل. الحادثة اللي صارت فيديو مرة مهبطين فيديو متاع في ليبيا، في ليبيا وقت الناتو يقصف في ليبيا، يحكيوا على هذا ما السوق متاع عبيد في جرجيس، طيب هذا حديث هذا. دونك المسألة أكيد جدا في كل مرة، وكما تحدث سير وزير الداخلية في كل مرة، أي حاجة أي توجه تعمل الدولة في اتجاه أنه لملمت الوضع أو تلوج على حلول إلا ويقولوا أنه هذايا ضرب من ضروب العنصرية. ودليل ذلك أنه حتى الناس يا أستاذنا حتى العودة الطوعية ضدها، علاش تخلي فيهم يرجعوا؟ يعني انت انا جيتك معناها انا قلت لك سي بون من مالي ولا من نيجر ولا من تشاد نحب نرجع لبلادي، فهمت انه لا مجال للذهاب الى ايطاليا، لا هذا لانك ضغطت عليه خليته يمشي، ونحن ندافعوا على حريه التنقل. حريه التنقل خويا صبوا فيزاوات للدول هذوما اللي يحترموا حقوق الانسان وحقوق التنقل، ويمشي خويا الشقيق الافريقي المالي والنيجيري يمشي صب فيزا
5: ويعمل للعامره انس الحكيم مدير عام الهلال الأحمر صفاقس والمكلف بملف الهجرة. أنس معنا على الخط، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
9: تحية ليك وتحية كافة المستمعين.
5: يعطيكم الصحة، الهلال الأحمر ربي يعينكم في مراحل مختلفة، كنت ديما معنا على الخط من اللي بدأت الإشكاليات متاع الهجرة غير النظامية. الهلال الأحمر يحاول يوازن بين الدور الإنساني وأيضا حماية ممتلكات الأهالي في صفاقس، المساعدة أنه يحاول يدير هذا الملف بكثير من الحكمة. سي أنس
9: مرحبا، بارك الله فيك. مدام احنا بالنسبة لنا كمنظمة وطنية الهلال الأحمر التونسي تحت إشراف الهيئة الوطنية وبالتنسيق مع الإدارة الوطنية وإدارة صفاقس وقسم الهجرة الغير نظامية بالتعاون مع المحليات متاعنا من خلال توفير القوة البشرية من المتطوعين، نحكيه على مخيم 21 اللي بدأ في جويلية 2025. يعني بالنسبة لنا قمنا بتوفير الجانب اللوجستيكي بكل ما هو أغطية، بكل ما هو حشاية، بكل ما هو أسرة، بكل ما هو دبش، بكل ما هو حليب الرضع، وكيف كيف نقوم زادة بتوفير حقائب السفر للمغادرين من المخيم 21، ونخدم في مخيم 21 كان للأطراف اللي أعرضت عن استعدادها وستغادر للعودة للوطن الأم، وكيف كيف على مستوى الجانب الدعم النفسي للمهاجرين غير النظاميين، والتوفيق مع الإدارة الجامعية للصحة بصفاقس وجمعية مقاومة الأمراض المنقولة الجنسية والسيدة من خلال توفير طبيب مرتين في الأسبوع باش يبقى الوضع الصحي ديما تحت السيطرة.
5: أعطينا معطيات وطمنا على الوضع الصحي اليوم، فما أمراض سارية، فما أمراض منقولة، كيفاش التدخل الطبي اللي صار بدعم من الهلال الأحمر؟
9: التدخل الطبي بالنسبة لنا احنا الوضع الصحي على مستوى مخيم 21 كل الأطراف يصيروا لها
5: التحاليل
9: التليكونسلتاسيون والديتيستاج وميديان سيرتو في الأمراض المعدية، الوضع تحت السيطرة بالنسبة لنا احنا. بعض الأمراض العادية اللي كما معناتها الزكام، كما الحرارة المرتفعة، بعض الأمراض بالنسبة للصغار معناتها وقع السيطرة عليها. وهذا من خلال التنسيق مع إدارتنا الوطنية.
5: ما تمش تسجيل حالات لأمراض معدية سواء في مخيم كيلومتر 21 وإلا في مخيمات أخرى في العامرة.
9: ديما ما نساش مدام نحكيه في الإطار نتاع
5: المخيم فقط.
9: 21 بعض الحالات مرة بعد قداش نلقاو شي واحد عنده مرض يقع التنسيق مع الإدارة الجوية للصحة ويصير التحليل الطلب من هو بطبيعة، ثم يقع معناتها تحويله للمستشفى ومعناتها الوضع تحت السيطرة.
5: اليوم فما شهادات تجي من صفاقس تتحدث عن عدد ولادات كبير، نحكيه على الأقل على مخيم كيلومتر 21 بالعين المجردة اليوم فما الكثير من الرضع والحوامل. سي أنس الحكيم،
9: ثم بالنسبة للمخيم 21 ثم الرضع ثم الحوامل، لكن الموجودين كما قال السيد المشرف العام عن الإدارة العامة للحرس الوطني موجودين كلهم أطفال رضع نساء حوامل رجال نساء معناتها ما همش متزوجين كلهم راهو خارجين راجعين من بلدان الأم متاح
5: بشكل طوعي. نعم واضح
9: بشكل طوعي. احنا ليش احنا بالنسبة لنا احنا منظمة وطنية مساندة للسلطة العمومية طلبت منا الدولة باش ندخلوا في الموضوع هذا باش نكونوا مساهمين، على خاطر تعرف انت الهلال الاحمر والكريديبيليتي نتاع الهلال الاحمر ودور الهلال الاحمر في الجانب الانساني معناتها هذاك، وحسب المواثيق اللي صح عليه من الدوله التونسيه هذاك وجودنا معناتها لا نقاش فيه وعملنا لا نقاش فيه ودورنا لا نقاش فيه.
5: ربي يعينكم.
9: على مستوى العمل العوده الطوعيه احنا خدمنا مع شريك دولي لقينا انه ثم الريتم معناتها الاعداد اللي لازمها تخرج ولا حسب ما كان هو موجود على مستوى العامره والجبنيانه ما هوش النسق اللي تطمح له الدوله التونسيه، ما هوش النسق اللي احنا زاد كهلال احمر شفناه انه نسق معناتها يجي ينقص الافكتيف اللي موجود. كيف انا الشريك الدولي يجي للافريكا يقيدوا اليوم ويقول له تحبش تروح، يقول له ايه نحب نروح، ويسجله وبعد يرجع له بعد 6 شهور
10: هذاك خلينا نثقف
5: عليه. مهم جدا اللي تقول فيه، نحكيه على المنظمة الدولية للهجرة ولا المفوضية اللاجئين؟
10: ما قعدش أكثر من جمعة 10 أيام ويروح الروح.
5: سي أنس باش نوضحوا الصورة، تحكي على المنظمة الدولية للهجرة؟
10: الشريك الدولي.
5: الشريك الدولي، المنظمة الدولية للهجرة تقول النسق ما كانش سريع، تدخلت الدولة التونسية، هذا المخيم بإشراف رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية، المنظمات الوطنية تحاول تسريع عمليات الهجرة التوعية، وشفنا
10: والرفع من النسق.
5: دونك احنا كنا نحكيه على 22 ألف تقريبا اللي مشيوا في العودة التوعية، قديش العدد؟
10: بالنسبة للمخيم 21 نحكيلك على ما اللي بدا في جويليا 25 الساعة الحاجة الطول اليوم ثم فوق لها في حدود 4500 اللي هي أرقام معناتها بالإمكانيات متاع تونس بالإطارات متاع تونس معناتها تجاوزنا اللي قاعد يخدم فيه الشريك الدولي بالإمكانيات الكبيرة.
5: واضح، يعطيكم الصحة سي أنس الحكيم، مهمة جدا المعلومة اللي يقولها لنا الهلال الأحمر. طبعا سي أنس هو مدير عام الهلال الأحمر صفاقس والمكلف بملف الهجرة، دونك الإرادة الوطنية كما نقول اليوم مشيت خطوة إلى الأمام في حسم هذا الملف. وأنا الحقيقة باش نخرج بكم توا شوية من تونس معاك دكتور بالعيد، باش نبدأ أوروبا. أوروبا اليوم يبدو أنها تخلصت من عبء الهجرة غير النظامية، توجه بشكل ما إلى شمال أفريقيا، لأنه اليوم اللي نحكيه فيه في تونس يتحكيه مثلا في ليبيا، وربما الوضع أخطر في ليبيا خاطر نحكيه على أعداد أكبر، ونحكيه حتى على بطاقات قدمتهم مفوضية اللاجئين عبارة بطاقات إقامة للمهاجرين هذوما اللي أثارت حفيظة جزء من الشارع الليبي. دونك اليوم فما جدل، فما قراءات تمشي إلى أنه أوروبا ربما تبحث عن وجهة ثالثة، عن مراكز فرز دولية للمهاجرين هذوما تاخذ هي حاجتها ويبقى فيها البلد الثالث هذية اللي نجم يكون في شمال أفريقيا.
6: هذاك علاش أنا بغيرة قلت لك راي حل المشكل هذا والظاهرة هذه ما هوش تونسي بالأساس. راو تونسي نعم، أنا حبيت نثمن ما يقدمه الهلال الأحمر التونسي هذا مش غريب عليه، وهذه هي الثوابت نتاع التدخل الإنساني. هذاك اليمرة ذي عالج ياكل يشرب كذا كذا كذا، أما يلزم يكون في ونثمن أيضا اللي قاله السيد وزير الداخلية، ولكن منقوص في حاجة إني هذاك على الرأس والعين، أما كل من تطاول على الأمن التونسي يتحمل مسؤوليته ثاني أيضا. وهنا النص نعرف أنه سيد وزير الداخلية ربما عنده برشا مشاغل تحدثش على الباب هذايا، باش يلزم تعدي رسائل طمأنة للتونسيين، اي واحد يخرق القانون سواء كان تونسيا او اجنبي يطبق عليه القانون ويرحلوا فورا. هنا وقت جي هنا حتى شفت النبره تاع صوت تاعي انا بيدي طلعت، يعني بمعنى لازم نفهموا ما احنا مليح، نعاون نحن كذا، تخرج على الضوابط المجتمعيه تتحمل مسؤوليتك. بالنسبه لاوروبا، بالنسبه لاوروبا عندهم برشا خبراء وتكلموا برشا كلام، حتى عندهم حتى هما بيدي مروا عندهم حتى التعتيم الإعلامي عندهم.
5: نعم. حتى المفوض الأوروبي للهجرة يستعمل مصطلحات الفرز عند الحدود، استعادة السيطرة، إعادة التوطين.
6: هو يفرز. أنا قدمت ملاحظة برك صغيرة، قدمت ملاحظة واحدة فيزا ماشي لكندا، رجعوا لي رفيقة ولي
5: مفروز.
6: قال لي أي مفروز
11: خلف المفروزين
6: قالوا لي في الروفي نتاعهم حاطين جي نسوي با كونفانكي انت باش ترجع تونس.
11: حاطين جناوي
5: انا حشتنا بيه دكتور بالعيد.
6: انا وليت نضحك، انا نضحك اللي في العمر هذا.
11: لا طريقة الفرز بعدين
6: طريقة الفرز هذا المجتمع الاوروبي ما عديناش ليه، اني راهو الزمن تاع العنتريات ولا وين العنتر تاعنا نحن عنتر مش تاعهم هما. العنتريات تجاوزت له، خسرت مثلا فرنسا المكانة الشعبية نتاعها، نقولوا العكري قبل في علم الاجتماع، نقولوا الناس عندها مكانة، بودان أوروبية عندها مكانة في أوروبا، عندها مكانة شعبية. كي تجي لتونسي تقول له ركب لفرنسا، شوف أنت مكانة هذه الدول الأوروبية عند البلدان الإفريقية، تقريبا وجودها بدأ في الإضمحلال. المقاربات اللي تحكي على مراكز فرز، أعطوا الناس نتاعهم، سامحني في الكلمة، هذه القارة الإفريقية اللي قال عليها سيد وزير الداخلية عدد قدرة سكانية رهيبة. سيد وزير الداخلية نعرف في مجالك هذايا، ما مجال آخر راي قدرة اقتصادية رهيبة، راي ثم بلدان أوروبية مصنفة عندها ذهب وعندها ديامنت وهي ما عندهاش حتى منجم، ما نجمها كل وين راهي تجي فيها من بلدان افريقيه. يعني بمعنى انا كي نحب نحكي على التنميه وذاك علاش نقول الصوت نتاع الدبلوماسيه التونسيه والصوت نتاع الدبلوماسيه الليبيه والصوت نتاع الدبلوماسيه الجزائريه، بمعنى اني انا هذا المشكلة ذا مانيش مستعد ان يفجر لي المجتمع التونسي نتاعي. ساعة يلزمنا نكونوا نلقوا مقاربة جماعية تخدم على التنمية في هذه البلدان وعلى نماذج كبيرة. شوفوا دولة رواندا بالنسبة لبعض البلدان الإفريقية تطورت بدرجة كبيرة وكبيرة جدا. إذا كان هذا الاتحاد الأوروبي يلوش على مراكز فرز فليبحث على مراكز متاع استراتيجية شراكة اقتصادية واجتماعية باش التواسة يستقر في بلدانها وباش الأفارقة يستقروا في بلدانها، واللي يحب يدخل يدخل بشكل قانوني. المسألة تاع الفرز تاع الانتقاء كان عجبني وعينيه خضر ونجم نستفيد منه نهزه، كان ما عجبنيش نرجعه. وهنا ردوا بالنا مليح ورسالة فقط ردوا بالك من التحية للناس اللي تسمع، راهو ثم برشا ناس تواسة وغير تواسة يخدموا بالإسبوار الأمل في الهجرة نحو أوروبا ونحو كندا ونحو العديد من البلدان.
5: نعم.
6: وسامحني في الكلمة ويستغلوا هشاشة النفسية تاع الناس. البلدان الأوروبية في حاجة إلى مراجعة ونادوا برشا دي سوسيولوج في أوروبا، نادوا قالوا هالفرزة ذي. وعلى فكرة باش يتعدى القانون على مجلس النواب الأوروبي وهناك العديد من الآراء ضده تماما لأنه شكل
5: صحيح.
6: أعلى أو أخطر من شكل من أشكال العنصرية.
5: هذا بالنسبة لأوروبا. عبد الرحمن مازالوا عنا 3 دقائق باش نختم معاك في هذا الملف، الاتجار بالبشر والاتجار زاد بالمعلومة حاجتين قاعدين يهددوا بلادنا في هذا الملف.
8: هي بطبيعة الحال يا أخي أنت مواطن سامحني جاي من نيجر، كيفاش تعدى اخي تعدى وحده جاء على ساقيه؟ هذا هو متعدى ثم شبكات وذي يتحدثوا فيه ومعروفة. وفي ليبيا يمكن المشهدية في ليبيا أكثر وضوحا في علاقة بالاتجار بالبشر، معناه كيفاش الناس يجيبوهم ويقعدوا غادي وبعديك يشوفوا لهم ثم اللي يعديهم لتونس ثم اللي يحرقوا من غادي وحاجة أخرى. وأنا نضم كيف كيف الأستاذ نفس الفكرة، أعطي أنت السودان مثلا في ليبيا، السودانيين اللي هاربين ليبيا.
5: نعم.
8: مش هاربين من الحرب،
5: من الحرب.
8: شكون اللي عاملها الحرب؟ من أفقر هذه الشعوب؟
5: قوات إقليمية ودولية.
8: أنت فرنسا تنهب في في في في المناجم وفي الطاقات وفي كل شيء، في وإنجلترا وغيرهم بعدك تقول والله هذو ما حشتنيش بيهم. هذه الأولى. ثم على مستوى الاتجارة ذي وراه نقول لك أنا هذه يعني ما يسيرش خلي نقولها راهي معلومة وبين العموم أنه ثم استهداف واضح وصريح إلى تونس والجزائر انديبوندامون من تو الموضوع المهاجري. قد يكون المهاجرين جزء من الخطة الآن يحيروها أو أنه مبني عليها. ثم استهداف واضح، والاستهداف أنا شفناه راه ما وش طبيعي أنه في شهر تقريبا ولا أقل تنفجر صفحات بالشكل ذاك التي مثلا الحادثة اللي صارت البارح تو نتأكدوا من مصداقيتها قبل ما ننشر ونقولوا وين صارت. الأربعة متاع الصباح الدنيا تقلبت معناها الناس ما ترقدش،
5: وفما صفحات أخرى بخلاف الفيديو،
8: ثم صفحات أخرى تستعمل يعني كما تحدث الأستاذ على أساس أنه متوانسة ومعادين لأفريقيا الجنوب، وهي نتصيدوهم ولينا كما كال
6: حقك بيدك
8: صحيح، وهي خذ حقك
6: دافع على شرفك وخذ حقك بيدك.
8: التصوير متاع واحد يسقي يخدم في لافاج من أفريقيا هذا اسمه فلان يخدم كذا، راهي ثم حاجات وصلت يهبطوا في تصور نتاع ملاعبيه كورجيه يعني من سود البشره في اوروبا ويقولوا هذا اسمه مترشكون مامادو. نعم. كذا في سكره.
5: واضح. عبد الرحمن شكرا لك. عبد الرحمن بن شعبان شكرا. دكتور بالعيد اولاد عبد الله استاذ علم الاجتماع النايبه فاطمه المسدي، انس الحكيم مدير عام الهلال الاحمر صفاقس الحرس الوطني بصفاقس، كل المتدخلين اللي كانوا معنا اليوم في الملف هذايا. شكرا لزميلتنا حذامي الترابلسي من برنامج فقط اسمعوا شوفوا على قناه الجنوب اللي تابعونا على الفيسبوك. الفيديو اللي مصور من مخيم كيلومتر 21 هو عمل صحفي الحذامي. شكرا لك حذامي. احنا سكرنا الملف الوطني فقط باش نمشيو الجيراننا في ليبيا بعد الفاصل مع بشير الجويني.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انت وين هي.
13: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: 新的方式。
1: 达利达利达利达利，我勒特斯阿里尼达利，阿巴蒂比克利比阿勒库利哈利。
0: الناس الصمود.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e fërmi. I dajt me lotani.
1: يحدث في العالم
2: في يحدث في العالم نرحب برشا بالباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي بشير جويني. مرحبا بك. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
2: مرحبا. كما كل نهار خميس نمشي ونشوفوا آخر الأخبار في ليبيا، ولكن حبيت نربط بالملف السابق اللي كنا نتحدث فيه، ما أن ختمنا زادة بحديث عن ليبيا ووضعية آلاف المهاجرين غير النظاميين اللي بدأت تطرح إشكاليات زادة في الشارع الليبي اليوم.
3: صحيح، الإشكاليات اللي موجودة في تونس مشهودة تقريبا بشكل أو بآخر في ليبيا، وهذا يبين مرة أخرى أنه هذه المنطقة ككل، خاصة بلدان شمال أفريقيا، تحدث أساسا تونس ليبيا والجزائر، ترابط بيناتها كبير برشا. هذه البلدان خاصة ليبيا وتونس، تحدث الحالة الليبية الآن، هي بلدان ممر، ما هيش بلدان مقصد، وهي تعاني كما تعاني تونس كما تعاني بقية البلدان في هذه الظاهرة اللي أسبابها عميقة وأسبابها متشعبة، ولكن بلدان للأسف شديد تدفع في الفاتورة. الآن فما احتجاجات كبيرة في طرابلس، في منطقة السراج، في أمام المفوضية متاع اللاجئين، ويعني فيه انقسام في الآراء بين من يحمل المفوضية المسؤولية وبين من يرى أنه المفوضية هي جزء من حل أممي باعتبار ليبيا عضو في الأمم المتحدة وعضو في المنظومة الدولية. وهذه المفوضية موجودة من في ليبيا على الأقل من عام 91 عفوا، ووجودها سابق على ما يحدث الآن. صحيح أنه ما حصل في ليبيا من انقسام والمشاكل زاد وفاقم في الأوضاع، ولكن مرة أخرى نقول هذه الأفواج من المهاجرين تأتي بأشكال متعددة، تأتي يعني طبعا الحروب، وتقريبا 80% وهذه أرقام مفوضية لعلي اللاجئين، 80% من اللاجئين الموجودين في ليبيا والمسجلين ذلك المفوضية من السودان. أيضا تأتي من طرف أشخاص يعني يستعملوا في ليبيا كمعبر، ولكن في نهاية الأمر
2: فما هجرة مناخية زادة، فما ناس تجي من مناطق لم يعد بالإمكان فيها العيش من داخل إفريقيا.
3: صحيح، وهذا مصطلح مهم جدا تم تبنيه مؤخرا، اللاجئ المناخي، يعني فما اللجوء متعلق بالحرب، اللجوء متعلق بالظروف السياسية
2: ولكن
3: الظروف الاقتصادية أيضا، ولكن أيضا اللجوء المناخي. نجم نذكر بعض المناطق في نيجيريا، بعض المناطق في إفريقيا الوسطى اللي صار فيها مشاكل مناخية، أصبح هناك جفاف، صار فيها يعني مصادمات بين السكان المحليين، فالنتيجة جت في تونس وليبيا والجزائر وغيره. لنا سؤال، هل أنه هذه البلدان بلدان فقط يجب أن تتحمل المسؤولية؟
2: نعم.
3: أم أنه المسألة أكبر منها بكثير،
2: مجتمع دولي يتحمل هذه المسؤولية،
3: وخاصة الاتحاد الأوروبي، لأنه فما تصريح لافت

0: سياسية ومشاكل بتاع ديكتاتورية وغيرها، ولا يجب لدولنا شمال أفريقية المطلعة المتوسط أن تدفع الثمن لوحدها. موضوع الهجرة موضوع معقد ومركب، يجب أن يدار بأكبر قدر من تعاون دولي، ولا نحمل، واختم بهذا ليليا، لا نحمل بلداننا نحن ولا نحمل اللاجئين أيضا يعني جريرة ما قامت به القوى الاستعمارية.
1: واضح ومهم جدا القراءة اللي قدمتها بشير الجويني، باش ترجع بيك للداخل الليبي ولكن من تونس. الآن اجتماع الفرقاء حاليا في تونس، شنو حظوظ هذا الاجتماع من أنه يكسر حالة الجمود السياسي ويوصل بنا إلى نتائج تجمع الفرقاء السياسيين؟
0: صحيح صحيح، في الوقت الحالي وفقا لبعض المصادر الخاصة تنعقد اجتماع لجنة 4-4 في أحد الضواحي في تونس العاصمة برعاية أممية، برعاية البعثة الأممية للدعم. هذا الاجتماع اللي يصير اليوم 4 جوان سبقوا اجتماع قبل بشهر تقريبا في 4 ماي، وكان فيه كما قلت الأربعة زائد أربعة اللي هما نذكر بأنهم لجنة مشكلة من ممثلين عن المجلس على الدولة، زوز ممثلين سيد علي عبد العزيز وسيد عبد العزيز الشاوش، أيضا زوز ممثلين حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدولة الاتصال والشؤون السياسية سيد وليد لافي، وأيضا مصطفى المانع، وعن المنطقة الشرقية عن المشير خليفة حفتر 4 آدم بوسخرة وزايد هدية وعبد الرحمن العبار والشباني بهمود سفير ليبيا السابق في باريس. لهنا الاجتماع يجي تحت رعاية أممية، ولهنا نذكر بأنه في قبل شهر تقريبا كان فيه بيان إيجابي من الأمم المتحدة، تم اعتبار أنه اجتماع إيجابي وأن النقاشات كانت حول الأطر الدستورية، مرة أخرى نذكر ليليا، الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات. الحقيقة هنا فما انتظارات، البعض يقول أنها قد تأتي بالجديد، والبعض الآخر يقول أنها تحت ضغط الأمم، تحت ضغط البعثة الأممية للدعم وحنة تيتي التي تجهز نفسها لإحاطة جديدة أمام مجلس الأمن في الفترة المقبلة. ولهنا فما خيار، إما أن يتم التوافق أو سيتم اقتراح البديل في الإحاطة. لهنا الحقيقة فيه مرة أخرى انقسام ظاهر بتاعه قانوني، ولكنه قسام سياسي متعلق أساسا بقوانين الانتخابات وبالأشخاص المؤهلين لأنهم يكونوا في المفوضية العليا للانتخابات.
1: نعم. وقفنا في محطة مجتمعية موضوع الهجرة، محطة سياسية اجتماع الفرقاء في تونس، باش نختم بمسألة عسكرية في الشرق الليبي تتعلق بقوات الكرامة.
0: صحيح صحيح، نصف ماي تقريبا قبل أسبوعين شهدت المنطقة الشرقية وبالتحديد ضواحي مدينة درنا وضواحي طبرق أيضا تمرين تعبوي ضخم، أضخم تمرين تعبوي منذ 2011، نتحدث على أكثر من 25 ألف جندي وعسكري شاركوا في هذا التمرين التعبوي. نتحدث أيضا على وشفنا وتابعنا بشكل مباشر الترسانة الكبيرة من الأسلحة التي تم استغلالها، واللي تقريبا جزء كبير منها شفناها يعني من منشأ روسي أو من منشأ شرق أوروبي إذا كان صح التعبير، دون أن ندخل في التفاصيل سواء السخوي أو البانستر أو القذيفات وإلا المنظومات الدفاع الجوي وغيره من الأسلحة سواء المسيرة وإلا المحمولة، دخول أيضا الطيران المسير. وهنا أيضا إشارة إلى وجود بعض الاتصالات ما بين المنطقة الشرقية وتركيا وأيضا أوكرانيا، ولهنا حديث متواتر لم يتأكد بعد. لهنا نتحدث على تمرين تعبوي كان فيه مجموعة من الرسائل للداخل وللخارج. هنا في الداخل تم الإشارة أنه هذا الجيش أو نواة الجيش اللي بدأت عام 2014 الآن أصبحت قادرة أنها تخوض معارك فيها جيش البر والبحر والجو مع ضبط وربط كما يقال. أيضا تزامن هذه المناورة وهذا التمرين التعبوي مع مساعي أممية كنا نتحدث عليها، ولكن أيضا مع مساعي أمريكية يقودها مسعد بولس. هل أنه هذه إشارة إلى أنه هذا الجيش أو المنطقة الشرقية أو المشير خليفة حفتر وأبنائه هما سيكونون نواة
1: الجيش القادم من المنطقة الشرقية،
0: أم أنه التصريحات اللي صدرت عن بعض المسؤولين الأتراك بمنطق جيش واحد لليبيا موحدة، أم أنه هذا التمرين سيحمل بوادر تقارب بين الفرقاء؟ أعتقد أنه نقطة مهمة جدا نحتاج أن نتوقف عنها ممكن في حلقات
1: قادمة. شكرا جزيلا لحضورك بشير الجويني، الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي. احنا هكا نكون ختمنا لقاءنا معاكم في يحدث في تونس والعالم.

0: أهلا، باش نخليكم مع أخبار الرياضة ورجال مختار.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: فلاش سبور. مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثاني على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة، اللي باش نبدأوه بالرياضات الفردية وتألق رياضة التايكواندو من جديد بفضل في راس القطوسي البطل العالمي والأولمبي اللي تمكن من التأهل إلى الدور النصف النهائي لمنافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام منذ دقائق قليلة جدا بعد ما تمكن من الفوز بنتيجة جولتين لواحد في الدور الربع الدور النصف النهائي على جوزيب بيليتش الكرواتي، وبالتالي في راس القطوسي سيكون في الدورة النهائية إن شاء الله لمنافسات أقل من 87 كيلوغرام في دورة كأس الرئيس للتايكواندو اللي تدور فعاليتها بألمانيا، انطلقت اليوم وتتواصل إلى غاية 7 جوان الحالي، إلى جانب فراس القطوسي المشاركة التونسية اللي تنطلق اليوم الخميس، أيضا أيمن أيوب الجندوبي في وزن أقل من 54 كيلوغرام، أيضا أمان الله الطرابلسي في نفس الوزن أقل من 54 كيلوغرام، آدم السالمي هو الآخر ترشح إلى دورة ثمن النهائي لمنافسات وزن أقل من 63 كيلوغرام بعد الفوز بجولتين لصفر في الدورة الثانية على البولندي بارتوز. آدم السالمي ترشح إذن للدورة الثمن النهائي. أيضا نبقى مع المواجهات والمشاركة التونسية في هذا اليوم الأول بالنسبة لدورة كأس الرئيس للتايكواندو بألمانيا، إكرام الظهري ستكون موجودة في وزن أقل من 53 كيلوغرام، هذا بالنسبة للمشاركة التونسية ليوم الخميس 4 جوان. المشاركة التونسية ستتواصل إلى غاية كما قلت 7 جوان موعد نهاية هذه الدورة. يوم الأحد 7 جوان عندنا فارس بوجمعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام البطل العالمي والإفريقي واللي تحصل مؤخرا على جائزة أفضل لاعب تايكواندو عربي، محمد خليل جندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام نهار الأحد أيضا 7 جوان سينطلق في منافسات هذا الوزن. أيضا شيمة تومي في وزن أقل من 62 كيلوغرام نهار لحد 7 جوان، نذكر من جديد أول الميداليات يضمنها في رأس القطوسي البطل العالمي والأولمبي مبدئيا، الميدالية البرونزية حاصلة بالنسبة لفي رأس القطوسي في انتظار إن شاء الله يكون المعدن أفضل في هذه الدورة، دورة كأس الرئيس للتايكواندو بألمانيا. من رياضة التايكواندو إلى رياضة كرة القدم، والحدث طبعا خلال الأيام القادمة في هذا الشهر وشهر جويلية نهاية كأس العالم لكرة القدم. منتخبنا الوطني التونسي واصل استعداداته لهذا الموعد الهام، منتخبنا سيجري اليوم حصته التدريبية الثانية في مدينة بروكسل ببلجيكا اللي كان وصل لها البارح. آخر الأخبار على مستوى الرصيد البشري، حازم المستوري مهاجم المنتخب الوطني التونسي الذي تخلف عن رحلة النمسا ومباراة الدولية الودية ضد النمسا بسبب يعني الالتزامات على مستوى التأشيرة واللي تحصل عليها والحمد لله، لأنه مشكل التأشيرة مشكل كبير جدا، مش كان للوفد التونسي وإنما لكل الوفود، يعني حتى مهاجم المنتخب السويسري اللي تحول للولايات المتحدة الأمريكية تخلف عن رحلة المنتخب السويسري، وإشكال كبير جدا على مستوى التأشيرة. أيضا الحكم عمر أرتان للحكم المحكمة الصومالي اللي موجود في القائمة النهائية من الفيفا للحكام اللي بيش يكونوا موجودين في نهاية كأس العالم، أيضا إلى غاية اللحظة لم يتحصل على التأشيرة للتحول للولايات المتحدة الأمريكية. على كل كما قلت حازم المستوري والحمد لله تحصل على التأشيرة، ومنذ يوم الأمس مع بقية المجموعة اللي تواصل تحضيراتها للمباراة الودية القادمة لمنتخبنا الوطني التونسي اللي بيشكون أمام منتخب بلجيكا نهار السبت انطلاقا من الساعة 2 ظهرا، مباراة منتخبنا الوطني التونسي بإدارة طاقم تحكيم من اليونان. ثم نذكر نهار لحد التحول مباشرة لعناصرنا الوطنية إلى المكسيك، لأنه المباراة الأولى والثانية في المكسيك، ثم المباراة الثالثة ضمن منافسات مجموعتنا ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول المنافسين سيكون المنتخب السويدي يوم 15 جوان الجاري. المنتخب السويدي اللي يخوض هذا المساء مباراة ودية أمام اليونان انطلاقا من الساعة 6 مساء في بقية المباريات الدولية الودية. بالنسبة لمجموعة المنتخب الوطني التونسي كما قلت، اليوم السويد تواجه اليونان، تونس تواجه بلجيكا نهار السبت 6 جوان في الثانية ظهرا، ويوم 8 جوان المنتخب الهولندي في 8:45 مساء بتوقيت تونس سيواجه منتخب أوزباكستان. المنتخب الهولندي اللي كان هزم البارح في مباراة دولية ودية في أمستردام أمام المنتخب الجزائري الشقيق هدف مقابل صفر، واليوم يتحول المنتخب الهولندي إلى المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية طبعا لخوض منافسات مجموعة المنتخب التونسي. نذكر وأنه أول المنتخبات اللي وصلت في مجموعة المنتخب الوطني التونسي إلى المكسيك هي منتخب اليابان اللي وصل تقريبا منذ يومين ويواصل تحضيراته ومباراته الافتتاحية اللي بشكون أمام المنتخب الهولندي. دائما مع آخر أخبار كأس العالم، الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم عن قراره بمنع إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب خلال مباريات كأس العالم 2026، وأكد الفيفا أنه هذا يعتبر تطبيق القرار يعود لأسباب أمنية وتعديل طارئ على مدونة قواعد السلوك في الملاعب في اليوم الأخير، يعني تقريبا في 24 ساعة الأخيرة، من أجل المحافظة على سلامة اللاعبين والطاقم التحكيم وكذلك كل العناصر المتداخلة على مستوى الملعب في تأمين مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم. المنتخب الأردني الشقيق الذي ترشح لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم، القرار الجديد من رئاسة الحكومة الأردنية وأنه عمل ساعات العمل الرسمي في الأردن ستنطلق متأخرة في أيام 17، 23، و28 من شهر جوان موعد مباريات المنتخب الأردني الشقيق في نهائيات كأس العالم، وفي هذه الأيام سيكون الدوام انطلاقا من الساعة 10 صباحا. تعرفوا فارق التوقيت وموعد انطلاق المباريات يعني يخلي ممكن هذا القرار حتى يتمكن الجماهير الأردنية من متابعة مباريات المنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. دائما مع كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة سيخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الجزائري في ملعب حمام سوسة. المباراة الودية الأولى بشكون 4:30 يوم الغد بإدارة الحكم محمود قصيعة، والمباراة الودية الثانية ستكون يوم 8 جوان أيضا في ملعب حمام سوسة، الحكم وليد الهذلي سيدير هذه المباراة. في آخر لا أخبار لاعبين خارج تونس، الدولي الشاب وسيم إسلامة رغم تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة إلا أنه فريق بطل أوروبا باريس سان جيرمان يمدد عقد الدولي الشاب التونسي وسيم إسلامة بعامين كلاعب متدرب مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. هكا نوصلوا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحياتي، نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة، إلى اللقاء.
1: اسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. لا مع معز ومرة مع ملاك وسع ذلك وهنا معك
2: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين
4: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطلق اليوم التحالف من أجل السيادة التكنولوجية في إفريقيا، وهو ائتلاف إفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية. أكثر من 120 ألف موطن شغل يوفرها قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إبراهيم دباش على هامش يوم الصناعة والابتكار في قطاع صناعة السيارات الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، مشيرا إلى أن تونس لديها الكفاءات اللازمة والبنية التحتية لمزيد التقدم في هذا المجال. أيام إعلامية ولقاءات تحسيسية تحتضنها ولاية قفصة بداية من اليوم وإلى غاية 13 من جوان الجاري لتعريف بمنصة التمويل التشاركي وآليات الانتفاع بخدمتها لفائدة حاملي أفكار المشاريع والراغبين في إحداث مشاريع فردية أو جماعية. انطلاق أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر على أن يكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي. بداية من اليوم نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا في المعاهد العمومية والخاصة على الموقع الإلكتروني www.edunet.an. في العالم غدت إعلان التوصل إلى وقف مشروط لإطلاق النار في لبنان، جيش الاحتلال الصهيوني يؤكد تواصل عملياته في جنوب لبنان واستهدف مواقع وبنى تحتية يزعم أنها تابعة لحزب الله. والأمين العام للحزب نعيم قاسم يحذر من أن شمال إسرائيل لن يكون آمنا في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. ورئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. وختاما مجلس النواب الأمريكي يقر للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحية الرئيس دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
7: اللي بقلم كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Слиндама.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني дали, عبرتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول مع علي القادري.
1: تحية المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، ماضي ساعتين وأربعة دقائق وتبدأ رحلتنا على امتداد ساعتين في زوز مواضيع اخترناهم، موضوع للساعة الأولى وموضوع لساعتنا الثانية. في مصافحتنا الأولى في الساعة الأولى من توا حتى شلمة ثلاثة باش نتحدث عن جمعية تخلي الناس تحلم، One day one dream، كل يوم حلمة، كل يوم حلمة جديدة، والحلمة تتحقق وتولي حقيقة. الحلمة اللي باش نحكيو عليها هي إجراء 1000 عملية جراحية للعيون مجانا وفي يوم واحد. أشرفت عليه تنسيق العمليات هذه جمعية One Day One Dream. باش نتحدث على الجمعية هذه، نتحدث مع أعضائها عن فكرة الجمعية، على مختلف الأحلام اللي قاعدين يحققوا فيها، ونشاطهم ما اقتصرش فقط على التظاهرة هذه، ولكن هاتوا نعرفوا أنشطة متعددة ومتنوعة في مختلف جهات الجمهورية. باش تكون معنا رئيسة الجمعية السيدة دراجارة، وأيضا باش يكون معنا ناشطين في الجمعية ومستفيدين من خدمات الجمعية، باش نشوفوا شنو يتغير في حياة الإنسان بعد ما يعمل عملية على عينيه، بعد ما تتنحى عليها كذبابة ويرجع يشوف إلى أي مدى تتغير حياة الإنسان للأفضل بفضل مجهود خوه التونسي اللي يعاون بجهده، اللي يعاون ماديا ويعاون معنويا ويعاون بالكلمة الطيبة لإنجاح مثل هذه التظاهرات الكبرى. ونتحدث على نجاح إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية للعيون مجانا في يوم واحد. في ساعتنا الثانية، بداية من ما ثلاثة، الموضوع الثاني اللي باش نحلو فيه المزدح أمام مستمعي الإذاعة الوطنية، ونحن نعيش على إيقاع الامتحانات الوطنية وامتحان البكالوريا، في انتظار إن شاء الله امتحان ختم التعليم الأساسي أو ما يعرف عليه بالنوفيام، وامتحان الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية ما اصطلح على تسميته بامتحان السيزيام. الغول بين ظفرين اللي خافوا منه اتلين ده هو مادة الرياضيات، اللي فما عزوف كبير من توجه للشعب هذية في البكالوريا، وسنة الأرقام تقول ما فما كان 5% فقط متلين ده اللي اختاروا التوجه لشعبة الرياضيات. اليوم باش نحكيو حكايات التلميذ التونسي مع الرياضيات، شنو اللي فيها إيجابي شنو اللي فيها سلبي، وباش نثمنوا في علاقة التلميذ التونسي بمادة الرياضيات، اختيار مجموعة من أساتذة المادة من التلاميذ اللي يقراوا في المؤسسات العمومية والخاصة، والأولياء اللي اختاروا إنهم يستثمروا في مادة الرياضيات ويحببوا فيها صغارهم من عمرهم يبدأوا صغير. اليوم باش نتابعوا المخيم الوطني في ألعاب الرياضيات والمنطق، ومخيم في الأولمبياد الرياضيات اللي تحتضنه مدينة المنستير اليوم وغدوة وبعد غدوة، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذية، وباش نسمعوا التلامذة باش يحكيوا الأولياء على حكاياتهم، غرامهم وإلا خوفهم من الحساب، من الرياضيات، من واحد مع واحد يساوي اثنين، وبعد باش تتعقد وباش نلقاو مسائل صعيبة في مختلف المناظرات والامتحانات الوطنية. إذا تحبوا تشاركوا معنا وتحكيوا لنا حكايتكم مع الحساب، مع الرياضيات، مع الامتحانات الوطنية فيما يتعلق بالمادة هذه، مادة الرياضيات ومادة الحساب، مرحبا بكم على الرقم 71 844 404. زميلنا رامي المجولي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، أيمن طنفوري في الإخراج التقني، عمار جبادي في الإخراج الرقمي والديجيتال. عليا قادري ترافقكم من توا حتى للأربعة متاع العشية. أقعدوا معنا، رحلتنا متواصلة بعد النغم.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: تونسكم.
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. تحية متجددة المستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. في ساعتنا الأولى من مصافحتنا للأسبوع هذا باش نعود على حدث شد انتباه التوانسة الكل. حدث كان رمز للتعاون، للتضامن، للرحمة، للقلب الكبير، للعمل الاجتماعي والجمعياتي اللي غير حياة برشا التوانسة. نتحدث هنا على 1000 عملية جراحية صارت على عيون متاع عباد للأسف نظرا للظروف الاجتماعية الصعيبة كان يصعب عليهم انهم ينحيوا هاك الغشاوة هذيك، ينحيوا هاك الضبابة هذيك اللي قدامهم ويشوفوا حياة برشا توانسة اتبدلت بفضل مجهود كبير قامت به جمعية كل يوم حلمة، وان داي وان دريم. ان شاء الله نكون ترجمت اسم الجمعية بصحيح. سعيدة باستضافة رئيستها السيدة دراجارة.
2: يعيشك مرحبا بك. انت
0: جيتنا قبل وتحدثنا على التظاهرة هذه قبل ما تصير الأيام الوطنية هذه للعيون في دورتها
2: الأولى أو المراجيت. نعم. اليوم الوطني الأول
0: ثم عدت بحذينا اليوم الوطني الثاني، وتوا ما بعد هالتظاهرة هذه الكبيرة اللي غيرت فيها نظرة 1000 تونسي للدنيا، كان يرى فيها من وراء زبابة ولا يرى فيها كما نشوفوا فيها التوانسة الكل.
2: 1567 ما نجمش ننساه الرقم هذا. 1567 تونسي تمكننا يوم 23 ماي باش نرجعوا لهم بفضل الله البصر.
0: يعطيك صحة سيدة درة. المجهود هذا قامت به جمعية وان داي وان دريم هي اللي نسقت العملية الكل
2: تحت إشراف وزارة الصحة.
0: نرجع أكثر للتظاهر هذه بعد شوية بعد ما نتعرفوا على الجمعية. منين جات هالحلمة؟ كيفاش بديت هالحلمة؟ هي علاش الاسم هذا كل يوم حلمة؟
2: هي كلها أحلام. هي وقت اللي نحلموا بالكبير بقدرة ربي كل شيء يتحقق.
0: وقتاش تبعثت الجمعية؟ كيفاش تأسست؟ كيفاش دخلت انت للجمعية؟
2: احنا كنا بينيفول راهو نعملوا في الخير، معناها ما كانتش مام با اون اسوسياسيون، نتي ان جروب نعملوا في الخير. كل مرة ناخذ بديت معناها مع راجلي، بديت مع عائلتي، بديت هكاك بديت. كنت في المغرب وكي روحت من المغرب اون 2016 وقتها كنت لاهية انا بقسم قلب الاطفال بمستشفى الرابطة، ويافي معناها برشا ماكينات ما ثماش. تمكنت انا وقتها يشكرهم معناها اصحاب راجلي، تلموا الناس الكل والكل مع بعضهم وشريوا ايكوغرافي كاردياك وقتها دون لو طون 120 مليون 2016 باش تدخلوا للسبيطار.
0: اول حلمة
2: وبديت الحلمة كيكة، ومن بعد بديت الحلمة كيكة بدينا عملنا الغينوفاسيون تاع السيرفيس هذاك قسم قلب الأطفال بالمستشفى الرابطة. ومن بعد بدينا نتقدموا في الأحلام وبدات تكبر، عملنا قسم القسطرة القلبية هذيك زادة وقتها اليونيك في تونس كامل، قسم القسطرة القلبية للأطفال في مستشفى الرابطة زادة. ومن بعد بشوية بشوية دخلنا نعملوا كل مرة غينوفاسيون تاع سيرفيس. ومن بعد 2021 بعد الكوفيد عملنا بدينا نعملوا في القوافل. علاش احنا بدينا نعملوا في القوافل؟
0: وقتاش الساعة بديتوا قلتوا الوقتاش باش نقعدوا متطوعين هات نتنظموا ونعملوا جمعية؟
2: هذيك شنو وقت اللي انت كي باش تدخل الماكينة للسبيطار يفالي ان ستاتيو ليغال، معناها لازمك تقنن كمام أباغي غالي بالقديم، معناها لازمك تقنن. وقتها بديت الحكاية بكلها، راهي هي بديت بحلمة وحتى جمعية إن التامنش عارفة كيفاش تكونت، عرفت كله الكل ما شاء الله الكل سهل، عرفت كيفاه ما وكها. وقعدنا نخدمه. ومن بعد تلمو أنت تعطي وتلمو ترى حب العبيد، تلمو تحب تزيد تعطي
0: يولي إدمان حلو برشا
2: دودة إدمان والله إدمان. أنا راني كل مرة نتهدد باش نبطل ونكذب ونعاود نرجع
0: إدمان ياسر. هذا الإدمان الإيجابي على فعل الخير.
2: الحمد لله جاني الإدمان متاعي هكا الحمد لله يا ربي، ما جانيش في حاجة أخرى
0: إن شاء الله. الناس كل مدمنين على فعل الخير
2: الحمد لله. هي لذة
0: وتولدت الجمعية،
2: هي لذة ما يعرفها كان اللي جربها. أنا تربيت في عائلة كانت ماماتي ربي فضلها، معناها كانت هي تعمل في برشا خير، كانت في منظمة التربية والأسرة واتحاد نسائي، خالاتي معناها تربيت فيه، سيتي دون نوتخ أديان، معناها مش حاجة جديدة عليا. مي كي كبرت خاطر أن سارتان مومون كي تبدا في الثلاثينات تبعد شوية، حتى كان تعاون مش كيما كي تكبر وتعرف كيفاش لازمك تعاون العباد وتولي تحس برشا على العباد، وكي تولي أم زيد تحس أكثر على الصغار. ومن بعد كملت عادة بجيت في فعل الخير.
0: ديت الحلمة علاش اخترتوا جراحة العيون بعد ما تقريبا أغلب التظاهرات متاعكم اللي عملتوهم وأغلب الحاجات كانت تهم الأطفال، الأقسام متاع الأطفال، مرضى القلب بالنسبة للأطفال، هالتغيير هذايا؟
2: التغيير هذا راهو أنا نحبش نولي نبكي. الأطفال كي تولي عندك بهم علاقة وكل مرة يموت لك طفل، راهو سي با ايفيدون اجيري، معناها كل مرة واحد يدخل في في في في في ديبرسيون، وهذو انت ربيت عليهم الكبدة وتعرفهم بالواحد بالواحد، ويجيوك وتمشي لهم لديارهم وهم يبداو في سبيطار القلب نتاع الرابطة، ومن بعد كل مرة واحد يتوفى هو الله يرحمه، معناها قضاء وقدر. انا وليت ما عادش نحمل سانسيرمون، ما عاد ان سارتان مومون ما عادش نجم، بديت نجبد روحي بشوية بشوية، عرفت ما عادش نحمل. وغادي وانا في مستشفى الرابطة عرفت اللي في الجهات الداخلية لتونس ناس مستحقين لي ميدسان دو سبيسياليتي. وقتها معناها عرفت برشا حاجات ان طونك انا اللي هي بك صغيرات واللي هي بالسيرفيس، ونمشي مره في جمعتين مره في الجمعه. وقتها اون فوزي دي كلوب دو بانتور، اون فوزي دي كلوب دو ليكتور، حتى نزا وليدي راني نزا وليدي ونهز اصحاب اولادي ويمشيو يزينوا مع الصغيرات ويمشيو. ما عادش سانسيرمون معناها ما عادش نجم الفريق. بديت هكيكا ومن بعد كي
0: ولكن سيده دره كيما فما الفريق فما زاد الاطفال انت باش تراهم يبراو ويرجعوا وحياتهم تتواصل ويسجلوا معناها تطور في صحتهم وتستمر الحياه.
2: هاني من بعيد معناها ما عادش نجم كل ليان اللي انت صغير تربي عليه الكبده واللي انت انا عندي صغير الله يرحمه.
0: عباره من
2: الله يرحمه خليل، هاي جاته رحمه خليل،
0: ليله اللي باش
2: يتوفى كلمني تخلص بيطار يمشي على ساقيه، ويجيني تليفون في الليل صدمه راهي تقول ميت لك، فهمت ما عادش نحمل. ولا تطلبك ام الاربع نتاع الصباح تبكي، تبدا تبكي لك تقول لك يا مدام دره اجري لي من باش نعمل، عرفت دونك مساكن.
0: وانت قربت لهم لدرجه انه ولا في اي وقت يهزوا التليفون واحده من العائله قبل الجمعيه وقلت يلزم مش كان في مستشفى الاطفال هيت نمشي لهم وين هما، وبديت القوافل الصحيه.
2: بديت القوافل الصحيه ان 2021، بديت وقتها اول قافله عملناها هذيك ما نسيش حياتي الكل في ولايه توزر، محليهم جماعه توزر محليهم قد يفرحوا بينا وقد يشكرا مي وقد يش طيبين، عرفت فرحوا بالطب فرحوا. عملنا قافله متعدده الاختصاصات ومن غادي بديت لافونتور. يا اخي فقنا كل مره نعملوا قافله اللي اكثر سبيسياليتي هي جراحه العيون الأوفتالمولوجي، اكثر سبيسياليتي مطلوبه عندك، هي عندك زيد الدرماتولوجي عندك الروماتولوجي، اما اكثر حاجه العينين اكثر حاجه. ومن وقتها بدينا نعملوا في العمليات على العينين، عرفت ونقربوا نعملوا كارافان سبيسيالمون بور لي كاتاراكت، نمشيو وانا كوم انا بارتنير مع وزاره الصحه الماء ازاله الماء الابيض من العين، كوم انا بارتنير مع وزاره الصحه انا ناخذ ديجا لو بروغرام نتاعنا خريطه الطريق نتاع وان داي وان دريم من وزاره الصحه. عندي في عام مثلا 2026 اربع ولايات باش نزورهم، دونك نمشي نعمل اربع ولايات هذوكم العمليات فيهم،
0: اربع قافلات صحيه باش تحدوا شكون الناس اللي هي مستحقه وشنو هي الحاله الصحيه بالضبط نتاعهم، وبعد تالي ترجعوا لهم انتم باش تبرمجوا العمليات معهم.
2: اي والا احنا نمشيو نرقاو، معناها ما نمشيوش مرتين، خاطر احنا كي نمشيو مع الطب والكل نمشيو باش نعملوا العمليات، يعملوا ديبيستاج هما، والا نبعثوا الطب نتاعنا احنا يعملوا ديبيستاج، ياخذوا لنا لا ليست ومن بعد احنا نرجعوا باش نعملوا العمليات. واكثريه راهو الكارنيات البيض، كارنيات البيض قاعدين نعملوا فيهم العمليات،
0: اللي هي اللي هما اجتماعيا وماديا ما ينجموش،
2: ما عندهمش امكانيات، ما عندهمش امكانيات تاع العمليه
0: باش يعمل العمليه هذه. طيب 1567 مريض نظرتهم للدنيا تبدلت بعد ما كان الفتره طويله يرافض بابا وما يراش الدنيا بوضوح، بعد التدخل هذايا يرجع يرى. كيفاش جات الفكره نتاع الايام الطبيه الثانيه هذه، وهالرقم اللي ما ينجم نقوله كان يعطيكم الصحه عليه، وان شاء الله في ميزان حسنات كل من ساهم.
2: امين امين، حتى من بعيد ومن قريب، حتى بكلمه حلوه، حتى بكلمه حلوه. كيفاش جات الفكره هذه؟ الفكره جات واحنا قاعدين بعد اللي عملنا كغفان، قاعدين الطب الكل والطب اللي عملوا القافله، وقعدنا نحكي شنو هي الحاجه اللي باش نقدموها لتونس باش نبعدوا ديما نفس القوافل القوافل القوافل. نحبوا نعملوا حاجه اللي تقعد هكا نبداو نفتخروا كتوانسه قدام العالم شو شنو عملنا. وقعد كل تبون يقول حاجه
0: باش كل مره ايه؟ تعليوا في
2: لاباخ
0: في سقف التحديات شويه
2: ايه؟
0: وتحاولوا تتفوقوا على انفسكم
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وبديت كل واحد يقول كلمه، كل واحد يقول. معنا طبيبه اسمها نشكرها اسمها ددو معنا طبيبه قالت 24 ولايه، قلت لها 24 ولايه؟ احنا عملنا 5 ولايات قبل ومتنا وفتنا معناها بالتعب. قلت لها 24 ولايه معنا ان سبونسور، هو وقتها قعدنا نسالوا فيه السبيطار هذاك قداش فيه ماتريال، السبيطار هذاك ما يعرفوا هما لسبون يعرفوا اللي يبيعوا توسكي ماتريال اوفتالمولوجيك يعرفوا ثم في السبيطارات. وقعدنا نسالوا فيه اسكو سي فيزابل هذه تجي هذه تجي، سهلها لنا. عملنا حضرت دوسي ودخلت به السيد الوزير ورحب بالفكره، قال لي ورحب بالفكره وكم جو سوي بارتنير دو وزاره الصحه سنيت بارك الله وزاره الصحه. عملنا عمناول اليوم الوطني الاول، عملنا قريب 800 عبد، وسنه وزاره الصحه خذت على عاتقها
0: تقريبا ضعف العدد،
2: ضعف العدد، وهي اللي شريت العدسات وهي اللي معناها وقفت انا في ظل وزاره الصحه المره هذه.
0: يعطيكم الصحة
2: يعيشك
0: هيد نشوفوا شنو اللي يتغير في حياة التونسي اللي للأسف الظروف المادية منعته من أنه يبادر هو ويعمل العملية هذية، خاطر فيها تكلفة، خاطر فيها دواء، على خاطر فيها متابعة، على خاطر حتى اللي عنده تغطية صحية في الكنام وبش يمشي الكلينيك يزم وبش يكمل مبلغ مالي ما هوش شوية،
2: مش شوية.
0: هذيك علاش العائلات المحتاجة اللي عندها بطاقة العلاج الكرني الأبيض كانت هما عندهم الأولوية، ونشوفوا حياتهم كيفاش تغيرت. نقولوا ألو مرحبا.
3: ألو مرحبا بكم.
0: عسلامة.
3: عسلامة.
0: شكون معنا؟
3: مريم.
0: مرحبا بك يا مريم.
3: عايش
0: مريم، انت استفدت من خدمات الجمعيه؟
3: اي.
0: كيفاش سمعت بالجمعيه؟ كيفاش اتصلت بهم ولا اتصلوا بيك؟
3: هي كانت صدفه، سامحني اما خاطر سمعتكم تاثرت برشا، سامحوني اما سامحوني، هي صدفه، كل شيء جاي صدفه. وين خارج حسي لو حكيت مع صحافه نحكي بعد قلي شنو انت شنية عندك ولا شنية تطلب؟ قلت له جيست حد شيء نطلب جيست على عيني، عندي الماء في عيني وكل شيء.
0: يقلق برشا مريم الماء في العين، لطف عليك.
3: اي والله تعب ترى وفرق بعيد، شنو يقلق؟ والله صدقوني نقطع الكيس بودنية مراش بسكليت من جنس الضوية فري، سمحني انت عفقية مراش انت عيداية مرا معني كني نشط بالله يا ربي لي وريها الحد حتى لي نجيت لي صدفة هذي ومين باين سمين حاجة هكي تصلت بيها.
0: تصلت بك الجمعية ومبعتلي تلقى روحك في القائمة نتاع المرضى اللي باش يتمتعوا بالعملية الجراحية هذه. كيفاش صارت كيفاش صارت التدخل الجراحي؟
3: لا عندي كنام لا عندي حد شايرة معنيها خبيتني
0: معنيها كل شيء على الجمعية،
3: كل شيء يرحم ويج كل شيء على الجمعية كل شيء.
0: مريم لو كنت تسمح، ما خفتش شوية من كلمة عملية وجراحة وتخدير وهكلي هكل تخوفات اللي يبدأ واحد ساعات مش متشجع على العملية، ولا بالعكس كنت تستنى فيها؟
3: أنا ما كنتش كيف نقول لك خفت وما خفتش، فرحت أنا لقيت شكون معنيه ينقض لك عينيك راهو، معنيه عينيك راهو لا تلفز لا تقرا لا تكتب، حتى يجي جواب ساعات اصحاب والله في الحومه تقول لي شبيك يا ماري، مراش قل لها سامحني، اللي يقول لي سلام نعقله كان بصوته، معنيها في المثالش نحكي لي ريتو
0: بالطبيعة. مرحبا بيك،
3: هاي عايشك والله. انا ليتهم كيف نقول لك ما يخليوكش لا باش تقلق لا باش تتحير. الجمعيه مدام اللي مسؤوله في الجمعيه
0: مدام دره جار علي هي رئيس الجمعيه وهي اللي مشرفتنا اليوم في الحضور بحذنا في الاستوديو. مريم شنو اللي تغير في حياتك بعد ما عملت العمليه؟ بعد قديش وليت تنجم ترى عادي؟ كي نحاولك الفاسمه رجعت ترى عادي من وقتها؟
3: بارك الله، يعمل لك العملية ويعمل لك الكنترول ونحات الفاسمة تجهرت فريمون عيني. وحاجة أخرى مش عملوا لك عين واحدة يقول لك هكا هاو بيسكو سي غراتوي معناها وتتكلف وكل شيء، لا لا لا لا لا، خاطر عيني الزوز في حالة بالماء معناها الزوز معناتش باش يكملوا لي عيني الاخرى. ويمكن والله سامحوني يمكن كان جيت انا بفلوسي معني مشيت بفلوسي
0: اللهوة باهية
3: ما نلقاش اللهوة ذيك، مش كان انا راهو انا بعيدة من حتى لي بيرسونيل اللي غادي والمدام تاع الجامعة تسمع، كان لي بيرسونيل لهين يبدا راجل كبير تسمع كان يا بابا ما تخافش إجا منا تفضل منا البيت نظيفة الماكلة ما فماش حق، راه بالحق والله من قلبي راهو اللي ريتو.
0: الحمد لله على سلامتك مريم،
3: عايشك فريمون بدلوا لي حياتي بعين واحدة، تصور انت كان العين الأخرى تولي بإذن الله تو فرحانة، نعمل ضويفري ندخل الكوجينة نقطع الكيس فرحانة معني نقطع الكيس عادي نرال بسكليت
0: الحمد لله على سلامتك.
3: الحمد لله يا ربي.
0: وكيما حياة مريم تبدلت وإن شاء الله يا ربي يشفيك ويعافيك يا مريم وتكمل العملية على عينك الثانية إن شاء الله ديما مع جمعية وان داي وان دريم كل يوم حلمة
3: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله خد جمعية تستاهل كل خير. والله حياتي تبدلت مليار في المية نجم نكون
0: على الحمد لله. الحمد لله على سلامتك، يعطيهم يعني الصحة الجمعية. كيما مريم فما ناس أخرين حياتهم تبدلت ونظرتهم للدنيا تبدلت. نقولوا ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
0: أخير. عليكم السلام ورحمة والبركات، شكون معنا؟
4: معكم إلهام الرياحي.
0: مرحبا بك يا إلهام.
4: عايشك أنا عمي رضا الرياحي هو معناها
0: يسالش نعطيه الاسم الصغير أكهو مش مشكلة
4: إعاقة ذهنية. عمي تقلق برشا، عنده عام وأكثر وهو معناها قاعد معناها أكل ما ينجمش حتى باش يطلع الدروج ما ينجمش، شفنا له موعد في معناها في العيادات الخاصة وهو ما عندوش معناها مورد رزق وتعرفوا التكلفة تاع العلاج وحتى في العمومي معناها يقعد يستنى برشا. والحمد لله الحمد لله انه ربي سبحانه سخر عباده الطيبين، سخر العمي والبرشا عباد معناها باش معناها يرجعوا يشوفوا من لول جديد. الحمد لله العباد هذوما معناها علمونا برشا حاجات، علمونا معناها
0: إلهام
4: ذكرونا مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال لنا معناها العمل الخيري هو من القيم الأساسية اللي يدعو إليها الإسلام وهو وسيلة لنشر الرحمة والتكافل.
0: إلهام
4: نعم.
0: هيت نبدأ معك خطوة خطوة، كيفاش سمعتوا بها الجمعية؟
4: والله أنا قعدت نقول لك نلوج على عمي، معني نلوج على كيفاش عمي باش يعمل، نشوف السبيطار، السبيطار كل يوم غدوة كل يوم غدوة كل يوم غدوة. والله ربي سبحانه بعث لنا شكون أعطاني الرقم تاع مدام درة، ربي يبارك لها وربي يجازيها كل خير. اتصلت بها الحقيقة، اتصلت بها كلمتها قلت لها راهو عمي هكا وهكا وهكا، قلت لي معناها قلت لي راهو طوى القائمة تاع تونس تسكرت، اما نوعدك اني كي بعثت لها معناها الورقة تاع عمي وبعثت له، قلت لي نوعدك باذن الله نناقش معاه ومعناها ونشوفوا كيفاش
0: سورتو اللي هو ان شاء الله ربي يشفيه الى جانب الزبيبه اللي عنده في عينيه اللي عنده زاد اعاقه ثانيه،
2: عنده اعاقه ذهنيه.
4: عمي عنده نعم. اعاقه ذهنيه، فهمت كيفاش، وحتى من يده معناها كلمه يحركهاش بالكبير وكل شيء، فهمت كيفاش. الحمد لله معناها ربي سبحانه سخر له مدام.
0: كيفاش كنت اللهوه وقت اللي عمل العمليه؟
4: انا قلت لك ربي يبارك لهم الحقيقه، لهوه كانت ما نحكي لكش، كانوا ما نحكي لكش ربي يبارك لهم. الدكتور معناها هيك الكمون، الإطارات والأعوان اللي كانوا في المصحة الدولية للعيون بتاع
0: نعم أحد المصحات الخاصة اللي هي كانت شريكة معناها في البرنامج، معناها أنتم ما مشيتوش للسبيطار، مشيتوا إلى مصحة خاصة، الدواء خذيتوه مجاني، الفحص مجاني، ما دفعتوا حتى شيء.
4: يعني قلت لك مدام معناها مدام درة والدكتور هيك الكمون
0: والأطباء ديجا
4: ربي يبارك لهم.
0: الدواء بعد العملية زادا كيف كان متوفرة، حتى نعرفوا أنه العملية هذه يتزمها دواء وفترة حتى لنا العين ترتاح.
4: الصيدلية وفرت للمرضى لكل الدوايات، وهني قلت لك
0: تو رجع يشوف
4: الحمد لله،
0: يطلع الدروج وحده، ينجم يمشي
4: ناش ولا يطلع ولا يخرج وحده، وهني قلت لك هما ربي يبارك لهم. معناها ذكرونا برشا حاجات وخلونا معناها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والله في عون نعم. العبد ما كان العبد في عون اخيه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، معناها نعم. معناها ربي يبارك لهم،
0: يعطيك صحة يا إلهام،
4: ربي يبارك لهم وعن القيام بتاعهم
0: العالية. وانت زادة ربي إن شاء الله يبارك لك، انت اللي كنت سبب باش عمك عمل العملية.
2: ذيك قلت لها أنا وقتها،
0: تفضل مدام درة.
2: أنا ذيك قلت لها وقتها، قلت لها من الأول عسلامة إلهام،
4: عايشك مدام لاباس،
2: تفضلي بس ذيك قلت لها تلمو شدة صحيح وما حبتش تقلقني مسكينة، وتلمو شدة صحيح في عمها، قلت لها إيبا باش ناخذك. علاش؟ على خاطر قلت لها ما عادش شكون مزال اللي يخمم على واحد قريب كيفك انت، راهي ترعش على عمها وعمها ما عنده حتى حد، وكيفاش أكحدها ومسكينة ما تحبش تقلقني، تعرفني نخدم، تبعث لي مساجات واتساب، قمة في الأخلاق الحقيقة، قمة في الأخلاق.
0: إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه، يعطيك صحة إلهام، إن شاء الله إن شاء الله تواصل الجمعية في تغيير. نعم
4: وجوهكم انتوما، معناها سبحان الله ربي بعثكم رحمة، ربي انتوما بعثكم باش تعاونوا العباد. أنا قلت لك انتوما اللي كما قال عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
4: فرجتوا معناها كربة من كرب الدنيا، على معناها عن معناها ربي
0: الحمد لله على سلامته، الحمد لله اللي هو رجع يراه اتلهوا بيه انتوما، ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. شكرا ليك الهام على الشهاده هذه وعلى التدخل نتاعك معنا. مداخله اخرى ونختم بها سلسله الشهادات نتاع المنتفعين والمنتفعات بتدخلات الجمعية، وعلاش أحرصنا أنه اللي باش يتدخلوا معنا يحكيونا شنو اللي يتغير في حياتهم، لأنه به أنه نقولوا فما تظاهرة صارت، به أنه نقولوا فما حملة، فما قافلة صحية، مجهود كبير، ولكن ما نجمو نشوفوا الأثر كير ما نشوفوا شنو اللي يتغير في حياة الإنسان. أحيانا واحد وقت اللي يتبرع ولا يعاون جمعية عمل الخير وفقدته، تقف غادي الحكاية، أما وقت اللي راه قديش هاك المبلغ وإن كان بسيط، هاك المساهمة وإن كانت صغيرة، قديش تنجم تغير من حياة شخص. وأحنا في الحملة هذه أكثر من 1000 عملية جراحية، 1567 مريض وعملية أجريت، واحد ولا بالحق يشوف الدنيا بعين أخرى. فنقولوا يعطيكم الصحة ونقولوا ألو مرحبا، شكون معنا؟ ألو
5: ألو، مسعودة مر.
0: مرحبا بك يلا مسعودة.
5: يعيشك ينجيكم أنت من كل بلية إن شاء الله.
0: يعيشك. كيفاش تعرفت على الجمعية يلا مسعودة؟
5: الناس الطيبين والناس الباهيين.
0: مرحبا بك.
5: والله يسعدكم إن شاء الله ربي في الحياة وفي الدنيا وفي الكل.
2: أمين يا رب.
5: الدنيا مشغولة. أنتم الحق ما عباش والي، أنتم والي.
0: يعيشك يلا مسعودة. كيفاش سمعت بالجمعية؟
5: جمعية بنت ولدي غادي في قبلي.
0: ايه؟
5: بنت خويا في قبلي غادي. سمعت بها بأثقلي صوت.
0: اي كي انت
5: يا رامي قيد في سبطار قبلي، قالت يا رامي قيد.
0: مشيت قيد؟
5: مشيت قيد.
0: عليه انت ترى في ذبابة في عينك، ما كنش ترى بالقدا، ولا علاش مشيت قيد؟
5: لا قيدت على عند بال عيوني الزوز مسوي شوية، لقيت عين اسمع ابرز من عين ضروري عين لأن
0: هاي
5: بديت نسبح لاباس والله حتى نبرة خلت فيها حتى في الليل.
0: وتوا به العملية عملتها في قبلية؟
5: أي
0: الطب جاوك الغادي؟
5: أي جاو في قبلي ما جاو هني قافلة.
0: هاي
5: أي معنى شرفنا والله يساعد والحق ويباجلوا، وحتى المهندس الدواء الحق درة الله ان شاء الله يعليها وتنحى الفرح ولاداتها. الله
0: يعاونكم. وتوا رجعت تشوف عادي بعينك اللي عملت عليها العملية؟
5: قلت لك عن بلي الحق فزعتني وبلي قدرة وغفلة لي سما ان شاء الله يبارككم وقل ديما حيين وديما مجموعتكم فائقة على يعليها ربي ان شاء الله بالنصر وبال
2: وبالمزيدة
5: الخير وبتفعلوا الخير. الله يجزيكم بالخير.
0: يعيشك يعيشك يعطيك الصحة على على دعاء الخير هذايا اللي مشي الكل من ساها
5: ديما مقبولين ان شاء الله وداو وداكم ديما قبلهم الله ويسعدكم.
0: يعيشك
2: مشيت العمره قالت لي تذكرتك
5: عندي مفتوح قدامكم وتفرح بكم الناس ان شاء الله يفرح ديما على يديكم ربي فوق وانتم لهم.
2: امين
0: ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يعطيك الصحه على هالتحيه اللي جاتنا من الجنوب التونسي. هبطوا للجنوب وين هما؟
2: قبلي.
0: وتم التدخل الجراحي، فما متابعة بعد العمليات؟
2: عملنا 50 عملية وقتها في قبلي، عملنا 50 عملية، ومن بعد من غدوة زيد عملنا لهم البوستوب يتسمى، ومن بعد ثم الطب اللي غادي بعد 15 يوم يعادوا يرجعوا يشوفهم يتفقدوهم.
0: أكيد أنه مثل هذه التظاهرات باش تخلي القائمة طويلة، قائمة الانتظار للأيام القادمة.
2: الحمد لله تو مثلا كما في مستشفى الهدي الرئيس ما عادش ثم قائمة انتظار، هذه نعمة من عند ربي
0: الحمد لله.
2: في قفصة زيدا كيف كيف براتيك ما وفي وما في قفصة كانت يمكن أكثر من 400 كانت قائمة الانتظار. في مدنين زيدا بدأت تتقلص القائمة، دونك الحمد لله هذا الكل بالقوافل معناها قاعدين نقصوا في قائمة الانتظار.
0: وديما نقولوا راهي قوافل مجانية. طيب هذه القوافل المجانية هذه ما كانتش تحلت المستحقيها لولا تدخل الأطراف الكل. شكون الأطراف اللي ساهمت معاكم انتوما كجمعية لإنجاح مثل هذه التظاهرات؟
2: أول حاجة وزارة الصحة، خاطر من غير وزارة الصحة ما نجمو نعملو حتى شيء. معناها من غير وزارة الصحة نشكر جدا سيد الوزير اللي هو أشرف معناها شخصيا على هذه التظاهرة، نعملوا في القاعدين في في في في الاجتماعات كل جمعة نشوفوا شنو ناقص في السبيطارات، عرفتك اللي هكا بال بال بال بالديتاي باش ما حتى ديتاي ما يفلت منا، عرفت كيف، باش كل شيء إن شاء الله يتعدى بالقدا. عندك ال الشيف دو سيرفيس نتاع السبيطارات،
0: رؤساء الأقسام،
2: عندك المديرين الجهويين، عندك الطب، عندك 28 هما مؤسسة.
0: الطب فقط من القطاع العام وإلا كان فما شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟
2: هما 28 مؤسسة عمومية و20 مؤسسة خاصة، حتى من المؤسسات الخاصة الكلينيكات حلوا بينهم يجيوا بركة. دونك يا يو ما بين القطاع العام والقطاع الخاص شراكة، وهذيك الحاجة اللي محلاها، اللي ما عادش تعرف كما تكلمت من قبليك قالت لك أنا مشيت للكلينيك، معناها فما برشة، فما من ولاية قفصة مشيوا للكلينيك، من سليانة مشيوا للكلينيك، من مدنين مشيوا للكلينيك، من سيدي بوزيد مشيوا للكلينيك. دونك هذيك هو القوة اللي أنا نشيخ بالشراكة كي تبدأ ما بين القطاع العام والخاص في فعل الخير.
0: إلى جانب القطاع الطبي وشبه طبي اللي ساهم، الأفراد المواطنين التوانسة
2: عندك الاسبونسور ما لازمناش ننساوهم، خاطر كان مش الاسبونسور ما نجمو نعملو حتى شيء،
0: اللي هما الشركاء الاقتصاديين اللي دعموا
2: باش نشريوا الدويات، باش نعملوا التنقل، باش نسكنوا الطب، باش نعرفت ثم توت لوجيستيك افير راهي. دونك كان مش لي سبونسور، وثما افراد جمعيه وان دي وان دريم، وثما لي بينيفول، ثما لي بينيفول اللي يبدا يطلب متطوعين، اللي يبدا يطلب يقول لك اعطيني نعاونك. انا عاونتني جمعيه كيف اليتيم، نشكرها، نعطيهم الصحه، اللي جابوا الاعضاء نتاعهم واللي في السبيطارات الكل، وتلهاو بالبوسكافيه، خاطر عملنا في ولايه تونس ومنوبه والكل عملنا دي بوسكافيه في السبيطارات. دونك عاونونا، دونك ريت كلها
0: يعني يدفليد. اللي يحب يعاون ماديا ينجم، اللي باش يعاون بجهده
2: وبضحكته وبكلمه طيبه. اش قالت مقبليك؟ قالت الكلمه الطيبه. تو انت ترقاها مسكينه اوفغيير في سبيطار ولا في كلينيك، ترقاها اوفغيير في سبيطار ولا في كلينيك، تحب تعاون، باش تعاون كي تحب تعاون، هي تمشي للمريض باللهوة وكيش نعمل لك، عرفت بجهيدها. دونك من نقول لهم انا من بنزرت البنقردين تونس نهارتها يد في اليد، الناس الكل، الناس الكل.

0: وعنا مدة نعاودو فيه خاطر لازمنا إمكانيات، تعرف باش تعاود سيرفيس كامل نتاع ودقيق. هذايا قسم جراحة قلب الأطفال، هذا اللي مسكين خارج من العملية طفل صغير أكوغ وفيغ باش يدخل يرقد في القسم هذاك. دونك ولازمنا دعم،
1: جيب ذاك الحنين القسم الأطفال مرة أخرى.
0: جبني المكتوب. جبدني المكتوب القسم قلب
1: الأطفال. هما أحبابنا، هما وليداتنا.
0: قسم قلب الأطفال هو هذايا، راهو كان في مستشفى الرابطة، كان الكبار والصغار مع بعضهم. يا أخي توا نقلوا الصغار جراحة قلب الأطفال، حطوه في مستشفى الأطفال، نحاو ما عادش الكبار والصغار مع بعضهم. دونك هذا القسم هي وان داي وان دريم تعاود فيه.
1: نواصلوا مع وان داي وان دريم والأطراف المساندة لوان داي وان دريم، ونقولوا ألو مرحبا.
2: وي عسلامة، مرحبا بكم.
1: ألو مرحبا سيدة مروة.
2: ألو
1: سيدة مروة، أنت مسؤولة الشؤون القانونية في جمعية وان داي وان دريم، هكا ولا؟
2: هو كذلك، أنا مستشارة قانونية للجمعية وعضوة فعلة مع مدام درة في جمعية وان داي وان دريم.
1: طيب سيدتي، برشا مساعدات، مجهود كبير، الناس الكل هتعاون والناس تحب تتبرع وتعطي المساعدات وتحضر، ولكن لازمنا هك الشفافية في المعاملات، مدى احترام الجمعية للإجراءات القانونية ولهك الشروط متاع المحاسبة القانونية والشفافية في معاملاتكم. كنت تعطينا أكثر تفاصيل.
2: احنا بالنسبة للإعانات والتمويلات، الجمعية تعتمد في الأساس على التبرعات والهبات، وطبعا مساهمات للشركاء والداعمين، وكيف كيف زادا نعملوا تظاهرات أو أنشطة ننظموها لدعم المشاريع اللي نقوموا بها. أما من ناحية القانونية، احنا أكثر نحرص على احترام التشريع طبعا المنظم للجمعيات في تونس، وأكيد من خلال يعني كما نعرفوا عنا القانون متاعنا متاع الجمعيات في تونس، ونوثقوا التبرعات المصاريف ونحترموا الشفافية الحكم.
1: معنيها سيدة مروة اللي بيش يتبرع ويعطي فلوس للجمعية بيش يلقاها موجودة في المحاسبة متاعكم
2: بطبيعة، احنا
1: الأثر باش يكون موجود.
2: يعني مش مجرد شعار، هي ممارسة يومية نقوم بها الكلنا. عنا يعني عنا فريق كامل مختص نوثق كل شيء، أي مشروع يخضع للمتابعة والتقييم بطبيعة نقدمه ديما في كل مجلس، يعني نجتمع فيه احنا أعضاء الجمعية، نقدم صورة واضحة للشركاء والتبرعات، وكيفاش زادا نوظفوا الموارد هذية يعني باش تحقق الأهداف يعني الإنسانية للجمعية. معناتها ماهيش أكيد أي نشاطات تقوم بها الجمعية حتى كان نشوفها ضخمة، تأكدوا أنها تكون في إطار الشفافية. وهذاك علاش احنا اليوم شريك أساسي متاعنا هي وزارة الصحة،
1: وهذاك يعني زادة أكبر ضمان. نعم، وهذا زادة أكبر ضمان وأكبر دليل على التعاون اللي متاع وزارة الصحة معكم، دليل على شفافية معاملاتكم المالية، وإنه أي متبرع باش يعاونكم باش يساهم في مختلف القوافل الصحية وإلا الحملات ولا الأيام الوطنية اللي تنظموها، يعرف إنه بين أيدي أمينة وتحت رقابة وزارة الصحة.
2: بالضبط، يعني احنا راهو العمل متاعنا في الجمعيه كما انتم تشوفوا صوره الناس اللي الحمد لله اليوم يعني قدمت تحيه لنا وتحيه لكامل الفريق الطبي اللي معانا، يعني هذايا اكيد مجهود الناس الكل. اما اكيد تاكدوا انه راه هذايا الكل فما كواليس، كما قلنا بعد العمليات فما الكونسومابل اللي يستعملوه، فما متابعه طبيه، يعني مش فقط احنا نقوموا بالعمليات الجراحيه وبسلامه، لا بالعكس، فما سويفين نعملوه، وكيف كيف زاد احنا في الاطار القانوني للجمعيه فما سويفي زاد التبرعات اللي توصل، فما حاجات يفضل منها هذاك يمشي للاكسيون اللي بعده، اذا فما فلوس اللي الحمد لله احنا ديما كيما تقول مدام دره مسالين على قدرها ما شاء الله عليها، يعني تبدا لك برقم صغير وتوفينا بارقام خياليه، وهذايا الحمد لله طبعا يعني نوفروه لاكثر عدد من الناس اللي مستحقين. أما تأكدوا أنه كل شيء يكون في إطار شفافية، كل شيء يتم موثق، كل شيء معناتها يصير برنامج جدي، يعني اللي تراو فيه الجودة حتى متاع الخدمات الصحية اللي قاعدين نقدموا فيها زادة كيف تعتمد على أنه عنا إطار قانوني واضح وإجراءات معمول بها نحن نعتمدوها.
1: يعطيك صحة على التفاصيل هذه الكل اللي اطمن الناس الكل، وبطبيعة ما زلت باب المساعدات زمها يقعد ديما محلول لأنه شراكة كبيرة.

0: تعمل فيها الجمعية مع مختلف الأطراف باش توصل إنها تنجح هالتظاهرات وهالأيام الطبية الكبيرة، منها كما قلنا 1567 عملية في يوم واحد. وهي سعيدة إنه مش تدخل معايا حاليا عبر الهاتف الأستاذ وليد زبيبة اللي هو رئيس قسم جراحة العيون بمستشفى الطاهر المعموري بنابل، وأيضا المنسق العام لهاليوم الوطني الثاني للعيون اللي تحدثنا عليه. مرحبا بك بروفيسور.
1: مرحبا، بارك الله فيك، عايشك عايشك، بارك الله.
0: انتما ما كانتش تنجح العملية لولا تظافر مجهود الأطباء بالأساس، لأنكم أنتم العرصة اللي تبنى عليها العمل الخير هدايا، ومن غيركم أنتم ما كناش نخلطوا للرقم هذا 1567 عملية في نفس الوقت. كان تعطينا أكثر تفاصيل على الأطباء ومساهمتهم في إنجاح اليوم الوطني الثاني للعيون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك على المداخلة. الأطباء كانوا من القطاع الخاص والقطاع العام، وكل الجهود حطوا اليد في اليد، وكان العدد الكبير هذا اللي حملوه حطينا 1000، الهدف نتاعنا كان 1000، ومن بعد تبارك الله فتنا ال1000 وصلنا 1500، وتمتعوا به المرضى اللي هم عندهم الكرنيه الابيض كما احنا عندنا موجود في تونس، اللي تعطيه وزاره الشؤون الاجتماعيه.
0: نعم
1: وكما نعاود نقول لك اللي هو كان تضافر جهود ما بين الاطباء، في اطباء في القطاع الخاص واطباء في القطاع العام، وشاركوا معنا كثير من المصحات في تونس الكل، في الجمهوريه الكل. والحمد لله كلية بالنجاح، واللي هو أهم من الكل هو اللي للاندوما، يعني بعد العملية ما فماش مضاعفات، وكل المرضى كل كانت العمليات ناجحين،
0: الحمد
1: والحمد
0: لله
1: لله رب العالمين.
0: الحمد لله والحمد لله على سلامة المرضى نتاعكم، وهذه بفضل مجهودكم وبفضل كفاءة الإطار الطبي والشبه الطبي التونسي. أكيد مثل هذه الأيام الوطنية باش تنقص الضغط عليكم كأقسام لجراحة العيون بالمستشفيات العمومية، لأنها تستوعب في أعداد كبيرة من المرضى.
1: صحيح، نقص ال ال معناها الجهد، اللي مش الجهد،
0: الضغط
1: نقص الضغط، نقص الضغط، لكن تشجع المرضى اللي هما ما همش ما ينجموش يمشيوا للسبيطارات. خاطر احنا قبل هالتظاهر هذه نعملوا ديميسيون دو ديبيستاج، يعني نمشيوا
0: قوافل
1: للاماكن،
0: صحية اللي تمشي باش تحدد.
1: اي ديميسيون دو ديبيستاج، باش نخرجوا المرضى اللي عندهم الماء الابيض واللي هما في بالهم. جينيرالمون راجل معناها عبد يبدا كبير، يقول لك هذاك هو العمر وكهو هذاك ما نشوفش. دونك احنا كي نمشيوا للمناطق هذوما نشجعوهم، باش نشجعوهم نقول لهم نمشيوا راهو عندنا يوم وطني لازم تنجموا تجيو. والحمد لله لولا تضافر الجهود والتوفيق بالله، والوزاره مشكوره اللي عملت تطوير كبير العام، اللي العام هذا، وهي الفكره معناها بدات من ولت عمناول. بعد ما عملنا كرفان في جرجيس، عملنا 105 وقتها، يا اخي الرئيسه نتاع وان دي وان دريم قالت ليش قالك الدكتور كان نعملوا نعموها على الجمهوريه كل. يا اخي انا وقتها قلت لها لا، راهو امر معناها
0: لوجستية صعيبة شوية،
1: صعيبه شويه يا اخي.
0: أما يصعب شيء عليكم، يعطيكم الصحة.
1: الحمد لله معناها اليد في اليد. فما شكون سالني قال لي شنو احساسك يشوف المرضى فرحانين هكا بعد العمليات وكذا،
0: شفتوا
1: الحق
0: نظرتهم للدنيا تتبدل هكا، ضبابة تتنحى.
1: لكن اللي كيما امباكتي لو بلوس في التظاهرات هذوما مش المرضى، خاطر احنا مستنسين بالحكم بالخدمه نتاعنا، مستنسين بالرياكسيون نتاع المرضى، معناها الرياكسيون نتاع المريض بعد العمليه. اما الحاجه اللي جديده، معكوا جديده اللي شفتها في الحملتين اللي عملناهم هذوما واليوم الوطني، هو تضافر الجهود، يعني اليد في اليد نتاع التوانسه كل. هذا هو تعميم الشراكه ما بين القطاع العام والخاص وكلنا يد واحده. هذا سكي ما امبرسيوني لو بلوس انا في
0: الحمد
1: واللي
0: لله.
1: شد لي
0: نعم
1: انتباهي يعني بصراحه يعني موجود في تونس الحمد لله، لكن ما نشوفوش بارز برشا والحمد لله، نشوفوه في حاجات كي من هكا وان شاء الله ربي
0: الحمد
1: يوفقنا
0: لله،
1: للقدام.
0: هذه من الرسائل الإيجابية، هالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي لقيناها في جراحة العيون في اليوم الوطني الثاني للعيون، وعلاش لا تكون الشراكة هذه في اختصاصات أخرى وفي
1: لا موجودة، موجودة
0: نعم
1: في اختصاصات أخرى الحمد لله رب العالمين موجودة. أما
0: أما مش
1: الأفعال
0: بالرقم هذا
1: لا لا،
0: 1567
1: ما خاطر هذه
0: عملية
1: خاصية،
0: في يوم
1: أي
0: واحد.
1: هذه خاصية الطب العينين يعني نجموا نعملوها الحكاية هذه. أما ثم معناها شراكات أخرى ومعناها الخير موجود الحمد لله رب العالمين في المنطقة
0: الحمد
1: في
0: لله
1: تونس.
0: ويعطيك صحة، هذه بفضل مجهودكم انتوما كإطار طبي، بفضل مجهود المجتمع المدني، وطبعا تحت إشراف وتنسيق وزارة الصحة. شكرا ليك بروفيسور وليد زبيبة، رئيس قسم جراحة العيون بمستشفى طاهر المعموري بنابل، والمنسق العام لليوم الوطني الثاني للعيون. نرجع لك في كلمة الختام السيدة درة قارعلي، رئيسة جمعية وان داي وان دريم، مش يستمر الحلمة؟
2: بكيتوني كل شيء اليوم صار. محليهم كي ترى لي تيمونياج تاع العبيد، محليه كي تسمع العبيد كيفاش تحكي،
0: ومحليهم الجمعيات وقت اللي يكونوا ناشطين وفاعلين ويعملوا في الخير ويعطيو من وقتهم ومن جهدهم كي من هكا.
2: الحمد لله يا ربي محلاهم كما قال توا كلمة الختام الوليد اللي قالها، محلاها كي تضافر المجهودات واللي في نهار واحد الناس الكل حطت اليدين في بعضها المصلحة واحدة هي مصلحة خدمة تونس. هذيك هي
0: سيدتي، كيفاش نتصلوا بكم كجمعية اللي يسمعوا ما خلطش لا على اليوم الوطني الأول لا على اليوم الوطني الثاني؟
2: ثم إن شاء الله اليوم الوطني الثالث تستنوا.
0: كيفاش نتصلوا بكم؟ تعطينا صفحة الجمعية ولا كيفاش نجموا؟
2: ثم سوغ فيسبوك وثم سوغ انستغرام، معناها وان داي وان دريم لاباج، وينجموا يتقيدوا في السبيطارات خاطر باش نبداو احنا ان شاء الله كان كنا من اهل الدنيا باش نبداو من ديسمبر نقيدوا لليوم الوطني الثالث.
0: موافقين ان شاء الله.
2: يعيشك.
0: شكرا ليك.
2: شكرا للناس الكل، راهو اللي من بعيد واللي من قريب واللي خمم نهار باش يعاون واللي ما عاونش وهو مسكين ما ينجمش، شكرا للعباد الكل.
0: يعطيك الصحة سيدة درة قارعلي، رئيسة جمعية وان داي وان دريم. اقعدوا معنا الحلمة متواصلة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة ظهرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس أصبحت وجهة استثمارية كبرى في مجال قطاع السيارات، وفرضت نفسها في الفضاء الأوروبي وفق مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب، الذي أشار إلى وجود 280 شركة تنشط في هذا المجال في بلادنا. تصريحات تأتي خلال تظاهرة يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026 الذي انتظم اليوم بالعاصمة. تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2 مليار دينار فاصل 731، ما يمثل 1.5% من الناتج الداخلي الخام موفى أفريل 2026، مقابل 2 مليار دينار فاصل 957، أو 1.7% من الناتج سنة 2025، وفق ما أظهرته معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي. وفسر البنك التقلص أساسا بالأداء الجيد لميزان الخدمات، مما يساهم في الحد من تعمق عجز الميزان التجاري المنجر عن ارتفاع كلفة الطاقة. معهد باستور تونس يوقع اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز في إطار دعم التعاون العلمي الدولي بين المؤسستين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة في قطاع البحث وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية لصحة الإنسان وصحة النباتات. في العالم، الرئيس اللبناني يصف اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بأنه الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب، وحزب الله يعتبر الاتفاق مذلا ويتعهد بمواصلة القتال ما لم تنسحب قوات الاحتلال من لبنان. 5 قتلى وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. وفي قطاع غزة، أكثر من 10 شهداء وعشرات الجرحى في غارات صهيونية خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من القطاع. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتم، مرحبا بكم. تتواصل رحلتنا مع نبض المجتمع حتىش للأربعة تاع العشية. في ساعتنا الثانية من توا حتىش للأربعة ونحن نعيش على إيقاع الامتحانات الوطنية، وربي إن شاء الله ينجح التلامذة الكل على إيقاع امتحان البكالوريا واستعدادا لمناظرة السنة السادسة والسنة التاسعة، مناظرة ختم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول للإعداديات النموذجية. في المناظرة هذه وفي الامتحانات الوطنية بين ظفرين الأول اللي خافوا منه بعض التلامذة هي مادة الرياضيات، الحساب. الحساب بالنسبة للتلامذة في الابتدائي وبعد تتطور تولي الرياضيات، وبعد في المرحلة الثانوية تولي المات. وما أدراك ما المات، وعزوف كبير للأسف من تلامذة على التوجه للشعبة هذه. الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بامتحان البكالوريا للسنة 2026 تقول أنه فقط 5% من إجمالية تلامذة اللي اختاروا التوجه لشعبة الرياضيات. هذه أكيد دلالة على علاقة قد ما تكونش ودية برشا بين التلامذة وبين مادة الرياضيات، الحساب، المات، كل واحد كيفاش يحب باش يسميها. في هذا نلقاو عمل كبير من المجتمع المدني على تحبيب التلامذة في مادة الرياضيات. من ذلك اليوم 4 جوان بمدينة المنستير ينطلق المخيم الوطني في ألعاب الرياضيات والمنطق، والمخيم الوطني في أولمبياد الرياضيات اللي تنظمه الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات. هل مثل هذه المخيمات كافية باش تصلح العلاقة بين التلميذ والرياضيات؟ حكايات التلميذ التونسي مع المادة هذية اللي يبدأ يقراها بالعربية في الرياضيات يسميها الحساب، ومن بعد تتطور معاه اللي انتخلت للمات في المرحلة الثانوية. شنية أهم ذكريات التونسي مع مادة الرياضيات؟ هل العلاقة هذه هل اشتقعد فيها توتر وإلا النجم نصلحوها؟ شنية مقترحاتكم؟ 71-844-404 هو رقم الهاتفي الموضوع على ذمة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم باش تحكيونا حكاياتكم وعلاقاتكم وذكرياتكم مع مادة الرياضيات، وتعطيونا زادة مقترحاتكم باش نحبوا أكثر التلميذ في هالمادة الأساسية اللي هي ركيزة كل العلوم، ونلقاوها مادة رئيسية في أغلب الشعب، حتى اللي باش يمشي شعبة التقنية وشعبة العلوم التجريبية وشعبة الاقتصاد والتصرف ما هوش باش يبعد برشا عن مادة الرياضيات بطريقة أو بأخرى. عن هذا سنتحدث اليوم. كما قلنا 71-844-404 هو الرقم الهاتفي الموضوع على ذمة مستمعين إذاعة الوطنية التونسية. سعيدة باستقبال السيدة مونيا درهومي بوزويتا
3: بغمولي،
2: مرحبا، اللي هي رئيسة الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات، واللي هي زاد عضو في اللجنة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق، وعضو بالاتحاد الإفريقي للرياضيات، وقبل هذا الكل هي أستاذة رياضيات. يعني هي اللي عندها العلاقة المباشرة مع التلميذ، إما باش تحبه في المادة وإلا على غرار أغلب التلامذة باش ينفروا من مادة الرياضيات. مرحبا بك سيدتي.
3: شكرا. شكرا سيدة عالية، شكرا لإذاعة الإذاعة الوطنية لاستضافتي اليوم. الحقيقة احنا كي نحكي وبارك الله فيك انت على تقديمك لشعبة الرياضيات ومادة الرياضيات في الواقع التونسي، خاطر احنا كي نقولوا مادة الرياضيات هي من أكثر الشعب الحقيقة الناجحة في التعليم التونسي، ونجاح احنا كي نشوفوا باك 2025 80% من شعبة الرياضيات
2: من التلاميذ نجحوا
3: في شعبة الرياضيات.
2: نعم، اللي هي من أكثر الشعب نسبة نجاح في البكالوريا.
3: أي نعم، وتفتح أكبر الحقيقة آفاق في الجامعات هي شعبة الرياضيات، لكن مع الأسف كما كنت تحكي هناك نحس اللي فما عزوف على هذه المادة، عزوف على هذه المادة. احنا كجمعية تونسية لمسابقات وثقافة، نركز هنا على ثقافة الرياضيات. ايش معناها ثقافة الرياضيات؟ معناها احنا كجمعية تونسية نحب ودور الجمعية هي في نشر ثقافة الرياضيات لدى التلميذ، وحقيقة جعل هذه المادة اكثر قرب للتلميذ وجاذبية له، خاطر احنا
2: هذا المأمول هذا سيدتي هو. وعلى هذية اكيد برشا انشطة تعملوا فيها، ولكن هات نبدا معاك رحلة من لو سيتك استاذة الرياضيات، علاش اخترت انك تتوجه في الجامعة وتقرا رياضيات وتختص فيها وتدرسها؟
3: انا بكل صدق انا نحب برشا رياضيات،
2: مش صدفه معني مشيت
3: لا لا لا لا بديتو دايوغ لقيت برشا عراقيل باش وصلت انا باش نولي استاذه رياضيات، ما بديتهاش من الاول. انا توجهت في لورينتاسيون على غالب، توجهت انا باك مات، لكني توجهت فيزيك شيمي، ولكني زدت بعد الميتريز هذيك زدت عملت كملت المرحله نتاعي وكملت لي سيرتيفيكا نتاعي باش وليت استاذ رياضيات. اذا
2: يعني اسرارا
3: اسرارا ومحبه في الرياضيات، ونشكر كل استاذ قراني الحقيقه في الرياضيات وغرمني بها.
2: ما هو اللي غرم هذا؟ اكيد وراه استاذ
3: طبعا.
2: شكون أستاذ الأستاذة اللي غرمها بالرياضيات؟ وشنو تتذكر من هك الدروس السابقة وعلاش تغرمت بمادة الرياضيات وشديت صحيح راهم التوجيه الجامعي اللي ما عطاكش الشعبة هذه صحيح. قريت حاجة أخرى وبعد رجعت لها.
3: نعم قريت حاجة أخرى ورجعت لها، وزيد entre parenthèses زيد قريت عام ميديسين في المغرب ولكن رجعت للرياضيات وطلعت أستاذ رياضيات وقري في الرياضيات. ونقري رياضيات راهو مش نقريها بالإكس واليغريك والغول اللي يحكيوا عليه ولا لا لا لا بديتو أنا كي نقري رياضيات نربط الرياضيات أمثلة من الحياة اليومية.
2: في أي مرحلة ساعة تعليمية أنت درست؟ الأعدادي أو الثانوي؟
3: أنا لا لا درست أعدادي ودرست ثانوي،
2: درست يعني الشرائح العمرية الكل.
3: نعم دايوغ خلطت أنا في التعريب الرياضيات، دايوغ حتى الستاج متاعي عملته في تعريب الرياضيات وعملت ليكسيك وحدي متاع تعريب الرياضيات. وقتها سيتي مزلنا نبداو الدولة تفكر باش تعرب الرياضيات العام 93 و 94 سنوات 93 وقتها مزلت وزارة التربية تخمم في تعريب الرياضيات. انا نقصت على الحقيقة على التلمون حب الرياضيات اللي قلت خلي لوبورتينيتي هذه ناخذها انا، وعربت الرياضيات وعملت كما قلت لك الترجمة للمادة، وحقيقة الحمد لله نجحت فيها وقريت
2: طيب الرياضيات. علاقتك بتلامذتك سيدتي بعد ما قلت أنه أساتذتك هما اللي حببوك، إلى أي مدى تحس روحك نجحت أنك تحبب التلميذ في المادة هذه بغض النظر على المستوى في مادة الرياضيات صحيح. اللي خلط لك به للقسم؟
3: شكرا على هذا السؤال، خاطر انا عندي تجربه كبيره مع تلامذتي. انا كي قريت الرياضيات كما قلت لك انا بغرام بمحبه قريت الرياضيات، وعملت ان كلوب مع شبيب مدرسيه وقتها كلوب نتاع بانتور سور فير بالرياضيات، معناها غرمت تلامذتي
2: الفنون في خدمه الرياضيات.
3: يعطيك صحه، الفنون في خدمه الرياضيات. اذا اول ما بديت مدام بوزويته معناها الحمد لله يا ربي عنده العبد اسمه، لكن وقتها في معهد طبلبه خذيت الشباك نتاع الكونسييرج وعملنا فيه تابلو، والناس اللي يدخل يسال يقول شنو التابلو هذايا شنو، يقولوا مدام بوزويتا. لا مدام بوزويتا استاذ مات مش
2: تربية تشكيلية.
3: مش تربية تشكيلية. إيه باش عملت انا بديت بثلاثة تلامذة اللي قراب ليا واللي مبدعين في الرياضيات في الكلوب. جو فوز اسيغ في اخر العام ولاو زوز اقسام مليانين بتلامذة اللي يصوروا في الماتيماتيك على شبابك المعهد، دونك شبابك المعهد تبلبة ولا كله دي تيغام ماتيماتيك اللي خدموهم حفظوا المات بالبنتور.
2: ما الذي يمنع من تعميم مثل هذه التجارب على مختلف المؤسسات التربوية باش ينقصوا شوية من هيك القطيعة بين التلميذ والمادة هذه؟
3: والله هو وقعت التجربة دايغ هناك حتى التوى في الباك عندنا اللي باك مات ولكن يعمل زاد كذلك في البانتيور. اما على سوغ لو تيغان معناها تلامذة باش اللي يمنع هو كونه الغول نتاع الرياضيات. يقول لك شنو انا باش نصور رياضيات؟ لا، هو علاش يلزم توا؟ يلزم من الصغر كيما احنا قاعدين نعملوا في الجمعيه. ناخذهم الابتدائي ونلعبوا معاهم بالرياضيات، ليس حساب ذهني. راه انا هنا نحب نوضح، ماهوش حساب ذهني، هو
2: العاب منطق،
3: العاب رياضيات. راهو عندنا العاب مانيوال بيديهم يلعبوا بالرياضيات.
2: وش معناها؟ معناها مش يمسوا مكعبات واشكال هندسيه.
3: مكعبات والكراكس، وعندنا برشا العاب اللي نعلموهم احنا اول حاجه ما هو المنطق اللي باش تخدم بيه، ما هو المنطق اللي باش تلعب بيه، ما نقولش باش تقرا بيه هنا، اللي باش تلعب بيه الرياضيات. المنطق هذاك هو من بعد يكبر شويه يلقاه هو سيسون لي تيغام ماتيماتيك اللي باش يقراهم من بعد.
2: يعني ما عادش هيك القواعد نتاع الرياضيات، هيك القواعد الهلاميه خصوصا في المرحله الثانويه. اللي انت باش تقرا رموز ودروس، اما تعرف شنو تطبيقها في الدنيا، شنو باش تصلح وكيفاش بتستعملها.
3: لا لا لا، احنا نبداو كما قلت لك، هو فيروس ندخلوه للتلميذ من الصغر. وانا ديما نقول وزاره التربيه راهو لي كلوب دي جو ماتيماتيك، جو دي بيان جو ماتيماتيك، في المؤسسات التربويه الابتدائي راهم لازمين باش نرجعوا هيبه الرياضيات وشعبه الرياضيات في المقاعد في المؤسسات في الليسي وفي الباك. حتى الحقيقه انا قلبي يوجعني كي نسمع ارقام كما هذوما 5% من المترشحين هما رياضيات، شويه بالكل الحقيقه،
2: خصوصا انه الطلبه نتاع الرياضيات هما اللي باش يتوجهوا بالاساس لمدارس الهندسه، وهما اللي باش يكونوا الركيزه نتاع الاقتصاد الرقمي وكل صحيح. ما هو تكنولوجي في بلادنا. مجهوداتكم انتوما في الجمعيه تاخذوا تلامذه من هما في الابتدائي وتحببوهم في الرياضيات وتحاولوا تذوبوا شويه الجليد في العلاقه او الصوره النمطيه للتلميذ مع الرياضيات.
3: حب نصحح لك سامحني، مانيش باش نذوبوا الثلج، احنا ما نخليوش الثلج تعمل من الاول، من اللي يبداو نخليوهم يحبوا يتغنموا بالرياضيات، ما فهمش ثلج. دونك من الاول تلقاهم مغرومين بالرياضيات، وراهو على النطاق العالمي والوطني والافريقي احنا تلامذتنا متميزين ورافعين الرايه التونسيه.
2: طيب سيدتي، هات نشوفوا التلامذه هذوما شنو علاقتهم بالرياضيات؟ إلى أي مدى حبهم وغرامهم هذايا يخليهم يفكروا أنهم يكملوا دراستهم سواء الثانوية وإلا الجامعية في الاختصاص هذا؟ نقولوا ألو مرحبا، ونستقبلوا بعض التلامذة اللي هما مشاركين كما قلنا في المخيم الوطني في ألعاب الرياضيات والمنطق وأولمبياد الرياضيات اللي ينطلق اليوم بمدينة المنستير وتنظم الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
4: السلامة.
2: شكون معنا؟
4: اسمي ياسر محمد.
2: مرحبا بيك ياسر، قداش عمرك؟
4: عمري 13.
2: في الكوليج مدرسة إعدادية.
4: إيه.
2: علاقتك مع الرياضيات، هل أنت من الناس اللي يقول لك نحاول نجيب معدل وأكهو في الرياضيات، وإلا تقراها على خاطر غرام ومحبة؟
4: الحقيقة يعني من اللي كنت صغير نحب الرياضيات.
2: وما زلت صغير.
4: وكان قصدي معناه من
2: الابتدائي. أي من المدرسة.
4: أي ونحب الرياضيات ونعمل ذوق نقراه.
2: طيب الأعداد تنجم تأثر على حب التلميذ للرياضيات ولا لا؟ الأعداد اللي تجيبها في الامتحان تأثر ولا تشجع وإلا تنفر؟
4: كي تجيب عدد باهي تاخذ ثقة في روحك. وأما كي ما تجيبش مثلا معناها نوت باهية تقول نزيد نخدم ما تقيف.
2: يعطيك صحة. وهل صحابك في المدرسة كلهم وقت اللي يجيبوا أعداد خايب في الرياضيات يقول لك ما عاش نحب نقراها المادة هذي؟
4: هو عيشة هذه
2: الحقيقة الحقيقة معنا
4: فما اللي يقولوا كيكي وفما اللي لا فما اللي كيجيب مثلا معدل خايب يقول لك الرياضيات مش متاعي وما عاش نحبها وما عاش نخدم
2: به. العدد الخايب هل هو تقصير من الأستاذ حسب رايك وإلا من التلميذ؟ الأستاذ اللي ما فسرش الدرس بالجداء وإلا التلميذ اللي ما خدمش على روحه وما حذرش؟
4: ينزم هو الأستاذ معناها يقصر مع التلميذ شوية، أما التلميذ عنده أهمية كبيرة برشا في المعدل متاعه، ومعناها مش كان الأستاذ اللي يتحمل
2: المسؤولية. صحابك تشجعهم على ألعاب الرياضيات والمنطق والنشاط في الجمعية اللي انت فيها ولا لا؟
4: اي ديما نقول لهم نشارك في مسابقات يعني، وكان تحبوا تجيوا معنا.
2: هالمسابقات هذه تحببك في الرياضيات والا لا؟ والا ما عندهاش علاقة مباشرة؟
4: لا هي تزيد تحببني في الرياضيات وتزيد تعلمني برشا حوايج جدد.
2: عائلتك يشجعوك انك تزيد تتخصص في الرياضيات فقط لانها اعداد مهم باش يجيك انت في البلتان تاعك اخر العام، والا على خاطرك تحتاجها بالحق في حياتك اليوميه؟
4: هما يشجعوا فيها خاطر نستحقها نهار اخر، وخاطرها تفيدني وتحلي مخي.
2: اي وعلى خاطر زاد المعدل هكا ولا؟
4: اي
2: معنيها الزوز مع بعضهم المرة هذه
4: الزوز.
2: يعطيك صحة إن شاء الله موفق. هدية شهادة تلميذ 13 سنة سنة السابعة من التعليم الأساسي. حكينا عليه غرامه ومحبته للرياضيات. نواصلوا جولتنا مع عدد من التلاميذ اللي هما مشاركين في المخيم الوطني في ألعاب الرياضيات والمنطق، ونشوفوا حكايتهم وغرامهم بالرياضيات كيفاش بدا. الو مرحبا.
5: الو سالي.
2: الو مرحبا. مرحبا عسلامة.
5: عسلامة.
2: قديش عمرك؟ شكون معانا؟
5: بلي سامحني سمحت.
2: إذا هذه هي أجواء المباشر. أعود للسيدة منيا بوزويتا رئيسة الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات. وقت اللي نقولوا ألعاب منطق، وقت اللي نقولوا تاخذوا الأطفال وهما صغار، هذايا هل يساعد في تحسين النتائج المدرسية بالنسبة للرياضيات اللي تتقرأ في البرنامج الدراسي؟ وهنا نخاطب فيك أيضا أستاذة الرياضيات، وإلا هذايا باش تعلمهم التحليل المنطقي بصفة عامة ومش بالضرورة باش تنعكس كعدد يشوفوا الوالي في البلتان تاع ولده؟
3: أنا نقول اللي الخدمة اللي تخدم فيها الجمعية وترغيب وتحفيز واكتشاف المواهب اللي موجودة عنا تخلي التلامذة مش ما عادش يلوجوا على النوترة، ما عادش يلوجوا النوت دي وحدها، خاطر هما ديجا تغرموا بالرياضيات ولاو ان شاء الله تحضروا معنا مره في المخيم من المخيمات وتشوفهم راهو كيف لا بورتابل في يدهم لا يلوجوا على تلفزة، لا يبداو اونيكمون يلعبوا بالرياضيات بالكوب باللي جو. وين تراهم في المخيم تلقاهم تلامذة مغرومين بالرياضيات. اذا الغرام هذايا بالطبيعة ينعكس أوتوماتيكمون على قرايتهم وأوتوماتيكمون على المادة الرياضيات وعلى العدد متاعهم. أنا هنا نقول اللي مش على الرياضيات بارك راه، أنا كي نحكي نعطيك حتى بعض أمثلة. احنا السنة الفارتة عندنا في الأفريق دو سود كانت ملكة الرياضيات في إفريقيا بنتنا نوها جمل من الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، هي ملكة تصور ملك الرياضيات في افريقيا، معناها الجائزه الاولى هي الاولى افريقيا في الرياضيات. هذا الكل منين؟ وسناء نزيد نقولها لك اللي هي ومعها مالك تلميذ آخر وقع قبولهم في الـ MIT أكبر جامعة في أمريكا قبل ما يعديوا الباك. راهو مازال ما عديوش الباك،
2: يعني ضمنوا بلاستهم في في جامعة أمريكية اللي هي جامعة. من أكثر الجامعات المرموقة الأمريكية، وهما مازالوا تلامذة مازالوا ما تحصلوش على شهادة
3: سناباك ومرة
2: شهادة البكالوريا نتاعهم.
3: دونك هنا إيش معناه؟ معناها الخدمة نتاع الجمعية وغرام وليداتنا يوصلوا واحد النتيجه تجي وحدها، راه تجي وحدها على خاطر هاك شفت الامثله اللي عطيتهم لك اللي بحقيقه فرحانين بهم برشا. وان شاء الله انا نقول ربي يوفقهم وربي ينجحهم وربي ينجح وليداتنا الكل اللي في الباكسنا
2: فرصه ليها بالتوفيق ان شاء الله هالتلامذه الكل اللي قاعدين يعديوا في الامتحان البكالوريا بمختلف الشعب، وايضا اللي باش يجتازوا ماده الرياضيات في المناظرات الأخرى، مناظرة السيزيم ومناظرة النوفيم. اقعدوا معنا، رحلتنا مازلت متواصلة على أمواج الإذاعة الوطنية 71-844-404 هو رقم يتنجموا تتصلوا به بزميلنا رامي المجولي في استوديو باش تحكيونا حكايتكم مع شعبة الرياضيات، ونعود بعد النغم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. علاقة التلميذ التونسي بمادة الحساب، الرياضيات، المات، تختلف التسميات، ولكن التوتر في العلاقة ديما للأسف موجود عند أغلب التلامذة. وما اختيار 5% فقط من التلامذة اللي عديوا ليامات هذية في البكالوريا لشعبة الرياضيات إلا دليل على عزوف التوجه لشعبة الرياضيات، وهك الصورة متاع المادة الغول اللي خافوا منها التلامذة الكل، واللي يقول لك نمشي نعمل شعبة أخرى ونقرأ حاجة أخرى حتى ولو فيها الرياضيات ما تكونش بنفس الوزن كما شعبة الرياضيات. 71-844-404 هو رقم الموضوع على ذمة مستمعي الإذاعة الوطنية، وزميلنا رامي المجولي في استقبال وتنسيق مكالماتكم الهاتفية. حكاياتكم وغرامكم وذكرياتكم أو ممكن حتى نفوركم من مادة الرياضيات، حبينا نقاسموكم هالعلاقة هذه، تحلوا قلبكم ونحكيوا على علاقة التلميذ التونسي بمادة الرياضيات وشنية مقترحاتكم والحلول اللي تنجم ننجم الناس الكل، كل واحد من موقعه نساهموا فيها. وأيضا نذكركم أنه تحضر معنا في استوديو سيدة مونيا داغموري بوزويتا اللي هي رئيسة الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات، وأيضا عضو في اللجنة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق، وعضو بالاتحاد الافريقي للرياضيات. ونستضيفها اليوم في استوديو لانه اليوم ينطلق مخيم وطني في العاب الرياضيات والمنطق وفي الاولمبياد الرياضيات اللي تنظمه الجمعيه بمدينه المنستير ويتواصل على امتداد 3 ايام. هات نبداو في استقبال المكالمات الهاتفيه ونشوفوا حكاياتكم وغرامكم او نفوركم من ماده الرياضيات والحساب أو المات كما يحبوا يسميوها البعض، ونقولوا ألو مرحبا.
3: ألو
2: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
3: تيجان مسكيني.
2: مرحبا بيك.
3: وبيك يا عيش.
2: علاقتك بالحساب بالمات بالرياضيات سميها كما تحب.
3: الرياضيات لأن ثم الرياضيات دي ماتيماتيك ثم الكالكول والحساب، أما الرياضيات نحو الرياضيات في عام. والله الرياضيات أنا قاري باكمات ونقري معلم نقري الرياضيات، لا عادي ماناش صعيبة ومادة باهية الرياضيات.
2: معناها أنت تقري من العمر متاع 6 سنين في المدرسة؟
3: أي قاري في الابتدائي.
2: أي معناها أول علاقة للتلميذ في أول درس في حياته بمادة الرياضيات هو أمانة بنيديك.
3: هو بيان سور في الرياضيات راهي شفت الدروس كلهم مربوطين ببعضهم، راهي حتى مدام مونيا تعرف ما نجموش نخلو قاعدة على قاعدة، قواعد نستعملهم من الابتدائي حتى اللي انتقت للباك حتى في الجامعة، هذي تعرفني. فهمتني؟
2: به التلميذ وقت اللي يجيك عمره 5 سنين 6 سنين وانت باش تقريه بالطبيعة البرنامج المدرسي، ولكن زادة باش تحببه في المادة هذه، هل تكتفي بالبرنامج الدراسي وإلا تزيد من عندك ومن روحك كمعلم وتزيد تحبوا أكثر في المادة هذه بحاجات أخرى؟
3: والله هو اسمع هو قواعد ما عندك مدري في الرياضيات كم علوم أنا تقرأ قواعد تقرأ من اللي هو
2: واحد مع واحد يساوي 2 هذيك هي.
3: أنا قرأت الرابع والخامس والسادس مدام قرأت الرابع والخامس والسادس معناها جنرال ما أنا زي ما قواعد تبقى أنا نجم المعلم أنا يزيف معناها بش يرغبهم ما فهمش حتى ما أنا بش معلمي مسرح الرياضيات مثلا والله يعني في القسم قري خامس وسادس ورابعا المسرح انا من الرياضيات انا ما خلقنيش يعني مثلا ما دامني تعرف مثلا التلميذ ما نجموش نجمع الكيلوغرام على الغراء فهمتني
2: صحيح يسمك توحد الساعه الواحده اللي انت باش تعمل بها
3: باش تجمع الكلام ده كيفاش وكيف السيد ما نجمع ومسير نقولها مثلا نجمش تحط خضار بارح مثلا مع كامل احترام المهن الكل نجمش تحط مثلا طماطم على البطاطا في جيج يبدا يضحكوا
2: اما انت تقربها له وتبسطها
3: مسرح حلو يشيخه بالضحك يمكيك يعمل جو التلميذ
2: وترسخ في الذاكره وما عادش تتنسى بعد الضحكه هذه ما عادش تتنسى
3: اي تتمسرح اي فهمتني الرياضيات والله صدقني التلاميذ نتاعي خاصه الخامسه والسادسه والرابعه ضل عاملين جو يضحكوا كل شيء يفادلكوا كل شيء ونضحكوا فهمتني؟
2: واللي يتعلمها
3: من دور المعلم يا مدام، من دور المعلم باش يبسط ويرغب في الرياضيات، مش بالعكس يرهبهم ويخوفهم من الرياضيات وكذا.
2: طيب التلميذ في مادة الرياضيات في الابتدائي وهو مازال صغير، وقت اللي باش يقرا الطول والعرض والمساحة والأشكال الهندسية وغيره، هل تقعد فقط نظرية وإلا أنك تقرب هيلو ويشوفها محسوسة قدامه، ينجم وقتها يجيب نتائج أحسن ويتنجم معناها تتصلح شوية هك العلاقة بينه وبين مادة الحساب والرياضيات؟
3: والله هو من الأفضل، هو من الأفضل، وثم جزء في التمشي البيداغوجي نتاعنا في الحصة سنة اثنين. ثم جزء ما يلزمك تجسد له كيما البريكولاج، كيما البريكولاج نصنعوا حاجة. اكزومبل في الهندسة، مثلا في الهندسة.
2: هاي؟
3: مثلا اثنين أنا مثلا باش يجيبوا مقطعات وما عرف شنو لوح وكذا.
2: توريه أنت المستطيل توريه.
3: يصنعوا مثلث قاع من الزاوية، مثلث متوازي العين، يصنعوا أي إشكال مثال باش تترسخ الفكرة عندهم. أنا اثنين.
2: طيب علاش النتائج في مادة الرياضيات في المناظرات، وانت معلم وتلامذتك يعديو في المناظرة بتاع الدخول الإعداديات النموذجية أو ما يعرف اصطلاحا بمناظرة السيسيام، علاش الأعداد أحيانا تكون صدمة للتلميذ وللولي اللي متعود يجيب أعداد ممتازة حتى وسط العام، وفي المناظرة نلقاو الأعداد هذه تراجعت؟
3: والله اسمعني يا مدام، المعدل المعدل صحيح مقياس وكل شيء، لكن ثم تلاميذ تلقاهم باهين في الرياضيات مالوريزمون وباهين في المواد الكل، ما عرفش تصير في معناها عاد النموذج تاعها النتائج نتاعهم شوي وكذا. اما ثم تلاميذ مثلا يعني نذكروا بالاسم معناها نذكروا بالخير، مثلا عند تلميذ سنين سنه رابعه مومنت تبارك الله معناها يفكر رياضيا، يفكر معناها تحس سيونتيفيك، هو مثل ما يستلميذ صغير سيونتيفيك كوليتيري، اما لا يفكر معناها تحسه عنده كوليسبرين تاع الرياضيات.
2: اكليغرام زايد هكا شويه على صحابه.
3: اسمعني، يلزم المعلم والولي ما نخوفوش التلميذ من الرياضيات، يلزم بالعكس نرغبوه في الرياضيات، والرياضيات والله هي اسهل ماده واصعب ماده. أصعب مادة لأني مربوطة ببعضها، ما تنجمش بعد تدارك كي تخت الباك باش تكون به في الرياضيات، مربوطه ببعضها من الابتدائي للسكوندير للبال فاكولتي. ما يلزم ما نخوفوش التلميذ من الرياضيات، راهي شوف انا نقولهم خذوه الرياضيات كلعبه، ما لعبه، العب الرياضيات بدل عدد من النقص، بدل من عمل عمليه جمع عمليه طرح، فهمتني؟ خذها كلعبه، تو تعملها جو كيما تلعب شطرنج، كيما تلعب ما نعرفش الكوره، ثم قواعد نطبقوهم هكا، فهمتني؟
2: يعطيك صحة على الشهادة متاعك هذه، شهادة مربي يتلقى في الأجيال من السنة الأولى.
3: نعم الرياضيات مادة سهلة من أحسن المواد، بالعكس معناها كي تكون واحد باهي في الرياضيات جامعي كان في الباك ولا حاجة المعادلين هي.
2: والمسؤولية عندكم أنتم كمعلمين باش تحبوا صغيراتنا
3: التلامذة. الولي والمعلم والناس الكل تحمل مسؤولية، ما فهمش رياضيات صعيبة، الرياضيات نعز المواد كل شيء. تستعمل رياضي يعني قاري مثلا في الفاكولتي جستيون وكلها تولي دي ماتيماتيك.
2: صحيح، رغم انك ماكش مختص في الرياضيات الا انك تستعملها.
3: كل رياضيات في الفاكولتي عام عام بريباراتوار كل رياضيات، راهو التليفون اللي نشوفوه هذاك كله رياضيات.
2: هذاك علاش الارقام المفزعه نتاع فقط 5% من تلامذة البكالوريا اختاروا التوجه لشعبة الرياضيات، هو رقم يدق ناقوز الخطر ويشعل الضوء الأحمر، ولابد العمل على استراتيجية ترهيب التلميذ في مادة الرياضيات. يعطيك صحة على شهادتك هذه سيدي المعلم، ونشوفوا توا وجهة نظر التلميذ وعلاقته بالرياضيات. واخترنا تلامذة اللي هما مشاركين في المخيم الوطني لألعاب الرياضيات والمنطق، ونقولوا ألو مرحبا. مرحبا، شكون معنا؟
4: سارة حداد.
2: مرحبا بك يا سارة، قداش عمرك؟
4: نور.
2: النور، مرحبا بنور.
4: عمري 10 سنين.
2: فانا سنة تقرأ نور.
4: خمسة.
2: وقداش عندك تنشط مع الجمعية؟ شكون بحذاك قاعد هكا يعاون فيك الولي، وإلا شكون من الجمعية؟ الوالد ولا الوالدة بحذيك؟
4: والد.
2: تعدي هنا نسلموا عليها.
4: لا. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يفضل لك إلا النور.
4: عايشك عايشك ربي يفضل لكم صيراتكم إن شاء الله.
2: علاش الوالي يختار أنه يهز ولده للجمعيات اللي ترغب وتحبب في الرياضيات وفي ألعاب المنطقة بصفة عامة؟
4: هو الوالي أول حاجة يتبع الميولات متاع صغيره. دونك اني مع زوج صغاري هما في الجمعية.
2: ربي يفضلهم لك.
4: عايشك. وهما كانوا ميالين للحاجة هذيك. معناها الوالي يقدم يقترح معناها يقول له تحب شي تشارك وكل شيء. وهي الحقيقة صغاري زوج هما الحمد لله معناها عندهم غرام بالرياضيات. ولقاو في الجمعية وفي الاكتيفيتين تاع الجمعية الحاجة اللي كانوا يلوجوا عليها ويرغبوا فيها منه رياضيات مي اون باراليل يعملوا دي جو دو لوجيك هذاك فيه معناها لقاو فيه الجو نتاعهم والمتعة نتاعهم واحنا كوالي ديما نشجعوا الصغير باش ينمي قدراته والحاجات اللي هو يميل لهم بيان سور.
2: طيب هل تشجيع صغارك على الانخراط في الجمعية والمشاركة في الأنشطة متاعهم أنشطة الرياضيات والمنطق وهيرو هل هذه ينعكس إيجابا على النتائج الدراسية في مادة الرياضيات بالتحديد وإلا هذه يعاونهم بصفة عامة لتطوير قدراتهم الفكرية ومش بالضرورة نلقاوه في الأعداد متاع مادة الرياضيات؟
4: بالنسبة لصغاري هي مازالت البداية كما نقولوا معناها سنين انخرطنا في الجمعية معناها ما نجمش نعطيك فريمون انعكس والا لا خاطر هما بطبيعتهم باهين في القراية الحمد لله عندهم نيفو معين في القراية عايشك بارك الله فيك دونك مي هذه بداية وان شاء الله تعطي اكلها ان شاء الله تنعكس ايجابا على قرايتهم وايجابا على مستقبلهم كسوا معناه دون لافي اون جينيرال ولا معناه لا لوجيك.
2: ربي يفضلهم لك. وهنا اسمح لي سيدتي بعد ما خاطبت فيك الوليه نخاطب فيك التلميذه السابقه سيادتك وعلاقتك بماده الرياضيات وقت اللي كنت تقرا كيفاش كانت؟
4: اني بون باك مات شاركت قبل في الجمعيه في لي جو ماتيماتيك هذوما سامو غابيل اني في سيزيام اني في الليسي نتاعنا شاركت وترشحت قبل وان شاء الله صغار يمشيوا على نفس المنوال.
2: كل اللي حبك في ماده الرياضيات هل كان غرام وكهوى الا هذايا فضل الاساتذه والا جمعيه ولا تاثير خصوصي انت تلقيته في معهدك الثانوي؟
4: والله هو غرام معناها من البريمير تنجم تقول كان عندي غرام بالرياضيات يعني باكمات ونجحت بتميز الحمد لله يا ربي
2: ما شاء الله.
4: بروف يونيفرسيتير في الفاكولتي دو فارماسي بروفيسور اوسبيتالو يونيفرسيتير في سبيتال فاطمه بورقيبه
2: ما شاء الله.
4: دونك كان قعدت هيك حاجه في قلبي اني ما تبعتش مات تبعت دومين الصيدله مي يقعد المات حاجه توا في قري صغاري ولا نتبع فيهم في قرايتهم هذيك سي دلوكسيجين بالنسبه ليا اني
2: محلي التلميذ وقت اللي يبدا مغروم خصوصا في

0: فقط متلاندا يجتاز في امتحانات البكالوريا شعبة رياضيات.
1: هو برشا عوامل الحقيقة، عوامل معناها مربوطة بالتلميذ في حد ذاته، معناها كما نقولوا بوتيتخ فما حاجات أخرى اللي خذات له ميولات وخذات له وقت، والتلميذ هذايا من شيرة الولي اللي هو بالنسبة ليه النتيجة أفون تو، يعمل بريسيون على الصغير، ساعات الضغط هذاك يولد نتيجة عكسية، معناها فاضي يعاون الصغير وبالعكس ينجم اللي بلوك. دونك فما عدة عوامل البرنامج، ما نعرفش يعني مانيش مخولة باش نحكم على البرنامج الدراسي، ما علاش ما تصيرش
0: من
1: مراجعة
0: خلال
1: على البرنامج
0: متابعتك
1: الدراسي.
0: للي يقراوا فيه بناتك في مادة الرياضيات وزميلات وزملاء نور مثلا في المدرسة الابتدائية؟
1: والله في المدرسة الابتدائية اللي تقرا فيها توا نور الحقيقة فما ما نراش الخلل، معناها في الرياضيات
0: واضح.
1: مي فما الضغط اون لو سون، معناها في المدرسه فما الاسبري نتاع الضغط نتاع الولي على التلميذ من شراء، فما محاسبه كبيره على النتائج وفما مقارنات بين الصغار، هذاك كل كي عنده انعكاس ينجم يكون فاضي يدز التلميذ انه يقرا والى دوغ الحاجه اللي يقرا فيها، بالعكس هو يحسها حاجة كونترانت، معناها يحسها ضغط، يحسها مسؤولية أكثر منها غرام، ويعمل في الحاجة اللي هو مغروم بها. قبل كي كنا نقراو ما كانش الولي يجري ورانا برا أقرأ برا شد قصة برا كذا، لا كنا احنا وحدنا نقراو قصة اون تروف دو بليزير، معناها كي نعملوا مسألة ولا حاجة، معناها هذيك حاجة بالعكس تحس روحك تقدم التفكير متاعك. توا بالعكس فما القوالب الجاهزة نتاع المسائل، ما فماش الإبداع، ما فماش ماشيين في إنه نحبوا قالب واحد في الصغير، ألوغ كل صغير وميولاته، وكل مقارنات هذه كان مش باهية. فما عباد مثلا كما نقولوا عندها ميولات فنية، عباد بليتو في ماتيماتيك تو، معناها إني هذاك علاش نقول لك نتبع ميولات صغيري، وين راه راحت صغيري، وين راه صغيري إيبانوي، نمشي معاه في الحاجه هذيك وربي يقدرنا ان شاء الله نعملوا لو ميو بوغ نو زونفون ان شاء الله.
0: ربي يفضلهم لك ان شاء الله، تراهم ديما ناجحين. يعطيك الصحه، كانت هذه شهاده وليه ام نور اللي هي تلميذه 10 سنين مشاركه في المخيم الوطني في العاب الرياضيات والمنطقه في اولمبياد الرياضيات اللي كما قلنا ينطلق اليوم بمدينه المنستير ويتواصل الى يوم 6 جوان. نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفيه ونقولوا الو مرحبا.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا بيك.
2: مرحبا بكم مدام منيا بزويت، نشكرها شكر خاص خاص. قولي مدام منيا راك أستاذة نقدروك ما تصورش قداش ونحبوك برشا.
0: مرحبا، تحية هدية للسيدة منيا ضيفتنا، جينا من عند شكون؟
2: سندس الزوال من قصر هلال.
0: مرحبا بك يلا سندس. علاقتك بالرياضيات يلا سندس؟
2: أنا قبل كنا نقراو المات، معناها يرغبونا في المات، معناها علمونا كيما سي بوبكر الشاوش سي كمال بن يزة، معناها عندي تو سنين ربي فوق 30 عام، علمونا المات على قاعدة، مش تو شد التليفون طف طف طف، معناها احنا نعملوا المسألة احنا نحلوها.
0: ما ذكرك لأسماء الأساتذة متاعك إلا محبة
2: نحبهم
0: للأستاذ وللمادة اللي قريها الأستاذ.
2: علمونا المات.
0: هل محبة أستاذ الرياضيات موجودة توا في الأجيال الحالية من خلال أبنائك وإلى الأبناء في العائلة اللي قاعدة ترى فيهم؟
2: أنا في عائلتي صفا، أما الراب في مجتمعنا توا ما عادش يقدروا الأستاذ، ما عادش معنا مش كما قبل، إحنا نحترموه نخافوا منه، يعلمنا كليريت الماتا الكوسينيس وسينيس، أنا توا نعلمهم البنتي مش كما قبل قريتهم كما توا، توا كل شيء يشوفوا فيه بالإنترنت.
0: هذا يسهل ولا يصعب الانترنت؟ يحبب ولا ينفر؟
2: هما يسهل لهم اما يصعب لهم، كما المات يدخلوا في مخهم ما يدخلش، حتى حاجه خذوها طول طول ما عملوش، ما قدموش هما، ما عملوش جهد، فهمت؟
0: وهذاك علاش حسب رايك ما عادش فما غرام كبير، استسهلوا التكنولوجيا باش يحلوا بها المسائل الرياضيه؟
2: التكنولوجيا تقحلها من شو يسميوه يحطوا حنان المثل كيفاش حلي هكاك، اعمل اقعد وشوف واغلط مره.

0: ولو أغلط الثالثة الثانية والثالثة تجيب صحيحة.
1: معقول. يعطيك صحة على المداهلة متاعك هذية، وإن شاء الله
0: وحبيت
1: التحية متاعك
0: نقول حاجة، معناها
1: وصلت
0: أنا حبيت نقول لكم
1: للأساتذة.
0: نكتة
1: أي تفضل.
0: عن ما تقبل، معناها على الحساب في المدرسة صارت لبنتي.
1: عن قديش هذا بنتك في المدرسة
0: في
1: الابتدائية؟
0: المدرسة هي عمرها 19 عام، في
1: ربي
0: السنة الثانية ابتدائي.
1: ربي فضل هيلك. أي
0: وهي بالتحد الآن ما تحبش كان ما تبرش أماني نشجعها وكل
1: 10 سنين تالي معناها.
0: 10 سنين التالي عملتهم سيدهم تمرين بتاع حساب صرفوا 50 50 ملي، وهو يحط صرف 50 وهي تحط 50 نصيحة، يطلعها الصبورة ويقولها يا بشرى علاش المسألة متاعك هيك، معناها علاش ما تصرفش 50؟ قالت هون نصرفوها 5 مع 5 معناها قطعة نقدية. قال ما علاش؟ قالت سيدي ما رزنوش على جيبنا الفلوس، قطع 50
1: هكا
0: يلزم.
1: علاش نصرفوا فيها وهي قطعة باركة ب50؟
0: عرفت معناها هيك النقطة هو
1: نعملوها 10 قطاع ونرزنوا على جيبنا. عندها 1000 حق. ربي ربي يفضل هيلك.
0: عايشك
1: وهذا هو.
0: ويحكم مدامون يقولها راك عزيزة علينا راك.
2: شكرا. عايشك.
0: ورفعت لنا ريوسنا برشا.
2: ربي يفضلك. ربي يفضلك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا.
0: عايشك
1: هذا
0: مدامون.
1: حب الولي للأستاذ نتاع زهير.
0: مدامون راهي أستاذتنا.
2: عايشك عايشك.
0: أستاذتنا ونقدرها برشا
2: ربي
0: يرحم والدها.
2: يخليك ربي يخليك.
0: عندما
2: هذا
0: سمع صوتها
2: كان
0: اليوم
2: يزيد يشجعني راه.
0: بصحة لها.
2: والله هذا يزيد يشجعني ويخليني واقفة نغوت خطيرا. مي افيك سا
0: نعرف مدام منيا
2: افيك سا الحقيقه ما سلمتش في الرياضيات وما سلمتش في التحدي متاعي باش نوصل بالحق نرجع المقاعد العدد المقاعد في الرياضيات في شعبه الرياضيات.
1: طيب
0: ان شاء الله ربي يعاونك.
2: شكرا.
1: نعم. يعطيك صحة وشكرا ليك على المشاركه معنا. نرجع للسيده منيا دهموري بوزويتا رئيس الجمعيه التونسيه للمسابقات وثقافه الرياضيات اللي ما خلطش على المخيم الوطني في ألعاب الرياضيات والمنطق في أولمبياد الرياضيات اللي تحتضنه بداية من اليوم مدينة المنستير.
2: نعم.
1: شنية الأنشطة الأخرى اللي نجم يخلط عليها اللي توفرها الجمعية؟
2: أنا نحب نعطي عنا إيميل اللي يحب يكون يعمل لنا معناها يراسلنا
1: عندكم
2: atccmtunisia@gmail.com. عنا كذلك فيسبوك Association tunisienne de compétition et de culture mathématique ATCCM في الفيسبوك. عندنا السيت ويب نتاعنا كومبيتيسيون à la fin s mathématique كومبيتيسيون à la fin s mat à la fin s.com زاد هذا السيت ويب نتاعنا. وعندنا الارقام الهاتف اللي هما 94-326-921 وإلا رقمي أنا 20-556-408. مرحبا
1: كل
2: بيكم.
1: من مغروم بالرياضيات معليه كان يتصل باش يلقى مش دروس خصوصية في الرياضيات،
2: لا لا لا, لا.
1: باش يلقى ألعاب رياضيات ومنطق. وسيدة منيا هي أيضا عضوة في اللجنة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق وعضو بالاتحاد الإفريقي للرياضيات. إن شاء الله الجمعية متاعكم على غرار مختلف الهياكل الأخرى تعمل على تحبيب تلامذة في الرياضيات، لأن هي أساس أساس العلوم.
2: هذا هو دورنا. أنا نحب من هذا المنبر نشكر أولياء الكل، خاطر لولا الأولياء رانا ما نجموش ننجحوا في العمل نتاعنا، ولولا التشجيع كما سمعتوا توا وبارك الله فيهم ما نجمش نواصل. لا أنا لا أعضاء، شكرا لأعضاء الجمعية، شكرا للأولياء وتلميذاتنا اللي ولادنا هذوكم رانا بالحق هما ولاو يجريوا في جرة الأولياء باش يكونوا موجودين في المخيم.
1: طيب ما بعد ما بعد المخيم شنو عندكم؟
2: بعد المخيم يعني
1: الأنشطة الأخرى ونختم.
2: أنا نحب نحب نعلن على يوم احنا المخيم نحضره في المسابقات اللي باش تكونوا موجوده توا وطنيا يوم 6 جوان. عندنا الدور النهائي الوطني لاختيار الأبناء اللي باش يكونوا موجودين في إيطاليا يوم 23 و24 جويليا في إيطاليا باش يكونوا يمثلوا تونس في
1: سفراء التلميذ التونسي.
2: يعطيك صحة. سفراء في البطولة العالمية، بطولة عالمية للرياضيات والمنطق لألعاب الرياضيات والمنطق في إيطاليا. كذلك عندنا زادت تستعد الجمعية ونحضروا في أبنائنا باش يكونوا موجودين من 28 جوان الى 4 جويليه في ساحل العاج في الكوت ديفوار باش يمثلوا تونس كذلك في الاولمبياد الافريقيه. وكذلك نختم من 13 الى 21 جويليه اولادنا باش يكونوا موجودين في الصين باش يمثلوا تونس في الاولمبياد العالميه.
1: هذا هو التلميذ التونسي اللي يتغرم بالرياضيات من الصغرى واللي الدوده نتاع المات والمنطق تتوجد عنده ويتغرم بها وتتسقل بالطبيعه في الجمعيات اللي تهتم بعلوم الرياضيات وعلوم المنطق والعاب المنطق. وان شاء الله بالتوفيق.
2: شكرا
1: لتلامذة سفراء التلميذ التونسي المغرومين بالرياضيات اللي باش يشاركوا في مختلف التظاهرات الدولية اللي قدمتها لنا السيدة منية الدهموري بوزويتا رئيس الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات. شكرا لك على
2: شكرا لكم شكرا بالحقيقة على بالحق على تواجدي معكم اليوم. هذا ما يدل إلا تونس كلها راهي يلزمها تتغرم بالمات يلزمها تكون مغرومة بالمات.
1: أنا نقول
2: اللي حكيت كلكم المحطات الجايه الكل هي راهي ثمره عمل جمعيه مع كذلك راه وزاره التربيه هي اللي دعم فينا على خاطر انا كي نقول كونكور يتعدى ب 2200 تلميذ ما نجموش نعملوه وحدنا الا بمعيه مندوبيه التربيه ووزاره التربيه.
1: وهذا هو التعاون والشراكه بين وزاره التربيه ومكونات المجتمع المدني ومنها الجمعيه نتاعكم. وبهذا نخلطوا الى نهايه مصافحتنا اليوم. شكرا لعمار الجبالي في الديجيتال والإخراج الرقمي، أيمن تنفوري في الإخراج التقني والهندسة الصوتية، وزميلنا رامي المجولي في استقبال وتنسيق مختلف في استقبال مكالماتكم الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات حصتنا. إلى أن ألقاكم أنا عليا قادري وغدوة من 11 نص النهار في المشهد الاقتصادي، لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء.
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: دبلة جوا حبيب هي منتري لي دبلة جوا حبيب هي منتري.
3: يوسف التميمي
6: عمي معروف يا سنة عمي معروف
3: الإذاعة الوطنية تونسية 100%. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: الإذاعة الوطنية
8: الإذاعة الوطنية للناس الكل
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إبراهيم دباش يفيد بأن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل، مشيرا إلى أن القطاع يكتسي أهمية كبيرة في السوق التونسية ويمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد التونسي. وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش تنظيم النسخة الرابعة من يوم الصناعة والابتكار في قطاع صناعة السيارات الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات أن تونس لديها الكفاءات اللازمة والبنية التحتية لمزيد التقدم في هذا القطاع. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة، كما واصلت النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار. منظمة الأعراف بالعاصمة تحتضن يومي 24 و25 من جوان الجاري فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويتضمن برنامج التظاهرة محاور رئيسية أبرزها تنظيم فضاء حصري للشراكة الثنائية يتيح فرصا نوعية لربط الصلة وعقد لقاءات مهنية مباشرة مع مئات الشركات الإيطالية التي تبحث عن شركاء استراتيجيين في تونس. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن الهدوء لن يتحقق في المنطقة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان وما لم يشمل وقف إطلاق النار جميع الجبهات. الخارجية الأمريكية تقول اليوم من الاتصالات مع إيران مستمرة عبر الوسطاء وأن تبادلا للرسائل يجري بين الجانبين. وعدد من القتلى والجرحى في غارات صهيونية على جنوب لبنان، وصفارات الإنذار تدوي في شلومي بالجليل الغربي والمطلة ومسغاف عام بالقطاع الشرقي تحسبا لإطلاق صواريخ من حزب الله. دمتم في رعاية الله.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
10: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
12: اش تحبني نعمل يا أخويا؟ النقزة نطير أنا.
13: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
14: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم الخميس 4 جوان 2026، مرحبا بكم، موعد متجدد غبت عليكم نهار الثلاثة. ملاك تحية لها، كانت قدمت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء حلقات برنامج العشوية على الوطنية، واليوم موعدنا طبعا هذا الموعد اللي نختم به الأسبوع من كل جمعة نتقابلوا فيها اثنين ثلاثة أربعة وخميس. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اسمه عبد الستار عمامو سعب ستار، هذا سهلا مرحبا.
1: مسيك بالخير
0: يا ولدي. وينك يا ولدي؟ وينك
1: خويا؟ خويا ليلى أنا موجود.
0: هي غيبة
1: قد الويبة.
0: قد الويبة
1: درا ليش يقولوا قد الويبة؟
0: هي الويبة نوع من الويبة
1: ميزان، معناها حكر حكروا بالقمح والشيء. أما مثلا الويبة أقل من القفيز. قفيز أربعة ويبات، معناها علاش الويبة مش قفيز؟
0: ما حتى القفيز على حكاية الريم يمكن.
1: ممكن غيبة قد الويبة. غيبة قد الويبة.
0: غيبة قد الويبة. أي.
1: على كل حال إن شاء الله يا ربي ينعم عليكم بويبات كثيرة من المحبة والرزق وصحة الأبدان، خاصة اللي هي تعرفوا تاج على روسنا. وردوا بالكم بدات السخانة، وردوا بالكم اللي تفكروا الكبار والصغار بالماء
0: ان شاء الله.
1: وان شاء الله ربي مع وليداتنا اللي قاعدين في البكالوريا، يا ربي ينجحهم ويطلع وجوههم للضوء، وخاصه انه يطمن قلوب عائلاتهم عليهم، حتى نعرف الوالدين هم اللي يبداوا مفجوعين اكثر.
0: أيمن تنفوري مهندس تقنين هذا اللقاء، أيضا رامي المجولي في التنسيق لفقرة موعد مباشر، وعمار جبالي في كل مهم الإخراج المرئي والديجيتال. ذكرت البكالوريا اللي هي حديثة ساعة، لأنه البارح انطلقت يعني اختبارات البكالوريا وتتواصل لغاية غدوة الجمعة، ثم اليوم الاثنين يرجعوا من جديد يواصلوا ما تبقى من أيام البكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا.
1: أمين يا رب.
0: علش أنا سألت وطرحت الموضوع ذي باش نحكي عبستار على البكالوريا بين الأمس واليوم. يعني البكالوريا كنا تقريبا مرينا بتجربة البكالوريا، اللي ما عداش على الأقل في عائلته شكون عدى، وإلا نعرف وش معناها جو الباك في العائلة عام كامل. يعني لاحظتش حاجة إنه هكا سبحان ربي البكالوريا قبل عندها قيمتها، لليوم الغدوة تقعد عندها قيمتها، لكن كأنه في السنوات الأخيرة ولدت تعمل لها قاوق أكثر من اللازم.
1: أكثر من اللازم.
0: ما عادش أنا نتصور الوالدة يرحمها كي كنت أنت تعدي في الباك، صحيح كانت متقلقة ومتحيرة تحب تسمع خبير باهي، لكن ما تصورش كانت كل مركزة معاك برشا انه قريت ما قريتش مشيت دام فما شيتوت.
1: لا شيتوت ما نعرفوش يا خي هذاك بالكل. وانا ايامات الحاجة الوحيدة اللي نتفكرها اللي حستني الى وقت نعدي في الباك، انا عديت البكالوريا عام 83. الحاجة الوحيدة اللي حستني نعدي في الباك اني كقمت نهار تاو، احنا ما كناش بالفصل دون نهار اثنين كم نهار جمعة فرق جمعة. كي قمت نهار اثنين مش نعدي
0: قصد ربي
1: حضرت لي فطوري بتاع الصباح كالعادة، لكن لقيت أمبا مزمز.
0: الله الله.
1: قالت لي هذه شربها قبل ما تاكل، شربها
0: ونوي.
1: ونوي قالت لي خاطر زمزم اللي منوي ياهو كما يقولوا، فاشربها ونوي ربي يجيبك النجاح. هذيك الحاجه الوحيده اللي قالتها كي روح تقول لي لاباس، نقول لها ان شاء الله لاباس ربي معاك.
0: الفتره في انتظار النتيجه فما ستريس
1: اللي دللته ايامتها
0: والعزه
1: دلول اللي جريته ايام شنو تحب ماكله واش تحب خرجه واش تحب فلوس مش تمشي مع الاولاد السينما وتمشي من شنو داير. وكي طلعت النتيجه مش بالي باش نزيد اكثر شويه، نجحت بالي باش نزيد اكثر شويه. هكاك فرحنا يا بنت تحسب هي مقرونه
0: يعني
1: نرجعوا لعادتنا اللي كنا عليه.
0: مول البكالوريا
1: وخذيناه اي شو سيدي. هذيك قالت لك حبيت نوسع عليك بالك خاطر نعرفك مفجوع تستنى في النتيجه. النتيجه ظهرت الحمد لله يا ربي. هكا تو فرحه.
0: النتيجة في الجريدة وإلا
1: لا في الليسي في الليسي بالبوق يعني.
0: هذيك ضامرة هيسا الحكاية. شو ضامرة في برشا ستريس يعني
1: برشا دائما مشيتش أنا مشيش لا مشيتش أنا حتى النتيجة متاع حتى
0: صدقية
1: حتى بعد الفاكولتي ما مشيش نشوف النتيجة نتاعي، شوفوا جيبوا لي النتيجة. أما نتفكر أن أخوتي بنت عمتي وبنت خالي خاطر هما أصحاب برشا نعتبرهم أخوتي هما اللي مشوا جابوا النتيجة. لكن المشكلة
0: وأنت في الدار شنو؟
1: وأنا في الدار سنة فيهم حتى اللي روحوا. الطرافة في الأمر أنا اسمي كومبوزي
0: أي.
1: عندي ثلاثة أسامي، محمد العادل عبد الستار أعمامه. فاحنا في الدار عبد الستار توكو وكهو، فكنا منسي محمد العادل منسيين هذوك. فلكن مش يقول لك الاسم يقوله بالكامل خاطر الرسمي هذاك الكلمة الرسمية. فسي زين عبدين السعيد الله يرحمه سي جنرال واقف في الشباك نتاع المكتب بيرو في
0: المسقية كيلو مارك 5:30 6
1: هكاك تقريبا هو يبوق ويحكي ويقول في الأسامي كل شيء. وقال اسم هو يعرف البنات، معنى يعرف البنات خلي يعرفهم يعرف بلوجه. فهما واقفين يتباهوا، هو قال فلان الفلاني نجح، هما واقفين يستناو فلان نجح. ثالث مرة قال برا روحوا، نجح برا روحوا بالإشارة
0: هذاك
1: هو برا روحوا
0: مشروع
1: أي خطوة. هما ما ربطوش الاسم بالمسمى. وكان وفات الحكاية، معنا وفات الحكاية قاعدوا هكا أيامات يجيوا عبد الهني. الحاجة اللي بالمجد كيما أكبر هدية حسيتها، أكبر حاجة حسيت بها البكالوريا هي أمي مماتي.
0: أيه.
1: مماتي ملي مات خالتي ماتت صغيرة عمرها اشو 20 اشو 30 سنة ما صغرتش، وامي عندها صغاريتها تحل كعوب النحاس، حرمت على نفسها صغاريت يعني هي وحدها قررت معها بعد بنتها. بعد اختي نجيبة يرحمها امي ما صغرتت كان في البكالوريا نتاعي حتى احفادها الاخرين خذوا البكالوريا كل انا الوحيد اللي زارت وزارتت وقت جاها الاخبار زارتت وكهو.
0: انت على فكره صغارين توصلتوا في الفتره الاخيره ولينا بالاس ام اس والبورتابل وغيره، فمحلاها زاده نذكر حتى في باك بناتي تقول لي مدام هم صغارين
1: في الدار الفلاني
0: ايش تسوي ما جاتش النتيجه
1: اي لانه ذاك علامه معناها
0: يعني اذا وصلتوا مره من على الصباح بكري
1: اي تقريبا 7:30 8 وقام صغاريت وتقعد بيت تقول يا اخي جات النتيجه هي خلت
0: بنتي الكبيره امنه 2017 في رمضان مخر يعني سهريه كامله يعني واحنا استنينا لي بركه ماضي ساعه نتاع الليل وصلي ونص حاجه كيما
1: كي خلط
0: غير عادي والله غير عادي.
1: لا هي بالحق تحس لا وقتها انا نتفكر كي جاني الاخبار نتاع روحي نتاع نجحت وقتها تفكرت اصحابي ودرت بالتليفونات ننشد على اصحابي خاطر لو كان جيت حاضر راني سمعت شكون نجح شكون ما نجحش.
0: وريتك الديسيبسيون لولو نتاع الكلاس ساعات
1: تاع كونترول اي
0: تيح كونترول فلان لو دي ذكا في الباء في المات وفي
1: ذكا اي تعرف احنا نفكر بالحاجات اللي نتفكرهم في الصدقية. قلت لك كان سي زين العابدين السعيدي السيفان جنرال كان رجل عظيم الله يرحمه
0: وصعيبه
1: على الاخ. كنا احنا بات كي يدخل الكور نتاع الساتيماني خاطر عندنا كور تقريبا وحدنا جماعه الساتيماني نلبدو كيلو زغ مع الحيوط معناها ما اي رغم اللي هو اللي فدلك معانا عامتها لكن احنا اي جماعة جو ما باقي احنا نبدا مفجوعين منه. نتفكر كي خلينا الباك احنا كنا 28 تلميذ في القصر كنا 27 قرينا مع بعضنا من الدوزيام سيكل كله مع بعضنا الا واحد زاد علينا جديد ما نجينا في اول العام وافد من مدرسة أخرى نقلوا دارهم كذا والجامعة محليه
0: ودخل
1: في الجو ولينا أصحاب القداء. لكن صدفة أراد أن نجحنا 27 بكالوريا إلا هو
0: حتى كنترول
1: لا نجح دائرة عاملين بعد وطول شخصية كبيرة في البلاد معناها نهار اللي مش يعطيونا الأوراق نتاع النجاح وزعهم في الكور يقفين جماعة الناجحين الكل. الناس قال سي سعيد الله يرحمه قال ستيام لاترون اجوا من الجنب على اليمين فهمنيش علاش حطنا واحنا عندنا فينا كاتر مونسيون بيان لاترو مونسيون بيان صعيبه شوي حطنا دو كوتي قلنا احنا مش يهنينا معنا مش يخلينا في الاخر مش يتباهى بينا ايبا في الاخر وقفنا ال 27
0: صابونيه
1: وعطانا صابونيه اللي هي علاش قالش معناها صاحبكم ما ينجحش انتوما حتى تعرفوا بعضكم واصحاب وعاونتوا يعني بعضكم
0: كانوا عملتوها بالعاني ولا
1: اي ظلوا كيف اللي احنا عاوننا بعضنا في وسط العام خاطر احنا شنو اللي يصير اللي جروب. عنده كيما نقولوا واحده تقرا معاه تقرب له ولا حاجه تقرا في مكتب اخر نجل باشا مثلا ولا تجي عند حاجه على المعري مثلا جيبها احنا نصوروها ونوزعوها على بعضنا فهمت نتعاونوا. فقال اكيد انتم تعاونتوا مع بعضكم هذاك صاحبكم خاطر براء معنا جديد هليكم ما عاونتوش يا سي سعيدي والله عاوننا راهو اللي عنده معنى اللي عندنا نعطيه لا مش معناها ما نجحش. رانا عديناها مره تعش رانا عديناها يعني مره الفرحه مرر هنا بالطريقه هذيك الله يرحمه. هو علاش هي من محبه انه حب اولاده كلهم ينجحوا.
0: تحكي في حكايه عمرها 43
1: سنه كي من عام 83
0: 43
1: سنه. وي
0: اسطوره يا غالي باش نواصلوا معاك اكيد. تحيه لسعلي بن سالم غيبه قابلته
1: والله توحشته.
0: قابلتوش؟
1: لا ما تقابلتوش ليا برشا وبتوحشوا مره جمعانا انا وقت نخدموا نهار اثنين مع ملك واما ليا برشا ما قابلتوش نفقدوا سيف الدين هذاك يظل طلقني معناها ارمي علي اليمين يظل ما عادش حتى نبعث له ساعات هكا بالمساجات نكلموا بعضنا اما في الرؤيه ما ريناش بعضنا للاسف الشديد. تحيه للاولاد تحيه
0: اليوم طبعا خليوا بلاصتهم كيما العاده وشنو نواصلوا نسمعوا الاختيارات. انت عندك اختيار
1: اي يوسف التميمي.
0: يوسف التميمي حاضره استاذ ايمن تنفوري وباش نواصلوا طبعا في اللقاء هذا من خلال هذا اللقاء طبعا لبرنامج العشويه على الوطنية.
1: انا قبل ما تعدي النغم نحب نقول للساده المستمعين راهو اللي قدامي تويكا هو الكلوناج خاطر مش معز الحقيقي ديجا حتى كي تلقى مريم لابس مريول نصيد شو اللي مش معز الحقيقي ها خاطر معز الحقيقي تنجم تشوفوه توا على الاذاعه على التلفزه الوطنيه هاك حلو التلفزه الوطنيه على القناه الاولى
0: شو صدفه
1: توا تلقاوه قاعد
0: اعاده بث
1: قعدوا يحكي سيدي ولابس كي عاد كيما تعرفوه كوستيمو كرافاتو وكداه ومعناه وبعث لي لينا بعث لي كلوناج ايوا مش عاديها عليا ماشي في باله نغزر لك يا معز نغزر
0: يعطيك صح اسطوره يا غالي. الأربعة وثمانية وعشرين دقيقة نسمع الاختيارات ونواصل معكم في العشوية على الوطنية.

0: قوي
1: اللي عنده محبة عمرها ما
0: تتخبى
1: تتخبى
0: كل شيء بمكشوف
1: يعني
0: على عينك يظهر ليه اللي يحب حد يظهر عليه راهو يظهر عليه حتى كان يحب يخبي راهو يتكشف يظهر عليه للي يفهم يغزر يفهم يقول لك فلان في حالة مش هي معناها
1: توت عليه شيء
0: توت عليه شيء اي ربي جيرنا
1: باهي سيدي باش نمشيو لصديقنا غازي العياشي غازي اهلا وسهلا مرحبا
2: السلام عليكم السلام عليكم السلام بالوطنية مرحبا بالوطنية ومرحبا بسي معز
1: ايوه سي عبستار مرحبا مرحبا بيك سي غازي باهي غازي الناس اللي يعرفوك يعرفوك باسم الفرجة اللي تعمل فيها اسم زيزو هكا
2: عمو زيزو ملقب عمو زيزو صديق الأطفال وصاحب السعادة
1: صاحب السعادة وصديق الأطفال قديش توا عندك علاقة مع هالعالم هذي بتاع الأطفال والعروض الخاصة بالأطفال قديش عمرها الحكاية
2: توا عندي بديت التنشيط هذي من عمري 8 سنوات معناتها 8 سنين ونعم في التنشيط
1: أي يعني قديش عمر توا قديش
2: توا عمري بالضبط عمري 53 سنة
1: نحي منهم 8 سنين يعني مديدة إيش 40 عام
2: مع السيدة علي بابو الله يرحمها ايه
1: هو عرفت شكون هذا يا عبستارة هذا سيدي يظهر عنده ظهور في الأعمال الدرامية لكن ظهور
2: مسلسلات
1: لكن ظهور القصير لكن يخلي بصمة مثلا وقت اللي في جارية حمودة يحب يدخل لك المرقص الليلي وعادل عادل متاعنا اللي في قطرة عادل بالسيفي عادل بالسيفي هو زعمك البادي جا يعني يقول احنا يحرس
0: حارس
1: الليلي بتاع العلبة يقول له ليه ما تدخلش يقول له خلنا ندخل يقول له ما تدخلش قال له كيفاش قلت انت يعني من العادي في السيزيام
2: جيب زريتي وبيت متحرك
1: ليه قال لكم لي عادي السيزيام ما قلتش
2: وخد تابع الباب
1: وفي خد تابع الباب كيف كيف هو والشيخ تحيفة وصفية هذيك
2: سامر حي
1: سامر حي في البوتيك هذيك كيفاش هو زاد يدكك على البائع حسينه تبركل عليك يا غازي
2: وليه وخد برشا عامين مع موزلعوني
1: نعم انت تو انت غبت على العاصمة وليت تعيش في الساحل بالتحديد في قصر الليل محلاها
2: مدينة حلوة برشا في معز لقيت فيها راحتي وعملت عباد يحبوني ونخدم اعياد ميلاد ومفروحاتهم ومرجاناتهم الحمد لله
1: به اليوم اتصلنا بيك باش تحكي لنا عندك عرض قريب وقتاش العرض وفين شكون
2: اللي هو
1: غدوه ان شاء الله
2: غدوه
1: 5 جوان
2: الساعه 7 الساعه 7 مساء في مدينه تحفون باش مدينه منزل النور ان شاء الله
1: منزل نور اللي هي ولاية المنستير يعني جيرانكم جيرانكم
2: تتبع المنستير قريبة البنبلة
1: اي قريبة البنبلة اي به العرض شنو اسمه العرض
2: هذي العرض منظمته خلنا كل حق وحق ياخذ كل واحد حقه هذي العرض منظمته الجنسية معناتها المنظمة الفتية فهمت العالمية وعلى رأسهم سي فاروق الأزرق
1: انت العرض شنو المحتوى نتاعو باش يكون ان شاء الله
2: العرض باش يكون محتوى تنشيطي للصغار اسم العنوان اسمه لافيستا كيتشاو
1: اي
2: العرض فيه العاب مسابقات اغاني الاطفال والدماء الكرتونيه اللي يحبوهم الصغار برشا ننسيوش العاب سحريه في الموعد ومع الشخصيه العالميه اللي هو شادي شابلن اللي يحبوه صغار وكبار
1: اي
2: مع الرجل العمليق الرجل طويل عندنا الرجل طويل تبارك الله يعمل سبكتاكل حلو برشا
1: باهي برشا يعني اليوم غازي التوجه الى عالم الطفل والطفل نتاع 2026 اللي يحذق التعامل مع الاجهزه الحديثه والتكنولوجيا والانترنت كيفاش تشد انتباهه بتنشيط نوعا ما يعني ماهوش متطور برشا يعني كلاسيكي لكن رغم هذا التلميذ الطفل او التلميذ تلقاه مشدود ليك ويتفرج ويكمل العرض ويستمتع بالعرض
2: والله يا سي معز ما عندك حل في سي معز تعرفني كي يقول لك والله
1: اي صدق صدق
2: ما فماش ما اصعب من تنشيط الاطفال ما فماش ما اصعب من شد طفل يقعد معك نصف ساعه او ساعه منتبه لك ومركز معك
1: صحيح
2: برشا لو مش اللي يجي سي بون لا بوكي ما عادش يعمل الحكايه هذه
1: يلزم
2: رسالنا ويلزم تعرف تخرج من فمك وتعرف كيف باش تتعامل مع الصغير
1: اي بيداغوجيا خاصه بالطبيعه
2: اكيد اكيد حاجه كبيره برشا الحكايه هذه فهمت خويا وين الحمد لله لقيت معناتها عندي القبول ومحبه الرسول الغالي يحبوني كي يراوني يحبوني مع انا لابس الهندامه نتاع المهرج مع المكياج يزيدوا.
1: انت عملت تكوين مسرحي اكيد غازي؟
2: اي عامل مسرح، عامل مسرح، عامل تلفزيون، عامل ثلاث سنين، عامل ثلاث سنين سنوات في الدروس ليدية في المعهد، معهد الفنون الدراميه.
1: اي ممتاز. وهو عبد الستار حذانا مثلا شخصيه الكلون
2: عبد الستار
1: عمامه، وي
2: عمامه وذاك عشيري بباهي معناتها يلعب في بعضنا بحرق البيت.
1: اي
2: والدختي صاحبه هو سيف الورغي يعرف
1: يا غازي يا غازي. خلينا نكملوا معاك الجمله هذه. اليوم عبد الستار عمامه شخصيه الكلون واداء دور الكلون اللي هو برشا ناس يقول لك شنو ما مكياج ويخرج يعمل تهريج وفات الحكايه.
0: جوست ما
1: هو تهريج، هو مش تهريج،
0: هو مش تهريج، راه الكلون وراه رساله. هو خاطر
1: الاداء صعيب برشا.
0: الاداء اول حاجه اغزى مش تقنع.
1: شفنا الجوكر هذاك الفيلم القوي كيفاش
0: الكلون على الكلون داير الصوره اللي تعمل عليها والحركات نتاعها وكلها مدروسه. ومشي يقنع الساعه، مشي يشدك
1: المتلقي.
0: يقنعك المتلقي، والمتلقي الطفل راهو صعيب
1: برشا.
2: اسهل ما يكون باش تكمل شخصيه مهرج صعيبه برشا، راهو صعيبه
1: برشا. باهي الصوره خلي يكمل
2: اللي يجي تقمصها، راهو شخصيه صعيبه برشا وفيها حكمه وفيها حنكه برشا.
0: صحيح. ولذا انت تشوف معناها اللي حاولوا برشا، اللي حاولوا يعملوا ينشطوا الاطفال ويعملوا يلبسوا اللباس، لكن اللباس ما في طالموان هنا، اللباس ما وصلكش مش للغايه نتاعك. معناها مش حكايه الباس، انما هي حكايه طريقه في التعامل مع الباس هذاك مش نجم تقنع المتلقي.
1: نذكروا اذا غازي غدوه الموعد 7 نتاع العشيه في اي فضاء باش يكون؟
2: في فضاء اسمه فضاء دريم،
1: دريم في منزل نور.
0: منزل نور
1: اسمه عمو زيزو. انت بتبيع، انت باش تكون نجم العرض وشرفتنا برشا. وان شاء الله كي تجي تونس تجي حدانا ان شاء الله غازي.
2: اكيد نجي بحديكم، نجي لكم زيت زيتون اكيد.
0: ان شاء الله
1: يا خويا يجي من غير زيت زيتون يجي، المهم يجي حدانا.
0: يا عاد انت في قصر الليل جيب لنا القماش.
1: القماش
2: علي بن سالم.
1: اي علولو، اي علولو غايب اليوم، هو مش اليوم ما عندوش حضور.
0: اليوم ما حضرش، ساعة ساعة طول ما فيها بيس.
1: يلا غازي يعطيك صحة ربي معك.
2: تحية ليك سي معز،
1: بارك الله فيك.
2: عمير
1: إلى اللقاء عايشك.
2: إلى اللقاء عايشك. إلى اللقاء.

0: أولادي.
1: ولدنا اليوم هو سي مصطفى دنجزلي. مصطفى دنجزلي تولد في تونس العاصمة عام 1865 من عائلة ذات أصول تركية، داير اسمهم يدل عليهم دنازلي، مدينة دنازلي اللي مدينة تركية. جدود جاءوا من غديكا، المرولة في الجيش الانكشاري، ومن بعدش ولا جدود مصطفى جده الأعلى ولا إمام تاع جامع القصبة.
2: أيوة.
1: ثم عائلته كلهم كانوا معتنين بالتعلم والعلم وكذا، وأغلبهم عملوا جامع زيتونة. مصطفى لا، مصطفى مش يدخل للصدقية. صدقي كنت ولده 75 10 سنين تعاملت المدرسة الصدقية، فعائلته بعثوه المدرسة الصدقية، واعتبر هو واحد من أولاد الدفعة الأولانية للمدرسة الصدقية. بعد ما تخرج بالدبلوم الصديقي وست سنوات، ما كانش يخول له مش يمشي للجامعة. علاش؟ على خاطر ما عندوش بكالوريا، عنده جزء الأول من البكالوريا مش جزء أي. شنو الحل؟ الحل أنه طلع لفرنسا ومشى لكل نورمال سوب، المدرسة ترشيح المعلمين العليا. وغديك مش يتخرج من المدرسة ترشيح المعلمين عام 1881 سنة الاحتلال بالدبلوم بتاعه كمعلم أستاذ. رجع لتونس رغم الإغراءات. علاش؟ خاطر كما قلنا تخرج عام 81،

0: مستعمرينها تونس، مثالش نروح لتونس لأهلي ومالية ونعاون ناسي. بالفعل رجع لتونس هنا عام 83 وقرر أول حاجة أنه يمشي المدرسة الصدقية يقري غديك. المدرسة اللي قرر فيها رجع لها يقري وقعد يقري فيها مدة تقريبا 10 سنوات حتى العام 92. عام 92 دعي إلى مهام في الدولة باعتبار أن سماه جاي تونس والحوائز. جاي تونس والحوائز معناها الوالي، تقول أنت الوالي متاع تونس الكبرى طويقة، ما يقارب تونس الكبرى. فمهمة كبيرة وقتها وصعيبة، وشد المهمة دي على أحسن وجه. ومن بعدش ضفوا له حلق الواد، كانت قيادة حلق الواد، والي عامل حلق الواد حاجة خاصة كبيرة ومهمة. علاش؟ على خاطر حلق الواد ما تنساش اللي هي فيها الميناء، فيها البرد، فيها الحامية العسكرية الكبرى موجودة غديقة، فيلزم يكون حد يعرف كيف يتصرف من الأهالي، لكن يعرف كيف يتصرف. كالقوة تصرف مليح في حلق الواد زلوا الحمام الألف، معناها السيد والي تقريب يحكم في شطار تونس، معناها كقيد كوالي. هذا اللي خلاه يلفت نظر الفرنسيس ليه، باعتبار انه كان نفس الوقت عارف حدوده مع فرنسا اللي هي المستعمره، لكن حاول يمنع اكثر ما ينجم يمنعه من الحقوق التونسيه تجاه الحضور الفرنساوي. هذا اللي مش يخوله في عام 1912 بعد عزل السيد سيد غايلب شيخ المدينه، انه مش يتسمى سيد غايلب، تعزل بالخطرة متاع الجلاز وخطرة الترموي، فتعزل من مشيخة المدينة، فتسمى سي مصفى دنجزلي تسمى هو شيخ مدينة تونس. وإذا بطبيعة مش يحلوا الباب للحكومة التونسية، لأن شيخ المدينة وقتها كان عضو في الحكومة التونسية، فمش يولي عامين من بعد عام 15 مش يولي وزير القلم والاستشارة الشيخ باشكتب بمعنى وزير الداخلية، ثم مش يولي عام 1922 الوزير الأكبر،
1: تدرج يعني
0: تدرج في المناصب حتى ولا الوزير الأكبر في مدة محمد الحبيب بشبي، لكن ما طولش لأن وفاء الأجل المحتوم 4 سنوات بعد وفاء بعد توليه الوزارة الكبرى، ودفن في تربة البي حسب العادة والتقليد اللي تعمل، أن الوزراء الكبار الوزير رئيس الحكومة أو صدر العظم صدر الهمام تدفن في تربة البي. مصطفى دنجزلي مش الدنجزلي، راهو دنجزلي من غير تعريف، عنده شقيق خوه سي بشير دنجزلي، توا نحكيو عليه مرة أخرى خاطر هذا زاد عمل نفس المسار نتاع خوه رغم الإغراءات على أنه يقعد برا. مش إغراءات، كان تقريبا تهديدات، كان تعمل نوع من تهديدات، لكن مع ذلك خير يخدم بلاده من داخل خير من أنه يقعد عند المستعمر.
1: برافو.
2: أولادي
1: يعطيك صحة عبستار، كل مرة هكا نكتشف معك شخصية من شخصية تونس الغالية، وأكيد بالحق يعني إن شاء الله نوثق بهم علاش كتيب أو كتاب هكا
0: خاص ما خاص
1: يعني حتى نفس العنوان
0: يعني. نعرفوا بها الشخصية ذوما أولادنا ذوما اللي خلاونا أثر كبير في تاريخنا وفي حياتنا.
1: باهي مشيت البحر
0: خويا، أنا نعوم من النهار أول ما أنا أحنا عندنا قانون قانون سنه المرحوم سي الشيخ بوليمان اللي هو عميدنا في البحر متاع حلق الواد خير الدين الله يرحمه، هو ان نبداو نعومو اول نهار اول مايو وننتهيو من يومين كي طردنا البحر، بمعنى نوفمبر ديسمبر احنا وجهدنا خاطر وقتاش طردنا البحر وقت تولي الموجه تخوف لنتضرب تخاف لنتفشخوا على الحجر نتاع البحر، وقت يقول طردنا قال يزينا برا روحوا هكا نهز حويجاتنا نمشي نروحوا على روحنا.
1: فبديت كنا نحكيو مع تنفوري قبيله سألته قلت البنوتة قالتك البحر ولا قال لي مازال بارد.
0: ليش من بارد؟
1: أنا في التوقيت الكل حتى في الصباح بكري.
0: إيش أقول لك؟ أنا عندي موقف من الحكاية هذه. حكاية ملي صغيرة يقولوا البحر بارد، أنا ماشي باش نبرد في البحر، إذا كانوا سخون شو عمل؟ هذيك المرة الأولى هكا تلكك تيك هكا تراك بعد سيد تنسيت تعود تنسي الحكاية. منش فبيه كده فما الريح.
1: كده فما الريح.
0: أما كي تخرج فما الريح فمش مشكلة معناها، فأنت ما عليها إذا كان حب على المسخون عاد مش الحمام. هكا حوض الحمام يركب الكي مش يغطس فيه دخان خارج منه. ليه؟ أنا البحر عاد فرشي فرشيكة. داير احنا تويك تلقانا في

0: في جويليه اوت تسخن الدنيا وكذا نبدا هربي نحاول نصعمو الصبح بكري ولا في الليل مخر لواش مش نفركشو كتفرشيك هذيك اما يا خي اذا كان ما
1: فهمش بالليل ساعات
0: نهم بالليل اكيد ما فما قمره
1: ما عادش علاش البحر في الليل يخوفني هكا نحس يخوف
0: احنا في دارنا تعودنا احنا من برشا انا ولاد خالتي تبارك الله برشا 11 من ام سيدنا محمد سكيدان نتلموا كنا مع بعضنا خالتي كانت تقول ما تعوموا كان في القمره باش نحسب الروس مراش فيكم مره فما روس والحر نحسبهم نبدا مطمئنه مش بدي مش علي حد منكم فاستنست اني من عم كان في اللعب كان في القمره
1: معناها كيف في الليل
0: يركب الكيف ويبدا ساجد البحر في الليل
1: سبحان الله
0: ما فماش حركه ما فماش موجه تبدا هكا ابان يتحرك فهمت حاجه تركب الكيف العومه في الليل وعادش تخاف منه انا خاف مثلا من البحر ما نعرفوش عمري ما عمت فيه ونعوم في الليل اول مره ما نعرفوش نبدا ما تواهد اما اذا كان بحر مثلا زبيتي نعرفو زنقه زنقه قال المرحوم
1: طيب من طقوسك في البحر شنو تزقيوه
0: لا لا لا لا, لا. انا نهبط للبحر نحط المنيشفه فتح تاع الدار وندخل الماء نخرج نهز ما شفتي ونروح هذه قاعدة الشط ما نقعدش
1: في خاطر دارك على البحر يعني
0: ما نقعدش في قف الشط ما نقعد ما نهز حد شيء وما نقعدش في انا مثلا نهز كتاب ولا نهز قهوه في الشتاء في الشتاء تلقى نطلع على الحجر نقعد على حجره نتقلق نبدا مانيش في صحتي نهز كتاب نقعد على الحجر نغزل البحر ونقرا في كتاب نشرب قهوه ممكن ولا كاس تي اما في الصيف لا لازم نغتنم الماء الغطسة في الماء راني نخرج هكا
1: عوام عوام
0: نعومي شامبيون يونيفرسيتير ناتاسيون
1: سباحة حرة فراشة شنو
0: نعم لا فراشة لا سباحة حرة وبراس نعم براس
1: بس مسطورة سيدي بطل أولمبي احنا في بنجة
0: لا بطل لا بطل جامعي جامعي لا لا في الجامعة التونسية لا وتونس مش تونس مش جامعة تونس تونس تونس
1: مداي دارجون يجيك الحفناوي وإلا
0: ما شاء الله عليهم جبني اليوم
1: المرسى القديم زاد
0: جبني اليوم
1: الملولي
0: مش هذا ملولي ما خلطتش الملولي انت توا سي علي الغربي معناها الله يرحمه كان ما ما ما ما ما ما نشدش نفس معاه ليه على عاش ما نعرف قدره اما بالحق نعوم انا نعوم ونعوم صحيح معناها تكنيك ما نعوم صحيح لاني تعلمت كثر خير مدمازال قلعي استاذي وسي سي بن سليمان سي احمد بن سليمان هم اساتذتي نتاع السبور في الناتاسيون اليوم علموني على القاعده ملحق ويقع
1: ولا عازب يحب البحر ولا
0: لا حتى تعرف حسين ماهوش صحاب معناها من نوعك اللي نجم ساعه نجم يقعد عام سيزون كامله ما يهبطش البحر واذا كان هبط
1: هو في سوسه من البحر
0: لا لا كيف كيف كيف كيف لا لا كيف كيف لا لا ما لا مش
1: هذه غريبه يعني داره يبدا على البحر يعني دو با وتلقاه ماهوش مغروب
0: هذاك عشان نقول انا نقول الناس اللي دارهم على البحر وما يهبطوش البحر وما يستغلوش من ميو حتى اللي يطردهم البحر هذوكم ربي مش يحاسبهم مش يقول لهم انا اعطيتكم نعمه
1: ايوا انتم
0: انعمت عليكم بنعمه
1: غيركم محروم منها
0: غيركم ما خلطلهاش وانتم ما استغليتوا ما شكرتونيش على النعم نتاعي
1: تقطع برور باش تمشي تعمل غطس
0: بالطبيعه هيك عليه وتعرف معز كنت صغير
1: نبهت انت مازلت توا صغير
0: لا لا عايش خويا كي كنت صغير كنت نبهت كي يقولوا فنروح ما نرجع في بعد بعد الصيف كي يقول لي حد ما مشيناش للبحر نبدا باهت انا قول لي اخي كيفاش ما يكذب لي مش صحيح فما عبد ما مشيش للبحر وانا صغير ما كنتش نعرف الحكايه هذه
1: تنفوري غازي قلت غازي قول هذا كان معنا
0: غازي حتى غازي كان معنا
1: كاظم الساهر نزلت البحر نختبوا بها قبل موجز الخمسة
0: اي ما فيها باس اي
1: نزلت البحر تدلع على الحلوة
0: اي ما فيها باس وانا برشا غنيت على البحر
1: يا بحر وكل لي
0: اي خير وشر
1: سلمى الله يرحمها
0: سلمى عندنا
1: الحان سي محمد سعادة
0: سي محمد سعادة عندنا على الشط على الشط زينة تتجلى على شط أهل أزل أحلم الفلة على شط قلبي خليته على جمرة ناره يتقلى
1: كان عندنا برنامج على الشط يعني
0: كان عندنا برنامج على الشط في الإذاعة يا حسرة يا حسرة
1: بين الرمال والأمواج تفكروا رامي البرنامج بين الرمال والأمواج
0: برشا كنت فهم برشا في الصيف تتعدى على البحر وعلى شط البحر وعلى جو البحر أنا بدي كان عندي برنامج رسيت مراكبنا
1: قول يلا
0: وشو جمعنا سماء سوا
1: احنا وحبايبنا
0: على شط ما تحطش الاغنيه امشي غنيها معز لايف
1: رسيت مراكبنا
0: لا لا لا لا

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الخامسة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يؤكد خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لا يمكن تحمله، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. في رقم لافت، جمعية سفراء السلامة المرورية تكشف أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025. وبحسب المرصد الوطني لسلامة المرور، ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث المرورية خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2026، وذلك بنسبة 59%. اليوم تنظيم رحلة استثنائية لنقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، 100 مهاجر من نقطة التجميع بالبحيرة بتونس العاصمة باتجاه مخيم العامرة، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وبحسب مصدر من الحرس الوطني، تم تخصيص نقاط تجميع أخرى في ولايتي سوسة ونابل للمهاجرين، حيث يتم نقلهم إلى مخيم العامرة بصفاقس، أين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعمليات الترحيل الطوعية. في العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوقع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حيز التنفيذ خلال 24 ساعة القادمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندد بتصويت مجلس النواب على تأييد سحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران، ويعتبر أن الخطوة عرقلت المفاوضات الجارية مع طهران لإنهاء الحرب. وفي قطاع غزة، أكثر من 10 شهداء وعشرات الجرحى في غارات صهيونية على مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: من 1938
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أولى الإذاعات.
6: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
7: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
8: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: مرحبا
1: يا مرحبا يا مرحبا. أسطورة
2: سيدي،
1: أنت في حضرة جميل.
2: أي وأنا سعيد بأني أني أخيرا معنا نراه بجنبي، معنا مش مقابلني
1: جميل.
2: على سال
1: أهلا وسهلا
3: بكم، مرحبا بكم، شكرا على الترحيب.
1: أخي ما عندكش باك يا ودي جاي توا؟
3: نتمنى رجلات الباك كل نجاح ان شاء الله.
1: جميل جميل، ما تعدي في الباك نهارين انت نو؟
3: لا غلط فيا،
1: مازال صغير.
4: مزال مزال.
1: يا جميل قدش عمرك؟
3: 7 سنين.
1: اسمع سيدي، والقرايه ماشيه امورك؟
3: صافا الحمد لله.
1: مشيت البحر ولا مازال؟
3: انا ما نمشيش.
1: تلبس شومبريره؟
3: لا ما نمشيش، انا
1: خواف من البحر،
4: ما يحبش الماء.
1: محمد الاخو سهلا سهلا،
4: ربي يخليك سي مرحبا، عايشك، شكرا على الاستضافه.
1: صحابك وعب ستاره؟
2: ايوه نعمي.
1: هو انت وجميل اصحاب اكثر ولا
2: الحق؟ الحق انا وجميل
1: كوت كور،
2: خاطر داير انا وجميل، وحتى كي جا شكون مش يحاكك جميل، وانت جميل صحاب ما نحبهمش هذوك، هذوك ما نحبهمش يا جميل، نحبك انت برك.
3: هاي مش قولك.
1: محمد الاخو السبعة خريج معهد عالي الفن المسرحي، دورت
4: 23
1: وتوا ان شاء الله بصدد الاعداد
4: الماجستير، مازال كان الميموار.
1: عملت فن الممثل،
4: فن الممثل،
1: فن الممثل،
4: آه.
1: وفن الممثل، لكن الجمهور اكتشفك في الفترة الأخيرة بهال، ما تحبش اسمه دومي انت، اسمه جميل هو.
3: صحي
1: سامحني يا اخويا جميل،
3: ايه دار دارك
1: دار انا وياك اخويا، سامحني. شخصية طريفة، حوار من أصعب ما ينجم الإنسان يشوف ويخدم عليه، هو الاختصاص هذا اللي الممثل في نفس الوقت هو يتقمص دوره هو ودور آخر، وصوته يخرج باش نعطيه الصورة للمشاهدين المستمعين بلوتو وهم مشاهدين أيضا، يسمى الفونتريلوك.
4: الفونتريلوك هو الارتيست، الفونتريلوكي هو الار،
1: الفونتريلوك اللي هو
2: صوت يخرج من البطن
4: استعاريا.
1: استعاري باهي، خلينا نعملوا
2: تقنية. بمعنى انه ما يحركش فرنش حاجه،
1: تقول لي معلش انا احنا توا على موجات الاذاعه الوطنيه،
3: احنا توا على موجات الاذاعه الوطنيه،
2: برافو
1: ريال موس يا ستار. انا الحركه الشفاه نتاع سي محمد فريدي
2: ما فماش شيء، فما
1: هو يقال انا قريت عليهم شويه قبل ما نحضروا في البرنامج، يقولوا انه فما دي نحكي على فرنسيس ولا امريكان دي سيلاب، يعني فما حاجات ما يستعملوهمش باش اللي يخرجوا الشفاه، يعني
2: مش ما يحركوش الشفاه.
4: ثم اللي يمشي انه ما يستعملهمش، وثم اللي يمشي انه ينطقهم بطرق مختلفه،
1: صحيت يغمها يعني
4: لا لا لا ينطق
1: ينطقها
4: بلساني،
1: يعني انا اسمي جميل
3: قولها اسمي جميل
2: وما يتحركش حتى شيء، ريت كيفاش
1: يا جميل شنو اسمك؟ متأكد اسمك جميل؟
3: اسمي جميل ونقول بيه،
1: وانت جميلة؟
3: كيفاش ترى؟
1: ما شاء الله عليك يا اخوي، وكالصبات وكل السروال وكل
2: البروتيل، سالوبيت عليه سروال،
3: سروال
2: بالبروتيل.
1: وعنده صحابه ولا؟
3: والله تنجم تكون صحابي.
1: مشيت لرديف جميلة؟
3: ايه مشينا انا نعرف بعد العيد الصغير.
1: وتحبها رديفة؟
3: ايه سخونة شوي.
1: هي في ولاية مدنين؟
3: لا
1: سامحني غلطت في الجغرافيا،
4: قفصة.
1: قفصة؟ هي في قفصة. تيدي بلعني عليها
4: سيمام، هو يقول قفصة قفصة قفصة
3: قفصة يا دي قفصة.
2: عندك الحق،
1: الحضارة اللي
2: هي انت عندك الحق يا جميل، ما تسمعش كلامهم الكل، قفصة.
1: عرض اسمه
4: خيال جميل.
1: خيال جميل، شحابي تقول
4: جستومون ما حبيناش نقول علاش،
1: اهلا وسهلا.
4: خاطر تتقرا من الشيرتين، تتقرا خيال جميل والا خيال جميل، هل هو الخيال متاع جميل والا هو خيال مزيان، دونك تتقرا
1: يعني فيها جودمو يعني.
4: اي اي اي عندها معنى
2: كما اغلب الكلام نتاعو، معناها كلام وبيدو فيها برشا جمهور.
1: انت قلت لي فما تفاعل مع الجمهور، يعني
2: شو تفاعل؟
1: اللي هو صعيب برشا يعني انه
2: شو تفاعل ليه حضور بديهة يا يا معز، قديش حضور بديهة؟ انا معناها في المسرح نعرفش معناها يوقف على انسان على المسرح يمثل، راهو ساعات مش الكلام، ساعات الكحه تاثر فيك وتدخلك بعضك. وهذا اكيد تاكدوها انت عامل مسرح
4: طبعا.
2: انا مش عامل مسرح، ما عملت مسرح،
1: تصديق
2: القول صعيبه،
1: تصديق القول. الان نشوف في حوار مع وحيد سيف اللي هو قابلته في الاستوديو هذا، قال لك عندنا مشكله في الصف الأول
2: يعني. يعني.
1: قال لك ساعات يجيك واحد كأنه عامل دي فيه وش ما يضحكش.
2: تدخل بعضك أنت.
1: رغم أنت بروفيسيونيل. تحكي لي فان الكل ونكت الكل تعملهم كذا ويغزل لك على أساس يعني كأنك أي يوم بعد
2: أول مرة بتطلع على المسرح في مسرحية عند البطولة فيها خاطر الاخرين حاجات بسيطه معني عمل اما بطوله او المسرح البلدي مسرح البلدي معني مش فدليكه. نتفكر اني مشيت سيده منى نور الدين مرت خالي معناها ما حدش بعيد قلت لها مرت خالي راني مفجوع. قالت لي عبد الستار عايش ولدي مش نعطيك نصيحه تعمل بها بقيه حياتك مدى كانك ناوي تعمل مسرح ما تغزرش للناس
1: اي
2: شوفهم غير ما تغزرهم اعطيهم لامبرسيون اللي هما انت تغزر لهم
1: صعيبة
2: غير ما تشوفهم
4: في ستاند اب ما نجموش
2: اما في فوالا نجي لكلامك خاطر نشتني قلت لي التفاعل بينما هنا راهو مش نفس الشيء راهو هنا هو يبني النص نتاعو فما نص موجود فما سكولات لكن النص نتاعو مبني على تدخلات الجمهور لدرجه انا المره الاولى كنت نتساوى المره الاولى بالكل والله العظيم كنت ماشي في بالي تدخل الجمهور مدروس انه عنده ثلاثه اربعه اصحابه حاططهم مفرقين ويقول لهم انت في الوقت الفلاني مش تقول كذا بعدش فطنت اللي مش صحيح مش هذيك عباد تكلم بالتلقائيه خاطر ساعات يتكلموا كلام حتى مش في طريقه مش هو مش يرد مبارك يستوي ويرد يعطيها يعطيها المعنى اللي يحبها هو جميل
1: جميل
2: جميل جميل لو عندك ما في ما
1: تقول هذوما عادة العروض محمد يكونوا في التياترو دو بوش هكا يعني ما تحبوش فضائيات كبيرة
4: بالنسبة خاطر احنا عنا زوز عروض توا هي كندورو بهم اللي هو الكوميدي كلوب اللي انا ستاند ابر في وسط ستة دي ستاند ابر اخرين هذوما العروض الموجهة للكبار يكونوا في التياترو دو بوش وعندنا مهرجانات كبيرة معناها عندنا مهرجانات كبيرة عندنا مهرجان نابل الدولي سنة مثلا في الصيف سنة وخيال جميل لا خيال جميل بياس تياترال ودرنا بها ما شاء الله معناها مشينا بها البلايس كل بريس
1: لامبرسيون اللي نجموا نشوفوها من الدقيقه الاولى انه نقول هذا عرض الاطفال نو
4: قاعد نصارع فيها شويه الفكره
1: هذه في صار يعني
2: كل كل ما باتشو ولا
1: معايا حتى نشوفوا الباركونت اللي في الايزيتازوني ولا في فرنسا ولا غيره كندا
4: هذا هذا كان اقتراح الدكتور عبد المنعم شويات في انه ننطلقوا بعمل للاطفال تحيه كبيره برشا كما جا شو ما نعمل حتى شيء فكرته هو هذه انه ننطلقوا بعمل للاطفال قبل معناها اي باش ننستالو ساعه
2: باش تولد جميل تولد بالاطفال
4: فوالا وفي خلقنا العرض خيال جميل ومساعده الدكتور عبد المنعم شويات بيان سور خلقناه ممتع للاعمار الكل هو صحيح موجه للاطفال ولكنه ممتع للناس الكل ساعه على ساعه عرض يجوك بركة هاو عرض خيال جميلة مش نحكي على ستاند اب عرض خيال جميل يجوك بركة هاو ويروحوا مستمتعين وشيخين
1: دونك هذا مدة العرض
4: ساعة ودرجين ساعة
1: غدوة إن شاء الله عندك عرض
4: إن شاء الله
1: في
4: شاء
1: أي الله. مكان وفي أي توقيت
4: في بن عروس في المركب الثقافي
1: والشباب في جديد حلو
2: برشا مشيت وخدمت فيه حاجة
4: هايل برشا إن
2: شاء الله يستحفظوا
4: غدوة ستة إن شاء الله غدوة ستة بتاع العشية إن شاء الله
1: في الفضاء ذاك
4: ندعو العائلات الكل الكبار وصغار يجيبوا صغارهم بيان سور العرض
1: خاصه نكملوا الامتحانات
2: ايوه متفاضي
4: جماعه الباك يصبر علينا شويه وبعد الباك نعاودوا لهم عرض
1: معروف نهار النتيجه
4: ان شاء الله ان شاء الله نحتفلوا معاهم ان شاء الله بنجاحاتهم ان شاء الله
1: يعني غني جميل
4: خروف يغني جميل ما يغنيش واش تقصد نهما ما تغنيش في نعمل لك
2: هيدي جميل علاش قلت لك
4: خروف هو خروف يغني
1: قاري الكونسرفاتوار
4: خروف قاري كل شيء القرايات الكل قراها
2: وخروف كدنا ان نترزاو فيه ليلة العيد كانوا يربحوه
3: ريت بالله ريت بالله
2: الحمد لله منع الحمد لله منع ما حبيتش نقولها يا جميل حبيتش نقولها الله غالب
4: برا بركة
1: صاروا ما يحبوش
4: الغيرة تاعهم
3: غير منه
4: برا بركة ما هوش غير منه الآخر غير منه
1: لا إله إلا الله يا جميل يا خويا كليت المشوية
3: إيه مالا شنو
1: وعصرة قارس وشوية سترونات
3: رشا معدنوس شماتة في خروف
1: رشا معدنوس
2: شماتة في خروف
1: ما شاء الله عليك سي جميل
2: لا لا عندك ما ترى منه وما لحقتش انت تتكلم هو يغزل لك يعس عليك تعمل شي غلطه هكا في حقه معناه خاطر ما يحبش يكون يغلط في حقه راه
3: خي
2: وعندك الحق
3: لا لا خي
2: هيا به
1: ترقد بكري جميله
3: ايه
1: شنو
3: ايه العشر نبدا تجارق
1: وتتفرج الصور متحركه ولا
3: ايه
4: شنو يتفرج
1: مغرومه تعرف شو حسسني اليوم
2: هو بالحق
1: اللي هو بالحق قل لي هو بالحق لا برافو ولا برافو. يعني كنا نحكيه في الأوف وانت تفاجأت انه فما رجل مسرح ومبدع.
4: فرحت اكثر منها تفاجأت.
1: فاجأت بالمعنى فيه الفرحة
2: الايجابي معنى
1: بيل سيربريز يعني
4: على الاخر
1: انه رجل هو بليزور كاسكيت
2: يعني منشط
1: منشط
2: ومنتج برامج ومسرح سينما لغات
1: قطع ثمار
2: عسل الدنيا خسارة
4: وخسارة اكتشفتها مخرة الحكاية هذه بعد ما كملت كتبت رسالة البحث سينو يكون هو موضوع رسالة البحث
1: حمادي الجزيري لغران حمادي الجزيري اللي هو كان عنده شخصية معوة اللي كان من خلالها ينقد الظواهر الاجتماعية وساعات حتى ينقد الناس اللي شخصيات. كتبت عليه في الصحافة ولا غيره وكان لقد لاذا يعني بأسلوبه الطريف واللي أنت بتجمش تقوله شبيك قلت هكا يعني ما
2: خاطئك قلت كل ما تقصد ليه تقصد فينا أنا ما قصدت حتى
1: معاوة تحكي مش
2: كان من فينا أنه ما ما ما فمش أسامي ولا فمش فما حاجات
1: يعني هكا يشير إلى حاجة لكن أنت حمد جزيري بالحق كان سابق لزمانه نحكيه على معاوة في سنوات أواخر السبعين
2: سبعينات 75 78
1: الوقت ذاك
2: وقت تعمل وقت تعمل مساء الأحد أول ما تعمل قبل
1: اللي هو كان قبل نجيب الخطابي رحمه لو سمحتم وقتها الأحد العشية كانت عنده الفترة ذيك وعنده زي السهرات الاستقبال العام الجديد
2: صحيح اللي ترسع
1: الله يرحمه استقبال السنة الإدارية مات نهار 16 مارس 87 مات صغير
2: سيء
1: مبدع
2: هو
1: مبدع.
2: عنده أغنية برك أغلب الناس يعرفها ما يعرفوش ممكن هي نتاعو ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونسيح
1: رامي أيمن بلوتو ديما نضحك يعرف
3: ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونسيح
2: بحياتي في الدنيا زاهي لو نبدأ مطروح زريح جريح
3: جريح
1: سي جميل مغروم بالكرة
3: والله لا نفهم في شيء
1: ما كنت قلت لي قصيد تسكر وماشي لأمريكا والمكسيك وكندا باش تعرف كأس العالم
3: أي نوبا الآن باش نمشي نحوص
1: يودي كأس العالم فريق الوطني ونهزوا الدراب
3: شو عادت لك أنت أصبح
1: هاي شو المشكل
3: أهو
1: يرقد بكري هو
2: يا جميل السؤالي اللي ديما يتبدل ذهني تخاف منه تخاف من محمد
3: ايه ما خافش يخاف مني
1: هو تو شنو ولدك خوك
4: بينومي بينومي
1: اه صاحبك خوك
4: اللي بينومات نسكنوا مع بعضنا
1: يعيش معاك في نفس الغرفة
3: وانا اللي خلص الكري
1: تخدم اخي انت جميل
3: اه ما الارض شكون يعرفها
1: والماكلة شكون يحضر الماكلة
3: ريت اي حاجة فيها فلوس نخلص هين
1: عندك الباكو
2: يا جميل هذا يتسمى فما داخل تحت طائلة القانون
1: قانون.
2: على خاطر تشغيل الأطفال
1: أيوة.
2: تشغيل الأطفال رأى القانون رد بالك من معنى يعملك هكا والهكا
1: تعبت نصحك جميلة تمشي أنت وبوك للبوستة أنت ومحمد للبوستة تعمل دفتر الدخار كل بعد عرض يصب لك الفلوس الكل في الدفتر متاعك اللي توصل عمرك 18 سنة تولي تتصرف في أموالك وحدك
3: نلقاهم نحلل البوستة تو
2: لا غدوة صباح غدوة صباح تو سكرت
1: يلا ديما نضحك ديما زي ونواصل هذا اللقاء من خلال حضور محمد الأخوص وخونا وصديقنا ولدنا العزيز الغالي جميل
3: ميرسي

0: زاهي جميل عجبتك الغناية؟
1: إيه عمري لا نبكي يا سي.
0: ما ليتكش تضحك. شو ما يحملش بغيار؟ ذاك علاش بغيار ما
2: يخافش. ما يحبش خروف.
1: الحكاية مسكين. والله راني غير منه يا ولدي راه كل حاجة تلصق. راهي العين ما تعلاش على الحاجب.
2: صحيح. صحيح. عارف عارف كيف نفسك يعني.
1: إيه صح.
2: هكا نحبك.
0: والله جميل. إيوا احكي لي تو محمد كي يركب على الموتور يجري برشا ولا؟ ويخالف المرور ولا احكي لي تعطيني الدوسية صحيح. يلبس الخوذة
1: يحب الدوسوق
0: يلبس الخوذة
1: يلبس الله يلبس
0: في مواطن العمران وخارج مواطن العمران
1: لا يلبس مش على حاجة على خطر خواف يخاف لا يطيح
2: هذا حق
0: وتخاف انت تعمل كيفاش تعمل تلبس سانتور شو تعمل
1: بشي ايه نعمله الكل هذاك يدي سوق
0: يا لطيف هكا تو راجل يومين هو يحوس بيك وتمشيوا من عرض العرض
1: صحيح صحيح صراح
2: سماح بارك
0: صار هو متربي يعني يطلب السماح
2: مالا
0: الرياكسيون تاع الاطفال كي شافوا شخصية جميل
2: حب عظيم حب كبير جدا أنا تفاجأت
0: وإحنا في العمر هذا وصارت بيناتنا
2: أنا حبيته ديجا من أول نهار خلي طوى
0: عاش الميز بين الحقيقة والخيال يعني فبالك الطفل
2: أي يشيخ ويشيخ ويشيخ وبار
0: هذاك علاش خيال جميل
2: أي خيال فما جميل. هو جميل عاطي الفكرة أنه يحب الشوكولاتة برشا برشا
0: دونك سهلة
2: دونك في كل
0: هكا عم ستار دعني ما جبتناش
2: فوالا عش بتاع سي عبد الستار
3: أصلا أنت عم دو قفة فيها شوكولاتة والله فيها شوكولاتة يا جميل
1: سلك
2: دونك عطيه الفكره تاع انه جميل يحب الشوكولاته كل عروض تجينا برشا شوكولاته برشا شوكولاته منهم مره ولي جاني بعد العرض قال لي راني نقنع في ولدي انه راه جميل ماهوش باش ياكلها الشوكولاته ويقول له انا نمشي للعرض
3: الا بالشوكولاته
2: الشوكولاته الجميل
3: يولي شخصيه يولي شخصيه حقيقيه فيها
0: ولا ولا زاد باش حتى النوع الكود تاع كوم يعني تنجم شركه تاع شوكولاته تدخل سبونسور معاك
3: ابسولي ما اي
1: كيف ما شركه تاع شوكولاته تسمع
2: دونك افهمي
0: من العرض غدوة ان شاء الله 6 تاع العشية في العروس
1: ان شاء الله
0: عرض اكيد باش يكون ان شاء الله فيه برشا حاضرين
2: ان شاء الله
0: وتوعدهم انه باش يحكيوا في برشا حكايات
2: اكيد اكيد اكيد وشخصيات برشا ماهوش كان جميل ماهوش كان خروف سلحوف والذيب ليلى معناها شخصيات برشا شخصيات اللي نلعبهم انا الكل بيان سور ومعنا منال البكوري ممثلة سيغسين اللي هي زاد كاتبه النص
0: بكوري ماتر هذه
2: أي
0: عائلة كبيرة في ماتر
2: وهي اللي كاتبة النص ديجا نتاع العرض إنتاج بدعة الإنتاج والتوزيع أستاذ حسين عبد الكريم معناها لمعة ياسر
0: جميل رغم عمره صغير ما عادش علاش عندي فيه ثقة إنه باش يجاوبني على سؤالي
1: تفضل
0: جميل أصحابك اللي إن شاء الله في المستقبل هما كبروا ويعني يطوا يعديوا في الباك إن شاء الله أنت بعد مدة باش تعدي الباك يعني بعد أنت تقريبا 11 سنة أخرين
3: تقريبا مش مزيان غدوة غدوة
1: في التاريخ
3: كيف أرغب هكا تعيش ولدي
1: ها المؤرخ يا
0: إيش تقول لهم اللي يحبوا يغشوا في الامتحانات ويكيتوا ويستعملوا أجهزة وهي ممنوعة ويعاقب عليها القانون ووزارة التربية نبهت للناس اللي يستعملوا البورتابلوات واللي راهو ممنوع انك تستعمل الهاتف وتستعمل وسائل الغش ولكن فما محاولات تصير هو الانسان كي يقرا يا جميل بجهده يحضر قرايته كيما انت تو العرض نتاعك انت العرض نتاعك تحضره وانت وسي محمد وكي تعرض تحضر عرضك حتى حد ما يلقنك ولا يقول لك اعمل هكا ولا يقول هكا تعال لانك تعرف خدمتك
1: صحيح هو راهو شوف اضطر انه هو مخزن ريسك للعباد اللي تنقل كان يثقوا بها نعطاهم 5 سنين وزيد اون بليز من بعد كي ينجحوا ينجموش يفرحوا بها خاطر
2: ما
0: يسبناش
2: جهودهم
0: صحيح
2: صحيح بالرسمي بالرسمي ما نفهمهاش
0: غريبه ما نفهمش ولات الحكايه على الانترنت الناس يعني يقول لك لو عندك وسائل الفلانيه موجودين تم مرايات
3: وموجوده ولات ليه ولات كوميرس كامل فما كوميرس كامل
0: لهالدرجه انه الناس كما قال لك يعني تاخذ ريسك وان بليس وليداتنا
2: سهلوا
0: هو الامتحان ديما فيه كالرهبة وفيه الخوف
3: ولازم
0: ريال مون كلنا مرينا بها.
3: وهذيك الحياه راهي
0: انت تدخل وانت محضر وتخدم على روحك باذن الله. لاباس
2: انا هزيناها ومعناها ماهوش باش يسالك سؤال خارج على الحاجه اللي قريتها وريفز وقر على روحك ونجح ونجحت العباد وقريتو
3: كان. انا عندي سؤال جميل زعما
0: محمد عليك بالاسئله سامحنا
3: محمد ما انت نعرف انا متاكد منك نعرفك تبارك الله عليك محمد ما يضيعش ساعات الفتله كما يلقاش روحه في العرض
1: هذيك المشكله اللي احنا نتوما ماناش ثانيين هو يضيع احنا لا
2: ساعات انا ننسى ولا نتلكوا
0: ما شاء الله عليك
2: هم لا
1: والله
2: كل شيء اللاوعي نتاعي مركز اكثر من
3: اكثر اي
2: ما نعرفش
0: هي عبستار يعني بالحق هنا تحيه للممثل بالدرجه الاولى محمد لخوص اللي الحضور البديهه والبرفورمانس يعني خاطر سي با فاسيل انا تصور مثلا كي تبدا عندك تو في الصيف برشا عروض في جرت بعضهم ولا ساعات حتى في ليله تنجم تعمل زوج عروض مثلا مرهقه
2: صارت
0: مرهقه جدا وتتطلب ملكه يعني لانه هو اكتور وحده سيرسان باش يعمل التراده نتاعو هو الخاصه به تتطلب تركيز فما بالك باش يخدم شخصيتين بصوت واحد
2: ما صارتش حتى مره عملت عرض في شخصيتين ما اكثر ديما اكثر معناتها حتى في الستاند اب نخدم انا جميل خروف معناتها ديما
3: ثلاثه من الناس
2: ثلاثه فما فوق
3: معز انا نبهت فيهم كيفاش ينجم يعمل حتى في وقت ما كنت نسجل في لي ليفغ اوديو
0: للمكفوفين
3: وفي لي رومون
0: كتاب مسموع يعني.
3: ايوا وتلقى في الـ في الـ في القصص يعني في الروايات تلقى فما الشخصيات انا نحاول انا بقدر الامكان اني نبدل صوتي على حسب الشخصيه ساعات ننسى ساعات ننتقل من شخصيه لشخصيه وننسى مش نعمل التامبر معناها اللي انا خدمت به بينما هنا يلزمك تكون مركز على الاخر
2: هو راه شوف راهي الديمومه راه الممارسه والديمومه انا عندي شخصيه جديده اللي هو اللي هو بني مازلت مضيع فيه خاطر مازال جديد
0: نحسه مهفذ
2: بني بالعكس بالعكس بالعكس دبدوب بهلول
0: طيب
2: طيب برشا فهمت فهمت اما جميل وخروف ما نغلطش فيهم على خاطر ممارسه
3: طبيعي
2: اما كي نعمل شخصيه جديده تتطلب برشا وقت
0: اشقائنا المصريين عندهم شخصيه ابله
2: قبل فهيتة
0: فهيتة اللي هي زاد سكسي
2: طبعا يعني
3: طبعا ولا شخصية وطنية
0: اللي من خلالها هكا وحدي تخيلت انه علاش لا سهرة من سهرة التلفزيون الوطني نشوف محمد لخوص ب
1: مع
0: جميل
1: مع صحيح
3: ما كيف لك في الدورة يا
0: ما بنتول كشيرة وجميل موجود
3: جاء أي في البوسطة في البوسطة في الكارنيه تاع البوسطة يا جميل
0: أيوة مع الباك يلقى كل شيء
3: يمشي
0: يقرأ البر
3: أيوة
1: شبيك تعليم في تونس
0: ما قلناش لا
1: لا أنا سيبش أنا تونس جملة
3: برافو جميل برافو جميل
0: تعرفوا العبيدي اللي عمل ضيف 54
2: الله يرحمه
0: اي تعرفوا انت جميله
1: انا ما خلطتش علي الله يرحمه
0: اوه في بالك انا مثلت فيه ضيف مثلت فيه فوا بطبيعه قريت النشره الاخباريه استدعى لي الله يرحمه مشينا وقتها للسات باك وسجلنا غادي في السات باك استدعى لي ضيف حلو برشا
2: الله يرحمه الله يرحمه
0: شفتوا
2: ما عندش برشا من اللي مات هو
0: اي زعلي صديقي
3: طيب طيب طيب على الاخر
0: اللحيه وفي الفتره الاخيره وعمل برشا افلام عمل برق الليل رديف 54 شنو اخر عمل زوز وثلاثه افلام
3: فما حاجه
0: انت شو انت شو فتره
3: وعنده افلام قصيره زاد مجموعه
0: الله يرحمه ولد رديف تحيه لي ورديفك العزيزه الغاليه اخويا
2: حمادي غوار زاد
0: حمادي
2: الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه
0: حمادي يضحك حمادي
2: حمادي شنو كاميرا كشيف
0: هو اسمع يعني التوانسه كل ضامرين لكن فما بارتي في الخريطه نفطة وتوزر
3: وطبيعة الطبيعة
0: ورديف
3: طبيعتهم أنهم ضامري طبيعتهم أنهم ضامري معلم مش يضمر ولا يعمل في الضمار هو هكي
0: أنا حكيت لك ما عمش تعرفها أنت الشخصية المعروفة هذيك اللي في قفصة من غير ما نقوله اسمه شكونه شخصية طريفة يقعد مع الشخصية
3: مع الكبر وعلى علية القوم
0: قاعد أحد سيكليست قاعدين يشربوا في قيوات حاطين السيكليست يخدم هو قاعد وقف واحد بالموتورك البيجو هذاك 103 عاش في جهتكم ما يقولوش هذوكم اللي يركز عليهم الموتور شو تسمى البي يعني يقولوا كرعين قالوا يا فلان السلام عليكم نلقاش عندك كرعين 103 غزلوا السيد اللي قاعد اللي هو يضحك على قالوا والله يا صباح اليوم ذابحين فيسبا ياسر قوي حضور بديهي دوخ يعني هو على اساس زازار كرعين
3: ولا
2: ربطه كامله عرفت
3: هذا ضمار هذا اسمه ضمار بديهة
0: والضمار سي حاجه صعيبه برشا
2: طبعا
0: فيها دوزاج يعني اليوم سمح لي الضمار والمصاطة مش بعد على بعضهم
2: خطر
3: إذا كان زيت شوية مشينا مشينا كلمة واحدة
2: خطرة فيها جدا
3: وساعة مش الكلمة بارك وهذا اللي لاحظته مثلا اللي زرت الفيديو متاع متاع متاع متاع متاع محمد جميل هو أنه
0: نحكي عليك يا جميل
1: إيه أنا حتى نسمع
0: قلوا يعطيك صحة صحة بصحة
1: بصحة نعرفه مش
0: شو قدنا
3: أنه ساعات كجمهور يتكلم وهو ما فما تفاعل ساعات تحسوا أنه يقف في حد معين
2: طبعا
0: أي بطبيعة
3: خاطر عارف روحه كان مش يزيد كلمة مش تفسد الحكاية
0: خليها
3: مش فالي المصوتية
0: أي.
3: خليها في الجمال نتاعها في البال في الضمار نتاعها
0: يقف
3: غادي تقول أنت علاش ما قالش كلمة أخرى فما إحساس أنه كهو
2: أراه بخلاف الممارسة بخلاف الممارسة وال والدان وكل شو ذكم الكل والخبرة زادة الصغرونة أما كمان فما القراية معناها خاطر متكون معناها قاري باشا على في الكوميديا ومعناتها في الليسانس وتوا في الماجستير هذاك اختصاصي فما خرجتش من غادي دونك نعرف بالقدام
3: بحث ملي بحث برشا وشفت
0: هل هو قدر كأنك مش كون ديما مرفقتك الدوما هذه وإلا
2: ديما يتسأل لي سؤال هذا
0: في المسرح غدو أنا أبستار عمام ومخرج تلفزيوني أو سينما يقول لك يا أخويا نشوفك في دور وحدك يا
2: وقتها ايه
3: بوكو با
2: مسرح لا
0: مسرح
2: لا لا مسرح لا
0: علاش
2: هكاك استحليتها
0: وجعفر القاسم مش قال
2: لا جعفر ما عيطيش كممثل جعفر
0: كسكر
2: اصحاب مع... لا جعفر كلامه واضح جعفر قال لي احفر في بلاصه واحد
0: حلو ايش احفر في بلاصه واحد
2: احفر في بلاصه واحد
3: عندك الحق
0: تو تلقى الماء
3: فوالا هذاك لا والعكس هل ممكن انه يجيك فيلم يجي فيلم مش مسرح
2: مسلسل فيلم اي نمشي كمان
3: يجي فيلم
0: يا جميل سمعت يمشي يمثل وش في يدك معاه
1: نشجعه
3: جستمو انا
0: اي مارو كاشي ياسمين رو
1: باش ناخذوها انا زيد
3: انا عندي سؤال نطرحه بالعكس اوكي
0: منعوا شويه اوكي اوكي
3: تخيل فيلم يعيطوا الجميل برك
2: يمشي جميل برك
3: تمشي جميله خلي محمد
0: شكون يهزك على الموتور شكون يهزك على الموتور
1: وصلني هو طلعتي طرف من الكاشي
3: لا لا انا نتخيل انه ممكن زاد
0: هو
2: من غير يعني. انا نجاح الشخصيه هي هو نجاح خدمتي الكل معنى انا ساعه ما يعرفوا انا كندور في الشارع برشا ما يعرفونيش اما كي يظهر جميل معنى صحيح وقتها ديما نتسال انا هل ما تتقلقش انك مفك الاضواء الماريونات ماكش لا ما معنات وقتها خدمتي نجحت انا مش بالضروره باش تعرف ماك تعرف جميل سي بون عرفت
3: هو يعني. جزء منك جميل جزء منك
2: خدمتي
0: خروف جزء منك لافي نتاع عرض قريب قوي لا قدر الله لطف عليك جريجمك ما جاوبتكش
2: صارت وتصير لي
0: كما مطرب مثلا عنده عرض
3: صباح من غفلق
0: ولا مذيع يبدا عنده حاجه كبيره
2: وللاسف اول صوت يضيع هو صوت جميل
0: يا جميل
1: ايش قولك
0: انا اسمع نقول سابوتاج هذه يا جميل
2: فأول صوت يضيع صوت جميل فوقتها كان العرض تزركة
0: خاطر ما فيه لا
3: يلعب
2: ليجوم أول صوت دونك يضيع وأول واحد في العرض تزركة فما كان ما كنتش عندي حتى حل إلا إنه جميل يقول إنه مريض وصوته باح
0: يا مسكين
1: إيش قولك
0: هزك للطبيب ولا
1: صعبك مشاو
0: انتيبيوتيك ودنيا وزيت زيتونه وعسل
2: وقتها مش مرض اكثر منه تعب خطر عملنا 6 عروض ورا بعض وروحنا من الرديف ديريكت التزركة دونك تعبت بالقدا فبح صوتي لكن مشى العرض ونجح بالقدا راه معناها
0: هي مرقيته انه اي جميل اليوم راه مريض
2: جميل مريض صوته باح
3: يتفاعلوا مع نتفاعلوا
0: مع شافوا تحدهم عليهم اليوم مريض
3: نتصور فبح شكو بوه طبيب يقول داويه بابا
0: على
3: يعني فهمت من الصغار طبيعي
2: وزدنا حاجات كل شو يقول قرا جيمي توجع فيا خلقنا ثنيه كامله بتعدى بها العالم
0: ولاباس تو جميل
1: لاباس صافا
0: اي ما حكيتليش تو الصيفيه نتاعك شنو برنامجك
1: عروض
0: يا ودي الصيفيه عطله تو باش ترتاح
1: لا انا ما نرتاحوش احنا في العطل
2: ربي يزيد ان شاء الله ربي يزيد
0: لو كان سبتمبر ترجع تقرا يا ولدي
1: بالعكس كان سبتمبر نرتاح
2: حاجه الباهيه احنا في عرض خيال جميل انه نخدموا في الصيف وفي الشتاء ومعنا ديما الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: بالحق انا فرحان برشا انه سي سي سي سي سي سي انتليجون يعني فما ريت اليوم هو تخرج وتكون في المعهد العالي
3: تحفر يحفر وحده كما قال
0: احنا شكون السبب في الحكايه دي يعني اكيد فما صار ديكليك تاع حكايه انك ما كنتش قاعد قلت يا فما جميل وخروف يعني فما حكايه
2: طبعا لا هو انا الحكايه بدات قبل اللي زاد برشا انا بديت نتفرج في لي فيديو ونتبع ونعاود
0: ديجا انت مركز مع الموضوع
2: مركز مع الموضوع برشا ومن بعد جا جميل بالصدفه نلقى الماريونات وشريه وشريتها بارك الله فيك منسالش وشريتها وبديت نلوج لها على صوت حاسيله مي التكوين نتاع المعهد هو اهم محطه تعديت بها
0: طبعا طبعا
2: معناها وخاصه تكويني كممثل يمكن كان قريت فن الماريونات ما نوصلش للي وصلته خاطر تكونت كممثل فهمت برشا حاجه
0: لو انه مع عياد بن معاقل تتيح لك فرصه انك تخدم معاه في بروجي لانه عياد نعرفه بارمي لي اللي جرون في تونس في عالم العرائس وفي صناعة العرائس يعني جاي حذينا في أكثر من مرة
2: أكيد
0: أعتعفوا عياد
2: إيه نعرفهم
0: عياد وحبيبة
2: مدهم حبيبة استاذتنا
0: متميزة في المجال هذا وبرشا يعني المهرجان بتاع العرائس اللي أنا فرحان به برشا لأنه يونيك تقريبا في الوطن طبعا. العربي
2: ويتطور عام بعد عام كل عام أحسن من اللي قبلها
0: مهم برشا برشا برشا برشا به بوك أو صديقك والبينوم تاعك سي محمد
1: بوي الله يرحمه
0: الله يرحمه يشري لك حوايج جدد يعني توصيفي نحب نشوفوك في هكا لابس كاجوال لابس حاجة هكا
1: ديما نشرو جديد ومال علاش ندخلو في الفلوس
0: اي يعني مش ديما اللبسه هذه
2: لا لا لا يبدل
3: لا يبدل يبدل اما من طرفته معز
0: او قالوا فما اشهار يحبوا الفلوس يا ايمن قال لك لا
3: انا اشهار
0: انا اشهار يقول
3: يا ربي تم يزيد من الخير هذه على قصتك سي جميل
1: ليش اشهار
4: يا مسلمان يا مسلمان ومعكش اقوى
5: مع باش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع باش بنك اشهار
0: باهي نواصل اللقاء فيما تبقى من الوقت فرحاني برشا انك حذانا
2: انا متشرف برشا
0: سي جميل شرفنا برشا
1: شكرا لي خلي
0: لا اله الا محمد رسول الله غدوه تمشي تصبح راقد و
1: علاش النص نفيق من الفجر نمشي بالعروس
0: على سقيك نمشي بالعروس
1: باش يهزنا حسين
0: والموتور محمد مش يمشي معاك
1: الموتور نخلوه في الدار نمشي نخدمه
0: واي واي واي وبعد تتعشى مع بالكدا يهزك تتعشى
1: اكيد اكيد
0: والشوكولاته والشوكولاته
1: انا نخلص شوكولاته ديجا
0: وعب ستاره وقال لك القفه معبيه بالشوكولاته
1: انا شيش يطلع نص الحق
3: لا بالحق كيف مش كذب عليك
1: سالك ناس سي ياخذوا هذا
0: شرفنا محمد غدوه شرف لي العرض 6 نتاع العشيه في بن عروس
2: ان شاء الله
0: ثقافي
2: والرياضي للشباب بن عروس
3: اللي بجنب المستشفى هذاك الكبير بحذا المستشفى مش عارفوا العباد فين
0: حروق البليقة
3: المستشفى الكبير حروق البليقة قربه فما مركب من أروع متراء محلي إن شاء الله كما قلت استحفظوا عليه بركة
2: إن شاء الله يزيدونا منه برشا
3: إن شاء الله يزيدونا منه في برشا ولايات خطب الحق معناها مكان ياسر جميل كما صاحب العرض جميل
6: جميل جمال مالوش مثال
3: جميل جمال مالوش مثال
6: مالوش مثال جميل جمال مالوش مثال مالوش مثال ولا في الخيال جميل جمال
0: أيوة شو أثبت الأغنية عليه فريد لاطر شو ما أدراك
3: ما كفوك حبيت
1: تخيل كان الأغنية قامت خروف خرفة
3: ما تجيش ما تجيش أما على كل حال سلم عليه شنو نعمل
0: تشكر التنفوري وعمار شو تقول لهم التنفوري مهندس الصوت وعمار اللي أخرج لنا الحلقة بالفيديو
1: نشكره درجة درجة جنود الخفاء كان جوش هما ما عنده شيء ما نصلوش للعباد مغسوي
0: شكرا لك، يعطيك الصحة.
2: شكرا جزيلا، ميرسي بوكو. شكرا
0: شكرا. تحية لهدى الكوكي اللي
2: تحية طبعا،
0: كانت طبعا عرفتنا بيك وشرفتنا، شرفنا انك تكون معنا اليوم. عم ستار كالعاده
3: نقول لك قبل خميس الجاي، احنا انا بيك خميس الجاي ما نعرف اثنين
0: مردي ان شاء الله
3: جايبني مردي فمش عندنا انا خدم اثنين وخميس.
0: حق اثنين وخميس
3: علي تحبني تجي؟
0: علي وسيف.
3: علي وسيف عندك نهار ثلاثة ونهار الاربعاء.
0: والله والله يموت على البحر قال لك مش نخدم.
2: نسمع فيك.
3: انا عندي نهار واحد غايضني اليوم، اللي هو اليوم خاطر نجي بكري نسجل حصتي نتاع ماما
0: تعمل غطسه تو كانش دخلت
3: ليلة كاهو بيت رزق. جماعتي روحوا عموا روحوا زي بيت رزق ان شاء الله غدوه ان شاء الله مزيان عليك الخير.
0: انت تو قبل ما نختموا حتى الغنيه ظالي مش نلقاو الوقت نقدموها. جميل باش تنصحوا باش يحافظ على اللياقه نتاعو، شنو الاكلات اللي

0: فاهم انا شو تقصد
1: لبسيسه لبسيسه
2: اي فيها بسيس
0: اي فيها بسيس بيان سور
1: لبسيسه بسيس اه
3: خصصتها بسيسه الشعير حاجه تركبك
2: بارده خويا برشا خويا برشا
3: بارده باهيك لك تقيم لك
1: شويه ثلج
3: حاجه تركبك
1: شو فطورك اليوم ابستر
3: لا انا نفطر لايت لا غالب علي ناخذ كعبه ياغورت ناتوريل وثلاثه ابيض عظمه
1: شو
3: ثلاثه ابيض عظمه وياغورت ناتوريل
1: شو اليوم بركه هذا
3: لا كل يوم هكا
1: وعلاش
3: خاطر يزبني هكا
2: رجيم
3: رد بأي بابي رد
1: بأس
3: تكبر كيف تولي كيف قالوا
1: لي مشوى ودنيا
3: لا خاطيني لا لا لا
1: وقلاية
3: لا لا لا لا بالحق عملت لهم البازين بالقلاية على العادة تاع صفاقس تعلمتها عليهم لكن ليهم هم أنا ما كلتش منها
1: توا جميل باش تعدي الميكرو لطفي خالد باش يقدم لنا الرياضة أسلوبك وبطريقتك نختمه معاك باش تقول له اسمه لطفي خالد الزميل
2: وتوا باش نخلوا الميكرو العمي لطفي خالد باش يقدم

0: الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
2: أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثالث مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية برياضة التايكواندو، كأس رئيس الاتحاد الدولي المقامة في ألمانيا في مدينة نورنبرغ الألمانية، اللي بدأت اليوم تتواصل إلى غاية 7 جوان الجاري، المصنفة من 30 نقطة. البطل العالمي والأولمبي فراس القتوسي يحرز الميدالية البرونزية في وزن أقل من 87 كيلوغرام بعد الهزيمة في الدور النصف النهائي أمام الكرواتي كاربان فيتو بنتيجة 2-0. ميدالية برونزية يكتفي بها البطل الأولمبي والعالمي فراس القتوسي، تمنينا أنه يمشي للدور النهائي فراس على الأقل يضمن الميدالية الفضية. المهم أنه الوفد التونسي بأولى الميداليات، كما قلنا ميدالية برونزية لفراس القتوسي، برافو فراس. كذلك اليوم المشاركة مع إكرام الظهري والوصول للدور الربع النهائي بعد زوز مقابلات، أيوب الجندوبي كذلك وصول للدور الربع النهائي بعد 3 مقابلات، وآدم السالمي بلغ كذلك الدور الربع النهائي. غدوة إن شاء الله يدخل البطل الأولمبي والعالمي خليل الجندوبي وشيما التومي المنافسات. إن شاء الله نستناو حويجة، نستناو ميدالية من خليل الجندوبي. الحظ والتوفيق لخليل الجندوبي وشيما التومي. غدوة

0: في منافسات كأس الرئيس الاتحاد الدولي في ألمانيا لرياضة التايكواندو. إلى كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي موجود من البارح في مدينة بروكسل البلجيكية استعدادا لمواجهة المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم. مباراة ودية هي المحطة الإعدادية الأخيرة قبل المشاركة في المونديال كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا من 11 جوان الجاري إلى غاية 19 جويليا القادم. مباراة إذن ودية أمام المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم على ملعب روا بودوين بحضور أكثر من 50,000 متفرج في هذه المباراة. مباراة ستدور أمام شبابيك مولقة. مباراة ودية نذكر تونس بلجيكا في بروكسل، مباراة تنطلق من ساعتين. المنتخب البلجيكي كان فاز وديا يوم الثلاثاء الفارط أمام كرواتيا 2-0. في المقابل نذكر أن المنتخب الوطني التونسي كان هزام في المباراة الودية يوم الاثنين الفارط أمام المنتخب النمساوي بنتيجة 0-0. اليوم الموعد مع الحصة التدريبية هي الثانية للمنتخب الوطني التونسي في مدينة بروكسل. حازم المستور يلتحق بالمجموعة بعد تسويت وضعية التأشيرة، ومن المنتظر أنه سيشارك في المباراة القادمة. زوم على منافسينا في المونديال، كل من هولندا، السويد وكذلك اليابان. المنتخب الهولندي انهزم البارح في مباراة ودية أمام الجار المنتخب الجزائري 0-0. هدف كان سجله أنيس الحاج موسى في دقيقة 86. مباراة كانت كبيرة بصراحة للمنتخب الجزائري دفاعيا، لأن المنتخب الهولندي خلق العديد للأمانة من الفرص، قوي جدا هجوميا، لكن القى قدامه الحارس لوكا زيدان كان متميز، فسخ عديد الأهداف لوكا زيدان وتحصل على أعلى تنقيط حارس مرمى المنتخب الجزائري في المباراة، تحصل على 8.9. ما زال المنتخب الهولندي عنده مباراة ودية قبل المونديال أمام أوزباكستان يوم الاثنين القادم 8 جوان الجاري. المنتخب السويدي يلعب اليوم العشية مباراة ودية أمام المنتخب اليوناني، مباراة تنطلق بعد قليل 6:00 مباراة للمتابعة، هي آخر مباراة ودية لمنافسنا المنتخب السويدي قبل المونديال. منافسنا الأول هو السياد. نذكر أن المنتخب السويدي كان انهزم يوم الاثنين الفارط أمام المنتخب النرويجي بنتيجة 3-0. المنتخب الياباني اللي كمل المقابلات الودية منذ يوم الأحد الفارط 31 ماي الفارط بمواجهة ودية ضد إيزلندا، فاز وقتها اليابان 0-0، والهدف جاء في الدقائق الأخيرة، جاء في دقيقة 86 عن طريق المهاجم كوكي أغاوا محترف نيميجين الهولندي والمهاجم السابق لفريق يوكوهاما الياباني. المنتخب الياباني اللي وصل البارح إلى مدينة أبوداكا المكسيكية للمشاركة في المونديال، وهو أول منتخب في المجموعة متاعنا يوصل للمكسيك. نذكركم على ذكر المنتخب الوطني التونسي ببرنامج المنتخب في المونديال يوم الاثنين 15 جوان الجاري، الموعد سيكون مع أولى مقابلات نصر قرطاج من 3:00 مواجهة ضد المنتخب السويدي. في المقابل يوم الأحد 21 جوان الجاري الموعد سيكون مع المباراة الثانية مع 5:00 المنتخب التونسي يواجه المنتخب الياباني. في المقابل يوم الجمعة 26 جوان الجاري مع نصف الليل مواجهة منتظرة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. استنوا معنا كذلك في شبكة الإذاعة الوطنية، ستكون خاصة على مستوى مصلحة الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية ومتابعة سبيسيال نوعا ما لهذا المونديال، ونقول إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في هذه المشاركة العالمية. أبرز المقابلات الودية اليوم 8:00 مواجهة منتظرة بين المنتخب الإسباني والمنتخب العراقي، و8:20 المنتخب الفرنسي في مواجهة مع المنتخب الإيفواري. جارية حاليا مباراة انطلقت مع 5:30 مواجهة بين المنتخب الإيراني والمنتخب المالي. من أخبار النوادي التونسية، رسمي الترجي الرياضي التونسي يعلن مغادرة المدير الرياضي للفريق الجزائري الفرنسي يزيد المنصوري. من جهة أخرى البلجيكي جويل كاراي قريب جدا أن يكون هو المدير الرياضي الجديد للترجي الرياضي التونسي خلفا ليزيد المنصوري. جويل كاراي هو المدير الفني السابق لفريق بارادو الجزائري. كذلك الترجي الرياضي التونسي وصل لاتفاق رسمي مع حارس مرمى شبيبة العمران مونتسار أسيد في انتظار الاتفاق الرسمي والإنذار الرسمي لحارس مرمى شبيبة العمران مونتسار أسيد مع الترجي الرياضي التونسي. ونذكر أن الترجي كان أعلن البارح عن مغادرة الثلاثي وائل الدربالي زكريا العايب وغيث الوهابي. في النادي الافريقي من مصادر قريبة جدا من الفريق اتفاق حاصل بين مسؤولي النادي والمدرب فوزي البنزرتي لمواصلة المشوار مع الفريق الموسم القادم. الاتفاق على كل وجهات النظر بريسكا بين سيا وفوزي البنزرتي على مدة العقد الجديد، الاهداف وكذلك الامتيازات الجديدة في العقد، خاصة أن النادي الإفريقي سيشارك في الشامبيونز ليغ الإفريقية في الموسم القادم. ونعرف كذلك فوزي البنزرتي دائما عنده أهداف وعنده بند خاص على مستوى هذه المسابقة القارية من ناحية المالية. نادي الشمال القطري يتقدم بعرض رسمي لفريق الأهلي المصري من أجل التعاقد مع محمد علي بن رمضان. الأهلي المصري كان عبر في وقت سابق على بقاء محمد علي بن رمضان مع المجموعة الموسم القادم، لكن بعد إقالة المدرب الدنماركي تراب يبقى كل شيء وارد. ممكن تشاهدوا محمد علي بن رمضان في البطولة القطرية الموسم القادم. يكملوا برياضة التنس دورة رولان غاروس الروسية ميرا أندريفا تتأهل للدور النهائي لأول مرة في تاريخ عمرها 19 سنة. الروسية ميرا أندريفا تتأهل للدور النهائي لدورة رولان غاروس. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: الدكتور حكيم.
4: الصغير اللي يرضع من صدر أمه ما تحسبلوش قداش يزمه من رضعة في اليوم، هو اللي يعدل روحه بروحه. لم تعطيه صدرها كل ما يطلب، وقت اللي صغيرها يسلم وحده في الثدي هذاك يعني اللي راهو كمل رضعته وشبع. وإذا كان حست بيه ما شبعش ما تعطيهش الثدي الآخر إلا كيف يفرغ الأول.
3: الدكتور حكيم.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: تحية طيبة. مبيعات السيارة الكهربائية تتجاوز 1100 سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية. وفي النشرة عودة على الإجراءات التحفيزية للإقبال على هذا النوع من السيارات. مع تسجيل ارتفاع في عدد ضحايا حوادث المرور دعوات إلى مزيد التشدد في تطبيق القانون. إيران تشترط وقف إطلاق النار على جميع الجبهات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. والاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتزامه إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني في لبنان. أكدت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم خلال زيارتها إلى ولاية القيروان أنه يتم يوميا تجميع 30,000 قنطار، مشيرة إلى أن عملية التجميع تسير بطريقة سلسة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على مراكز التجميع بالجهة البالغ عددها 11 مركزا.
9: ولاية القيروان هي أول ولاية انطلق فيها موسم الحصاد وبالتالي فتح مراكز التجميع منذ 29 مايو. بالنسبة لعملية سير موسم التجميع عادي، القبول يصير بصفة طبيعية. احنا توصلنا حوالي 280 ألف قنطار بنسق يومي في حدود 30 ألف قنطار، والعملية ما زالت متواصلة دون إشكال. يذكر العملية الإجلاء تمت وما زالت تتم إن شاء الله إلى غاية الانتهاء من تجميع.
8: حتمت سرعة انتشار الحشرة القرمزية وفتكها بالتين الشوكي ضرورة سرعة التدخل ونجاعته، خاصة وأن الحشرة طالت كل مناطق الجمهورية وفق ما أكدته المديرة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية نعيمة محفوظي لبرنامج صباح التونسة على موجات الإذاعة الوطنية.
10: وقت اللي هي بدات تتوسع ركزنا على مناطق الانتاج. التدخلات نتاعنا كانت هي باش نوخروها مدخلات، ساعه نعملوا عليهم كسانتو ديما التقصي، اي بؤره نلقوها نحوها ونردمها. وتكونت فرق مش كان من وزاره الفلاحه راح تلحق حتى السلطه الجهويه الكل تكونت فرق. هذه افه وطنيه، عملنا الخطه الوطنيه كيفاش نقولها حلول باش احنا نسيطروا عليها. والوحده هي التقنيات الزراعيه الصبيره والتنظيف بالطبيعه بالمكافحه البيولوجيه اللي احنا دخلنا الدعصوق. عندنا زوز مراكز لاكثار الدعصوقه ونعملوا في النصر متاع الدعصوقه في البحث العلمي. عندنا المعهد الوطني للبحوث الزراعيه وعندنا المركز الجهوي للبحوث في الفلاحه والبصن البحث عن اصناف المقاومه باش احنا نكثروها.
8: وحذرت المديرة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية نعيمة محفوظي التونسيين من خطورة النباتات التي يجلبونها من الخارج وما يمكن أن تحمله معها من آفات تفتك بالزراعات.
10: الآفات ما يدخلوش وحدهم، راهم يدخلهم العبيد. راهي كما دخلت اللفحة النارية وقضت على النجاس ودخلت هذه وقضت باش تقضي على عندي والمواطنين بالخارج العودة.
11: كونوا حذرين
10: حذرين، ما تدخلوا حتى شيء، راهو نجموا ندخلوا حتى غلة كعبة غلة تدخل لنا كارثة. ثم برشا آفات البرة محيطة بنا اللي تنجم تعمل لنا مشاكل على الزيتون، وتعرف قيمة الزيتون تاع الزيتون ولا عم خلوا تعرف قيمة القطعان. راهي الآفات هذية نردوا بالنا منها، كتشوفوا الآفة كي تدخل شنو تعمل.
8: سجل سوق السيارات الكهربائية في تونس منذ بداية السنة الحالية تطوراً ملحوظاً، وتجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط وفق غرفة وكلاء ومصنعي السيارات. ووضعت الدولة جملة من الإجراءات التحفيزية للتشجيع على الإقبال على السيارات الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي. عودة على أبرز هذه الإجراءات في تقرير خولة سليتي.
12: حوالي 1100 هو حجم مبيعات السيارات الكهربائية خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من السنة الحالية، مقارنة بأقل من 600 سيارة طيلة سنة 2025، ما يعكس مؤشرات إيجابية على اهتمام متزايد من المستهلكين بالسيارات الكهربائية وفق ما جاء في تصريح إعلامي لرئيس غرفة وكلاء ومصنع السيارات إبراهيم الدباش. وتزامن هذا التطور مع جملة من الامتيازات التي قرها قانون المالية لسنة 2026. مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد الحميد جنوني يقدم أبرز هذه الإجراءات.
13: الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية بالنسبة للسيارات 100% كهربائية. السيارات هذوما ينتفحوا بتخفيض من معلوم الأداء على القيمة المضافة من 19% حتى 7%. بالنسبة للسيارات الكهربائية 100% تنتفع بتخفيض 50% من معلوم التسجيل و50% من معلوم الجوالات. نقاط شحن السيارات الكهربائية لليوم ولا تنتفع بتخفيض معاليم الديوانية من 43% حتى 10%، وكيف من معلوم التفايا من 19% حتى 7%. تم زاد كيف إقرار جملة من التشجيعات لفئة المصنعين.
12: وفي إطار الانتقال الطاقي أقرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة برنامجا وطنيا لتشجيع المؤسسات العمومية على استعمال السيارات الكهربائية.
13: فيه 100 سيارة كهربائية اللي تفعوا بدعم مالي بقيمة 10,000 دينار، وفما طلبات كبيرة على السيارات الكهربائية اليوم من المؤسسات العمومية ولا من الوزراء، وإن شاء الله باش يتم إقرار برنامج جديد إن شاء الله دي في آخر السنة حسب مجلس وزاري اللي صار في أواخر سنة 2024. الوزارات الكل عندهم إجبارية اقتناء 50% من الشراءات نتاعهم في شكل سيارات كهربائية.
12: ورغم هذه التحفيزات يتشكى عدد من التونسيين من ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية. مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بوكالة التحكم في الطاقة عبد الحميد جنوني يوضح.
13: هي مربوطة بأسعار عالمية غالية سيبارا فوركوا. اليوم نحكيوا ولا سيارات زاد حرارية. لو عندنا سيارات ما قلش من 60-70 ألف دينار. اليوم في السيارة الكهربية عندنا سيارات 50 ألف دينار 60 ألف دينار موجودين في الحال أكثر من 100 ألف دينار، ولكن سيارات زاد يقابلهم في الترميك اللي سيارات أغلى منهم برشا. أنا كنشوف نحب عندها كهربتي ترميك برلين تسوى 70 مليون، ونحب نشتري كهرباء إلكتريك وبواتو توتو بتيون بمية مليون، بينصير باش نلقاها أغلى.
12: يشار إلى أن قطاع النقل هو أكبر مستهلك للطاقة في تونس، ويبقى النقل النظيف الصديق للبيئة راهن نقل يعتمد على الطاقة المتجددة، أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.
8: خلال ورشة عمل نظمتها اليوم جمعية سفراء السلامة المرورية، كشفت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفيف بن غنية أن 99 طفلاً توفوا جراء حوادث المرور سنة 25 و2000، مؤكدة أنه رقم مفزع ويستوجب مزيد التشدد في تطبيق القانون.
11: جاءت هذه الورشة تبعا لسلسلة من الدورات التكوينية اللي نظمتها الجمعية في إطار تطبيق الأمر 151 اللي تم تنقيحه يوم 13 جوان 2023، اللي ولا ينص على إجبارية التخفيض في السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية التكوينية والمنشآت الرياضية والمؤسسات الجامعية. رؤساء الوحدات المرورية حبينا أن نحفزوهم على إجبارية تطبيق القانون هذايا في المناطق اللي تكون مهيئة ب 30 كيلومتر في الساعة، خاصة وأنه هذا القانون يحمي الفئة الهشة من مستعملي الطريق خاصة الأطفال. عندنا رقم صادم وأنه في سنة 2025 تم تسجيل وفاة 99 طفل، وهذا رقم صادم ما ينجم يخلينا كان نزيد ونعز المجهودات من أجل تطبيق هذا القانون، خاصة وأنه 30 كيلومتر في الساعة تولي أداة نجاة في صورة حصول حادث ويحمي من الإصابات القاتلة. بالتالي القانون هذا لازم نروه مطبق على أرض الواقع حتى نحمي الفئة الهشة من مستعملي الطريق من أطفال شباب مسنين وخاصة المترجلين.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في غارات كثيفة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على عدة مدن وبلدات في جنوب لبنان. في المقابل قصف حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال في محيط قلعة الشقيفة التاريخية، كما دوت سفرة الإنذار في 4 مستوطنات صهيونية بالقطاع الشرقي إثر رصد صواريخ أطلقت من لبنان. وفي تطور ميداني أكد وزير الحرب الإسرائيلي أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، فيما أفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم بأن جيش الاحتلال بدأ سحب قوته من محيط مدينة مرج عيون في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. على صعيد المواقف السياسية، أفاد الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الحصول على الموافقة النهائية من جميع الأطراف. منذ اندلاع القتال بين حزب الله والكيان الصهيوني، تعرضت قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل لهجمات أودت بحياة عدد من أفرادها، آخرهم جندي أممي توفي فجر اليوم متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرج عيون جنوب شرق لبنان، إضافة إلى إصابة جنديين آخرين. حادثة أخرى تستهدف اليونيفيل في منطقة يزداد القتال فيها حدة ويمعن معها الكيان الصهيوني في انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. تقرير ناجي بن جنات.
14: ليست المرة الأولى التي يقتل فيها جندي من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان اليونيفيل، فقد سبق لهذه القوات الأممية أن تعرضت إلى استهدافات خطيرة منذ تأسيسها في 19 مارس 1978، وتسعمائة وألف بلغت ذروتها في 18 أبريل 1996، حين ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مذبحة مروعة في حق مئات المدنيين داخل مقر اليونيفيل في بلدة قانا جنوب لبنان، وهو ما يثير الأسئلة حول حقيقة ما يجري مع هذه القوات. الدبلوماسي الأسبق أحمد بنيس يرجع الهجمات على قوات اليونيفيل إلى تعدي الكيان الصهيوني على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
15: الساحة ساحة دم، أما هذاك الثمن الإنساني اللي تخلص الأمم المتحدة. وإسرائيل قائمة على نكران مبادئ القانون الدولي ميثاق الأمم المتحدة.
14: النداءات العالمية والدعوات الأممية لحماية قوات اليونيفال ووقف الاعتداءات على أفرادها ومقراتها لم تجد إلى حد الآن طريقها إلى أرض الواقع في ظل التعنت الصهيوني وتصاعد وتيرة القتال على الجبهة اللبنانية بشكل يفوق في حدته حرب صائفة سنة 2006 بين حزب الله والكيان المحتل.
8: قالت الخارجية الأمريكية اليوم أن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر الوسطاء. يأتي ذلك بينما تسود حالة من الغموض مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، إذ بينما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتائج في المفاوضات الجارية خلال الأيام المقبلة، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إحراز أي تقدم ملموس في المفاوضات. نقطة الختام لهذه النشرة وهذا تذكير بعناوينها: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 1100 سيارة خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية. وفي النشرة: كانت لنا عودة على الإجراءات التحفيزية للإقبال على هذا النوع من السيارات. مع تسجيل ارتفاع في عدد ضحايا حوادث المرور، دعوات إلى مزيد التشدد في تطبيق القانون. إيران تشترط وقف أطلاق النار على جميع الجبهات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. والاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتزامه إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني في لبنان. إلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ويحلو المساء مع عبير بوليلة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ويحلو المساء. لقانا ينطلق الآن ويتواصل حتى تقريبا 8 متاع العشية. نرفقوكم في هالمساحة التنشيطية اللي وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية، وإن شاء الله نكونوا رفقاء خفيف، خاصة اللي يسمعنا وهو توا قاعد يحضر، سواء أكيد تلاميذ البكالوريا اللي البارح بداوا الامتحانات والاختبارات الكتابية، وكذلك الطلبة اللي مازالوا قاعدين ممكن في الريفيزيون في المراجعة. فحظ موفق لكم الكل وين ما كنتوا، إن شاء الله تستمتعوا بالاستضافات وتستمتعوا كذلك بالاختيارات الموسيقية اللي اخترناها لكم اليوم الخميس 4 جوان 2026. بدينا بصوت الهام مدفعي خطار، بعد باش نسمعوا الصوت التونسي غنية عرفت انتشار مش حتى تونسي الحقيقة، أما بنسخة صيفية، وإحنا في فصل الصيف تقريبا وبدينا نستقبله فصل الصيف بكل الملامح الجميلة متاعو. تحية تجيكم الفريق الكل اللي بش أمن لكم يحلو المساء. بالنسبة لليوم أيمن طنفوري في الإخراج الإذاعي، سيف الدين ترابلسي في الإخراج الرقمي، ورامي مجولي في تنسيق العام للحصة. بعد شوية بش نستقبله هو زميل صحفي مكلف باختصاص الاتصال، لكن الاستضافة هذه بالصفة الروائية لأنه كان أصدر رواية جديدة اسمها قبو الحفصية. محمد أمين بن هليل ضيفنا بعد شوية.

0: نظيف نظيفكم.
1: تحية متجددة وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في ويحلو المساء. ضيفنا وضيفكم اليوم هو زميل صحفي مختص في الاتصال، لكن اليوم يحضر معنا مرفوق بروايته الجديدة قبو الحفصية، محمد أمين بن هليل. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسامة عبير، مرحبا بيك وبيا وباللي يسمع فينا.
1: أنت ولد الدار عاد.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: قعدنا ننتظر في الرواية الحقيقة، توا عنا مدة قرينا النسخة الأولى ونسخة التعديلية بعد لين وصلنا للنسخة الأخيرة. أنك تكون صحفي ومكلف، معناها مختص في الاتصال، أنت مكلف بالاتصال في عديد التظاهرات الثقافية، يختلف وقت اللي تبدأ تكتب الرواية أو الفكرة اللي تجيك، يعني فما الدقة، فما إضافات الصحفي في الكتابة الرواية؟
2: هو يظهر لي عبير أساسا ميزة الصحفي ولا حاجة في التقاط التفاصيل، لأنه تنجم تتعديه ومية على نفس الحاجة ما يشوفوا هيش الناس يتعدى ينابيرسيو صحفي يكابتيها، وإلا نجم يكونوا كلنا صحفيين مشي لنفس الإيفينمون، أما كل واحد خذيه من الزاوية متاعه، فهمت؟ فالجانب الصحفي صحفي في الكتاب معناها ديجا العبارة اللي كما نقولوا احنا المبتدأ، فهمت؟ بعد بطبيعة الحال في الدقة في التعامل مع الأحداث ولا شخصيات ولا وصفهم، معناها حاولت فمش كون حتى كيقرأ وقالي قالي راهو فهم عبيد تنجم كي نشوفهم في الشارع تعقلهم تقرأها الرواية تشوف عبيد في الشارع.
1: مش نحكيو على الشخصيات، أما خليني ساعة نقدم التقديم المادي للرواية قبو الحفصية. هي رواية من دار نشر دار سيريس للنشر، خرجت تقريبا مع معرض الكتاب، معرض تونس الدولي للكتاب، ثم صار توقيعها في مكتبة الكتاب و قائم بالجولة امتاعك. قبو الحفصية تحكي على تونس من خلال شخصيات تنطلق من واقعة حقيقية أو شخصيات حقيقية لكتابة قصص أو قصة سعيد.
2: هو اسونسيالمون سعيد هو شخصية حقيقية، معناها في جانب من الأحداث، معناها جانب جزء من حياته اللي حكى لي عليه ولا حكاوا لي عليه العباد. نعرف نتقابلوا في القهوة كل يوم.
1: لا لا.
2: نتقابلوا في القهوة كل يوم، فهمت؟ فكان فما مجلس كما نقولوا من 8 ل 8 ونص تاع الصباح تقريبا، نتقابلوا فيه 5 6 من الناس، فنشوفوا يا يحكي لي هو على روحه ولا يحكي عليه العباد ولا نشوفوا انا شنو يعمل، معناها فهمت؟ وقلت له راهو فلان راهو باش يجي نهار وباش نكتب عليك حاجه، فهمت؟
1: قراها.
2: مازال ما قراهاش وانا مازال ما عنديش هكا الشجاعه. حاولت نكون
1: خذيت منه، ام عملت اضافات؟
2: ديت بتاع الحال لي. هو عباره راهو كالراس الفتله ولا الشراره الاولى اللي تخليك تمشي لبعيد. بديت بحكايته هو، في جزء من حكايته هو ما يمكن السماح بنشره ولا واحد، ومن بعد تتحط انت الحاجات اللي تحب تنفسهم عليك، الافكار القضايا المواقف اللي تعبر عليك انت. خاطر ساعات يسالوني يقولوا لي اسمه الجمهور، قلت بس ما نكتب الروحي انا اول حاجه، معناها باش تكون سانسير وصادق في الحاجه، معناها يلزمني انا والبرودوي كولتوريل، معناها ماهوش صناعه ولا بضاعه اخرى، معناها انا مش نشوف الجمهور شنو يحب وانا نمشي نعمل كيف بيان كو توا حتى في البرودوي كولتوريل عبيد ولا تعمل هكا. لا الاصل اني نعبر انا على افكاري واحاسيسي.
1: وتعرف كيفاش تسوق لها
2: ولحظه صح اي ونعطيها نحط هذاك هو المحتوى، ومن بعد في طريقه كيفاش تسوق لها. فما حاجات في الكتيبه في الاسلوب وفي طريقه التعامل وتشابيه وما الى ذلك، وبيع التسويق الاخر اللي احنا نعملوا فيه توا في الميديا ولا لي ريزو سوسيو.
1: في البدء وقت اللي نبداو نقراو الشخصيه نظنوا انه الشخصيه الرئيسيه هو اللي بدينا به واللي انت عنونت البدايه او الشابيتر الاول بي غالب، لكن من بعد نفيقوا انه غالب واحد من الشخصيات اللي اثرت في سعيد. احد مش باش نحكيه، لكن هي رحله نوعا ما من رحله تمرد او رحله ظلم عرفوها الشخصيات. عرفت سعيد وهو كان يحاول انه ينتقم للشخصية هذه، هو انتقام للمبادئ للقيم لحياة أفضل يبحث عليها بين الحقيقة والخيال، بين الحلم والواقع. فما ثنائيات في الرواية، اللي باش يقرأ خليه، ومش باش نعطيه برشا تفاصيل على خاطر رحلة سعيد ممتعة جدا وكذلك مؤلمة جدا. اخترت البداية الصادمة
2: أي.
1: وذي أول ملاحظة احنا
2: هو راهو من الأول في الإيتاب بروت معناها في المخطوط الأولاني ما كانش هكاك، فهمت؟ بعد كي هزيتها لسيراس وكل الشكر ليهم على أنهم آمنوا بي، معناها سيراس ماهيش دار نشر تولدت امبارح، معناها عندها عقود وعقود، معناها فريمون كي تاخذ سيراس لابال اللي يقول لك راك حطيت ساقيك في الميدان هذا. فوقتها سي سامي منيف اللي هو مسؤول عن النشر ونسلم عليه، بتبيع في سيراس على طريق صديقة وداد بن يحمد، سلم عليها برشا برشا. قلت له هاو البضاعة اللي عندي، كان فيها ما يتحكي كل شيء، راني نكون سعيد اني نخوض التجربة معك. قال هاو الاخيره، قال لي صعب فيها انه ظهر انك انت تحب تولي كاتب من البيع. بعطاني الملاحظات اني نبدل ونهز ونجيب ونبسط شوية في اللغة العربية باش كون اكسيب للعبيد الكل. ادونك معناها في المراجعات هذوكم اخذت هي الشكل النهائي هذاك، فهمت؟ بعد ثم هاك الفاي فيان كيما
1: عملتش تطويل، ديريكت دخلتنا ديريكت في مباشرة يصل بالموضوع.
2: فما الشكل، فما الفاي فيان كيما السينما اللي تهز وتجيب وكل شيء، ما تعرفش روحك لازمك تركز فيها شوية بيانكو هي سهلة زادة. ندخلوا في الصندي ظهر لي
1: ملو
2: نعرفوا، معناها فما حاجات ما تستحقش فريمون تعملها انستالاسيون.
1: اي اما هي راهي الخيار هذايا هو خيار مش هكيك،
2: مش
1: اعتباطي، هو من الاول دخلنا وتشدنا ونحبوا نفهم شنيا وشو مش يصير ويحط. وهذا زاده نلقاوه في السنوات الاخيره تقريبا في كتابه السيناريوهات الجديد، معناه يعتمد ما عادش فما ايطاله يدخلك ديريكت لصلب الموضوع. في السينما نذكر ويسام تليلي تحيه لي صديقنا، انه يقول لك الفيلم المشهد الاول يشدك ك
2: يقولوا في السينما ظهر لي 20 دقيقة الأولى في الكتبة، فما حتى في الكتبة معناها فما عدد معين
1: تقريبا من الأوراق الأولى
2: شابيتر الأول وجربته أنا الحقيقة رواه أنا البريود يعني البريود اللي عدتها في سبيطار سفيقس وكل شيء كانت عندي المخطوط اللي يخلي مزير، فيجيوا ساعات يا ديزان فيرمي ولا نجرب معاهم، فهمت؟ فما شكون مديت كينية وقتها مديت لها معناها سرحت كملت شابيتر وهي مش فايقة، فهمت؟ فأنا نجرب مع عبيد اللي هما نقول بالكش نسألهم ساعة
1: انت قلت عندكم. تو في مستشفى سفيقس، خلينا اللي يسمع فينا ممكن لأنه أمين زاد سنة اللي فاتت تعرض للحادث
2: تجري الدنيا 2024
1: عمين تو
2: 3 جانفي 24 عمين ويش
1: عمين تعرض الحادث مرور، كان حادث خطير لكن
2: سلمنا على الموت ورجعنا
1: الحمد لله. الفترة هذيك وانت كاتبها الرواية،
2: انا كاتب وقتها
1: عطيتنا نقراوها ومشيت.
2: دونك انا نسأل العبيد اللي هما مش مستنسين يقراوا ولا المطالعة ماهيش حاجة ماهيش عمل يومي ولا فينعطيهم ونجرب بيهم عبير، فهمت؟ فالطفلة هذيك كملت شابيتر الأول في 10 و12 صفحة معناها في جورة بعض. دونك وقتها فهمت انه الترتيب هذاك ينجح معناها، فهمت؟ بيتبيع جربتها مع ناس اخرين، فهمت؟
1: انا امين احنا حكينا في الكواليس وسالته لك السؤال هذايا بعد تجربه الحادث اللي كل انسان في حياته فما تجارب مفصليه، هل غيرت في بعض الاحداث في بعض الوصف في بعض الشخصيات، هل فما اضافه للشخصيات؟
2: لا عبير الحقيقة
1: لأنه
2: هما بدأ لأنه هذيك ما قبل معناها هي معناها بديت فيها توا عندي 6 سنين ولا معناها قبل كورونا، فهمت؟ دونك كانت تقريبا واضحة، ما كانش فما علاش إني نزيد معناها كيف فما حاجة باش تتعمل نعملها في كتاب واحد آخر، ولا بديت كتبت جملتين توا 3-6 أشهر التالي وحبست، فهمت؟ أما لا خيتها كما هي جوست معناها قعدنا في الشخصيات هذوكم في المواضيع هذوكم اللي انا متبنيهم ومش نقعد متبنيهم كيما برشا عباد، معناتها كي نحكيو على الماء مثلا مش نحكيو على كل شيء، نحكيو على الماء قضيه معناها نتاع الناس كل هذا كلنا معناها واحنا في فقر مائي، كي نحكيو على البحث العلمي راه فماش دوله في العالم تقدمت وناس ترفعت باش تعليم وبحث تعليم وبلاش بحث علمي كل شيء.
1: هذو من المواضيع الميزه وانا اخترت كيفاش تحطها من المواضيع هذو ما يبينوا أنه مواضيع معناها دسمين كيفاش باش توظفهم في رواية، لكن هما كأنهم دي فلاش إشارات
2: ما حرصت أنه ما تكونش حاجة طويلة.
1: علاش؟
2: ساعة العرب يقولوا البلاغة الإيجاز ديجا، فمش علاش أنا باش نحاشتي بك الحاجة نبدأ ندور ندور ندور وأنا مفقوك فما من نقطة A لنقطة B قصيرة، فمش علاش فهمت. هذه حاجة معناها العباد زادة أن المذهبية راني مانيش عاملها فقط للناس اللي متعودة تقرأ، هذوكم نحن كما نقولوا راهو جمهور هو موجود ويقرا ويتبع جديد في الروايات كما يتبع، فمش كون يتبع في السينما وكل شيء. انا ماذا بيا العبيد اللي هي ما تقراش ديما ولا عمرها ما قرات تلقى قدامها روايه اللي سهل عليها تنجم تكملها في ساعه في ساعه دايره
1: برشا طويله تقريبا 144 صفحه.
2: كل اللي شديت توا ما قمت منها كان ما كملتها، فما جانب انها ماهيش طويله كما قلت انت، فما جانب انه معناها الاسلوب وكل شيء يشد العباد، حتى راه معناها اصحابنا معناها دي فرانكوفون فهمت. ماذا بيا هم عباد جديده تكتشف انه عالم الروايه راه عالم ياسر غني ينقص لك ستريس معناها حتى علاجيا فهمت، وكي سوا يقراوا لي انا ولا يقراوا الغيري معناها مش الدعوه هذه مش لي انا فقط، القرايه راي ولا المطالعه والحب المعرفة راهي حاجة ما تنجم كانت تكون مفيدة.
1: كانت الغرفة كالعادة بلا تفكير، سرير فردي وخيط بفانوس في الأعلى وحصير به ثقوب ومرآة مشروخة فوقها فليجة وعود خشبي كمعلق، بجانب السرير صندوق كرتوني فيه جرائد قديمة وصور يفرشها أحيانا فوق السرير بقية ويقرأ. وصف دقيق لغرفة سعيد. سعيد الذي في بعض الأحيان يكون متناقض كعديد الشخصيات، في حين النجم يكون عنيف جدا متمرد عن التقاليد عن كل ما هو مشترك مجتمعي، في بعض الأحيان يكون يعني طيع
2: حنين يحب
1: عيش قصة حب
2: مع
1: قمر. فالعنف اللي فيه سعيد والعنف موجود في كل الرواية رغم
2: كامل
1: منين جبت العنف هذا؟
2: اللي يعرفوني يقولي منين جبته،
1: منين جبت العنف؟ هل هو في جانب مهم جدا أنه الشخصية تخرج من الذات، لكن في بعض الأحيان وسألته لك قبل تهرب من كاتب
2: شخصية هو
1: تهرب بمعنى تتقلب ذاتها
2: هو راه فما يقولون يمين أنت شخص مسالم للعنف ذا والشيء منين جبته. نقول ما نعرفش، كل شخص يمكن عنده حاجات الداخل، فما اللي يخرجها في السبور، فما اللي يخرجها في العنف المادي، وفما تكون يخرجها في روايه. يمكن خرج انا من العنف نتاعي انا والحمد لله خرج في روايه ما عتدناش العباد لحد اي ضحيت. وبلس راهو فما حاجه واحد، راهو الانسان راهو كما نقولوا احنا طبقات معناها ولا جمهور جماهير معناها ماهوش شخص واحد معناها فهمت، في هذا وفي هذا فوقات كما قال معناها الدنيا يوم بيوم حتى الانسان راه يوم بيوم، في العنف فيه الباهي فيه الخايب فيه شويه شويه معناها. دونك اي انسان بعد قديش هو ينجم يسيطر على روحه ولا قديش نسبه الخيريه فيه مقابل الحاجات الخايبه فهمت، قديش ينجم يخدم باش يطور حاجات الباهي، وقديش هذا الوالدين ولا المجتمع ركي ربيه ولا كي كان هو في وسطهم خزوه الحاجات اللي هو الباهيه فهمت. تهرب منك شخصيه تهرب منك روايه ساعات، وانا ساعات نحط الصفحه بيضه وما عندي حتى شيء في مخي وما يا ربي ما كيفاش هل عندك كهرباء قديمه تدز فيها تحب تخدمها، وساعات وحدها
1: الشخصيات تستقلب بروحها تعمل ملامحها
2: شو فما الملامح العامه تقريبا تبدا عندي شويه معناها سكوليت جنرال عارف اللي هو سعيد كذا هو الباك جراوند نتاعو هو شنو حدوده في القرايه شنو حدود مثلا شنو نوعيه اللبس اللي نجم كذا معناها في مخي نبدا فمش كون يكتبهم ولا ما حال شنو شو اسمه الفوكابولير اللي يستعملوا معناها ما نجمش سعيد اللي هو مش قاري برشا وعاش وشاف وعمل كل شيء في الدنيا باش يقول كلمه مثلا ما نعرفش انا مش يقول لك فرانكو مثلا فرانكو ما نتفرقوا عليا ولا فرانكو عني فهمت، مش يقول لك كلام اللي نعرفوه احنا فهمت،
1: من المحيط نتاعو من ثقافته
2: باحث
1: من
2: جامعي باش يقول لك هذا البوليس ولا حاجه في وسط الروايه باش يحكي، باش يحكي بلونجاج اخر فهمت، اما يمشي يستقلب ذاته ونشوفه ساعات في الشارع شخصية تشبه لل...
1: عنده سعيد نشوفوه. انا كذلك ملاحظه فيما يخص الاسماء الشخصيات، نزيها، قمر، هاني، عبير، سعيد، كلها شخصيات مغايرة لروح الرواية، يعني مغايرة بمعنى معناها العكس. أي.
2: سعيد اسمه سعيد راضي، اوكي هو له سعيد وله راضي،
1: وله راضي.
2: غالب مثلا مغلوب مثلا،
1: نزيها من النزهة، فما بعد الأمل في من خلال أسماء الشخصيات.
2: هو راهو هو احنا نقولوا لكل من اسمه نصيب، فالشخصيات هذو يفركسوا على نصيبهم من اساميهم فهمت. الامل ديما قائم عبير، معناها ما اذق العيش لولا فسحه الامل، معناها كما جاش عندك امل ونبدا من روحي باللي صار عليا، معناها عمري ما نجم من الى انا ونصاب برشا عبيده فهمت كيف.

0: فوقتها بدا كأنه يبحث على اثنية اخرى، فهمت؟ فهذيك هي احنا المجتمع والحياة.
1: ورجال قبل حفصية،
0: رجال قبل حفصية اساسا باش يصلح شوية ويبعد على اللي كان فيه، فهمت؟
1: خلينا نفسروا شنو قبل حفصية.
0: قبل حفصية
1: هي قاعة ملاكمة.
0: حفصية نعرفوها الناس كل يعرفوها الناس الأكثر بالفريب ولا حاجة، ما هي بلاسة ياسر ثقافيا عامرة، معنى ثقافيا غنية، معناها فيها المسلمين، فيها يهود، فيها كنيسية، وعن فيها مسيح معناها سكنوا فيها، وكنيسية في مدخل حفصية نشوفوها، فهمت؟ فيها تجار، فيها عمال، فيها تنوع كبير. دونك فما سالة نتاع بوكس قبل اسمها الناصرية، يعرفوها قدم شوية، فهمت؟ الناس مع من الخلطة هكا يحكيوا لي عليها العباد. فتخيلت انه فيها كاف اللي هو القبو. سعيد كي حب كان هو يترين قبل في الحفصية في السالة هذيك، فهمت؟
1: حقيقة ذي؟
0: لا لا مش حقيقة،
1: مش حقيقة، شفت كيف
0: اما هو الشخصية هذيك راهي عاشت في الحفصية في صغرها. عاشت في الحفصية في صغرها. فحب مشي كذا، اللي غادي معاه يحكي معاه قال له راهو فما كاف، وذكروا حكايه قديمه. فدخلوا للكاف من بعد في الليل، هزوا خلاه يمشي وهز الروايه للطريق اخر، فهمت؟
1: معناها ما نقولوش
0: باش نلخص في الجمله. سعيد اللي هو عاش طول عرض نهار قاعد في قهوه، يخرجوا له ثلاثه اشباح، كل واحد يقول له انا مت وتقتلت من اجل القضيه هذه ولا حاجه هذه. فسعيد يحاول ياخذ بثار العباد كل من غير ما حد يطلب منه. وهنا نحطوا حتى نقطة استفهام على خاطر علاش سعيد مشى، لأنه الناس هذوكم تعرضوا للظلم. الأصل إنه فما عدالة قائمة إنه تمنع الناس إنهم يتعدوا على القوانين ولا يعتديوا على نفسهم، فهمت؟ فبرشا أسئلة من كي تغيب العدالة، هل أسكو نجموا ناخذوا واحد بدينا، فهمت؟ معناها
1: هذا الكل يلقاوه في
0: الرواية. يلقاوه أكثر.
1: يلقاوه أكثر. بين الحقيقة وبين الخيال، بين الحب، بين الشغف، بين كذلك البعد والقطيعة، كل هذا نلقاه في قبل حفصية محمد أمين بن هلال. الرواية الأولى في رصيدك، برشا سألوا على الأفيش متاع وغلاف، فما شبه من أعين لينا مهني، وهي البوكس الملاكمة. هذه الرياضة أنا نعتبرها أنها رياضة عندها علاقة.
0: زميلتنا هاني ابنة بن جمعة قالت على تشبه لينا، والله مش أنا عملت عمل النشر وما هوش في مخه ظهالي أنه لينا لا يرحمها وينعمها، وشرف الحقيقة كان يكون أنا معناها ريحت بالحق حاجة تشرف على الأخر، فهمت؟
1: الله يرحمها. أما رياضة الملاكمة هي رياضة عندها علاقة كما كرة القدم، لكن عندها علاقة تاريخية مع التوانسة. يمارسوها كين يتبعوها وعن أبطال، فبالتالي وكأنه البحث عن الهوية أو الروح
0: التونسية. ومن على الشاك كنت حب هكا ياسر بسطها وشنالكو شوية، كانوا العبد كي يأكل بونيا ولا حاجة، شنو ردة الفعل
1: الدنيا،
0: فهمت؟ في الدنيا صحيح. معنا كما كنت نحكي لك انك كيفاش تقبلها، لحكي كيفاش تتعامل معاها،
1: كيفاش تكون ردة الفعل
0: كل واحد، وكيفاش كل واحد المخزون متاعه كيفاش تربى هو. ولا انا يظهر لي اي نعيش بها، نتوقع اي حاجه عابر الباهي نتوقع باش كيصير، ما نتغرش، ما نضربش في روحي كل شيء، ما نتعاليش على العبيد لانه ينجم يزول. وكتصير الحاجه الخايبه تبدا انت متوقعها باش ما تقنطش من رحمه ربي وما تضعفش وما تهبطش يديك وما تقول سي بون فات الدنيا وظلمت، تاخذك شوك عباره شتر شوك، تلقى روحك في ساعة ورجعت للحياة، فهمت؟ فيمكن
1: انت دار الرواية الثانية أقرأوا رواية قبول حفصية،
0: يلقاوها في مكتبة الكتاب شرح ببورقيبة، ميتويل فيل المرسى، مكتبة المعز في المنزة، مكتبة قاسم في سوسة، ام ليغ واكسفورد في صفاقس، القرطاس والقلم في منزلت، وعلى سيريس بوك شوب تجيكم وين ما تحبوا في تونس وخارجها.
1: المفيد موجوده في المكتبات التونسيه تطلبوها.
0: ولك الاغنيه انا حتى على فيسبوك نحكي ويسال شيء.
1: شكرا لك محمد امين بن هلال. محمد امين ديما نقول انه مهم جدا انه نغزروا القدام، وبرشا امل وبرشا كذلك قصص نلقاوها قريبه منا، كل واحد وين مش يلقى الجزء اللي يقرب له واللي يتشترك معاه في شخصيات.
0: انت قريتها؟
1: قبل الحفصيه انا قريتها اكيد.
0: ورايك
1: تبعك في الكواليس. يلا شكرا لك محمد امين بن هلال.

0: Maxinda, Maxinda.
1: تعالي تعالي تعالي تعالي ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال
0: الناس الصمود.

0: me bëgjina, unë mua s'lin e trik. Tu më se jemi e fërmi. I dajt me lotënia. Lima të falu dhe li ka wahiden? ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: السابعة مساء هنا في تونس مستمعينا الكرام، السلام عليكم. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يؤكد خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لا يمكن تحمله، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. جمعية سفراء السلامة المرورية تكشف تسجيل وفاة 99 طفلا جراء حوادث المرور سنة 25 و2000. وبحسب المرصد الوطني لسلامة المرور، ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث المرورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000، وذلك بنسبة 59%. اليوم تنظيم رحلة استثنائية لنقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من نقطة التجميع بالبحيرة بتونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. في العالم، الدفاع المدني في جنوب لبنان يعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر غارة إسرائيلية على منطقة المساكن جنوب صور. الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوقع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حيز التنفيذ خلال 24 ساعة القادمة. في قطاع غزة، أكثر من 10 شهداء وعشرات الجرحى في غارة صهيونية على مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة. والمنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح 1520 شخصا من محافظة كوبوم بولاية جنوب دارفور غرب السودان بعد يومين من اندلاع قتال قبلي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: قلت را ساوند سيستم حليم اليوسفي. مازال الخير مازال الخير على موجات الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من ويحلو المساء. مواصلين لقانا في هذه المساحة التنشيطية مع الإيقاعات والفقرات والاستضافات. باش نحكيو الآن أو باش نكرمو ونتذكروا مع بعضنا الممثلة منوبية بن يونس. انتصار المانع اختارت أنها تكون الممثلة منوبية بن يونس شخصية فقرة نيشان بالنسبة لليوم.
1: نيشان نيشان اليوم نقدموه للممثلة التونسية منوبية بن يونس. من أدوارها البارزة نتفكروها في أمي تراكي والحاج كلوف ومحل شاهد وحكاية العروي، لكنها قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الإذاعية وكان لها حضور بارز على الشاشة الصغيرة وضحات في سبيل الفن. انضمت للإذاعة عام 1965 ضمن المجموعة الصوتية، ثم التحقت بفرقة الإذاعة للتمثيل عام 1967. لعبت أدوار العجوز والأم والأخت سواء في الإذاعة أو التلفزة. أما في المسرح فالبدايات كانت عام 1958 وقت مثلت في العديد من الجمعيات والفرق المسرحية كما الفرقة البلدية وأنصار المسرح وفرقة البريد. وقامت زادة بالتمثيل في أفلام سينمائية كما دور نجمة في فيلم أم عباس ودور حلومة في فيلم عزيزة وفي الفيلم الجزائري المفتش طاهر وفي فيلم فردة ولقت أختها. الفنانة منوبية بن يونس تعرفت بطيبتها، كانت تأدي شخصياتها بكل تلقائية وإقناع، نجحت في الجمع بين الكوميديا والتراجيديا. ومن أبرز ما قدمت مجموعة تمثيليات مخصصة للأطفال كما مسلسل أمي سيسي اللي بقى في ذاكرة أطفال فترة السبعينات والثمانينيات، بالإضافة المسلسل حكاية مليون جدة. الفنانة منوبية بن يونس تعيش أدوارها وتتفاعل مع الشخصيات اللي تجسدها فيتجاوب معها المشاهد.
2: نيشان

0: مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا الموجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. باش نهزكم الجربه، جزيره الاحلام جربه، وين باش يكون ثم معرض خاص جدا، معرض اكزيست الدوره الثالثه، ومعرض جماعي ينطلق غدوه ان شاء الله ويتواصل حتى ل 8 جوان بالمركب الثقافي جربه ميدون. خلينا نرحب بمدير المركب الثقافي سي عبد المنعم العرف. اهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا مرحبا بك، عايشك، كل عام وانت بخير، وشكرا ليك وشكرا للمساحه اللي وفرتها لنا اذاعه الوطنيه، يعطيكم الصحه.
0: مرحبا بك. حبينا الحقيقه من خلالك واحنا نعيشوا على تقريبا وقع الامتحانات وكذلك الطلبه توا نجم نقولوا الخدمه نتاعهم فيما يخص الاختصاصات الفنيه، نبداو نشوفوهم نلامسوهم لانهم هما باش يكونوا كذلك فنانين مستقبل، هما باش ياثوا المجال هذايا. فخلينا ساعه قبل كل شيء نحكي شوية على المركب الثقافي جربة ميدون.
1: المركب الثقافي جربة ميدون هو بطبيعة مؤسسة أنشطة دورية بصفة منتظمة، عندنا مجموعة من المهرجانات اللي نخدم عليها بنسق يعني دوري، عندها مجموعة من النوادي في اختصاصات مختلفة، اختصاصات فنية واختصاصات علمية، فيها بطبيعة مجموعة من الإطارات سهلين على نجاح البرامج اللي يعني نخططوا لها بصفة مسبقة ونسعى ونسهروا أنه نفذ في وقتها، وبطبيعة تحت إشراف مندوبية جهوية الشؤون الثقافية وإدارة العام للعمل الثقافي وزارة الشؤون الثقافية. احنا كمؤسسة هي حاليا في بناية جديدة، ما زلنا ننتظر إن شاء الله يعني ونطالبوا انه التسريع في تكون قاعة العروض حاضرة جاهزة، لان هي اكثر مشكلة تواجهنا حاليا انه المهرجانات، انت تعرف جربة يعني مقصد وجربة وجهة والمركز الثقافي ميدون في قلب المنطقة السياحية، لكن للاسف ما عندناش قاعة عروض يعني نشتغلوا في الادارة وقاعة النوادي فقط، يعني في حاجة ملحة وأكيدة أنه تكون قاعة العروض حاضرة في
0: قاعة العروض حاضرة مش هكيكة تحتضن كما قلت أنت الفضائيات والمهرجانات والتظاهرات الفنية اللي باش تدور فعالياتها في جربة.
1: أنت تعرف المؤسسة الثقافية مفتحة على الجمعيات، على أكيد. كل الفاعلين في حتى في مندوبيات أخرى، مندوبيات التربية، مندوبيات معتها غير الثقافة، كما تشوف في مدينة الثقافة والحركة اللي عاملة الحركة اللي عاملاته ومعتها وجهة حتى ملتقيات في بأشكال متنوعة استثمار وغيره وكذا، بطبيعة حتى المؤسسة الثقافية تكون في منطقة مهمة، في نحكوا على جربة يعني مقصد عالمي، لكن
0: فمهم يكون عندها المرافق هذه اللي تضمن حضور مثل التظاهرات هذه وتخلق حيوية كذلك في المجال الثقافي السياحي وتساهم في الحركة الاقتصادية.
1: بس الحركة الاقتصادية والتنموية اليوم احنا في معناتها في مفتتح موسم سياحي، وتعرف انت اليوم السائح في معناتها في 2026 مش كما السائح في معناتها في السنوات السابقة، يعني اليوم السائح اليوم مثقف، واليوم على يعني نحكوا على الاقتصاد الذكي وعلى يعني ثم يعني ثم انتقال معرفي كبير، يعني اليوم هدف السياحي وحده يحوس وحده يفركس في الوجهات اللي حاب يمشي لها، فانه يكون ثم نشاط ثقافي كبير وثم حركيه مهم برشا، انه نحكوا على السياحه الثقافيه انه السياح يعني يجد، وكما توها تشوف المعرض هذا ثم يعني ثم عندنا حركيه.
0: نذكر انه جربه هي مدرجه رسميا على لائحه التراث العالمي لليونسكو كممتلك ثقافي يعكس متسلسل يعكس تعايش الاستثنائي، يعني وجودها كوجهة عالمية، ما عادش نحكيه على كي نمشيه لتونس شنو فما وجهات أو فما هي يعني مسجلة عالميا في التراث العالمي.
1: وتعرف احنا عندنا إشكالية كبيرة اللي هي مثلا دار ثقافة حمسوق أشغال متعطلة عندها مدة كبيرة، واليوم عندنا حتى في الناشطين يعني والرواد يعني الحركيه، المقصد مثلا دار ثقافه حمسوق ممكن اقرب بلاصه وكما نحكوا على موقعها الاستراتيجي، لكن للاسف ما زالت معناتها البنايه تنقص انه تكون ثم قاعه عروض جاهزه حتى تستوعب النشاط الثقافي وحركيه في جربه على طول العام، يعني ماهيش موسميه او فهمتني.
0: اي اكيد ان شاء الله الامور تكون خير في الاستضافه الجايه. ان شاء الله تقول لنا كملت قاعه العرض حاضره ان شاء الله. علاش ليه
1: بقينا ننتظروا؟ تصورنا انه 2026 يوم في 2026 هذا يتعدى نستنى ان شاء الله نقولوا بدايه 2027 ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله مع نهايه 2026. علاش نمشيوا ل 2027؟ ان شاء الله تتحرك للامور دائما للافضل. ما عاد فنون وحرف جيبس باش يكون حاضر
1: ضمن كما كنا نحكوا المؤسسه اللي تكون معناتها جالب ومؤسسه فيها يعني فضاء يعني مريح وقابل يكون فيه انشطه كبيره. مهم برشا انه يكون في شراكات وفي تعاون. احنا من كما تشوف يعني البرنامج هذايا بالتعاون مع المعهد العالي لفنون الحرف بجابس وتعاوننا مع عدة مؤسسات. احنا باب مفتوح لكل المؤسسات يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى الاقليمي وحتى على المستوى الوطني. مرحبا بكل المقترحات وكل البرامج اللي هي يعني قابل للتطبيق.
0: باش يكون ثم معرض سنوي، هذه الدورة الثالثة للمعرض هذا.
1: احنا عندنا ملتقيات اخرين ومعارض اخرين، لكن هذه الدوره الثالثه بالنسبه للمعهد العالي للحرف والفنون بجابس. بالطبيعه هو كفكره انه طلبه السنوات الاخيره يعني السنه الثالثه
0: تخرج
1: ينظم المعرض هذا، وباش يكون بحضانا بالطبيعه من 5 ل 8 جوان. مرحبا بهم الاساتذه المشرفين والطلبه
0: والجمهور اللي يحب يكون موجود اكيد، لانه باش يكون ثم اعمال. هما طلبه سنوات ثالثه فنون تشكيليه اختصاص رسم زيتي وفوتوغرافيا وخزف ونحت، فبالتالي فما باش تكون تشكيله مهمه وتنويع من الاعمال الفنيه.
1: بالطبيعه هي في كل معناتها في اغلب الاعمال معناتها التقنيات المختلفه كما حكيت في الفوتوغرافيا في الرسم في الخزف في النحت، يعني اعمال فنيه متنوعه وتحت اشراف الساده المشكورين الاستاذ حمدي زرود اللي هو معناتها مشرف اداري، مع الاستاذه دليله سماري، الاستاذه ايمان بن جديديه، الاستاذ محمد العمراني. هذوما مشرفين على الطلبه وهم اللي يعني نسقوا البرنامج وهم يعني مش يقوموا به، والطلب هم أصحاب الأعمال. بالطبيعة هي حاولوا كما فكرة نفاذ إلى المؤسسة الثقافية يعني
0: هذا هو يعيشوا التجربة لأنه غدوة بش يكونوا هما بش ياخذوا على عاتقهم مفردهم أعمالهم الفنية وبش يعملوا معارض، فبالتالي مهم هالشراكة الأولى هذية في إطار المعهد الفنون وحرف بجيبس، ثم يتعودوا على أنهم يكونوا عندهم أكيد الثنية متاحهم الفنية ومعارضهم الخاصة. خلينا نذكروا أنه انطلاقا من غدوة التوقيت من إليه.
1: بالطبيعة احنا الحركة والأنشطة الثقافية عشوائية ديما بالطبيعة من الساعتين حتى للسبعة. مرحبا بكل الزوار، وهي فرصة كما حكينا للطلب يقدموا أعمالهم يعني يبرزوا يعني طاقاتهم، واكيد المتابعه للجهات الاعلاميه وللناس المهتمه بالفن التشكيلي. مرحبا بهم الناس كل والفنانين حتى الفنانين المتواجدين في جزيره جربه، فيها يعني خليط كبير من الفنانين المتجانسين من الجنسيه التونسيه وغير التونسيه ومن عدد جنسيه معناتها عدد جهات من تونس مستقرين في جربه ويمشوا معناتها ويمشوا ويجوا ويشاركوا معنا في عده معارض. مرحبا بهم، وهي يعني كما حكينا فرصة يعني للتعريف بالمنتوج الفني للمعهد العالي للفنون الفنون الحرف بجابس لطلبة المعهد العالي للفنون الحرف بجابس، ويعني فتح مجال وأفاق جديدة للطلبة حتى يكتشفوا المؤسسات الثقافية، يكتشفوا جهات أخرى، يكتشفوا، وهي حتى فرصة لقاء للحوار لتبادل الأفكار لفتح أفاق شركات أوسع وأكبر. احنا ديما على تواصل حتى يعني أصدقائنا من داخل تونس حتى من خارج تونس مع الجوار دول الجوار خاصة ليبيا والجزائر يزوروا فينا ديما وديما، ثم حتى يشاركوا معنا مرحبا بهم. باب مفتوح بالطبيعة،
0: باب مفتوح للي يسمعوا فينا لكل الفنانين اللي عندهم أعمال يحبوا يكونوا حاضرين. شكرا ليك سي عبد المنعم العرف، شكرا ليك مدير مركب الثقافي جربة ميدون. الحقيقة حبينا نسلطوا الضوء ونعملوا طليلة للمركب الثقافي جربة ميدون، خاصة وأنه كما قلنا هو تحضير للطلبة مع الفنون وحرف بجابس. الفنانين هذم الطلبة اللي بش يدخلوا لغمار الاحتفال والأعمال الخاصة بهم، فتحية ليهم وبالتوفيق لكل الطلبة اللي قاعدين يسمعوا فينا مع نهاية السنة الجامعية. شكرا لك.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر.
0: مدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع عبير بليلة.

0: أميل ماهر سمعناها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قربنا أو كملنا اللي خانا فيه ويحلو المساء. هذا اللقاء اللي بدينا معاكم بعد نشرة الأخبار الستة مع مجموعة من الاستضافات والاختيارات الموسيقية. شكرا لكم على متابعتكم. نتلقى معاكم غدوة إن شاء الله في الدنيا وما فيها من الساعتين للأربعة مع الفريق المتكون من ريم المدب أميل شقشوق مع الفقرات امتاعنا. كنكم أول مرة باش تسمعونا تابعونا الساعتين عندكم تسمعوا ومرحبا بكل مقترحاتكم الغنائية. اخترت أنه نختموا بنور مهنا جو طربي. تمنيتنا بالتوفيق لكل اللي قاعدين يسمعوا فينا من طلبة وتلاميذ بكالوريا. تحياتنا للفريق الكل وهبي الواعر اللي يلتحق بينا مع أيمن طفوري في الإخراج الإذاعي، سيف الدين طرابلسي في الإخراج الرقمي، ورامي مجولي في تنسيق العام للحصة. وهبي الواعر حييتك، وهبي حييتك ما نجمش ما نحييكش. تحية ليك وهبي اللي ديما متعبت بال هذه خير ولا هذه خير، هذه تمشي الغنية مع هذه والإيقاع مع هذا. وهو اختار أنه نسمع الغنية هذه.
1: لعل وعسى شوفك شي مساء، لعل وعسى

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
2: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس.
4: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
3: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
4: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، محور اجتماع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اليوم. رئيسة الحكومة شددت على ضرورة إحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل كل الهياكل المتدخلة وتذليل كل العراقيل، مضيفة بأن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. في إطار التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية للسيارات 100% كهربائية، والانتفاع بتخفيض على معلوم الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، وتخفيض ب 50% على معلوم التسجيل و 50% على معلوم الجولان، وفق ما أفاد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد الحميد جنوني. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يؤكد خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لا يمكن تحمله، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. تنظيم رحلة استثنائية لنقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من نقطة التجميع بالبحيرة بتونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. هو مصدر من الحرس الوطني يؤكد تخصيص نقاط تجميع أخرى في ولايتي سوسة ونابل للمهاجرين، حيث يتم نقلهم إلى مخيم العامرة بصفاقس أين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعمليات الترحيل الطوعي. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الهدوء في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكدا أن شرط طهران الأساسي لقبول وقف إطلاق النار بالحرب الأخيرة كان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو المسؤولين ببلاده لوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واصفا إياها بالمهزلة والإهانة، ويتعهد بمواصلة المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي على بلاده. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مثلو حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة عنوانه القارئ المركزي، ويسعدنا أن نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذ فتحي أولاد بوهدة، وهو أستاذ الأدب في جامعة تونس وبالتحديد في كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة 9 أبريل. مرحبا بك يا أستاذ.
3: إذن شكرا لك سي توفيق، ونحن نفيد منك في عرفانياتك وفي برامجك هذه الثقافية.
2: مرحبا بك. ونحن سنتحدث في نظرية أنت تدرسها طبعا مع شيء من التبسيط، وهي نظرية التلقي، وسنرى بعضا من أعلامها معك، ولكن فقط للتقديم أن هذه النظرية التي تعرف بالفرنسية Theorie de Reception أو بالإنجليزية Reception Theory، أي نظرية التلقي، هي نظرية تقيم دورا مهما للقارئ في فهم النص، علما وأن محاور النص والقارئ والمؤلف هي محاور في كل مرة نجد اتجاها يركز عليها. فالبنيويون ركزوا على النص في ذاته باعتباره بنية مغلقة، بينما ركزت كثير من النظريات على المؤلف، حتى تلك التي قالت إن المؤلف مات فهي أيضا ركزت على المؤلف بشكل سلبي. لكننا في هذه النظرية سوف نرى وجهة أخرى ترجح كفة المتلقي باعتباره هو الفاعل والمركزي في عملية التأويل، وأن أي نص من النصوص يمكن أن يقرأ باختلاف ثقافة القارئ وباختلاف خلفيته وباختلاف رؤاه واعتباراته. هل ما ذكرناه يمكن أن يفي هذه النظرية حقها، أم لك ما تضيف؟ طبعا لك ما تضيف.
3: شكرا لك سي توفيق. يعني القضية الأساسية في هذه النظرية هي هذا التداخل بينها وبين نقد. لماذا؟ لأن الموضوع بينهما هو موضوع واحد.
2: لنبدأ بالتلقي وبعد ذلك نذهب إلى نقد.
3: نعم، لأنه هذا المشكل التفريق بين التلقي ونقد النقد هو مشكل أساسي حتى في الأطروحات الجامعية. لماذا؟ لأنه عدم التمييز بين نقد النقد والتلقي يستحيل أن نفهم في غير نطاقه التلقي.
2: نعم. لماذا؟ نحن صفته إزاء جمهور بسيط يريد أن يفهم نظرية التلقي، وربما قد يعسر عليه فهم ما معنى نقد النقد، بمعنى النقد الذي يكون موضوعه بدلا من النصوص أن يكون موضوعه النقد نفسه. نعم. لنتكلم عن نظرية التلقي وتبسيطها للسادة المستمعين
3: باختصار شديد. كل علم عنده موضوع.
2: نعم، وهو كذلك
3: موضوع التلقي هو النقد وليس النصوص الإبداعية.
2: هاي كيف؟
3: كيف؟ يعني أنا ممكن أن أذهب مباشرة إلى قراءة النص الشعري. هذا يتسمى نقد.
2: نعم.
3: لكنني قد أسعى إلى معرفة هذا النص لا مباشرة، ولكن من خلال رد فعل الناقد عليه.
2: نعم.
3: ثم فرق كبير.
2: نعم. معناه ممكن. فبدلا من أن أقرأ مثلا معلقة امرئ القيس بنفسي وأفهمها بنفسي.
3: نعم.
2: وأستخرج معطيات مثلا من دارة جلجل.
3: نعم.
2: هذه قراءة.
3: هذا نقد.
2: فإنني أذهب إلى من نقدها، إلى كمال أبي ديب وما قال فيها،
3: وأخلص إلى معرفتها لا منها هي مباشرة،
2: بل من خلال
3: مما قاله عنها أبو ديب.
2: نعم، فهذا هو النقد.
3: لا، هذا التلقي، هذا هو. لكن نقد هذه المشكلة. لكن نقد يأخذ أيضا الموضوع نفسه الذي تتولاه جمالية التلقي. موضوعه هو أيضا النقد.
2: نعم.
3: لكن من زاوية نظر أخرى مختلفة عن التلقي
2: وهي.
3: وما لم نميز بين هذين الأمرين فإن الخلط سيظل
2: خلطة. ما هي الآن
3: زاوية النظر نقد النقد
2: أي.
3: فيما تختلف عن التلقي
2: أي و... نعم أي.
3: نقد
2: بدأنا
3: نقد.
2: من ربما من جوهر مشكلة كبرى
3: وهي مشكلة أساسية
2: وهي.
3: لأن طلابنا دائما وأبدا يبدأون في البحث
2: نعم
3: و...
2: الآن فهمنا التلقي. التلقي
3: الآن نقد النقد فيما يختلف فيه عن التلقي.
2: لا لا ما هو وبعد ذلك نتبين الخلاف.
3: التلقي هي معرفة قيمة النص الإبداعي من خلال ردود أفعال النقاد عليه بكل
2: نعم.
3: بينما نقد النقد الذي يتخذ الموضوع نفسه كما تتخذه جمالية التلقي ينظر إلى النقد من زاوية أخرى. ما هي هذه الزاوية؟ أنه يعود بالنقد إلى مراجعه الفلسفية ومنين جاءه كيف جاءه كيف تكون فلسفيا ونظريا
2: نعم.
3: فهو يؤصل نظريا ومرجعيا للنقد
2: نعم.
3: لا ينظر إلى قيمة الإبداع من خلال هذا النقد. وهذا فريق دقيق جدا
2: جميل. يذكر علم في هذا السياق هو هانس روبرت يوس وهذا العلم وهو ألماني وينتمي إلى جامعة كونستانس. والحقيقة أن نظرية التلقي فيما بحثت فيه يقولون فيها هذا الاتجاه ينتسب إلى هذه الجامعة جامعة كونستانس في ألمانيا
3: 67
2: ومعه مع هذا الناقد والباحث الجمالي والمنظر والفيلولوجي الألماني نجد أيضا شخصية أخرى وهو وولف جانج أيزر
3: نعم.
2: وهذان درسا في نفس الجامعة الألمانية. الأول عاش بين 1921 يعني يوس و1997 والثاني عاش بين 1926 تقريبا متقاربان ولكن مات بعده بعشر سنوات إذ توفي 2007. الحقيقة أننا سنستمع إلى مقطع قصير الآن وفيه حديث عن نظرية التلقي وفيها شيء من التبسيط وفيه أيضا ذكر للعلمين. نستمع إلى هذا المقطع.
0: رحيق اللسان.
4: واليوم سنغوص معا في واحدة من أجمل نظريات النقد الحديث نظرية التلقي. هل النص هو من يخلق المعنى أم القارئ أم الاثنان معا؟ سؤال بسيط لكنه هز أركان النقد الأدبي في القرن العشرين. بدأت الفكرة سنة 1968 عندما ألقى الناقد الألماني هانس روبرت يوس محاضرته الشهيرة في جامعة كونستانس. فكان ميلاد مدرسة جديدة تقول المعنى لا يوجد داخل النص وحده بل يولد عندما يلتقي النص بالقارئ. يوس قدم مفهوما جميلا اسمه أفق التوقعات، أي أن القارئ يدخل إلى النص وهو محمل بخبراته وثقافته وما اعتاده من أعمال سابقة، والنص قد يفاجئه أو يصدم هذا الأفق فيحدث التأثير الفني الحقيقي. ثم جاء صديقه وولفغانغ أيزر ليقول النص ليس مكتملا، فهو يحتوي على فجوات وثغرات والقارئ هو من يملأها بخياله وتفسيره، ولذلك فكل قراءة هي ولادة جديدة للنص. وليس أي قارئ نقصد، بل ما يسمى بالقارئ الضمني، ذلك الذي يمتلك الأدوات والمعرفة لينتج المعنى ويتفاعل معه بعمق. بهذا أصبحت القراءة فعلا تفاعليا لا يفرط فيه معنى واحد، بل تتعدد التأويلات بتعدد القراء. النص أشبه بلوحة موسيقية والقارئ هو من يعزفها كل مرة بطريقة مختلفة. دعونا نطبقها سريعا. تخيلوا قصيدة عن الوحدة، قارئ يراها حزنا وآخر يراها تأملا وثالث يراها لحظة صفاء مع الذات. النص نفسه لم يتغير لكن أفق القارئ هو الذي غير المعنى. إذن فالمعادلة بسيطة، النص زائد القارئ زائد الفجوات يساوي ولادة المعنى. في النهاية يا أحبتي، نظرية التلقي تقول لنا لا أحد يملك الحقيقة المطلقة في القراءة. المعنى يصنع بين النص وعين قارئ يقظ يقرأ بعقله وقلبه معا.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع مبسط في حديث عن بعض الإشكالات وفيه ذكر لمعطن أن الألماني يوس قد ألقى درسا سنة ألف في المقطع قيل أنه سنة 1968، ولكن في بحثي أنا ولست أدري ما صحيح أنه ألقاه 1967. هذا درس افتتاحي ذكر فيه أننا ينبغي أن نعيد كتابة تاريخ الأدبي من زاوية القارئ، وأن القارئ يتلقى كل أثر في إطار مرجعيات وقواعد وأجناس موجودة سلفا، وبحسب المسافة التي يضعها القارئ بين ما ينتظره من انتماء تلك القراءة إلى جنسها وإلى خلفيتها والبعد أو البون الذي يخرج عنه. هناك رسم هذا المؤسس إذا شئنا يوس فكرة ما يسمى بأفق الانتظار بصفة عامة. يعني هل، أنا سأنطلق من سؤال بسيط، هل يمكن أن يكون درس افتتاحي في جامعة عام 1967 أن يكون مؤسسا لنظرية؟
3: بالنسبة إلى النظرية لا يمكن أن تنفلق هكذا في السماء دون أن تكون لها جذور. حتى في تاريخنا، في تاريخ الثقافة الأدبية العربية، كانت مبنية على ردود أفعال أيضا تجاه النص. لكن النظرية تستوي في مبادئ وفي رؤية وفي اتجاه إجرائي بعد طول مدة وبعد اختبار. وبالتالي فإنه يمكن أن نقول أن ياوس كان تتويجا لردود أفعال كانت مبعثرة ومفرقة على النصوص. ما هي القضية الآن؟ القضية الآن هي علاقة ياوس بما أشرت إليه أستاذ توفيق بإزر، لأن في رأيي أن تفهم هذه النظرية وتمثل مبادئها كان دائما وأبدا يقرن فيه ياوس إلى إزر. لماذا؟ لأن إزر كانت له نظرية تسمى نظرية التأثير، جاءت في كتابه لاكت دو ليكتور، فعل القراءة. وياوس وضع أهم مبادئه في كتابه بور إن استيتيك دو لا ريسيبسيون.
2: ما هو وجه من أجل جمالية التلقي؟
3: نعم، وقد ترجمة ممتازة رشيد بن حدو في المغرب. ما هي العلاقة؟ العلاقة هي علاقة عضوية وضرورية، لأن نحن في تونس في العالم العربي يسمونها جمالية التلقي، وقد سماها بعضهم نظرية الاستقبال، ولكننا في تونس نسميها جمالية التقبل. وأنا مع هذه التسمية. لماذا؟ لأن جمالية التقبل إذا اختصرت الحديث فيها عن ياوس فلا يمكن أن نتمثلها تمثلا دقيقا، ولذلك لا بد أن نتمثلها في علاقة بنظرية التأثير التي عند إزر. القضية ما هي؟ القضية هذه قديمة جدا، أي أنت لك علاقة بالنصي. ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ طبيعة هذه العلاقة حتى في بلاغتنا نحن العربية القديمة، منذ أن كان النبي غضبياني حكما، ثم مع البديع ابن معتز، ثم مع البلاغة التي أقيمت حول الإعجاز القرآني، كانت تنبني على خصوصية النص. النص يلفتك إليه ويؤثر فيك بخصوصية لغوية. هذه الخصوصية اللغوية هي التي درسها إزر في كتابه لاكت دو ليكتور، وسماها ذخيرة لو ريبرتوار، أي أفق انتظار النص. وهو في الحقيقة ثمة باحث أهم من إيزر، لأنه هو الذي مهد له ولكنهم لا يذكرونه، اللي هو إيكو. خاصة إيكو في كتابه الأثر المفتوح. ما معنى الأثر المفتوح؟ أي أن النص قائم على خصوصية لغوية أساسها الانفتاح واللا تحدد والتعدد الدلالي إلى غير ذلك. ماذا قال؟
2: ولكن أمبرتو إيكو فيما أعلم جاء بعد ذلك.
3: لا، قبل إيزر، هو مهد له.
2: إي لا، من جهة ما كتب، ما هو المصدر الذي يذكر لأمبرتو إيكو في القضية في هذه؟ هو كتابه لكتشر إن فابولا، أي القارئ في الحكاية، وهذا صدر عام 79.
3: لكن الأهم من ذلك الكتاب، الكتب متاع إذا أنت يا شو اسم الكتاب الأساسي
2: أمبرتو إيكو.
3: أنا أمبرتو إيكو الكتاب الأساسي متاعه، هو عنده كتابين أساسيين في القضية هذه، لليميت دو لانتربريتاسيون،
2: حدود التأويل
3: أو ضوابط التأويل.
2: متى يعود تاريخه؟
3: والله شوف أنا سأحكي
2: لك عن مسألة دائما إما أم تكون تاريخية.
3: صحيح صحيح سأذكر لك هذا. والكتاب الثاني هو الأثر المفتوح، وهذا الأثر المفتوح هو محاضرة ألقاها إيكو في أمريكا بمناسبة مؤتمر فلسفي عام 60، ثم حسنه قليلا قليلا وزاده بعض الأمثلة، ثم نشره في كتاب لوفروفيرت. نعم. الأثر المفتوح.
2: دعنا يعني ربما نتفق في شيء. هناك حينما نتحدث عن نظرية التلقي وأنت تبحث عنها وتقرأ في النقد إلى غير ذلك ستجد معطيات. أنا مثلا قارئ أجنبي، أنت قارئ في وسط معمعان هذا البحث، باعتباري أنا قارئا أجنبيا أعود إلى ما استقر فأجد في أدبيات نظرية التلقي هذين الاسمين بمعنى ياوس وإيزر، وأجد حديثا عن الكلية التي درس فيها باعتبارها هي منشأ هذه النظرية، وأجد فيما أجد أن الفرق بين الاثنين ولكنه فرق ليس فيه انشقاق بين الجزئين وإنما فيه تواصل، أن ياوس تحدث في أفكاره عن لوريزون داتونت أي أفق الانتظار، وتحدث أيضا عن أن القارئ هو مركز في عملية التأويل. ونجد أيضا بالنسبة إلى الشق الآخر ليس فيه تركيز على فكرة ليكار استيتيك بمعنى البون، أنا لو سميه عدولا
3: المسافة الجمالية
2: أو المسافة الجمالية، لأن العدول شيء آخر، ليكار الأسلوبي هذاك شيء آخر، إنما هنا ليكار استيتيك أنت سميته
3: المسافة الجمالية.
2: جميل، المسافة الجمالية التي تفصل بين نص
3: أفق انتظار النص وأفق
2: القارئ. يعني أنا مثلا حتى أبسط وأنت تعدل لي ربما هذه الفكرة،
3: التفاصيل عندك أكثر مننا.
2: لا لا عفو لا عفو. حتى نبسط مثلا، لأفترض مثلا أنني أكتب في رواية بوليسية مثلا، وهذا الجانب جانب الحكايات الفيكسيون كان مجال اهتمام إيزر ليس مجال اهتمام ياوس. لأفترض أني في رواية بوليسية وأنا أقرأ كثير من الروايات البوليسية، يتكون عندي باعتباري قارئا تتكون عندي خطاطة، هناك الجريمة وهناك الجهل بفاعلها وهنالك كشفها، هذه الخطاطة. وحينما أقرأ رواية بوليسية قد تكسر هذه النمطية وهذه الخطاطة، هذا هو الذي يعني في ما يسمى بالليكار استيتيك. هذا هو.
3: نعم.
2: هذا صحيح.
3: نعم. سمح التعليق.
2: تفضل لي. لا لا لا تصويب، قلت تصويب. لا. لك أن تصوب لأنك أنت مختص وأنا من خارج الدائرة.
3: العفو. بالنسبة إلى ياوس ماذا قال؟ قال إن ما أريد أن أدرسه يتعلق بتحد لكتابة تاريخ الأدب.
2: أو كذلك.
3: إيش معناه؟ لأنه في الحقيقة عندما حدد تلك العوامل الثلاثة اللي هي جنس النص والفرق بين اللغة التقريرية واللغة التخيلية والتناص اللي هي العناصر الثلاثة التي أسس بها معنى أفق الانتظار، فماذا فعله في الحقيقة؟ هو ضبط شروط المعرفة بالنسبة إلى المحتمل الأدبي والمحتمل الحجازي. عندما ضبط شروط المعرفة هذه الثلاثة قال يمكن أن واجه بها النقاد النص، ولكن مواقفهم مختلفة. لماذا؟ كما تحدثت أنت منذ حين، أنا عندما أقرأ نصا شعريا أو رواية يمكن أن أغتبط بهذه الرواية وهو ما سماه ياوس التلقي الإيجابي، فأقول أن هذه الرواية جميلة. ما معنى هذه الرواية جميلة وباهية؟ يعني أشياء عديدة، أهمها أن ما كنت أنتظره وجدته في هذه الرواية، أي المقاييس الجمالية التي هي في ذهني
2: موجود
3: وأريد أن أواجه بها الرواية
2: موجود،
3: فهي موجودة في هذه الحالة.
2: أنت تتكلم عن قارئ عادي أو عن ناقد مختص؟
3: دائما وأبدا نحن عندما في التلقي هذه مشكلة، التلقي لا يرتبط بالنقاد فقط، حتى إنسان مثلا أنت وفوق الانتظار متاعه. أنا ربما حتى ننشط المستمعين الكرام قليلا بشيء من المزاح، أنا كنت ماشي للكيف وكان معايا راجل وعنده ولد ومركبين التالي في الكهرباء، ووقت تعدينا نحن على البوتوات هذيك في الوحل ثم الحاج بن قاسم نسموه نحن
2: مالك الحزين.
3: مالك الحزين، فذلك الطفل بدا يعيط.
2: مالك الحزين يتابعنا بالصدفة.
3: فماذا قال ذلك الطفل؟ قال يا بابا يا بابا هاي الدجاجة. لماذا هو قال دجاجة؟ لأنه في ذهنه كانت دجاجة، ما نجمش يفسر
2: قاسها بما لديه
3: اللي تعملوه أنتم في العرفاني باهي، قاسها بما لديه ماكل
2: ذلك، قاسها بالتراس
3: أفق انتظاره موجود فيه كانت دجاجة. نفس الشيء الناقد أفق الانتظار بتاعه عنده معايير، وقت اللي قرأ الرواية لقاها تنطبق مع معايير، فقال هي رواية جيدة.
2: ولكن لو استعملنا هذا المثال الجيد يعني ربما ما ترسخ في أفق انتظار قارئ عادي وليس في أفق انتظار ناقد مختص، القارئ العادي يمكن أن يرى مالك الحزين دجاج، يمكن أن يرى النص لا بهيئته التي ينبغي أن تقال عنها في النقد، بينما الناقد يرى مالك الحزين مالك الحزين والدجاج الدجاج، هذا الفرق.
3: طبعا ولكن المثال اللي جبناه حتى نعلم أن التلقي ليس مربوط بالناقد فقط، ممكن
2: حتى
3: رأي عام متاع ناس في انتخابات في كذا كيف يتلقونك لسلوغون كذا يمكن قصه، لكن
2: ولكن نحن في الأدب
3: نعم الآن الناقد الذي قال إن هذه الرواية جيدة هذا فيه مشكل. لماذا؟ هل فعلا ان الروايه جيده وليست جيده؟ لانه انت تقرا روايه وتقول جيده لانها انطبقت مع المقاييس التي في ذهنك، فهذه الروايه عندما حكمت عليها انت بكونها جيده لانها انطبقت مع المقاييس التي عندك هي في الحقيقه ليست جيده. لماذا؟ لماذا ليست جيده؟ لانك قستها بمعايير تقليديه. لكن ثم تناقض آخر يقول عن نفسي عن رواية أخرى جيدة لأنها تحدت أفق انتظاره، لأن فيها مقاييس ليست عنده وهو قد حاول أن يتفهمها وأن يتفاعل معها ليكسب مقاييس جديدة من تلك الرواية. فالقول بأن هذا بالحكم النقدي على رواية بأنها جيدة لابد لنا أن ننتبه إلى معنى الجودة، وهنا نجو للمسافة الجمالية التي ذكرتها سي توفيق. يعني المسافة الجمالية عند الناقد الأول هي تساوي صفر لأن معاييره تساوي معايير الرواية، والثاني وجد فيها عدولا جماليا، فالمسافة بينه وبينها مختلفة، هي تتحداه وتأتي بمقاييس أخرى عليه هو أن يستوعبها ويضيفها إلى أفق انتظاره.
2: نعم حدثتني عن أمبرتو إيكو ونحن سنستمع إلى هذا المقطع، فيه أمبرتو إيكو يتحدث.
0: رحيق اللسان
5: Sérieux, évidemment, la littérature et la philosophie médiévale. Vous avez travaillé à la RAI, vous êtes devenu un universitaire renommé et un éditorialiste célèbre et un sémiologue mondialement connu et reconnu. Si vous deviez définir la sémiologie en quelques mots, le pitch, c'est quoi le pitch ?
6: Et si je pouvais l'expliquer en deux mots, j'aurais envoyé un télégramme en lieu d'écrire une dizaine de livres. Mais disons une définition pour un dictionnaire, c'est une étude de tous les systèmes de communication. Donc pas seulement le et les langages, mais
5: tous les systèmes visuels.
6: Avec le problème de voir s'il y a des lois qui unifie ces différents systèmes de communication. Une explication un peu plus amusante, c'est parce que nous êtres humains, nous ne sommes presque jamais concernés par ce qui est là. Les animaux sont concernés pour ce qui est là. Nous sommes concernés par, nous avons parlé de la Nouvelle-Guinée, de mon père, toujours de quelque chose qui n'est pas là. Et nous pouvons le faire parce que nous avons cette qualité que, avec un terme un peu technique, j'appellerais la sémiose, cette capacité de parler de quelque chose qui n'est pas là. Ce n'est pas mal comme caractéristique de l'espèce.
5: Vous avez dit, je suis saisi par la possibilité que le monde n'existe pas et que c'est seulement un produit du langage, justement.
6: Non, je ne crois pas ça. Je crois que le langage façonne fortement la façon dont nous voyons le monde. Oui, je crois qu'il y a là un socle dur du monde avec lequel il faut faire le compte.
5: Alors, on ne sait pas où vous en êtes avec, avec Dieu, parce que vous dites, par exemple, quand on vous interviewe dans Vogue, vous dites « Dieu se cache parce qu'il ne veut pas apparaître dans les pages de Vogue », vous dites « les bibliothèques peuvent prendre la place de Dieu ». Est-ce que vous pensez, comme cet évêque du Moyen-Âge, que l'homme sera un rêve de Dieu, finalement ?
6: J'y réponds toujours par...
5: Berkeley, il s'appelait l'évêque.
6: Je réponds toujours par des boutades, parce que je pense que l'argument est trop sérieux pour en traiter dans les médias.
5: Oui. Ah oui, d'accord.
6: Je l'ai dit encore que journaliste,
5: oui,
6: moi-même...
5: Alors, ex-journaliste, oui. Alors, ce qui est très bizarre, vous êtes devenu romancier par hasard. Vous aviez écrit en 65 dans un journal français, justement, « On en vient à se demander si la critique n'est pas plus importante que le roman, si on ne ferait pas mieux d'écrire un livre de réflexion critique dans lequel on décrirait la structure de romans déjà existants. » Et 15 ans plus tard, vous êtes devenu mondialement célèbre avec un roman qui est un pur hasard au début, parce qu'au début, vous écriviez des essais, oui. Et puis c'est une éditrice qui vous a dit, pour le nom de La Rose, elle demandait des romans policiers à des non-écrivains, et c'est comme ça que vous êtes retrouvé romancier.
6: Vous voyez, lorsque j'ai discuté ma thèse, un des professeurs, le deuxième relateur, qui a publié la thèse, donc il l'a aimé, mais il m'a dit, vous savez, vous avez raconté dans cette thèse l'histoire de votre recherche, tandis qu'un savant doit faire la recherche après raconter le résultat. J'ai reconnu qu'il avait raison et qu'il avait tort. Il avait raison, je vais raconter l'histoire de la recherche. Il avait tort, un savant ne doit pas donner le résultat, doit raconter l'histoire de la recherche. Et l'histoire de la recherche, c'est toujours un polar.
5: Ouais.
6: Il y a quelque chose de narratif dans toute recherche. Donc je me suis aperçu que peut-être j'étais toujours narrateur.
5: Oui.
6: Sauf trois essais, oui, non narratifs que j'écris qui sont Le nom de la rose, Le pendule de Foucault.
5: Et L'île du jour d'avant. En tous les cas, Le nom de la rose, c'est 10 millions d'exemplaires vendus. Et vous dites, on me demande souvent comment des romans si complexes ont pu avoir autant de succès. Quand on me demande ça, je suis offensé, parce que c'est comme si on me demandait à une femme pourquoi un homme la trouve jolie, finalement.
6: Oui, mais vous m'avez piétiné, vous savez tout de moi.
5: Non, malheureusement, non, si je savais tout de moi.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع في حلقة عن الكقار المركزي، نستمع إلى حديث من أمبرتو إيكو، وهو إيطالي معروف، وهو سيميائي وناقد وروائي، يعني متعدد الاختصاصات، ذكر ضيفي سي فتحي ولاد بوهدى، وقال إن أمبرتو إيكو هو أساس في نظرية التلقي، وكان الرجل أمبرتو إيكو يتحدث في هذا المقطع عن مسائل تتعلق بالسيميائيات، ولا يمكن والحق يقال أن نتحدث عن تلقي بالنسبة لأمبرتو إيكو، وما وجدته أنا، أنت ذكرت منذ حين أن هناك كتابا آخر في المسألة، ما وجدته أنا أن الكتاب الأساسي في نظرية التلقي بالنسبة لأمبرتو إيكو هي Lecture in Fabula، وهناك تفريع لهذا العنوان بالإيطالية معناه التعاون التفسيري في السرد. في هذا السياق، كيف يمكن أن نتكلم عن مدرسة كونستانس الألمانية التي فيها ياوس وأيزر، وعن نظريات ثابتة مثل أفق التلقي، وهذه العبارة نستعملها حتى في مدارسنا،
3: هاي
2: أفق التلقي، وما سميته أنت بالمسافة الجمالية، وأنا أقول ربما المسافة فيها ديستانس، وإنما هذا إكار، كأنما بون جمالي.
3: حقيقة سي توفيق، هذا راهو المصطلح ما مش متاعي
2: انا. اي
3: لا لا حتى نكون امانات،
2: اي لا قداسة، لا قداسة،
3: لا نعرف،
2: لا قداسة المصطلحات، ولكن لو اخذنا انا لا اعرف
3: من اختراعي،
2: اي لا انا لا اعرف المصطلح الالماني، ولكن لو انطلقنا من مفهوم إكار استيتيك والترجمة المسافة، هناك فرق ما بين المسافة، أنا أناقش المصطلح ولا أناقش المفهوم، وأناقش ما يمكن أن يسمى بمناسبة المصطلح ربما شكليا للمفهوم. حينما نتكلم عن إيكار استيتيك، نحن نتكلم عن بون جمالي بين ما ينتظر وما يوجد. أنت تسميه مسافة، وكأن العبارة عبارة مسافة أكثر موضوعية من البون صحيح. والفرق الموجود طبعا وأنا لا أتدخل في, في, في مجالات لا تعنيني, إنما فقط للوجاهة. لو كانت الترجمة الفرنسية صحيحة تنقل الترجمة الألمانية, لا قلت لك أن ربما البون أو البعد
3: هو بالمناسبة, وإن شاء الله أكون معناتها لأني منذ زمان بعيد قرأت, يبدو لي ثم ملاحظة للمترجم العربي اللي هو رشيد بن حدو, يبدو لي أنه قال أن ياوس مكنه من نسخة كتبها ياوس بالفرنسية وكلفه بأن عندما طلب منه أن يترجم قال له هاي نسخة فرنسية حتى تكون الأمور دقيقة. وبالتالي فإن رشيد بن حدو لم يترجم مباشرة عن الألمانية, ثم إنه عندما ترجم عن الفرنسية ترجم عن الفرنسية من عند صاحب الأثر نفسه اللي هو صاحب
2: لكن لا هل كان يكتب هل كان يكتب ياوس بالفرنسية أم أنه أم أنه ربما صادق على الترجمة الفرنسية؟ هذا ما مسألة.
3: أنا ولذلك وضعت الأمر في الاحتمال, يعني منذ زمان بعيد بقيت هذه الملاحظة في ذهني, يبدو لي حسب ما فهمت, وإن شاء الله حتى كان أخطأت يعذرني السادة المستمعين وتعذرني أنت سي توفيق. أظن أن الملاحظة هذه موجودة, أظن فيما فهمته أن رشيد بن حدو يقول بأن ياوس كتب نسخة فرنسية
2: كتبها هو بنفسه.
3: نعم هكذا
2: وضعت
3: الأمر في أفق.
2: ولكن نحن دائما ننطلق,
3: وهو عاد نحن جبناها ليش سي توفيق, جبناها على أن المصطلح اللي ترجمه رشيد بن حدو هي المسافة الجمالية, وأظن حتى سي حسين الويد في أطروحته عن التجربة الجمالية عند المتنبي أظن أيضا الترجمة نفسها أظن استعمل المسافة الجمالية. وعلى كل حال كما تقول أنت, تقول العرب لا مشاحة في المصطلحين في العلامة, المهم المتصور من المفهوم يكون الناس متفقين عليه.
2: هذا صحيح, ولكن أريد أن أعلق ما دمت تشتغل دائما بالترجمة. دائما الترجمة عن النص الأصل تكون أوفى من الترجمة الوسيطة, يعني إذا اعتبرنا أن النص الألماني هو النص الأصلي فالأفضل أن تكون الترجمة من الألمانية إلى العربية الأفضل.
3: وإذا كان كتبها ياوس بالفرنسية خاصة للترجمة العربية كما يقول بن حدو والأمور به.
2: لا أنا الحقيقة لا أستطيع أن أقدم معطيات ليست فيها, لست متأكدا منها.
3: نحن قلنا
2: سي فتحي أنه تعرف أنه شخص إذا كتب كتابه الأول بلغة الألمانية لا أعتقد أنه سيجد وقتا سيكتب الفرنسية, مش مشكلة, أما سنتأكد بعد ذلك. مهم بالنسبة إلى إيكو, لديه في هذا السياق شيء من تشريك القارئ في بناء المعنى, ولكن اعتمادا على معطيات سيميائية. أنك حينما تتكلم عن النص أدبي شيء, نص أدبي دائما ينتمي مجاله إلى علامة معينة هي اللغة, وأن القارئ البسيط بالمعنى البسيط أو الناقد هو سيفكك شفرة هذه اللغة وهي العلامة الوحيدة ويصل إلى ما يطلب منه في هذه النظرية. لكن حينما تدخل إلى النص الأدبي باعتباره نصا عالميا, فإنك ستتعامل مع العلامات اللغوية والعلامات غير اللغوية, وأنت إزاء كون نظام عالمي هو تحدث عنه هنا في إطار ما يسميه سيميوزيس. فكيف يمكن أن ننتقل من نظرية تلقي مبنية على العلامة اللغوية وعلى الجنس الأدبي إلى نظرية في التلقي متعددة العلامات اللغوية وهي تسبح في فضاء عالمي؟
3: شكرا جزيلا سي توفيق. وأنت تريد سمحت تزعم أنك تريد أن تبسط للجماعة, ولكنك دخلت في أعماق القضية معناتها, لأن هذه قضية
2: يمكن أن ندخل في التفاصيل ونبقى في التبسيط. نعم.
3: بالنسبة إلى ياوس, ماذا يعني بأفق الانتظار إذا وضعناه في مقام التداولية؟ هو لا يعدو أن يكون المقام الخاص بالمتلقي, هذا هو المقام.
2: في هذا في تأويلك سيف؟
3: لا لا, حتى وكتبت أنا حتى في الأطروحة متاعي وحتى في غيرها ولا شك في ذلك.
2: ونوقست
3: في هذا
2: لحظة لحظة بالله ميسيرش خليك جيد وميسيرش
3: تفضل تفضل.
2: كلمة مقام أنت أخذتها من البلاغة؟
3: وأقول لك ماذا أعني بالمقام.
2: أيوة. أي ما لكي نفهم. يعني إذا كان أنت أخذتها بالمعنى البلاغي القديم. هذا شيء. إذا أنت عندك تفسير لها.
3: نعم. أنا عندي تفسير لها.
2: تفسير لها بما يتناسب مع هذه النظرية. شيء آخر.
3: تفضل. وهذه ملاحظة جوهرية سي توفيق، هو أنك ذكرت القديم ومعنى المقام في القديم. أنا في ظني أن جميع الباحثين ينبغي لهم أن ينطلقوا من الأرض التي يقفون عليها. لا بد لنا أن ننطلق من العصر.
2: هذه ثقافة.
3: هذه ضروري. أنا في مبدئي العلمي هو أنني لا يمكن أن أستجلب الماضي إلا لأفعله من خلال مدور العصر.
2: هل تجد أن مفهوم المقام البلاغي يمكن أن يبعث من جديد في هذا السياق تماما أو مهذبا أو مغيرا، وما الذي تغير فيه؟
3: نعم، هو بالنسبة إلى المقام البلاغي كتبت حوله أشياء عديدة، وأهم في نظري من كتب عنه هو محمد العمري، كتب مقالا ممتازا عن المقام الشعري عند الجرجاني. باختصار شديد، المقام ما هو؟ المقام هو المكون من العناصر التالية: حال المتكلم، حال المخاطب، علاقة المتكلم بالمخاطب، ظروف القول من زمان ومكان، ومناسبة القول. وأظن أن هذه العناصر بالنسبة إلى التداوليين العرب القدامى مثل الجاحظ ومثل الجرجاني لم تغب عنهم هذه القضايا في أغلبها.
2: أنت تسميهم تداوليين؟
3: لا، تداوليين معنى مش بالمعنى العصري للتداولية التي ظهرت مع أوركينيو، أظن شكون اللي جاء معنى، ليس بالمعنى العصري، وإنما أقصد التداولية جوهرها هو استعمال المقام لتأويل القضايا. فهم كانوا قد انتبهوا للمقام، وإن احتجنا نحن إلى أن نعدل ونثري آراءهم. لا أقصدهم تداول على أنهم تداولون بالمعنى العصري، لا، وإنما على أنهم استفادوا من المقام، لأن جوهر تداوليه المقام فيما أعتقد. استعمال المقام هو جوهر التداولي.
2: التداولية هي تنظر في الكلام،
3: في استعمال الأسلوب في المقام،
2: كيف يتداوله الناس، يتداوله الناس في مقامات مختلفة، في سياقات مختلفة، في وضعيات مختلفة.
3: نعم.
2: فإذا كلمة مقام ينبغي أن تجد لها ما يقابلها في هذه النظرية التداولية. هل هي سياق؟ هل هي وضعية؟ هل هي هذا هو المطلوب؟
3: أنا يعني أنت ربما تقودنا إلى أن ندقق أكثر. فالسياق ليس هو المقام.
2: نعم.
3: السياق ليس هو المقام، لأن السياق يتعلق بالبنية النصية الداخلية، بينما المقام يتعلق بالظروف التي تؤثر النص حتى تسمح لنا بأن نستدل على المعاني من خلال استعمال الأسلوب في المقام.
2: فإذا أنت ذكرت المقام في سياق الحديث عن هذه المدرسة، مدرسة كونستانس.
3: نعم.
2: استفادوا منها
3: لا شك، لأن أي. المقام، لأن
2: حديثنا
3: الانتظار أي. هو المقام.
2: واضح. حديثنا نحن الآن عن إيكو، ما الذي جدد فيه؟
3: نعم صحيح، وهذا هام جدا. أقدم بعض القضايا الهامة التي جاء بها إيكو. أول شيء، أهم الأشياء، يمكن نقف عند شيئين: مفهوم استعمال النص لوتيليزاسيون دي تكست، ومفهوم ضوابط التأويل. ما معنى لوتيليزاسيون دي تكست؟ يعني نحن حتى، وهذا رأيناه خاصة في مدارسنا الثانوية، عندما يقول لنا الأساتذة لا تحاكي النص ولا تفرض معلوماتك على النص، وهي معادلة صعبة جدا. قال إيكو: لا ينبغي لنا أن نستعمل النص. كيف لا ينبغي لنا أن نستعمل النص؟ لا تستعمل النص إذا أنت أقمت عملك على الاستنتاجات المرتبطة بنظرية التأويل عند بنظرية التأثير عند إيزر، ووضعت الأسلوب في المقام. وناجو ضوابط المقام، لأنك لا يمكن أن تؤول خارج المقام. ما هي ضوابطك حتى لا يقع لنا معنى تأويلات هكذا في المطلق؟ لماذا؟ لأن التأويل ما هو مفهومه؟ وبناه بنية ممتازة جدا. إيش يقول على التأويل؟ يقول: التأويل هو إعادة بناء مقاصد النص بحسب المقام. وهو في الكتاب متاعه اللي ميد الانتربريتاسيون المترجم سعيد بن كرات يقول: العادة، وهو يقصد المقام. يعني الإنسان إذا أراد أن يؤول أن يعيد بناء مقاصد النص عليه أن يلتزم بضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ هي ضوابط المقام بعناصره التي ذكرناها منذ حين.
2: نعم، في المقطع الذي استمعنا إليه قال إيكو إن اللغة تكيف علاقتنا بالحياة. ربما نجد لفكرة المقام ها هنا حضورا، يعني هذه لا تنطبق فقط على الحوار الذي أجراه معه، بل حتى تنطبق على تصوره لكيفية تشريك القارئ أو اعتبار القارئ شريكا في بناء المعنى بالمعنى السيميائي للعبارة. لأن هناك شيء في السيميائية حتى مع شارل بيرس، وهي هذا التداخل بين من يقرأ العلامة المؤول، هكذا اسمه تقريبا، وبين مضمون العلامة. فكأنما دخل أمبرتو إيكو في ما يسمى بالمؤول بالتأويل، لأنه ليس مجرد قارئ بسيط. أنت حينما، وحتى نبسط دائما، أنت حينما تمشي على الشاطئ وتجد أثارا، إذا كانت هذه الأثار أقدام فهو بشر، ولكن لست متأكدا أن القدم التي تراها هي قدم امرأة أو رجل. ربما يدخل هذا في علم قديم بالعلامات، وهو علم الفراسة. فكأن القارئ السيميائي المؤول هو متفرس وليس متأول، لأنه يعيد غائب. القراءة العالمية ربما عند أمبرتو إيكو أن العلامة دائما شيء دال على شيء غائب، والقراءة هي في هذا السياق. سؤال هنا، حينما تميز بين قراءتين، قراءة هذه المدرسة، مدرسة كونستانس، وأنت تدرس أمبرتو إيكو في هذا السياق، لأني أريد أن أعرف كيف يدرس أمبرتو إيكو، لأنه طبق هو في النص الذي ذكرته لك وهو القارئ في الحكاية على نص سردي على رواية اسمها أندرام بيان باريزيان، دراما باريزية جدا. هل تطبقون على النصوص؟
3: سي توفيق، أنا أعتقد أن المعرفة مصدرها الأساسي هي النصوص، وبالتالي فأنا أدرس في الجامعة إلا النصوص.
2: لا، ما هي هذه النصوص التي يمكن أن تجد بعد خبرتك هذه أنها مجال خصب لدراسة هذه النظرية؟
3: هو دراسة المناهج التأويلية متعلقة بالمحتمل الشعري والمحتمل الروائي. وأنا أدرس الرواية في كلية الأدب 9 أبريل، وأدرس الشعر القديم والحديث.
2: ما الفرق بينهما حينما بعد هذه الخبرة؟ أنا أتكلم مع خبير درس هذه النظرية. حينما نطبق نظرية التلقي في الشعر ماذا نجد؟ وحين نطبقها في الرواية ماذا نجد؟
3: والله سي توفيق، ربما الآن تدريس نحن قلنا اللي موضوع جمالية التلقي هو ما قاله النقاد، ردود أفعال النقاد على الشعر وعلى الرواية، باهي. لكن في آخر الحصة لو سمحت ننظر في قضية امتدادات هذه فالتدريس. هذه احنا استفدنا منها أنا والطلاب بتاعي في تنمية ما يسمى بالتفاعلية، لأن كما كنا نحكي نحن على التأويل وأفق الانتظار وشروط المعرفة، كلها فسحت لنا المجال إلى كيفية التفاعل مع النص، وحاولنا أن نضبط شروطه لنخلص بأخرة من ذلك إلى جماليات النص ومضامينه.
2: في كلمة مثلا، ما هو البون في قصيدة امرئ القيس؟ وأنا أعرف أنك لم، هذا سؤال على الطائر كما
3: نعم، أنت ذكرت شيئا عن تاريخ الأدب من منظور التلقي. إيش معناه؟ معناه نحن مثلا نأخذ قصيدة امرئ القيس ولا قصيدة المتنبي ولا غير، وننظر في كيفية تلقيها عبر التاريخ، لننظر المسافات الجمالية. طيب، بين آفاق انتظارها.
2: كيف تلقى مثلاً الناس امرئ القيس؟
3: مثلا نعطيك مثال على كمال بوديب.
2: ذكرناه.
3: لا، بالنسبة إلى الشعر القديم هو من أهم من درسه، حتى نذكر مثال عنده هو. إيش قال؟ هو ذكر هو أفق الانتظار متاعه بنيوي، لكن فيما بعد وجدنا كثير جدا من الدراسات التي استشهدت بامرئ القيس لكن من آفاق انتظار أخرى. ونحن ما كي عندما نريد أن نكتب تاريخ تلقي قصيدة معلقة امرئ القيس سننظر في هذه التلقيات لنعرف مدى تطورها من خلال آفاق انتظار القراء.
2: هل تسعى هذه النظرية إلى أن تجعل من الطالب ناقدا للنقد؟
3: هي تسعى إلى أن تجعل من الطالب أن ينظر في كيفية تلقي، أي في كيفية تأثر، أي في كيفية تفعيل النقاد لنص من النصوص لتنظر في شروط تلقيه وتحكم عليه، لأن النقاد يختلفون في ماذا؟ في آفاق انتظارهم، أي في شروط التلقي.
2: نعم.
3: في شروط المعرفة الأدبية.
2: لأبسط هذا المعنى، لأبسط هذا المعنى كثيرا، لأقول لك أنه مثلا متلقي معاصر، شاب معاصر، ليس في أفق انتظاره أن يعرف ما تحدث عنه امرئ القيس في ذلك الوقت، ولا يعنيه من دارة جلجل، ولا يعنيه من الوقوف على الأطلال، ولا يعنيه من حكمة المتنبي. هل مثل هذا الأفق من الانتظار الذي فيه لا مبالاة بجوهر سياقة النص ما يدفع الطالب إلى أن يجهد نفسه في هذه النظرية؟
3: المعرفة الأدبية هي معرفة هامة. لماذا؟ لأن المعرفة الأدبية في نهاية المطاف هي تفاعل جمالي مع الوجود، مع الشاعر يتفاعل جماليا مع الوجود، وأنت تتفاعل مع النص لتقرأ ذلك التفاعل الجمالي. فإذا كان لا يهم هذا الطالب الفن، ولا يهم أن يتعلق بمعنى الكون،

0: يهمك الإنسان، ألا يهمك الإنسان؟
1: يهمنا طبعا الإنسان ويهمنا الشعب، ولكن أردت أن أحاورك من رؤية أخرى أنا لا أتبناها ولكن يمكن أن تكون موجودة، هو هذا الإدعاء بأنك أن الأجواء القديمة في الشعر القديم وفي الأداب القديمة هي مسائل لا تعني هذا الإنسان المعاصر، وهذا موجود وقد أجبت على ذلك وكل الشكر لك سي فتحي ولاد بوهدة، وقد حاورتني في سياق هذه النظرية، نظرية التلقي، كل الشكر لك.
0: بارك الله فيك سي توفيق، وإلى موعد آخر حتى خارج هذا الاستوديو إن شاء الله، وبارك الله فيك على هذه الدعوة.
1: كل الشكر لك وكل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في رحيق اللسان. قبل أن نتركهم سوف نقترح عليهم مقطعا لصباح فخري في الروض أنا شفت، هذا من ألحان عمر البطش، وربما فيه شيء من التوشيح الذي قد يحيلنا على نظرية أخرى أو فرع من نظرية التلقي، وهو التلقي الشعري الموسيقي الملحن. كل الشكر للسادة المستمعين وإن شاء الله نلقاه في حلقة

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة. مجلس وزاري برئاسة رئيسة الحكومة سر زعفراني الزنزري استعرض اليوم تقدم عدد من المشاريع، من بينها بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، وبناء وتجهيز المستشفى الجهوي بمدينتي الجم وسبيبة، وبناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية بغردمة وجلمة وحفوز ومكثر، ومستشفيين بكل من تالا والدهماني، إضافة إلى مستشفى متعدد الاختصاصات بكل من سيدي بوزيد وكفصة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ اليوم تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بعد إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، وتعد هذه المنظومة حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، ستمكن من تأمين حاجية تونس من الأمصال المضادة للعقارب والأفاعي وداء الكلب. وفاة 99 طفلا جراء حوادث المرور في سنة 25 و2000 وفق جمعية سفراء السلامة المرورية. تسجيل 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من امتحان البكالوريا في ولاية قفصة وفق المندوب الجهوي للتربية إبراهيم الرويسي. وليا 4 ناقلات نفط إيرانية عبرت مضيق هرمز رغم تواصل فرض الولايات المتحدة حصارا عسكريا على المواني الإيرانية. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران اشترطت الحصول على نصف أموالها المجمدة لتوقيع اتفاق مع واشنطن. رويترز تكشف عن تقرير سري جديد طلبت من خلاله الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بالكشف عن مصير اليورانيوم المخصب والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل. وأعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل ضابط في استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع جنوبي لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. الإذاعة الوطنية تقدم.

مسك الليل، سفر في موسيقى الشعوب. مسك الليل مسكلي، حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

0: مستنياك مساء النور. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، هذه مسك الليل على موجات الإذاعة الوطنية. مستنياك حتى نهاية الغنية لضيفتنا الدرة، درة البشير. أهلا وسهلا، مساء النور درة.
1: مساء الفل والياسمين، تحياتي ليك نورة، تحياتي للإذاعة الوطنية العزيزة برشا.
0: شنو أحوالك؟
1: على قلبي وكافة المستمعين، الحمد لله.
0: نفرحوا لك، غنيتك ناجحة، معناها ضاربة بالكدا كما تقول أنت. يا
1: أي
0: الدور مليح.
1: غدار.
0: غدار على شكون؟ قوليش امتحان البكالوريا.
1: على الخضار.
0: على الخضار.
1: حشي والله.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك.
1: لا جست بفضلك. اما
0: هما برشا على وزن ار.
1: غدار لهذا الانتاج الجديد. لحن احمد الماجري الفنان اللي نحبوه برشا، عنده احساس حلو. توزيع نزار عبد القادر.
0: كلمات.
1: والكلمات لاحمد الماجري زادا.
0: كلمات وألحان أحمد الماجري.
1: وأنا سعيدة برشا اللي الغنية مزيد كهبتها عندها دو سمانة.
0: قديش عملت؟
1: عملة برشا بارتاج. أنا ما يفرحنيش النومبر دو فيو، هو يفرحني البارتاج كشوفها على الميور متاع ناس أنا ما نعرفهمش عاملينها بارتاج.
0: تفرح برشا إن شاء الله بالنجاح، خاصة في الموسم هذا قبيل المهرجانات والجو ذاك، مهم باش تنجح غنية وتضرب زادة. كيف كيف سيدي نقول لك هكا العنوان متاع
1: اي سورتو نورة غدار. مش غنية متاع روسيت ولا غنية متاع بوز ولا معناها موضوع هكا انا جديد فيه، ففرحت انه مس لعبات.
0: والغنية عندك غنية مدعومة من وزارة الثقافة. كيف كيف زادة
1: سيدي نقول لك كان نسيت.
0: اي
1: الحق ما مزلت ما ذاعتهاش في الإذاعات ومزلت ما هبتهاش.
0: ولكن وصلت الليلة باش تعد
1: إن شاء الله.
0: هذه ممكن لمحة صغيرة على جديد ضيفتنا الليلة في مسك الليل في الساعة الأولى درة بشير. مرحبا بكم ناس الكل. وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي، سيف ترابلسي في الإخراج المرئي، عبد اللطيف الوسلتي في التنسيق العام، ونورة تقولكم مرحبا بكم في الاستماع، ومرحبا خاصة بتلامذة البكالوريا اللي مونستهم الإذاعة الوطنية. نقول لهم ما تنساوش ميسالش، حتى كان عجبتكم الغنيات لازم ترقدوا بكري باش غدوة الأداء متاعكم يكون جيد. نبدأ بغناية توليك مدة، خطر درة عندها مديدة ما جاتش بحذانا للإذاعة الوطنية، وبعد ننطلق في حديثنا على جديدها وعلى السفر وعلى مواضيع ممكن الاستعدادات للمهرجانات. تفضل وهبي.

0: كمبدا غنية مزيانة من اللي خرجت الغنية هذي عاملة بعميلها
1: من سيف عمناول زادة إنتاجي الخاص
0: أي؟
1: هذي كلام ولحن غانم سليم وتوزيع عدلين شقرون خويا.
0: عملت لها كليب الغنية
1: عملت لها كليب
0: أي؟
1: والله وصلت سمعت سمباتيك
0: قاعدة تصرف مليح درة على غنيتك
1: قاعدة ننتج الحق
0: أي الحمد لله أي.
1: معناه نطلع في غرامي خاطر نحب انا غني فني ما نحبش نكونك الفنانه اللي نعاود اغنيات الناس بركه ولو انه القديم
0: يقعد وحده دريت كدندن مع عزيزه جلال
1: القديم وحده لكن احنا توا
0: شنو ما عادش نجمو ننتجو اغنيات بالشكل هذاك صعيبه
1: الوقت مع الخساره هو الناس فبرشا ناس ينتجو حتى في الشرق ينتجوا لكن المستمع توا ما نعرفش ممكن احنا عودناه ولا عصر السرعة ما عادش ينجم يسمع أكثر من 4 دقائق 5 6 دقائق
0: حاجة ما نعرفش هذه يلزمها برشا معناها دراسات نقدية في الموسيقى خليني نمشي معاك لحديثنا في مسك الليل ديما نحكيه على سفر وانت من الناس اللي تسافر في موسيقيا تسافر
1: احسن حاجه السفر لمن يستطيع طبعا
0: اليه سبيل
1: اللي ما نجمش يحلم مسكين يحلم في الليل
0: انت بديت مسافره دره انت بديت في مصر في القاهره وبعد جيت
1: اي
0: فما نعرفش موسيقيا وفنيا كيفاش سافرت
1: اثرت في التجربه في مصر
0: اي
1: دفعتني برشا حتى على مستوى اختياراتي وكل
0: اي
1: وقعدت مع ملحنين كبار ونجوم كبار وسمعت كلام حلو
0: وعلاش ما قعدتش في مصر
1: الغربة
0: صعيبة فنانين.
1: الغربة صعيبة الغربة الحق صعيبة
0: شكون من العائلة من جلس بعد عليه
1: والدي
0: ربي فضل
1: عايشك أنا جيت وقتها جيت وفي بالي باش نرجع كي جيت شئت الأقدار وقابلت ناس من هنا وشعراء شجعوني
0: أي.
1: وعملت بيرمات وعملت يعني نجاحي قعد شادني لهنا في تونس أي. كيك
0: شني حوالك اليوم؟
1: الحمد لله بخير
0: ماشي الخدمة
1: الحمد
0: فما
1: لله.
0: عروض فما
1: الحمد لله مش برشا
0: فروحات
1: شوي.
0: فما تغني قاعدة تغني
1: عندي عرض لو 17 جوان في دار ثقافة في البتان أول حفلة معناها في الصيف
0: أول حفلة في الموسم أي فما مهرجانات سنة
1: قدرة الله
0: أي إن شاء الله زينة
1: عايشك
0: باش نسمعوا جديد درة بشير خلينا نسمعوا الاغنيات بعد شويه نسمعوها الاغنيه خاطر في الوقت ممكن تجي بعد لذين ولكن خليني نسالك على الاماكن سافرت لها وتبعت اغنياتك وتبعت تجربتك الموسيقيه في تونس
1: سافرت للامارات سافرت ليبيا سجلت سفرت آخر سفرة كانت عندي الجزائر
0: أنتجت أغنيات في ليبيا؟
1: أي
0: بالإيقاعات الليبية؟
1: بالإيقاعات الليبية
0: شنية الأغنية؟
1: زوز أغاني وطنية ليبية هذه هي ليبيا وانت جت هنا في تونس
0: في تونس تم أنتج أي
1: فما قناة ليبيا أنجوال هنا وليبيا واحدة زادة كيف كيف هذايا وقت اللي صارت الثورة متاحهم اختاروا أصوات من تونس
0: باش يسجلوا أغنيات جديدة
1: وعاش مسمع صوتك كلمات ليبية ولحنها وقتها أستاذ ناصر سمود هنا زادة في تونس
0: في تونس تسجلت سافرتك مؤخرا للجزائر شنو كان إطارها فنيا
1: وقتها أكاديمية المجتمع الوطني للفنان يعني حبوا صوتي وآمنوا بصوتي وقتها سمعوا أغنية توبة وقتها جديدة وقلبي مشتاق فعيتوا لي عملوا لي تكريم ومشيت غنيت غديكة وكهو
0: نستسمحك دورة أنت وسادة المستمعين يرفعوا الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جديد الفنانة درة بشير ضيفتنا الليلة في مسك الليل. مبروك نجاح الأغنية هذه. معناها شيخة درة بالنجاح هذا.
1: أنا حبيت الأغنية على الأخ.
0: تنفيذا ولا كلمات ولا
1: أغنيتي. كل شيء.
0: أي شلب بمزيد النجاحات درة. الأغنيات هذوما وجاهزين وحاضرين. وقتاش شفوك في مسارح كبرى في تونس وإلا خارج تونس درة بشير؟
1: والله إن شاء الله نلقى شكون يدعمني وشكون يعني يشجع المسار بتاعي إن شاء الله يا ربي.
0: أنت تقدم مشاريع درة؟
1: نقدم
0: أي معناها تقترح دق البيبان
1: بطبيعة لازم.
0: خلينا ناخذوك الأجواء مسك الليل والسفر والحاجات الجميلة اللي تبقى في ذهن الفنان وقت اللي يسافر. احكي لنا على سفرة هكا مشيت خرجت فيها عملت فيها جو بخلاف العروض وبخلاف اللقاءات الموسيقية وبخلاف معناها الخدمة متاع الموسيقى. سافرت لبلاسة وقعدت تتذكر لبلاسة هذيك بكل خير.
1: باش ما نكرش ساعة يلزم بلادي رقم واحد تونس. ولايات تونس أنا تسمى سفر يعني قريب مش بعيد. مشيت لولايات تونس الكل وكرموني معناها من أهليهم المسؤولين على المهرجانات ولا العروسات. الولايات الكل كل ولاية عندها الشارم متاعها وعندها الناس اللي محليهم متاعها
0: وعارفها بلايسها برشا في الصيف معناها
1: مثلا برقة الدولة برقة تفكرها محليها. مشيت لبنزرت محلاها بنزرت مشيت لزغوان محلاها تطوين محلاها مطماطة محلاها جابس مستير. بلادنا تهبل بلادنا محلاها ما ننكروش يعني هذية أول حاجة. وثاني حاجة كمشيت لجزائر بلاد محلاها مشيت الإمارات مشيت لمصر زادة
0: مهرجان الملوف في الجزائر.
1: لا مشيت تكريم للمدينة أكاديمية المجتمع المدني للفنان في وسط الجزائر. أما حوسوا بي وفرحوا بي
0: أكيد في الإمارات.
1: والله في الإمارات مشيت حفلات خاصة ومشيت بذمة زادة
0: وغنيت تونسي غنيت غنيات
1: غنيت شوية تونسي وشرقي وأغانيهم هما هي أغاني الخليج بتبيع محلي.
0: شنو مثلا غنيت في الخليج من أغاني الخليج هات نسمعوك شوية نستحضروا في الخليج.
1: برشا أغنيات أغنيات محمد عبدو أغنيات برشا عندهم أغنيات محلهم
0: الأماكن.
1: لا مثلا بعد كنت

الفراق ما غير علي الفراق، عساكم ما نسيتوني عساكم، وعسى ما مر هوا بعدي وخذاكم.

0: الله يكون بعون كل العاشقين.
1: الله الله يعطيك الصحة يا درة. هذه أغنية في الخليج تغنيت في الإمارات تحديدا،
0: واللي ملحنها خويا وصديقي الأستاذ يوسف المهنة، ملحن كبير. زاد لحن لغنية وللأسف ما شافتش النور في مصر.
1: ما سجلتهاش؟
0: أي لا، وقت اللي أنا في مصر قابلته كان من الناس اللي دعمني والناس اللي شجعني على الأخر.
1: واحنا نشجعوك نسمعوا أغنية من أغنياتك اللي دعمتها وزارة الثقافة التونسية. سيدي نقول لك أول مرة تتعدى الأغنية هذية، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تلقى حظها كما بقية أغنيات الفنانة درة بشير. تفضل وهبي.

0: لك هذه أغنية درة البشير لأول مرة تتعدى على موجات الإذاعة الوطنية والبقية الإذاعات هكا ولا؟
1: تقريب
0: تقريبا معناها تعديت.
1: اي نحب نوجه تحية لوزارة الشؤون الثقافية اللي دعمت الغناية الحلوة ياسر هذه، وتحية كبيرة للملحن الجميل الرائع هادي بالحسن اللي لحنها بالروح الحلوة، والشاعر سلاح الخليفي اللي كتبها وعدلين شقرون.
0: كلمات محليهم يعطي صحة سلاح الخليفي. الغناية هذه ممكن فما حاجات ماكش مقتنعة بيهم برشا درة؟
1: لا خطر مازلت ما صورتهاش.
0: يلزمها تتصور. حبيت نحكي على الإعادات لكافر اللي تقدم فيهم، خاصة وقت نجاح الأغاني الأخيرة الفضل شاكر. عملت برشا غنيت عودتهم
1: أغنية بركة صحاك شو متاع فضل،
0: أي
1: وبعدها عملت على بابي واقف أمرين واللي وجعني غنية
0: ليبيا.
1: فما غنيات مسوني عاودتهم، أما أكثر غنية حبيتها صحاك الشو.
0: في العروض غنيتهم وإلا عاودتهم تسجيل وخدمة من أول وجديد؟
1: لا، في عرض في مهرجان المدينة مع فرقة الوطن العربي مع الأستاذ الكبير سي عبد الرحمن العيادي غنيت صحاك الشو.
0: أي
1: العباد يحبوها، هي بجمهورها
0: غنية ناجحة. أي
1: بجمهورها غنية.
0: اليوم سهل برشا باش تعاود غنية،
1: هو مش سهل.
0: مش سهل
1: توا صحاك الشو
0: موسيقيا صوتي. معناها تنجم تاخذ موسيقى حاضرة جاهزة على وسائل التواصل الاجتماعي وتعاود.
1: هو سهل تعاود. توا أنا مثلا كي عاود صحاك الشو ضربت برشا بارتاج شفته كل وسهل تاخذ أي غنية تعاودها، أما اللي مش سهل إني توصل لأذن المستمع ويحبوها العباد. أنت والشوا وأنت وكيفاش تخدم الإعادة والموسيقى.
0: فما غنيات أخرين باش تعاودهم قاعدة تحذر فيهم؟
1: لا الوقت الحالي ما نعرفش، أنا الإلهام هكاك يجيني.
0: باهي برشا الإلهام. وشكون الملهم في حياة درة بشير خلينا نعرفه؟
1: والله
0: معناها اللي يجيب لك الإلهام.
1: موسيقى نحب الفن.
0: أي
1: نحب الفن. نحب اللحن الحلو والكلمة الحلوة.
0: عاملة كيف نحسوك على الفن، على غنياتك، على المهنة، على معناها الحقيقة ما تجيش هكا في استضافة إذاعية وإلا حتى في لقاءات إعلامية وتتشكى حتى من المشهد الموسيقي بصفة عامة، ولا تقول كيما برشا فنانين مانيش قاعد نتعدى، مانيش قاعد نخدم، الفن ما يوكلش الخبز، هذا الكل درة بشير ما تقولوش، شنو السر؟
1: والله أنا نتفادى، وأنا بالحق أنا مش واخذة حقي.
0: أي.
1: وفي برشا منابر وفي برشا تظاهرات وفي برشا حاجات نورمال ممكن موجودة وما نتوجدش وما أم أنا ديما
0: قناعة معناها عندك برشا قناعة؟
1: مش قناعة ذوكم ما نعرفش، نحاول نتجاوز بالحاجات الإيجابية. أنا نحب كيك
0: تبدأ عاملة كيف
1: ما نحب، أنا في طبيعتي لنحب نعارك لنحب نلوم لنحب نعمل نتجاوز ونعمل حاجة نتجاوز نعمل
0: شنو المشروع
1: يعني
0: الجديد؟
1: يعني نداويه بحاجة أخرى
0: بطاقة إيجابية. باهي برش فكرة معناها هروب حلو ما يضركش على قليلة في صحتك وفي مزاجك وفي الأجواء متاع الفن.
1: والله ما يديكش في الدار نبدأ نخمم ونسأل صحابي ونستشير صحابي.
0: أي
1: أما ما نحبش نوري للناس اللي
0: محاطة بناس باهين يحبوك في الساحة الفنية.
1: باهين لا بالحق، لا عندي صحابي
0: محظوظة معناها
1: إن شاء الله، ما مش برشا، مش محظوظة، أما عندي صحابي بهين بطبيعة.
0: شنو نسمعوا أكابيلا قبل نسمعوا الإعادة متاع فضل شاكر؟ شنو تسمعنا؟
1: غدار مخيب طبعا

والغدر فيك طبيعة، نعزمت منك نبرة والصبر ده

0: حلو، مازلت مغرومه بها الاغنيه جديده فريشكا، ان شاء الله تلاقي نجاح اكبر.
1: نقد عايشتها أي. نورة اشهر توا، كي تجيب لي اي اغنيه جديده ما نجمش نتقبلها،
0: خاطر عندك في المود نتاع غدار أي. قاعده أي. ان شاء الله بالتوفيق ليك. بالطبيعه نعرفوا عندك برشا التزامات مهنيه أي. شكرا لك على الحضور، نورتنا دره بشير، وان شاء الله نلتقي في دروب المهرجانات الصيفيه، وحنا على ابواب المهرجانات هذه
1: ان شاء الله. ميرسي على الانفيتاسيون الحلوه، كيفك
0: عايشك
1: كيما اذاعتنا العزيزه الغالي، وان شاء الله ديما منورين ومتألقين،
0: وان شاء الله ديما عندك جديد وتجيب حذانا
1: ان شاء الله. آه؟ يا ربي ان شاء الله يدعمونا بركة، يعني
0: شكون
1: يعني يدعمونا
0: الناس، رؤوس الأموال
1: وإلا الوزارة يشجعونا، هاو الواحد يشجع يشجع في روحه
0: يشجع في روحه فقط، انتم اللي
1: شجعونا شوية ودعمونا شوية
0: ان شاء الله بتوفيق ليك درة بشير. احنا باش نسمعوا سحاك الشو الفاضل شاكر بصوت درة بشير، وممكن إذا كفينا الوقت نزيدوا نسمعوا حاجة أخرى. شكرا لكم، إن شاء الله بالتوفيق إلى لقاءات قادمة بإذن الله. تفضل وهبي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري برئاسة رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري استعرض اليوم تقدم عدد من المشاريع والبرامج في مجال التجهيز والإسكان، من بينها قنطرة بنزرت وطريق السيارة تونس جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. وفي مجال التربية والتعليم والتكوين المهني استعرض المجلس الوزاري مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ودعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ودعم التعليم الابتدائي، إضافة إلى برنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والإدماج المهني. في موضوع آخر، قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوال النظر في مطالب رفع الحصانة على عدد من النواب. بلغت كمية الحبوب المجمعة في إطار موسم الحصاد 280 ألف قنطار، وذلك وفق تصريح المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد. في إطار التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، إعفاء كلي من الأداءات الديوانية للسيارات 100% كهربائية، والانتفاع بتخفيض على معلوم الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، وتخفيض ب50% على معلوم التسجيل و50% على معلوم الجولان، وذلك وفق مديرة إدارة النجاعة الطاقية مديري إدارة النجاعة الطاقية عبد الحميد قنوني. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تواصل مراقبة المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، وأن الجيش الأمريكي سيتعامل مع أي دولة تقترب منه. ترامب يعرب أيضا عن استعداده للقاء المرشد الأعلى الإيراني إذا ما تم إبرام صفقة لإنهاء الحرب. رويترز تكشف عن تقرير سري جديد طالبت من خلاله الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بالكشف عن مصير اليورانيوم المخصب والسماح باستئناف عملية التفتيش الكاملة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية تقدم.

مسكلي سفر في موسيقى الشعوب. مسكلي مسكلي حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

سلطان حبك أمينة فاخت، مرحبا بكم في الاستماع للإذاعة الوطنية هذه مسك الليل على موجات الإذاعة الوطنية اللي تسمعوها كل خميس من 9 لل 11. الليلة كانت ضيفتنا درة بشير، سمعنا جديدها وحكاياتها ومشاريعها الفنية، إن شاء الله بتوفيق لها في مشوارها الفني. باش نواصلوا مع مختارات موسيقية إن شاء الله ترافقكم الرفقة الطيبة. بعد أمينة فاخت باش نسمعوا أصالة نصري، سمحتك كتير.

سمحتك كتير سهلا نسري، هذه مسك الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس الكل، ونقول وطنية زينة لكل مستعملي الطريق. شكرا للي رافقونا وللي قاعدين ديما يختاروا موجات الإذاعة الوطنية للمراجعة وللسهر. إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح غدوة، اليوم الثالث من رئيسية بكالوريا 2026. إن شاء الله بالتوفيق لكل التلميذات والتلاميذ. بقالنا كان باش نقولوا تحية كبيرة للفريق اللي رافقنا منذ التاسعة ليلا، وهب الواعر في الإخراج الإذاعي، سيف ترابلسي في الإخراج المرئي، وعبد التفلوس لاتي في التسيق العام. نورة تقولكم إلى اللقاء، إن شاء الله نتلقاو نهار الاثنين من ماضي ساعتين الأربعة في المجلة التربوية.

0: الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

طول عمري رضيتني.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
2: تسمعوا الاذاعه الوطنيه في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري استعرض اليوم عددا من المشاريع في المجال الثقافي والحضري، منها ترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس، ترميم مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة في مدينة القيروان، وصيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس. وفي مجال الرقمنة، استعرض المجلس الوزاري المضيق برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية GovTech، وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني تونس الرقمية. سجل مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة اليوم حالتي غش لتلميذين في شعبة الإعلامية باستعمال أجهزة إلكترونية وفق ما صرح به مصدر أمني. هذا وبشرت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة بشكل فوري البحث في عملية الغش بالاستماع لتلميذين اللذين اعترفا بتفاصيل عملية الغش الإلكترونية. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار مع الكيان المحتل الصهيوني قد يبدأ تنفيذه خلال 24 ساعة المقبلة. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية تحفظات المجلس الوزاري الصهيوني المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد محادثات لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع المقبل، قائلا إن الولايات المتحدة اقتربت من تحقيق اتفاق مع طهران. التلفزيون الإيراني ينقل عن وزير الخارجية عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
5: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير كل المستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسرح حياة. أنا سعيدة الزغبي، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من هذا البرنامج اللي تعده زميلة العزيزة هجر حمود. في العادة كنقولوا مسرح، أول صورة جينا في بالنا ركح، ممثل، ضو، جمهور، تصفيق في الآخر. أما المسرح في الحقيقة أكبر من لحظة هذه كبرشة. المسرح يبدأ قبل التصفيق بسنين، يبدأ في قسم، في ورشة، في تمرين، في طفل حشام محبش يحكي وبعده شهر يلقى روحه قادر يقول جملة قدام الناس، في شاب داخل الورشة وهو حامل غضب، قلق، أسئلة، ويلقى في المسرح طريقة باش يرتب الفوضى اللي في داخله، في ممثل يتعلم كيفاش يسمع قبل ما يحكي، وفي منتج يحاول في صمت يلم الخيوط الكل باش العرض يصير. ضيفتنا اليوم سلمى الأجنف، عندها مسار يجمع أكثر من وجه من وجوه المسرح. تخرجت من المعهد العالي للفن المسرحي سنة 2002، خدمت كممثلة من سنة 2000 حتى 2015 في مسرحية الأطفال والكهول، ومن سنة 2004 تخدم أستاذة وعملت برشا ورشات للأطفال والشباب، ومن سنة 2019 دخلت مجال الإنتاج وخدمت كمنتجة مع طاهر رضواني وريم عبروك. يعني اليوم مش باش نحكيه فقط على ممثلة، باش نحكيه على فنانة خدمت من داخل الخشبة ومن خارجها، على أستاذة تعرف قيمة التكوين، وعلى مؤطرة تعرف قداش المسرح نجم يبدل طفل أو شاب، وعلى منتجة زادة تعرف اللي العرض المسرحي ما يهبطش من السماء، يتصنع بالتعب بالتنظيم وبرشا صبر، أحيانا برشا أعصاب من حديد. سلمى الأجنف معنا اليوم باش نحكيه على سؤال أساسي، شنو يصير كي المسرح ما يبقاش فقط فن فرجة، بيولي فن تربية ومرافقة ومسؤولية. سلمى مرحبا بك.
1: يعيشك صباحك فلو ياسمين.
0: مساء النور.
1: مساء فلو ياسمين، هو أنا عندي صباحتين نص الليل.
0: مرحبا بك في كل الأوقات.
1: يعيشك.
0: قولي شنو يصير وقت اللي الفن ما يبقاش فن فرجة فقط، وقت اللي المسرح ما يبقاش فن فرجة فقط؟
1: شوف، مش ما يبقاش، هو بطبعه ما هوش فن فرجة فقط، هو المسرح يربي أحببنا أو كرهنا. المسرح اللي اختبرته أنا على الأقل، لأنه في كل واحد عنده وجهة النظر متاعه، كل واحد عنده كيفاش شافه وكيفاش عاشه. نجم فما أشخاص يقول لك لا، المسرح فرجة فقط، ما يفعله الممثل بقيادة المخرج وانطلاقا مما كتبه المؤلف. بالنسبة لي أنا لا، بالنسبة لي أنا المسرح ما نكبر عليه، هو حصيلة التجربة تاع حياتنا بكلها. رانا نعيش في المسرح من اللي نتولدوا، راي الحياة مسرح،
0: والمسرح حياة،
1: والمسرح حياة، الحياة مسرح كبير برشا برشا. احنا الممثلين الأساسيين ونخدموا بلاش بروفة، فقط في وسط هالمسرحية الكبيرة هذية اللي عايشينها، معناها في الحياة بكلها وعايشينها بلا بروفة هكاكا مباشرة، نتعلموا حاجات باش نهار لا نطلعوا على المسرح نختاروا الحاجات اللي قعدت فينا، اللي رسخت في ذاكرتنا، اللي طورتنا، باش نجمو نقدموها بصورة جميلة أمام الناس. فقط راهي الحياة مسرح كبير برشا برشا برشا، نعيشوا فيه ما غير بروفة. نهار لا نطلعوا على المسرح باش نعملوا بروفات معينة، باش نخرجوا عرض، ناخذوا من مخزون الحياة هذية،
0: من حياتنا وحياة الآخرين،
1: الحياة بصفة عامة، حياتنا احنا اللي عشناها، وما رأيناه وما لاحظناه وما قرأناه وما تفرجنا عليه وما عاشه الآخرون المحيطون بنا إلى آخره. فكما هي الحياة مسرح، المسرح هو حياة جديدة نابضة انطلاقا من حياتنا اليومية.
0: شنو هو المسؤولية اللي يحملها المسرح إضافة إلى كما قلت أنت التربية والمرافقة؟
1: أشوف المسرح هو كل الفنون تهذب الأذواق، المسرح بالذات يهذب الذوق، يهذب الفكر، يهذب الجسد. عنا مشكلة كبيرة برشا بتاع جسد، احنا راه مش كل شيء عنا احنا، مش في مجتمعنا فقط، راه مش على خاطرنا احنا توانسة ولا عرب او مسلمين او افارقة. بون افارقة بصفة عامة ما عندهمش مشكلة كبيرة مع الجسد، لا لا العالم الكل. انا حتى تمشي لاوروبا تلقى مشكلة متاع جسد، تمشي لامريكا، تمشي للهند، تمشي لاستراليا، كل البشر ينجم يكون عندهم مشكلة مع جسد على حسب مجتمعهم وعلى حسب حضارتهم وعلى حسب عاداتهم وتقاليدهم. المسرح من اهم الفنون اللي تهذب لك الجسد متاعك، تهذب لك علاقتك بالجسد متاعك وعلاقتك بالجسد متاع الاخر وعلاقتك بالجسد والمجتمع متاعك. كيفاش تجم تحافظ على اللي تحب عليه؟ انت تتصرف الجسد متاعك كما تحب انت، اما زادة تكون متناغم مع الدنيا، ما تكونش هكايا انت راه كيفاش معناها حالة شاذة يقعدوا يتفرجوا ويقولوا شنو هذايا. لا لا، الجمال راهو يستساغ من الجميع، راك تبدا فما حاجة جميلة سواء ان بالجسد او بالكلام او بنظرة بابتسامة راهو كل من يراها يقول انها جميلة، راهي الحاجة جميلة، الناس الكل يقولوا عليها جميلة. ان اكتشف فيها شخص ما او البعض نوع من القبح، حتى في القبح فما جمال.
0: أكيد الجسد ربما احنا كما كنت انت تحكي هي الناس كل عندها مشكلة مع الجسد، فما ناس ما تتقبلوش وفما ناس تعتبروا كل الحاجة لازمها تتغطى، وفما اللي يعتبروا نوع من السجن للقدرات وفي الانطلاق معناها. فيبدو لي انه المسرح يحرر الناس من قيود الجسد احيانا وينطلقوا في عوالمهم معناها الرحبه والواسعه.
1: شوفي شنو نقول لك، انا كانت لي فرصه جميله جدا اني درست في معهد العالي لتراث الطفوله في كارتاج درمس ماجستير على الطفوله والوسائط الفنيه. الفرصه هذه من اروع ما عشته في حياتي. علاش؟ على خاطر خذيت فيها فرصة إني خدمت مع أطفال التوحد مسرح، خدمت مع السم والبكم مسرح، اكتشفت الألوان بطريقة أخرى عندما ينطق أسماءها الطفل لا يتكلم بسهولة أو لا يسمع بسهولة، اكتشفت الغزرة متاع المتوحد اللي خارجة من داخله ولا يهمه في الآخر،
0: اللي عنده عالم احنا ما نشقد
1: عنده عالم احنا صعب جدا. يعني انا اشتغلت معهم قرابة 4 سنين والى حد الان كي يعرضني طفل متوحد ونقعد نثبت مشوار باش نعرف كيفاش نتكلم، باش نعرف شنو انا اعمل، باش نعرف كيفاش نتصرف. السبونتانيتي نتاعي في حد ذاتها تلقائيتي انا في الدنيا كسلمة تولي فيها هكا نوع متعسة على روحي، لا راهو الاخر هذاك عنده خاصية لازمك تعرف كيفاش تتعامل معاه. في الأخير كلنا عنا خاصية، كل واحد منا عنده حاجة كي تتمس يا توجعوا برشا يا تفرحوا برشا.
0: كل واحد منا متوحد بطريقته،
1: كل واحد منا متوحد بطريقته، عنده نسبة هكاية أنت كيفاش مش أي إنسان يجي يكتشفها. المسرح هو اللي عطاني الفرصة إنه أنا اكتشف هك الجمال الداخلي هذاك تاع الاخر اللي انا بالعين المجرده وبالاحساس المجرد ما نجمش نكتشفه بسهوله. لما اشتغلت مع الاطفال اللي يلبسوا سماعات وقاعدين يتعلموا في الكلام، اكتشفت انه الاحمر حتى عندما يقال احمر لذيذ ما هوش خايب وما فماش علاش نضحكوا عليه، لأنه فما طفل عمل مجهود كبير برشا برشا باش يسمع الحا وما سمعهاش ووصلت له خا وانطق رغم ذلك وقال كلمة وأفرحوا كثيرا هكا وتصيبني قشعريرة ونبدأ الشيخ وعمل جولي وانطق.
0: يا حاجة صعيبة برشا،
1: هي حاجة صعيبة
0: ينطق ويتعلم الكلام.
1: فوالا فيرجعني لروحي أنا وقت اللي كنت طفلة صغيرة، الحاجة اللي أنا ما نتذكرهاش ما هيش في ذاكرتي التويكة وقت لي أنا كنت صغيرة ونتعلم في الكلام، وأنا كنت برشا نقلب الكلام، أنا كنت السا ما ننطقهاش والشا ما ننطقهاش وجي ما ننطقهاش وننطقهم ثا، وكانوا يبدأوا شيخين عليك فاش نقول اسمي سلمى لذنف وكذا، وأنا ما عندي حتى إشكالية ملي أنا صغيرة كنت نضحك، لكني وقتها حسيت بالطفل اللي ما يعرفش ينطق حرف وما يعرفش ينطق كلمة أو حتى راهو كبير كهل أو شاب وما يعرفش ينطق كلمة، أو خاصة وقت اللي نتعامله مع لغات أجنبية وتتقال كلمة صعيبة، وإنسان حتى ساعة لساعة راهو عنده مستوى علمي أو ثقافي معين محترم ويغلط في كلمة ما يعرفش يقولها ويتكوانسة. أحيانا نضحكوا حتى على رواحنا، راه ما فماش علاش نواجهه الآخر بتصرف يمكن يوجعهم الداخل يحسوا بالألم.
0: استنقصوا منه على خاطر مثلا ما نجمش ينطق كلمة ولا ينطق بالغلط
1: ولا تقول له امشي على يمين امشي على اليسار، ولا تقول له وخر خطوتين التالي خطر يوخر خطوة بعد يقول لك سمحني نسيت شنو قلت لي. فما ناس عندهم تركيز طايح برشا برشا، برشا حاجات ما نجموش يعملوها بسهولة، فيزمك توسع بالك معاهم.
0: إذا ما تقدر اجتهادهم
1: تقدر اجتهاد، إذا ما توسعش بالك معاهم وتتعامل معاهم مسرح ما لا وقتاش مش توسع بالك.

رحلتنا معك أستاذة سلمى ما زالت متواصلة وممتعة الحقيقة من بدايتها، لكن خليني نمشي معك لفقرة خرافة مسرحية، واليوم باش نختاروا مسرحية العصفور الأزرق.

نرجع اليوم المسرحية من المسرح العالمي عنوانها العصفور الأزرق للكاتب البلجيكي موريس ماتريلينك. الحكاية تبدأ بزوز أطفال فقراء تيلتيل وميتيل في ليلة من الليالي تظهر لهم جنية وتطلب منهم باش يمشيوا يلوجوا على عصفور أزرق، خاطر العصفور هذا عنده قدرة إنه يجيب السعادة ويشفي طفلة مريضة. من هنا تبدأ الرحلة. هزوز أطفال هذوما يخرجوا من الدار، أما في الحقيقة يخرجوا من النظرة العادية للعالم، يمشيوا لعالم الذكريات، يقابلوا جدودهم اللي ماتوا، يدخلوا لعالم الليل، يواجهوا الخوف والغموض، يمشيوا للغابة وين الكائنات تحكي والأشياء تاخذ روح، يمشيوا حتى لعالم المستقبل وين يكتشفوا أطفال مازالوا متولدوش. في كل مرحلة زوز أطفال هذوما يفركسوا على عصفور الأزرق، يلقاوه ثم يضيع، يقربوا منه ويهرب، كأنه السعادة كل مرة نحبوا نملكوها تفلت من يدينا. في آخر الرحلة يرجعوا للدار، وغادي يكتشف تلتيل إنه العصفور اللي كانوا يفركسوا عليه يمكن كان موجود قريب منهم من الأول. المسرحية تقول حاجة بسيطة أما عميقة، أحيانا الطفل ما يحتاجش فقط شكون يعطيه أجوبة، يحتاج الرحلة، يحتاج الخيال، يحتاج يتعلم كيفاش يشوف. وهنا يلتقي المسرح بالبيداغوجيا، خاطر المسرح ما يعلمش الطفل فقط شنو يفكر، يعلمه كيفاش يغزر، كيفاش يتسائل، كيفاش يحس، كيفاش يكتشف انه العالم اكبر من الاستعمال اليومي بتاعه. العصفور الازرق مش حكايه على عصفور، هي حكايه على العين اللي تتبدل، على الطفل كي يتعلم يرى، وعلى المسرح كي يولي رحله داخل الخيال مش درس على سبوره. ومن العصفور الازرق اللي علمنا انه الطفل يحتاج رحله باش يكتشف العالم، نمشيو الآن لمفهومنا المسرحي اليوم، البيداغوجيا المسرحية ومسرح الطفل، لا كفن صغير بل كمساحة تكوين، تحرير واكتشاف للذات.

البيداغوجيا المسرحية ومسرح الطفل. مفهومنا اليوم هو البيداغوجيا المسرحية، وباش نربطوه مباشرة بمسرح الطفل. البيداغوجيا المسرحية ببساطة هي كيفاش نستعمل المسرح كوسيلة تعليم وتكوين، أما مش تعليم بالمعنى المدرسي الضيق، مش صبورة ودرس وتقييم وعدد كما كانت تحكي الأستاذة سلمى. هي تعليم عن طريق الجسد، الصوت، الخيال، العلاقة بالآخر والقدرة على التعبير. في المسرح الطفل ما يتعلمش فقط كيفاش يقول جملة، يتعلم كيفاش يقف، كيفاش يتنفس، كيفاش يسمع، كيفاش ينتظر دوره، كيفاش يحترم شريكه، كيفاش يتحكم في الخوف، كيفاش يحول الخجل إلى حضور، كيفاش يقول أنا موجود. وهذا في حد ذاته تربية. برشا صغار يعيشوا اليوم في ضغط كبير، مدرسة وأعداد ومقارنة وتليفونات وصور وخوف من الغلطة وخوف من نظرة الآخرين، والمسرح يجي باش يقول للطفل شي، يقول له اغلط، جرب، عاود، اسمع، تحرك، احكي، واسكت زادة، المهم تكون حاضر. في الورشة المسرحية الغلطة ماهيش فضيحة، الغلطة مادة نشتغلوا عليها. الطفل اللي ما يعرفش يحكي قدام الناس ينجم بشوية بشوية يلقى صوته. الطفل اللي عنده طاقة زايدة ينجم يتعلم كيفاش ينظمها. الطفل اللي ساكت برشا ينجم يلقى في المسرح مساحة آمنة باش يظهر. وهنا لازم نفرق بين زوز حاجات، تعليم المسرح والتربية بالمسرح. تعليم المسرح هو انك تعطي تقنيات، إلقاء، حركة، ارتجال، بناء شخصية، علاقة بالفضاء. أما التربية بالمسرح هي أوسع، هي انك تستعمل التقنيات هذه باش تساعد الطفل ولا الشاب باش يبني ثقته في روحه، يفهم الجسد متاعه، يحسن علاقته بالمجموعة، ويتعلم يعبر من غير عنف ومن غير انغلاق. ومسرح الطفل يدخل في نفس الرؤية، خاطر العرض الموجه للطفل مش مجرد تسلية، نجم يكون لحظة تربوية عميقة، شرط ما يتحولش لدرس مباشر. الطفل يكره الخطاب اللي يهبط عليه من فوق، أم يحب الحكاية اللي تخليه يشارك بخياله. مسرح الطفل الجيد ما يقولش للطفل أنا الكبير اسمعني، لكن يقول له إجا نلعبه، ومن اللعب نكتشف حاجة على الحياة. وهنا نرجع للعصفور الأزرق، المسرحية ما قلتش للزوز أطفال السعادة في الدار، خلتهم يسافروا ويضيعوا، يشوفوا ويخافوا ويتعلموا. وهذا هو جوهر البيداغوجيا المسرحية. ما نعطيكش المعنى جاهز، نخلق لك تجربة تخليك توصل للمعنى بنفسك. الأستاذ المسرحي أو المؤطر في الورشة يزم يكون عنده حس كبير، خاطر يخدم على مادة حساسة اللي هي الإنسان، خاصة كي تكون المادة طفل وإلا شاب في طور التكوين. كلمة نجم تحل، كلمة نجم تسكر، تمرين ينجم يحرر، وتمرين آخر إذا كان استعمل بعنف ينجم يخوف. على هذاك البيداغوجيا المسرحية تحتاج معرفة وموهبة وإصغاء وصبر. مش كل من يعرف يمثل يعرف يدرس، ومش كل من يعرف يدرس يرافق خيال الطفل. وهذا اللي باش نحكيه فيه اليوم مع ضيفتنا سلمى لجنف، الممثلة والأستاذة والمؤطرة والمنتجة، بعد ما نسمع الأغنية هذه.

0: سلمى، مرحبا بيك في برنامج المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نورتنا من جديد.
1: يعيشك، تفضلك.
0: نبدأ من البداية، أنت تخرجت من المعهد العالي للفن المسرحي عام 2002. شنو بقى فيك اليوم من مرحلة المعهد، وشنو أهم حاجة تعلمتها وقتها؟ أنت ذور لي بديت المسرح قبل المعهد.
1: أي أنا بديت المسرح قبل المعهد. أنا كأغلب جيلي أنا بديت المسرح في المسرح المدرسي، أنه في التسعينيات وقت اللي أنا كنت نقرأ في الليسي في المعهد، فما يعني المعهد كانت فريمو معناها تنغش بالثقافة برشة برشة برشة، خلية نحل، خلية نمل، مسرح وسينما وموسيقى ورياضة ورايات ثقافية ومطالعة وكتب ومجلات حائتية وغيره وكذا. أنا كبرت في غادي، أنا تحية المعاهد اللي قريت فيهم، معهد ثانوي بمازل شاكر ومعهد مجد أبو ليلى في صفاقس اللي خذيت منه البكالوريا.
0: كان نهار الجمعة العشية هو المخصص لذي الكل.
1: نهار الجمعة العشية وحتى في وسط الجمعة، لأنه الزوز لسيت مثلا اللي قريت فيهم أنا، وذي حاجة باهية برشا برشا، أنا نعتبرها من أهم ما كان موجود في عنا في تونس في التعليم، كان فيهم مبيتات. ف حتى نهار الثلاثاء الليل، نهار الاربعاء الليل، نهار الخميس الليل نعملوا مباريات ثقافيه، مش بالضروره نهار الجمعه. وقت اللي قريت انا في صفاقس في الليسي مجد أبو ليلى مثلا، كانوا يهزونا يخرجونا المسرح البلدي باش نتفرجوا في عروض. تفرجت في عروض صينيه وعروض هنديه ومسرحيات ومن عشنو في المسرح البلدي في صفاقس، وانا نقرا في الليسي مجد أبو ليلى نسكن في المبيت. هذاك من الأشياء اللي كونتني بخلاف اللي نعمله فيه في نوادي المسرح. وهذا راهو متأكدة اللي فما نسبة كبيرة من جيلي عاشوا هالوضعية هذه. بعد وقت اللي اخذت البكالوريا اخترت اني نجي المعهد العالي فن المسرحي. قلت لك قبل راهو مش توجيه اللي واجهني، لا انا اخترته. كنت نجم نمشي نقرأ حاجة أخرى، اخترت اني نجي نقرأ في مسرح. أنا أحب المسرح منذ الصغر، فقدت حاجة، الحب متاع الصغر حاجة، والحب متاع الشباب حاجة، ومتاع الكهولة حاجة، وانا نكبر في العمر والحب يتطور، مش يكبر، يتطور ويتبدل الثنية متاعه. يبقى المعهد العالي للفن المسرحي هو الركيزة، هو الساس بالنسبة لي أنا. يعني اللي عملناه في المسرح المدرسي واللي عملناها في الكشاف واللي في مصايف الجوانين واللي في دور الثقافة واللي كذا وفي نوادي الأطفال في الصغر، هذاك هيك اللي نحفر ونحفر ونحفر باش نعرف روي احنا. بعد حجر الساس تحط في المعهد العالي للفن المسرحي، وقتها أنا قررت أي هذا هو اللي نحب عليه. أما مش كما الأحلام متاع الطفولة، عيني تحلت على حاجات أخرى.
0: شفت الواقع؟
1: أي خاصة أني شفت الواقع، شفت أنه المسرح والدنيا ما هيش سعاد حسني اللي كنت نحبه ونحب نولي كيفها، مثلا نغني ونشطح كيفها، لا لا لا لا، ودايره حتى حياة سعاد حسني ما كانتش بالنموذجية ذيك اللي كنا نشوفه فيها، كانش بالمثالية هذيك، فما بالك أنا
0: الشخصية ما هيش الشخص،
1: ما هيش الشخص بطبيعة. فاكتشفت أنه راهو المسرح حاجة أخرى كبيرة برشا، كبيرة وعميقة، أعمق من المحيطات وأكبر منهم، وأعمق من اليابسة وأكبر منها، وأطول من الأشجار الغابات الأمازون وأمنا، لا لا المسرح حاجة كبيرة برشا برشا برشا. فقط كل واحد منا باش يختار كيفاش يعوم في بحره، كيفاش يعوم في الأرض متاع المسرح، كيفاش يطير فوق أشجارها، كيفاش يكون عصفور ولا نسر ولا صقر، كيفاش يكون أسد ولا أرنب، ويستمتع في كل حالاته.
0: هذه حاجات تعلمتها من التجربة الميدانية، ما كانتش موجودة في القسم، تعلمهاش في القسم هذي.
1: القسم وقت اللي كنت نقرأ ولا كنت نقرأ؟
0: وقت اللي كنت تقرأ.
1: هي بتبيع ألين، وأنا وقت اللي كنت نقرأ في القسم
0: حتى مش تعلم تقنيات ومش تعلم أدوات ومش تعلم، يعني
1: وقت اللي كنت نقرأ وأنا صغيرة ولا في الليزاد؟
0: في الليزاد.
1: لا لا في الليزاد احنا قرينا عند، أنا قريت عند السادة محترمين جدا نحترمهم وأقدرهم، الله يرحم اللي توفيه وربي فضل اللي مازالوا موجودين. في الليزاد بصفة عامة وكأغلب الجامعات يعطيوك هكا تراتش، يعطيوك حاجاتك انت بعد وين تغرق،
0: يعطيك رأس الفتل،
1: يعطيك رؤوس الفتل، يعطيك هكا حاجات حاجات حاجات حاجات. بالطبيعة القدرات الإنسانية ماكش مش تتاخذ الروس الفتل الكل، كل واحد شنو راس الفتل اللي مش يكبش فيها، كل واحد وين مش تهزو ثنيته، كل واحد وشنو قدراته الأصلية وشنية احتياجاته
0: واستجاباته،
1: استجاباته لهك روس الفتل اللي عطوهم لك باش نجم تواصل، كل واحد وشنو البازة اللي عنده، القاعدة اللي عنده اللي جاي بها من الصوت،
0: باش تختار الاختصاص،
1: باش تجم تختار
0: تعمل إخراج ولا باش تعمل ضوء ديكور، باش تعمل باش تكتب، باش تعمل مسرح الطفل، باش تعمل
1: باش تمثل في مسرح طفل ولا مش تمثل في كهول ولا تمثل فيهم زوز، باش تعمل ماريونات، باش تصنع، خاطر تجم تجي مع تعرف الفن المسرحي وانت تعرف ترسم او تحب الرسم او عندك علاقه بالالوان، تكتشف روحك من بعد اللي انت تجم تكون ماريونيتيست، تكتشف روحك من بعد اللي انت تنجم تصنع تعمل سينوغرافي، تكتشف روحك اللي انت تنجم من بعد تعمل الضوء، مش بالضروره تمثل، حتى لو انك انت جاي في الاصل
0: مش تولي
1: ممثل،
0: لازم تكتشف حاجات اخرى انت ما كنتش تعرفها.
1: بالطبيعة
0: في تجربة التمثيل سلمى من 2000 حتى 2015 انت خدمت كممثلة في مسرحيات للأطفال وللكهول، كيفاش تقرأ المرحلة هذه اليوم وشنو عطاتك كممثلة وكإنسانة؟ خاطر انت خدمت للأطفال وخدمت للكهول، وممكن اكيد وحنا نحكيه باش نتعرضوا للفرق بين الجمهور هذا والجمهور الاخر، جمهور الكهول وجمهور الأطفال.
1: جمهور الكهول جمهور، سنبدأ من الاخر، جمهور الكهول جمهور الأطفال ما فماش حتى رابط بيناتهم، وتجم تستغرب تقول الطفل هذا كان يتفرج فيه ملي أنا طفل توا ولا كهل شبيه تبدل، هي على خاطر مش يتبدل، الطفل لا ينافقك، جمهور الأطفال ما فيهوش نفاق، الطفل كان عجبته توا يصفق ويشيخ ويبدع من الجو معاك ويكمل معاك للاخر، كان ما استمتعش معاك مش يولي قربع في الكراسي ويبدأ يجري في وسط القاعة ويخرج ويعمل حس عليك وكذا. جمهور الكهول فما إمكانية أنه ينافقك يمشي معاك للآخر، إما لعلاقتك الشخصية أو الأخلاق وهو، أو باش من بعد يلقى كيفاش ينقدك ولا يسبك. أنا جمهور الكهول عنده ديما سبب عقلاني باش يتبعك ولا ما يتبعكش،
0: خاطر قص تسكرة ولا على خاطر
1: مثلا
0: قال لي يحبك انت ولا
1: قال لي دير احدهم شخص والله ما نعرفه، قال لي ندمت اللي انا خلصت 20 دينار قلت له ما تندمش على خاطر ديجا تعلمت درس، قال لي هاي ترى كيفاش فسر لي كيفاش، قلت له تعلمت درس مش تعرف المره الجايه ما تحطش فلوسك في حاجه ماكش متاكد منها، وكان لا قدر الله حطيت فلوسك في حاجه ماكش متاكد منها دفع الله مكانها اعظم يا سيدي، قاعد يضحك قال لي وي با بتاتر وي، قلت له ما خاطر 20 دينار في الاخر يعني شنيه في فلوس تونس 20 دينار بارابور اللي انت مشيت راهي مسرحيه حتى لو لم تعجب
0: ساعه وربع ولا ساعه ونص،
1: حتى لو لم تعجب ذائقتك الفنيه او الشخصيه او كذا باش تتعلم منها حاجه، كي تكون تجاوز الاخطاء، كي تكون تجاوز الحاجات اللي ما تعجبناش،
0: احيانا حتى لو كان ما تعلمتش من المسرحيه مش تلقى ناس تشوفهم في المسرح، انت عندك برشا ما شفتهمش باش تعرف على ناس جديده، باش تشوف تفاعل جمهور مختلف معاك، خاطر هذاك كيفاش تعلموا الاختلاف، انا ما عجبتنيش فما غيري اللي عجبته وعامل كيف وشيخ.
1: المسرح حياه، المسرح حياه، حياه كامله، دنيا كامله، من اللي انت تقص في التسكرة ما نعرفش دي تصف ولا في الانترنت وتقلقت من ريزو، حتى لين جيت شديت الصف باش تدخل القاعة، حتى لين دخلت القاعة وشفت برشا أشخاص، شفت ملابس معينة، هيئات معينة، ناس تتكلم بطريقة معينة، تفرجت في العرض، كمل العرض شفت التفاعل مع الناس بالباهي ولا بالخايب، هذيك كله حياة، هذاك كله يربينا يعلمنا، هذاك راهو الرحله اللي مشاولها الاطفال،
0: اي
1: الرحله متاعه هو كمتفرج، خاطر الرحله لا تهم فقط الممثل، رحلتهم كذلك المتفرج، راهو ماشي في رحله متاع ساعه ساعه ونص، شي يطلع في طياره المسرح مش تتسكر القاعه ويقعد في كرسي ويعمل رحلة في المسرحية،
0: يولي جزء من الرحلة هو ما عادش خارجها
1: بتبيع. ذاك علاش فما مسرحيات برشا يصير فيها تفاعل مع الجمهور، الممثل اللي يبدأ يقول حاجة والجمهور يجاوب فيه، وانت هنا وحضور البديهة متاع الممثل يجاوبه وبعد يرجع للمسار متاع المسرحية، ولا ما يجاوبوش وبعد يتغشش الجمهور ذاك ويقولوا عليه ما يجاوبنيش، ولا ذاك كله رحلة في الاخر. انت حتى ان لم تستمتع كما كنت تتوقع ستستمتع بطريقة اخرى، ستنتفع منها، مش يصير لك منفعة في الحكاية. في كل الحالات فما منفعة، فما منفعة عقلية ومنفعة عاطفية.
0: أستاذة سلمى، هو الحديث على الرحلة الحقيقة في المسرح حديث طويل برشا، المجال يمكن ما يسمح لناش، أما مش نرجع به كان المسرح الطفل. أنت في رأيك علاش مسرح الطفل مازال أحيانا ينظروا له كفن ثانوي، رغم أنه يحتاج دقة وخيال ومسؤولية كبيرة، وأنت الأدرب هذايا باعتبار أنك خدمت برشا في مسرح الطفل، وباعتبار أنك تدرس الأطفال ومراقبين.
1: من الغباء أن نعتقد أن مسرح الطفل أمر ثانوي، سواء في الدنيا، سواء في الفن، سواء في المسرح، سواء عند المتفرج، سواء عند أهل المسرح واللي يمارسوا فيه. غبي جدا من يعتقد أن مسرح الطفل أمر ثانوي. لا لا لا، من أهم قواعد الجمهور المسرحي مسرح الطفل. الطفل الذي يتربى بالمسرح يذهب إلى المسرح، تفرج على المسرح، يمارس المسرح سواء في ورشات أو في مدرسة أو غيره. رغم شي يطلع طفل بخلاف أنه يفهم في المسرح أو يحبه أو يحترمه، لا لا مش غادي، لا خاطر فهمنا ناس تمارس في كرة القدم اللي هي صغيرة وما تعرفش إيش معناها كرة قدم. لا، إنسان تتكون في داخله، في عقله وفي عاطفته أشياء تبدأ هك بذرة صغيرة وتبدأ تكبر وتبدأ تكبر وتبدأ تكبر. فما فرق بين إنسان عمره 5-6 سنين وتتبذر فيه البذرة هذيك، وبين تجي في إنسان عمره 40 ولا 50 ولا هي باش تقوله باش نبذر فيك توا. هذا لا يمنع أنه راهو نجم نكتشفه المسرح أو أي حاجة أخرى في الدنيا في 40 وفي 50، وما فماش عمر في 60، ما فماش عمر الله يرحمه عم طيب الوسلاتي إلى آخر يوم في حياته يتعلم في اللغة اليابانية، وهو كان مثالا مهما جدا لكل أهل المسرح. ما نبطلوش العلم، ما نبطلوش القراية، ما نبطلوش التعلم، ما نبطلوش اكتساب المهارات. أما وقت اللي تعلم طفل اكتساب مهارة من اللي هو صغير، راهي مش تكبر فيه بشوية بشوية. مسرح مهارة مهمة جدا. علاش هي مهارة مهمة جدا؟ لأنها تجمع عدة مهارات، لأنه المسرح ما هوش فقط خشبة باش تطلع تمثل فوق منها، لا،
0: ما هوش إلقاء درس،
1: لا لا، مسرح أعظم من ذلك بكثير.
0: فما برشا هي يرتبط به برشا فنون أخرى.
1: أي هو أبو الفنون،
0: أي ترتبط به برشا فنون أخرى، ويزيد التواصل واللغة.
1: أي
0: سواء كانت لغة منطوقة ولا سواء كانت لغة الجسد،
1: الجسد، لغة العيون، لغة العيون، لغة الجسد، الشفايف كيفاش تتحرك. أنت بكري وقت اللي تحكي على عالم الرحلة، ساعدة في الرحلة، شوف محلاها كي باش تبدا الرحلة من طفل عمره 5-6-7 سنين، 12 سنة، 10 سنين، 18 سنة، حتى لين يكبروا الرحلة تكبر معاه. ويجب أن أعلمه من البداية أنه السعادة راهي في الرحلة، ليست فيما نبحث عنها في حد ذاته، راهي ما هيش النهاية هي المهمة، راهي الرحلة مهمة جدا جدا.
0: ساعات تحط هدف وتلقى روحك في رحلتك الجميلة وصلت لهدف آخر مختلف تماما، تنسيه لهدفك، هدفك الأساسي تنسيه،
1: وتستمتع
0: طبعا،
1: وتفخر بنفسك وتقول محليني أنا حطيت الهدف الفلاني يا أخي، لقيت روحي ندروين. أي ومحلاها حتى الثنية اللي مشيت فيها، لأنه الحياة نهر جاري، نحن لا نسبح في نفس النهر مرتين.
0: أكيد
1: نغطسوش كل نهر،
0: لأنه الماء يتحرك،
1: لأنه الماء يتحرك،
0: ما يتحرك،
1: والإنسان مخلوق من ماء، الماء يتحرك ما يتحرك ويزمو يتطور ويزمو ينظاف ويزمو يتنحى منه الشوائب. وانت تنحي شوائب وتكتشف شوائب اخرين, تنحي شوائب وتكتشف شوائب اخرين, وتلقى حاجة
0: املاح من الحجارة اللي يمر بها ويجيب من الكائنات الاخرى اللي يمر بها,
1: وتتفاعل مع اشياء اخرى موجودة وتولي فيها شوائب اخرى لازم نزيد ونحيوها.
0: هو التفاصيل هذه مهمة برشا, لكن احنا باش نمشي وطول مرحلة اخرى من حياتك العملية اللي هي الورشات والبيداغوجيا. من 2004 وانت تخدم أستاذة وتأطر ورشات للأطفال والشباب, شنو بدل فيك التدريس؟ وهل خليك تشوف المسرح من زاوية اخرى وقت تخدم مع طفل ولا شاب؟ شنو تحب المسرح يعطيه قبل كل شيء؟ ثقة في النفس ولا الخيال ولا الانضباط ولا القدرة على التعبير ولا الإحساس بالجماعة؟
1: شوف, أنا وقت اللي بديت نقري حاجة وتوا حاجة أخرى. أنا بديت صغيرة وأنا حتى في العمر هذا باقي نعتبر نفسي طفلة, وباقي نحاول أن نتعامل معهم كطفلة ونقرب لهم لبليس بوسيبل باش نحاول نفهمهم ويفهموني. أنا اقتنعت قناعة تامة بعد كل هذه السنوات من العمل كأستاذة وكمؤطرة ورشات أن الطفل لا يحتاج لأجوبة. ما تعطيهوش أجوبة جاهزة للأطفال. كيف يقول لك كيفاش نعمل, ما تقولوش أعمل كذا وكذا, قل له جرب, ترى اكتشف, ترى حاول. الطفل يحتاج إلى ما يدفعه للبحث عن الأسئلة, فما بالك بعد للبحث عن الأجوبة متاعها. وهو يبحث عن الأسئلة وهو يبحث عن الأجوبة مش يلقى روحه, معناها بصفة مباشرة ينفتح على نفسه, على الآخر, على الجسد متاعه, على عقله, على الآخرين المحيطين به, ويبدأ يكتشف الحاجات اللي تعطات له مسلمة كيفاش وصلت له ساعة مسلمة, وهل أنه عليه أن يواصل في أخذها
0: على أنها مسلمات متفتش
1: ولا نجم نناقشها. وهنا تعطي للطفل, تخلق فيه مش تعطيه, تخلق فيه, منحبش تعطيه, يعني نحبك تخلق فيه, تحاول أنك تخلق فيه الرغبة في استعمال الحواس متاعه.
0: يعني سلمى, أنت تحب تقول أنه مثلا في الورشة المسرحية مش مهم هو العرض النهائي؟
1: لا لا,
0: المهم هو المسار,
1: الرحلة, الرحلة, الرحلة, المسار اللي عملناه. يعني أنا مثلا حاليا عندي ورشة في المركز الثقافي بير الحجار من أكتوبر حتى للأوت. في جوان قدرة ربي في آخر جوان مش نعملوا عرض. العرض ما جاش هكاكة من فراغ, صحيح أنه كانوا معايا وليدات عملوا مسرح قبل مع ناس أخرين, فما اللي ما عملوش مسرح بالكل. أما في الحصص السابقة كلها دفعتهم دفعا للبحث عن أسئلة في داخلهم وأسئلة في دواخل بعضهم باش ينجموا يحاولوا يلقوا الأجوبة. وهم يبحثون عن تلك الأسئلة وعن تلك الأجوبة يحاولوا أنهم يكتشفوا الأسئلة والأجوبة الأخرى جديدة اللي باش تقابلهم, يحاولوا يستوعبوها.
0: عندك حالة من التلامذة متاعك هكا قعدت في بالك, تلميذ أو شاب من اللي مروا عليك سواء في القسم ولا في الورشات ما نجمتش تنساه؟
1: لا, هو أنا تقريبا الكل ما نجمش ننساهم, حتى اللي كبروا تويك كيف يعرضوني نقول له وقتش قريتك ديريكت, يعني نغزر له يقول لي مدام, نقول له وقتش قريتك, ويبدأ يضحك وين قريتك, يقول لي وين عملت معايا ورشة, لأنه الكل هم نحاول أن نكتشف فيهم حاجة. وراو الطفل اللي يجيك للمسرح رو عنده رغبة أنه يتعامل مع روحه, أنه يكتشف روحه, ينجم يكون الرغبة متاعه, ينجم يكون الرغبة متاع والديه وباين الوالدين. عندي برشا أطفال قعدوا في ذاكرتي بالباهي بالباهي بالباهي, وتحية لطه جديدي, حم طه جديدي, أنا الملك, أنا الملك, طه جديدي 1.40 حطيته ملك في مسرحية ملابس الملك الجديدة في وسط اللي أطول منه اللي يخشن منه اللي أكبر منه الكل, ويتعامل معهم على أساس أنا الملك, أنا الملك. حتى كيف يجي حتى واحد طه اللي ما كانش أحيانا يوصل يركب جملة صحيحة لعدة أسباب يطول شرحها. أنا فخورة جدا به.
2: أصبح ملكا.
1: أصبح ملكا ويرى في نفسه ملك، ويرى في نفسه عنده ثقة كبيرة في روحه. وطه أحبه كثيرا، وولدي ولد أم أبوه أصدقائي، فنجم نذكره بالاسم، معناه ما يقلقنيش. أما فما بارش أطفال وبارش شباب تبدلت نظرتهم لروحهم وللدنيا، ومش بضرورة لو كملوا يواصلوا في المسرح.
0: أكيد
1: ينجموا عملوا ورشة لسناء أو قراءوا حصة أو كذا. من تلمذتي التويكة خذوا البكالوريا ومشوا قراءوا في الجامعة، يخدموا زوجوا جابوا أطفال ويجيوني للقسم ويقولوا لي تذكر مدام وقت علمتنا كذا، وقت قلت لنا كذا. يكفيني يكفيني أن يعودوا بعد سنوات اللي يقولوا تعلمنا منك الحاجة الفلانية.
0: أي تعلموا أدوات يواجهوا بها الدنيا.
1: يواجهوا بها الدنيا.
0: نمشي للإنتاج المسرح. من سنة 2019 دخلت أنت مجال الإنتاج وخدمت كمنتجة مع طاهر الردواني وريم عبروك. كيفاش صار هالانتقال هذا من التمثيل والتدريس للإنتاج؟ وبرشا ناس تفهم المنتج على أنه الشخص اللي لوجع التمويل لك عو. وبالنسبة ليك شنو هو دور المنتج المسرحي الحقيقي؟ وهني باش نقولهم لك الأسئلة الكل مع بعض. وشنو هو أصعب حاجة اليوم في الإنتاج المسرحي في تونس؟ هل ترى التمويل ولا التوزيع ولا الإدارة ولا العلاقة مع المؤسسات ولا غياب رؤية واضحة للإنتاج؟ وانت كونك ممثلة وأستاذة قبل ما تكون منتجة، هل هذا خلاك تفهم حاجيات الفنانين أكثر؟ خطر انت كنت في وضعيتهم قبل ما تولي منتجة، يعني كنت تتعامل مع منتج ولا منتجة وانت ممثلة.
1: ايش نقول لك حاجة، الإنتاج كانت مرحلة حبيت أنا نتعدى بها ومع أصدقائي، مع طارد ويني ولا مع بروك، معناها ما عملتش مع ولحد الآن توا. حتى لو كان مش نعاود نعمل إنتاج راهو مع روحي. الإنتاج في تونس صعيب صعيب صعيب برشا برشا برشا. ما عندناش مسالك توزيع، ما نجموش نوزعوا، تخرج على إطار وزارة الثقافة ما تنجمش توزع بسهولة. أن تبيع تذاكر ما هيش حاجة سهلة، خاصة إذا كانك باش ترتكز على أهل المسرح فقط، ما عندكش نجوم شاشة معاك، ما عندكش تدفيش. للأسف الشديد احنا في تونس معناها قليل برشا، معناها مع ناس معينين دون ذكر أسماء باش تجم تعمل مسرحية وتبيع لها تذاكر وتعبي صالة. ولكن المسرح إنتاجه صعب جدا في تونس. في وسط الصعوبة هذه ونحن نحاول أن نمارس المسرح، يزمنا حاجة بركة مهمة جدا. أصحيح الفلوس مهمة، راه تنجمش تقول إنتاج من غير ما يكون عندك فلوس. ما يزمنا برشا محبة لبعضنا، من غير محبة ما نجموش نتجو مسرحية. راهو اللحمة الحاجة المزيانة اللي بين الممثلين والمخرج والمؤلف والتقنيين والمنتج، راهي تظهر على الركح، راهو يراوها الناس، مش كل شيء أهل الاختصاص. إنتاج المسرح احتاج محبة كبيرة، مش كل شيء إنتاج المسرح، إنتاج كل الفنون. رأو صحيح كما أي مشروع باش تعمله في الدنيا يلزمك محاسبي، يلزمك كونتابيليتي، يلزمك
0: مش تطلع خاسر،
1: الأرخص والأغلى، وما ماكش خاسرة حتى لو ما تربحش أو ما تربحش برشا ما تخسرش. خلي رأو في المسرح حتى لو خسرت شوية ماديا، وإن شاء الله الله لا يخسر حتى حد، ولكن يلزمك تربح منها حاجة. والكلها تجارب، يعني أنا زوز تجارب اللي عملتهم في الإنتاج. راهو الإنتاج الأولاني خدمته وحدي، أما الإنتاج الثاني كان في إطار مركز فنون درامية وركحية بالقيروان، يعني ما تحملش مسؤولية مادية، ولكن تعلمت منهم برشا حاجات. تعلمت كيفاش نكسح قلبي أنا البكاية، تعلمت كيفاش نكسح قلبي، تعلمت كيفاش نسكت ما نناقشش ما نتكلمش. يقول انت شنو تحب، الله يبارك به، الله يبارك، بعد نعمل على زي راسي. خاطر انا مش نعمل على زي راسي، عندي حسابات مش نعملهم. اما وقت اللي مش نعمل
0: على ذكريات الاخرين ما يعرفوهاش،
1: اما وقت اللي مش نعمل على زي راسي راهو ما نضركش. راهو فما منتجين في تونس يضروا الممثلين، يضروا المخرجين، يضروا التقنيين، يضروا العمل في حد ذاته. ساعة لساعة تشوف عمل جميل جدا ورائع وتصفق له وتقول لي استمتعت، بعد يقف لظروف إنتاجية. إلى متى نبقاو في تونس نعملوا عرض جميل جدا نتمنى ونعرضوه للتوانسة الكل ونخرجوا به للعالم أجمع،
0: بعد يقف
1: ظروف إنتاجية مش سهل الإنتاج في تونس، مش سهل الإنتاج في تونس.
0: واضح سلمى. المسرح التونسي اليوم سلمى، كيفاش تشوف المسرح التونسي اليوم؟ في أزمة، في تحول، ولا فيه طاقات كبيرة أما ناقصها تنظيم ومرافقة؟ والفنان المسرحي اليوم باش يصمد شنو يلزمه أكثر؟ الموهبة ولا التكوين ولا العلاقات ولا الإدارة الذاتية ولا النفس الطويل؟ وكان نرجع للمسرح خاطر حكينا فيه برشا حكاية النفس الطويل وإحنا نحضره في الحلقة. لو نرجع للمسرح في علاقته بالتربية، تشوف أنت أنه لازم يكون حاضر أكثر في المدرسة وفي حياة الأطفال والشباب؟
1: أي نفس الطويل هذاك، أي هو نفس طويل. أنا مش كل شيء في المسرح، أنا في الحياة بكلها اللي ما عندوش نفس طويل يويلو. وأنا في لحظات معينة أنا كشخص يعني تقطع علي نفس في برشا مراحل، ووقفت ووقفت برشا أحلام، وقفت برشا مراحل من حياتي بسبب عدم تمكني، عدم قدرتي على مواصلة. ما كانش عندي نفس طويل، مش كنش المسرح، حياتي بكل لازمها نفس طويل. نفس طويل نتعلموه ونكتسبوه ويغلبنا ساعات ونفقدوه أحيانا، أما به الأمل في الحياة، الأمل في المواصلة، الأمل في النجاح، والتكوين المتواصل راه مهم جدا. على خاطر قد ما تتكون، قد ما تلقى منين باش تجيب نفس، قد ما تكتشف، قد ما تلقى بيبان أخرى وتلقى ثنائية أخرى باش تجيب منها نفس طويل. يعني أنا وقت اللي دخلت للإنتاج لأني بعدت عن التمثيل لأسباب صحية، أما ما نجمش نبعد عن المسرح، فتخ...

0: الحلقة هذه الجميلة سلمى لجنف، أسئلة قصيرة وأعطيني أجوبة سريعة.
1: سريعة.
0: الركح بالنسبة ليك
1: حياة
0: الطفل فوق الركح،
1: مستقبل مزيان برشا.
0: الورشة المسرحية
1: بذرة مزيانة متاع حياة جميلة.
0: الأستاذ المسرحي لازم يكون
1: حب للحياة.
0: المنتج المسرحي الحقيقي هو اللي
1: يحب للآخرين كما يحب لروحه.
0: أكثر حاجة تعبك في المسرح؟
1: وقت اللي يتيح لهواه وما لقاش النفس الطويل. أما بقدرة ربي لباس.
0: وأكثر حاجة ترجعك ليه كل مرة؟
1: هيك البذرة اللي تزرعت وأنا صغيرة.
0: المسرح حياة خاطر؟
1: مسرح حياة خاطر الحياة مسرح كبير برشا. الحياة مسرح كبير برشا، فيه برشا ناس وإحنا فيه برشا شخصيات. فالمسرح حياة جزء صغير من الحياة الكبيرة برشا برشا. لازمنا نستوعب أنه اللي نقدمه فيه في المسرح رجز من حياة متاعنا.
0: أنا استمتعت اليوم بالحوار معك الحقيقة. شكرا لك على أنك نورتنا في المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: حتى أنا استمتعت برشا.
0: نورت.
1: يعيشك حبيبي.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم مع ضيفتنا سلمى لجنف حكينا على المسرح من زوايا مختلفة، حكينا على التمثيل وحكينا على التدريس وحكينا على الورشات وحكينا على مجال الإنتاج وحكينا خاصة على النفس الطويل. اكتشفنا اليوم كيفاش المسرح ينجم يكون فرجة، أما زاد وسيلة تربية وتكوين ومرافقة للأطفال والشباب. ومن مسرحية العصفور الأزرق فهمنا أنه المسرح كيف يكون صادق يعلمنا نشوف العالم بعين جديدة. شكرا لضيفة حلقتنا سلمى لجنف، وشكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة من المسرح حياة. إلى اللقاء.
1: صباح الخير.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: احمد حمزه.
1: هي مولات الخلة الخمرية، هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: وفي عناوينها: التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية، محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس بعد سنوات من التعطل. ومكتب مجلس نواب الشعب يعين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري بشأن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. دوليا، ترامب يتوقع عقد محادثات مباشرة لإنهاء الحرب مع طهران مطلع الأسبوع المقبل. وفي تفاصيل الأنباء، خصص أمس مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري، خصص لمتابعة نسق تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات. التفاصيل في الورقة التالية.
8: أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري أن الدولة تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام المشاريع العمومية الجارية من أجل استكمال إنجازها في الآجال المحددة لها، وأوصت وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بضرورة تجاوز كل العقبات والصعوبات أمام كل المشاريع وتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي والمحلي من قبل كل المسؤولين بالوزارات والهياكل العمومية والولايات، مع التأكيد على ضرورة تحميل المسؤولية كاملة لكل من يخل بواجباته المهنية ويتسبب في تعطيلها بأي شكل من الأشكال. كما أضافت أن الدولة تعمل على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص آجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما أبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة الخاصة بمتابعة المشاريع العمومية والتي توفر معطيات تفصيلية حينية حول كل مشروع، بما في ذلك قياس الأداء ونسب التقدم ورصد الإشكاليات المعترضة. وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عرضا مفصلا حول تقدم عدد من المشاريع والبرامج التي تهم خاصة المجال الصحي، حيث يتم حاليا بناء عديد المستشفيات في عدد من الولايات، ومنها مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان والمستشفيين متعددي الاختصاصات بسيدي بوزيد وقفصة، إلى جانب تطوير نظام المعلوماتي الصحي إي سونتي. وفي مجال النقل، مضاعفة الخط الحديدي 22 والقسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة. وفي مجال التجهيز والإسكان، قنطرة بنزرت وطريق سيارة تونس جلبة. وفي مجال الانتقال الطاقي والمناجم، مصنع ثلاثي الفوسفات الرفيع بالمذيلة 2 والربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. وفي مجال الرقمنة، برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية جوفتك، وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني تونس الرقمية. كما تضمن العرض تقدم عدد من المشاريع والبرامج المتعلقة بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتكوين المهني.
7: صرح المندوب الجهوي للتربية بقفص إبراهيم الرويسي بأنه تم تسجيل 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية قفص، وبيّن أن الإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات ومواصلة اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة. وفي ولاية منوبة سجل مركز امتحان أمس حالتي غش باستعمال سماعات ذكية في انتظار قرار النيابة العمومية الاحتفاظ بالمترشحين أو إحالتهما في حالة تقديم في قضية ارتكاب الغش في امتحان وطني، وذلك وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في موضوع آخر، وإثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، تم أمس بمعهد باستور بتونس تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بعد إعادة تأهيلها. تعد هذه المنظومة حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، وسيمكن هذا الإنجاز من تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 27 و2000، مع الاستئناف تدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء كلب. تتواصل بتونس أشغال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين بمشاركة مختصين من تونس والخارج، ويمثل هذا الحدث الطبي فرصة لاستعراض التطورات في مجال جراحة القلب والشرايين وتبادل الخبرات. رئيس الجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين رؤوف دينكير:
9: المؤتمر هذا يتعرض لبرشة مواضيع تخص جراحة القلب عند الكبار، جراحة القلب عند الطفل، جراحة القلب عند الرضيع، كيف زرع القلب، زرع مضخة القلب، الجراحة بالمنظار بالأوعية الدموية، وفما مواضيع قم بهم الممرضين والفنيين الساميين. والمؤتمر هذا يجسد التقدم العلمي في ميدان الطب وخاصة في ميدان جراحة القلب والأوعية الدموية في تونس. المؤتمر هذا زاد فيه ورشات عمل بالمحاكاة وورشات عمل الأطباء الشبان اللي باش يقوموا بزرع صمام في قلب حيوان. هذه حاجة هامة جدا للأطباء الشبان باش يتمرسوا على التقدم في جراحة القلب وإلا في جراحة الأوعية.
7: بعد فصل قصير، ودائما في الشأن الوطني، جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. قبل ذلك، وخلال ورشة عمل نظمتها أمس جمعية سفراء السلامة المرورية، كشفت رئيسة الجمعية عفاف بن غنية كشفت عن أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في سنة 25 و2000، مؤكدة أنه رقم مفزع يستوجب مزيد التشدد في تطبيق القانون.
10: ورشة تبعا لسلسلة من الدورات التكوينية لنظمتها الجمعية في إطار تطبيق الأمر 151 اللي تم تنقيحه يوم 13 جوان 2023، اللي ولا ينص على إجبارية التخفيض في السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية التكوينية والمنشآت الرياضية والمؤسسات الجامعية. رؤساء الوحدات المرورية حبينا أن نحفزوهم على إجبارية تطبيق القانون هذية في المناطق اللي تكون مهيئة ب 30 كيلومتر في الساعة، خاصة وأنه هذا القانون يحمي الفئة الهشة من المستعمل للطريق خاصة الأطفال. عندنا رقم صادم، وأنه في سنة 2025 تم تسجيل وفاة 99 طفل، وهذا رقم صادم ما ينجم يخلينا كان نزيد ونعز المجهودات من أجل تطبيق هذا القانون، خاصة وأنه 30 كيلومتر في الساعة تولي أداة نجاة في صورة حصول حادث ويحمي من الإصابات القاتلة. بالتالي القانون هذا لازم نروه مطبق على أرض الواقع حتى نحمي الفئة الهشة من مستعملي الطريق من أطفال شباب مسنين وخاصة المتراجلين.
7: نظر مكتب مجلس نواب الشعب أمس في مقترحات قوانين وأسئلة كتابية وطلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب. تتعلق مقترحات القوانين المقدمة والتي تقرر إحالتها إلى اللجان المعنية بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة وبإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، وكذلك إحداث الهيئة الوطنية للتصرف في الموارد الكيميائية الخطيرة. وبشأن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، قرر مكتب البرلمان تعيين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري، كما قرر من جهة أخرى إحالة 142 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعينين. أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تخصيص تمويل مباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، وذلك لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها، وذلك ضمن جملة من المشاريع الدولية صادق مرفق البيئة العالمي على تمويلها خلال اجتماعات مجلسه المنعقد حاليا في أوزبكستان. هذا وسيتولى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تنفيذ المشروع خلال الفترة 26 و 2028، وذلك بالتنسيق والشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. بعد فصل قصير ودوليا، ترامب يتوقع عقد محادثات مباشرة لإنهاء الحرب مع طهران مطلع الأسبوع المقبل.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد محادثات مباشرة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع المقبل، قائلا إن الولايات المتحدة اقتربت من تحقيق اتفاق مع إيران. ووفق تصريحات ترامب الليلة، فإن واشنطن باحثت إرسال قوات خاصة بهدف أخذ المواد النووية الإيرانية، وهو الأمر الذي كان سيتطلب وجود القوات الأمريكية لأسبوعين في الأراضي الإيرانية، ما دفع إلى التراجع عن هذا القرار. كما أكد ترامب أن واشنطن بصدد مراقبة المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، وأنه سيتم التعامل مع أي دولة تقترب من هذه المنطقة. هذا ونقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي الليلة أن إيران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. ورغم الحصار العسكري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، فقد تمكنت اليوم 4 ناقلات نفط إيرانية من عبور مضيق هرمز. وفي تطورات الحرب على لبنان، توقع الرئيس اللبناني جوزيف عون بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان المحتل خلال 24 ساعة المقبلة، بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية تحفظات مجلس وزاري صهيوني مصغر انعقد الليلة على اتفاق وقف الحرب. في شأن الميداني، أعلنت وزارة الصحة مقتل 8 لبنانيين وإصابة 15 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت أمس بلدات عدة جنوبية لبنان. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 63 ضابطا وجنديا في معارك

0: دارت في جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس بعد سنوات من التعطل. مكتب مجلس نواب الشعب يعين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري بشأن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. ترامب يتوقع عقد محادثات مباشرة لإنهاء الحرب مع طهران مطلع الأسبوع المقبل. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: مستمعينا أوفيائنا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا. نحتضنكم، نحتضن أحلامكم، لأنه هالإذاعة هي التي تظل أمالكم، البيت اللي يجمعكم مهما تباعدت بيننا المسافات، سواء كنتوا من متابعينا في تونس أو خارجها. للإنسان تعلق بأول بيت وأرض ولد بها وترعرع فيها، لذلك قيل كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فالإنسان يألف أرضه على ما بها ولو كانت قفرا مستوحشا، لكن إذاعتكم منورة بيكم برفقتكم الطيبة، هي الأمان في أجمل الأوقات، ويطيب لنا أن نترافق معاكم في فقرات قارة تتجدد مواضيعها بتجدد اللقاء، وأيضا الاختيارات الموسيقية باش تكون بدايتها في هذا التوقيت مع ملحم بركات في أغنية حمامة بيضة، وراجعين لكم أوفيائنا في باقي فقرات هذا اللقاء اللي هي ذكرياتي معاني في أغاني، واخذينا معنا الأخت في مرافقات غنائية وفنان التكريم بشيكون نور مهنا. مرحبا بالجميع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: وين ما كنتوا، تحية طيبة، تحية عطرة لكم أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية. كنا في الاستماع إلى أولى اختياراتنا الغنائية بصوت ملحم بركات في أغنية حمامة بيضة، اللي إن شاء الله ترف على كل بيت، وإن شاء الله ترف هالحمامة وين ما كنتوا أنتم أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية. أي ذكريات لا تفارقكم على مدى الحياة؟ تلك هي بالذات الذكريات اللي تتحكم في حياتكم مهما حاولنا النسيان، إلا أنه تبقى محفورة داخلنا، تنتهي بنا، تسافر بنا إلى عوالم مختلفة. قد تكون صور حفرت في عيوننا، قد تكون حنين حبسناه داخلنا، قد تكون أيضا أشواق كانت بيننا، ود مفعم، حب وغيره من الأشياء الجميلة طواها النسيان. لكن احنا حاولوا نكون معاكم في بعض من الاستجوابات الأسبوعية لركن ذكرياتي مع الأغاني، وننطلقوا مع التحقيق ونشوفوا النغم المختار في ركن ذكرياتي مع الأغاني، وتكون المدخلة حميدة في هذا التحقيق.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
4: معنا احنا بداية الحكاية.

0: عسلمة مدام.
1: عسلمة أختي.
0: نتعرف عليك.
1: حميدة.
0: شو تعمل في الدنيا؟
1: صاحبت مشروع صغير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرية ليالي القمر. نسألك أختي حميدة، أغنية من الأغاني التونسية وإلا الشرقية الترابية الكلاسيكية وإلا الرومانسية تحبها تذكرك بذكرى معينة وإلا عندك معها شعور خاص؟
1: أنا نحب الأغاني الهادية، نحب إليسا، حتى نكون عندي ستريس عندي حاجة نسمع نتفرهد في مخي من عش.
0: الأوقات اللي تسمع فيها إليسا وإلا الأغاني الرومانسية؟
1: والله ديما في وسط النهار نسمع، حكم أنا في الحانوت في وسط النهار نسمع.
0: المرة لك أغنية من أغاني إليسا، إن شاء الله تستمتع بيها وإن شاء الله تذكرك بالحاجات الحلوة واللي تسعدك.
1: عايشك عايش أختي، ربي يسعدك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أبل موسيقى.
2: سمعناكم أوفيائنا متابعينا صوت إليسا بتمون في التحقيق الإذاعي الأول لركن ذكرياتي مع الأغاني. نواصلوا مع التحقيقات الإذاعية لركن ذكرياتي مع الأغاني ونشوفوا الاختيار الغنائي في باب الذكريات اللي هي قاموس مليء بالمشاعر بالصور بالأشخاص وبالمواقف السعيدة ومنها المؤلمة، لكن نتمنى ديما تبقى محفورة بالذاكرة وديما هالخواطر تكون موجودة في قلوبكم من خلال الاستجوابات اللي بصدر حب تقدموها لنا وتعطيونا الاختيار الغنائي اللي يكون متوالم مع الذكريات.

0: اهلا وسهلا وعسلامه، مرحبا بك على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نتعرفوا عليك خويا.
1: مرحبا بك، انا نبيل حمدي من تطاوين.
0: اهلا وسهلا بك على موجات الاذاعه التونسيه في سهريتنا ليالي القمر في ركن ذكرياتي مع الاغاني. نسالك خويا، شنو هي الاغنيه من الاغاني التونسيه والا الشرقيه اللي تعز عليك تذكرك بحدث ما في حياتك ومن مره الاخرى تسمع النغم هذا وتسترجع به الذكرى؟
1: تعجبني برشا اغاني من شرقي تونسي برشا مختلف. تعجبني اغنيه باسل سلطانية ترى تذكرني في ايامات القرايه، يعني ليسي برشا برشا اغاني عراقيه ترب مرشا
0: لي كل عشاق به السلطان في نغم يا ترى. ليش كنت هديها؟
1: هدي الكل من يعرفني وكل العائله بتاعي.
0: نهديها لك في سهريه ليل القمر وان شاء الله تستمتع بها.
1: عايشك، مرحبا بك.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: الاختيار الغنائي لركن ذكرياتي مع الأغاني كان صوت بهاء سلطان في أغنية يا ترى، موصلين مع الأنغام، وهذا صوت فهد بلان في هذه الباقة الغنائية اللي نتواصل بها إلى حدود الساعة 1 فجرا، وبعد نأخذكم في رحلة أسبوعية مع فقرة معاني في أغاني، واخذينا معنا الأخت.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بتونس